0: Hi, this is Lionel Richie. You listen to Mosaic FM.
1: Lady.

0: أول ساعة من خمسة لستة الصباح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في صبحية جديدة من أول ساعة. إن شاء الله يا ربي صباحكم تراو فيه كان الخير، وما تسمعوا فيه كان الأخبار الباهية، وما تسمعوا فيه كان الكلمة الطيبة، وإن شاء الله بالدعاء المستجاب إن شاء الله كل حاجة تنويها وتقدموا عليها اليوم إن شاء الله تتحقق، إن شاء الله كل حاجة تتمنيها زادة تراوها في ثنيتكم. شكرا لكم على الاستماع لنا، نتمنيو كل التوفيق للتلام ذا اللي عاديو في الكونكور مناظرة متاع النوفيام. إن شاء الله زينا اليوم ثاني نهار، دونك فما دو ماتير يعديهم اليوم. إن شاء الله يا ربي بنجاح، وإن شاء الله بالتوفيق للإطار التربوي، بالتوفيق زادة للأولياء اللي يبداو البيريود هذي يخموا هكا وشوية ستريس. إن شاء الله زينا يا ربي، وإن شاء الله على قد الجهد والتعب تلقاو كان النتائج اللي تنتظروا فيهم. شكرا لكم على الاستماع لينا، احنا موعدنا كالعادة يبدأ من توا حتى لستة متاع صباح، نهاية أسبوع مريحة زادة لليوم، آخر يوم عمل. إن شاء الله تتفرهدوا في الويكاند، إن شاء الله ترتاحوا مليح، إن شاء الله تشارجي وكالباتريات باش نعاودوا جمعة جديدة إن شاء الله كان بالخير والسلامة. بعد شوية موعدنا مع فاطمة في الزابينج، نرجع على أهم التصريحات في 24 ساعة اللي تعديهم. صباح عليها فاطمة اليوم صباح، صباح على مروين زيدا اللي رفقنا تيلة هذا الأسبوع في الإخراج، ونشكر برشا، نشكركم توما زيدا على استماعكم لنا، نشكركم زيدا على أنكم تقوموا بكري، نشكركم على أنكم عندكم غفلاكس حلو الراديو دوب ما تقوموا. إن شاء الله يا ربي يكونوا ديما معاكم ونونسوكم ونرافقوكم على امتداد الساعة هذه اللي تاخذوا من خلالها المعلومة السريعة زادة لزنفو براتي كل ما يهمكم باش تبدأوا إن شاء الله الصبحية متاعكم انتوما عندكم كل المعطيات اللازمة. بعد شوية ناخذ فكرة زادة على توقعات الجوية، أنا موعد مع الأكتواليتي، هذا الكل أكثر مع برشا موزيكا نقترحها عليكم. فم برشا موزيكا متوحشينها، فما عندكم برشا ما سمعتوهيش، فما اكتشافات، هذا الكل نحاولوا أنه يكون موجود في الساعة ذي. خلينا نبدأ بصوت إيا دغنوج، الصوت التونسي الخارق للعادة الحقيقة، باش نسمعها في غنية لنبيها كراولي، دونك الفنانة الكبيرة عملت اون ريبريز ان شاء الله تعجبكم اليوم. صباح مرحبا بكم، هذه اول ساعه.

0: مايكل بابلي دريم ليت دريم. نهاركم زين، نهاركم مبروك الناس الكل. موعدكم تتفيد في زابينج مع فاطمه.
1: زابينج كان سيد ثلاثة سنين ما كلا شيء. إيش معناتها؟
2: ماني مسكين جيعان في حال على الأخر شيء.
1: يا ربي هز متاعه يا راجل رجعان، فما واحد يوقع ثلاثة سنين ما يكل شيء.
3: وإذا كان جاك مدرب منتخب قالك أنا قاعد نحسن في اللاعبين بدنيا، هذا يعدي عليك في قيد.
4: ما تصدقوش،
3: هذا لا يقدر. هذا الملاعبية كي تجيك من نوادي يا يجيك جاهز بدنيا يا ما هو جاهز.
5: رحلتنا أنا بدأ كبرت شوية، سكرت 17 سنة مشيت لأوروبا، عشت 13 سنة في أوروبا وبعد وروحت. وليد بقى في تونس، فهمت؟ كي روحت لهنا من أوروبا نلقى وليد ماشي في هاوية ولا ما يعرف حد شيء، يعرف كان الاستعمال اللي يحب يقتل روح وجراء، معناه أن أمه ماتت وأخته ماتت.
4: وهو الشيما تكتيك بريفيري متاعه يلعب بيه أكثر من 90% من مقابلاته في جميع المسابقات مع جميع المنتخبات. الكات كاترو الكات كات كات لا كاترو اش قلت يعني كاترو اترو فورا
1: يا اياد يا مغيار جا حل صباح نور مرهد
6: تحكير امين النهار زين شبيه اياد
1: اياد مغيار جا حل باب دخل قال لي جمعتها يقول لك نحبك على الاخر
6: حتى انا نحبك زاد يا امين
5: بطل انهار وزاد ورجعوه مع اصحاب السوق. فوت له وانا جمعتين هكاك ثلاثه جمعات نهار انا داخل القهوه دخلت خليت قهوه وخرجت نلقى وليد في غيبوبه تامه، اكحل اكحل اقسم بالله اسود من كثره الاستعمال. ايش نشوف صاحبي انا باش يموت هكاك قدامي، معناها لحظه بلحظه قاعد يمشي وقاعد باش يذيع من يدينا. وحتى واحد ما تجرأ وقال له معناها يا وليد سيب عليك ولا ارجع للطريق المستقيم.
7: عاش النجم يلزمني زرق زمني نستعمل باش نكلمك انت ونكلم شكون ونكلم شكون.
4: ما عادش نجم تعيش
7: معاهم، ما عادش نجم نعيش معاهم من الاستعمال. دخلت في حيط ودو والحمد لله يا ربي نحمدك يا ربي
4: الحمد لله الحمد لله.
8: يلا نبداو نينينو على زوز ملاين و700 الف. سيد الحكم مش يفكنا منه الليل.
3: وماذا اخرى نذكر ونعاود، ما تستناوش حاجة كبيرة حتى بقدوم رونار، لأنه رونار أو أي مدرب لن يقدر أن يغير الكثير في ظرف وجيز. راهو رونار داخل في الربح خارج من الخسارة.
0: إذا كان زابينغنا بالنسبة لليوم كيما كل يوم يكون عندكم موعد مع أهم التصريحات في مختلف برامج مذيكة. فهم بعد شوية موعدنا مع الميتيو ونأخذ فكرة على توقعات الجوية. مريم ماكيبا اللي كانت دا موجودة في تونس السنوات التالية نسمعها تتسيد في مش كندا تتسيد في أول ساعة.

شاب خالد طريق الليسي إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك الناس الكل طريقة سلامة للجميع. خلينا نأخذ فكرة على توقعات الجوية المعطوط فيه في ميتيو. ميتيو طقس اليوم الجمعة 19 جوان بعض السحب تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط. درجة الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات. البحر مضطرب بلا محليا شديد الاضطراب بالشمال قليل الاضطراب ببقية السواحل والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وقوية نسبيا قرب السواحل الشمالية ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وتتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار. بالنسبة لغدوة سبت 20 جوان الحرارة ما زالت تتواصل في ارتفاع طفيف فما زاد ظهور الشيلي محليا دوك نسيسوا رواحنا. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال قليل الاضطراب ببقية السواحل والطقس يكون عامة صافي إلى قليل السحب. بنهار لحد ما زالت زادة الحرارة في ارتفاع طفيف مع ظهور الشيلي. البحر يكون متموج بمنطقة سيرات ولكن قليل الاضطراب ببقية السواحل دونك كان ينجم يعوم. إن شاء الله يا ربي تستمتعوا وتتفرهدوا وصحة بحبيحة من توا على بكري كي مش تبرمجوا نهاية الأسبوع شنو مش تعملوا فيها. بعد شوية موعدنا مع الأكتواليتي في ليز ايفينمون دو جور هذيا إيريك كلابتون واندرفول تونايت باش تذكركم برشا ذكريات هذيا الجيل الذهبي خلينا نقول هنا نسمعهم توت سيت في والساعة إيريك كلابتون.

0: عمر مانسي هذا صبري مصباحي وصلنا 35 دقيقة موعد الأكتواليتي في les événements du jour.
1: Les événements du jour.
0: خلي نحكيو على أهم الأخبار، نحكيو زيدا على أهم التطورات، كل ما يهمكم اليوم الصباح في علاقة بالأكتواليتي. خلي نبدأ برقم البارح الحقيقة أثار انتباه الناس الكل وقت اللي نحكيو على النسبة متاع التلامذة اللي اختاروا أنهم ما يشاركوش في المناظرة متاع النوفيام المكلف بتسيير الإدارة العامة للإعلامية والإدارة الإلكترونية. منير الجيزاني البارح الخميس قال أنه 82% من التلاميذ اختاروا عدم مشاركة في امتحان خاتم شهادة التعليم الأساسي النوفيام، أي ما يعادل 143 ألف تلميذ. وقال أنه بالنسبة للعدد الجملي للتلامذة سنة التاسعة من التعليم الأساسي هو 175 ألف و24 تلميذ، ونسبة المترشحين للمناظرة الوطنية لا تتجاوز 18% من مجموعة التلميذ. هذا اللي خلى البارح برشا من الإطار التربوي، حتى الفاعلين في الإطار التربوي يقولوا يظهري يفو غفار المناظرة هذه. يقول زيدا أنه طاقة الاستيعاب متاع المعاهد النموذجية تقدر خلال سنة 26-27 في حدود 3750 مقعد موزعة على مختلف جهات البلاد. على كل موضوع ذي مازلنا شنجو نحكيه فيه بأكثر تفاصيل، مش حاولوا انتوكا في قراءة للأرقام هذية والنسب هذية اليوم كيفاش نجمو نتعاملوا مع النسب هذو. ما نحكيه زيدا على معلومة تهم مستعملي الطريق، لكن المعلومة هذية باش تبدأ أفغتير من غدوة، غدوة السبت 20 جوان. وزارة التجهيز والإسكان أفدت أنه انطلاقا من غدوة مع العشرة متاع الصباح باش يتم تحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا، وهذا في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. نحكيه على طريق جهوية رقم 22، ونحكيه على إنجاز المرحلة الثالثة من الطريق ذي. دونك الوزارة في بلاغ مروري لها البارح الخميس قالت أنه المواطنين والسواق القادمين من المروج والحمامات واللي قاصدين سنتر فيل ولا المطار ولا بنزرت أنهم يشدوا أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا ويكملوا الطريق متاعهم عن طريق الطريقة الرئيسية الجهوية رقم 22. وبالنسبة للي جايين من المروج والحمامات واللي ماشيين في الاتجاه العكسي، دونك لاكانيا ببعليوة، أنهم يشدوا أقصى اليمين على مستوى جسر لاكانيا حسب نفس البلاغ. ودعت زيدا وزارة التجهيز مستعملي الطريق أنهم ينتبهوا للعلامات التوجيهية الموجودة على أطراف الطريق، وبطبيعة الحال أنهم يخفضوا من السرعة. دونك نعرف أنه برشا تحركات في الويكاند، ذيك علاش معلومة نسوقها على بكري باش تبدأ عندكم الفكرة على الطريق غدوة كيفاش باش تلقاوها، والتحويل الجزئي لحركة المرور كيفاش باش يكون أفغتيغ من غدوة السبت.
1: Les événements du jour. أول ساعة

0: مي فاروق ال 45 دقيقة. نهاركم زين الناس الكل. وقيت لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: بعدنا بعد تقريبا 13 ساعة فما حاجة 13 دقيقة الموعد يكون معي كيف أحلى صباح الكل. إن شاء الله الموعد على امتداد 3 ساعات من 6 حتى لل 9 3 سوية في الماتينال. تلقى فيهم كالعادة الجديد، تلقى فيهم الفقرات اللي تعودتوا بيهم، تلقى فيهم الأخبار التحاليل كل ما يهمكم. إن شاء الله باش تبداو معنا الصبحية وانتم عاملين كيف. والربح زادة دي هو يوميا موجود في أحلى صباح دقيقة حاض مع فاطمة. ما تنسيوش الموعد مع 46 دقيقة خربش تربح مع السبعة غير دراجة. تربحوا كل يوم من كاخدو غشاج من هدي موزايكا فام. موعدنا مع الأخبار والأكتواليتي والضيوف 17 دقائق في علخوي. موعدنا الرياضي اليومي مع مكي وأخبار المونديال، أخبار المنتخب كل مهم. مباراة نهار الأحد تلقاها موجودة مع 27 دقيقة في 10 مينوت كرونو. توتفيت أبخي يبدأ موعد الربح. تكلمونا على 71113000 باش تنجموا تكونوا حاضرين معنا وتربحوا أنو دو برودوي من هدي جديدة يوميا في السبح تربح هي تشانشينا. ويوميا تربحك زيدا اللودو برودوي هذيا. موعدنا زيدا يكون مع ايمن في الو كونديكتور 200 دينار زيدا من هدي توتال انرجي. تنجموا تربحوهم معنا كل يوم الصباح لانه ايمن كل يوم يكون في بلاصه مختلفه. دونك هكيكا الناس الكل تكون عندها الحظوظ باش تشارك وان شاء الله تبدا الصباح معنا بالربح. ساعتنا الثالثه الموعد يكون مع ايادة دهماني كما كان نهار الجمعه في مع اياد. دونك ما يكونش موضوع للتحليل لكن يكونوا ثلاثه اخبار ويقوم بالتعليق على الاخبار هذيا وفي تحليل الأخبار هذه. الموعد زيدا بعد يكون مع الباغوميت. خونا نختم كالعادة انتبهش قال وانتبهش قال ملي بدي المونديال. قاعدين نحاولوا المواضيع الكل تكون عندها علاقة بالمونديال وتصريحات تهم المونديال والمنتخب الوطني. شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل. مرسي بوكو مروان اللي رفقنا جمع ذي الكل في الإخراج. مرسي فاطمة زيدا اللي تسمعوا في الزابينج يوميا. طريقة سلامة لكم نهاية أسبوع مريحة للناس الكل. إن شاء الله موافقين تلامة نوفيم زيدا مرة أخرى. نتمنى لهم كل النجاح اللي عديوا اليوم. إن شاء الله زين للناس الكل. موعدنا إن شاء الله يتجدد في أول ساعة نهار الاثنين وبعد شوية تلقانا مع كيف. أحلى صباح إن شاء الله. نهاركم مبروك.

صباح الفل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس الكل ان شاء الله باذن الله. طريق سلامه، جمعه مباركه ليكم الكل ان شاء الله باذن الله. دعاء مستجاب في نهار فضيل كما اليوم، اليوم الجمعه 19 جوان 2026. ولما تسمعوا فينا ان شاء الله صباح رباح، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تمنيه، وان شاء الله ربي يفتحها في وجوهنا الناس كل، وان شاء الله نهايه اسبوع مريحه نتمناها ان شاء الله لكل اصدقائنا المستمعين. يبدا ان نهايه الاسبوع هذا نجم تكون فيها تبحيره ممتازه مع درجات حراره مرتفعه نوعا ما. دونك بعد شويه تنادي تقولنا وين باش تعوم، دخلنا وين البحر، ودخلنا باه تعرفش كيف، ما دخلنا شيء نادي دخلناش طقس باه نادي مو على باه طقس اي خاطركم باه طقس، نقول لكم وين الطقس يكون باهي ومناسب. ومعهد وطني رصد الجوي ان شاء الله يعطينا اكثر تفاصيل بعد شويه. نتمنى لكم ان شاء الله كل الاخبار الطيبه، نتمنى ان شاء الله سيركيلاسيون ما فهميش، نتمنى ان شاء الله كل باراسول وكل جلاسير اللي معبيه بالماء حاضره ان شاء الله باذن الله للويكاند هذا، ان شاء الله ربي يعطيكم التمنيه. حاضرين زاد لمباراه يوم الاحد الخامسه صباحا ان شاء الله للمنتخب الوطني التونسي، كلنا امال، امال حذره الترقب الحذر اللي نجم يجي قبل الماتش هذا ان شاء الله ربي باقي الستر. هذا واحد ما يتمناه، امين يا ربي، قولوا امين بالله، امين حتى انتم يا مستمعين زاد كيف كيف. ان شاء الله ربي ينجحنا وينجح صغيراتنا اللي في انتظار ديجا من هالخميس هذول بداوا نادي من بارح ديجا النوفيام، نتائج النوفيام بداوا يخرجوا في انتظار بطبيعة نتائج البكالوريا. ان شاء الله ربي بنجاح لكل اصدقائنا المستمعين. يلا على بركه الله نعلن انطلاق هذه الحصه الصباحيه من 6 ل 9، اسمها احلى صباح.

26 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الجمعة 19 جوان، بعض السحب تتكيف بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والريح من القطاع الجنوبي بالشمال، الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، تقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار، البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، الحرارة في ارتفاع طفيف حتى غدوة السبت، الحرارة باش تتواصل في ارتفاع طفيف مع ظهور الجيلي محليا. تو أكثر تفاصيل نحن بعد شوية في أحلى صباح مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: حتى عم تصبح
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباحكم سعادة مع آخر يومين من احتفالات الجوزاء بعيد ميلاد، وإيش مازال نحكيه على نهار لحد تبدأ احتفالات السرطان وندخلوا زيدا في موسم أعيادك يا سرطان. إن شاء الله زيدا بالفرحة على كل الأبراج. أول أخبارنا للحمل، نحبك تستغل التواصل الطاقة الإيجابية باش ترتب أمورك، أما يفضلك ما تتسرعش في القرارات الكبيرة. الثور، حاول ما تمسكش برايك في كل موقف، ساعات المرونة تعطيك نتيجة خير من العميد. الجوزاء، فما فرصة صغيرة اليوم راهي تنجم تولي حاجة كبيرة غدوة. والسرطان، عاطفيا الصراحة مطلوبة، أما اختار الوقت وطريق أو طريقة زيدا خلينا نقوله باش توصل اللي في بالك. الأسد، انت قادرة تحول الفضول لنجاح، لكلام الفرص والأحلام الخطط. والعذراء، اللي مكتوب لك راهو باش يجيك أما زيدا يلزمك تمشي له خطوة على خطر الحظ وحده ما يكفيش. الميزان، إذا لقيت روحك ديما في الشك والتعب راهو يلزمك تشوف العلاقة بعين أهدى وأوضح. وأنت يا برج العقرب، ما تخليش الغيرة وإلا الشك يسيطروا على تفكيرك. إذا عندك حاجة في قلبك أحكي عليها بهدوء، ما فما علاش تخبي. وبرج القوس الناري، الفترة الجاية فيها حركة وتبديل في الروتين، وأنت بطبيعتك راك تحب المغامرة والتجديد. إيه الجدي، فما فكرة جديدة وإلا مشروع صغير ينجم يفتح لك باب باهي. والدلو، زيدا مش كل طريق طويل الصعيب، ساعات أول خطوة هي الأصعب والباقية يجي وحده. ونكملوا نحن مع برج الحوت، حاول تعبر على مشاعرك أكثر وما تستناش الناس تفهمك من غير كلام.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح

0: تربح، خربج تربح.
1: صباح النور، صباح الفل والعنبر والياسمين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله جمعه مباركه ليكم الكل اللي تسمعوا في موزايك كافيه، ان شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم اصدقائي المستمعين وربي يعطيكم ما تتمناه، وان شاء الله مع 7:35 دقيقه كالعاده صباح تربح وانلود برودوي جديده من اهداء جديده في انتظاركم. اطلبونا من توا على 71 113 ألف. اخواتي المخربشات، اخواني المخربشين، رقم البطاقه هو التالي 33 77 02 04 30 66 84 8. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

publicité. تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غنار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: شاء الله مربوحة والكل مع تونس على الإذاعة الأولى. الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. مفتي الجمهورية يعلن أن نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد قد حدد ب 34,369 دينارا، وبناء على ذلك يتوجب على كل مواطن يملك هذا المبلغ أو أكثر وتجاوزت مدة ادخاره عاما كاملا إخراج ما قيمته 2.5% من أمواله لفائدة الفقراء والمحتاجين. ومفتي الجمهورية يضيف أن زكاة المال تدفع لمن يستحقها من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصت عليهم الآية 60 من سورة التوبة. وزارة الفلاحة تؤكد أن أمن المواطنين وسلامة سد وادي ملاق غير مهددة بأي خطر، وذلك على خلفية عطب فني طرأ على بوابة السد وسد وادي على بوابة السد وأدى إلى ارتفاع منسوب المياه وتدفقها نحو وادي مجردة. ووزارة الفلاحة تشير إلى أن مجرى وادي مجردة استوعب كمية المياه بالكامل في اتجاه سد سيدي سالم بنجاح ودون تسجيل أي تداعيات. وزير التربية نور الدين النوري يقر خلال زيارة عمل إلى ولاية الكاف عدة تدخلات لفائدة عدد من المؤسسات التربوية، شملت إنجاز أشغال صيانة لمعهد الكاف والانطلاق في صيانة المدرسة الابتدائية الانطلاق بالدهماني وفق مبدأ التهيئة الشاملة، إلى جانب تخصيص اعتمادات إضافية لاستكمال بناء المدرسة الابتدائية القصور وصيانة المدرسة الإعدادية وفضاءات المبيت بالمنطقة ذاتها. وقد شملت زيارة وزير التربية مركزي امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني بمعهد الكاف والمدرسة الإعدادية القصور. يذكر أن دورة نوفيان لهذه السنة تشهد مشاركة نحو 32,000 مترشح موزعين على 250 مركز امتحان بمختلف ولايات الجمهورية. المحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما بالسجن لمدة 10 أشهر مع تأجيل التنفيذ ضد أستاذة تعليم ثانوي. ويأتي هذا الحكم على خلفية شكاية تقدمت بها وزارة التربية إثر نشر الأستاذة مقطع فيديو يزعم تسريب امتحان مادة الفلسفة في البكالوريا. وقد أثبتت التحقيقات القضائية والأمنية عدم صحة هذه الادعاءات لتتم إدانتها بتهمة ترويج أخبار زائفة مست بمصداقية الامتحانات الوطنية. انتخاب الأستاذ سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026-2035، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الاجتماع 36 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حسب ما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية. عالمياً، الحكومة السويسرية تعلن تأجيل المفاوضات التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الجمعة في سويسرا بين إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين، وذلك إلى أجل غير مسمى. وجاء ذلك بعد ساعات من إلغاء زيارة جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إلى سويسرا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: Der Gesamtausbär. Alchwer.
1: صباح 11 دقيقة على موزايكا فام. إن شاء الله جمعة مباركة لكم الكل. شرقة الأنوار. صباح نور إيد. مرحبا.
2: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. إن شاء الله جمعة مباركة ونهاية أسبوع مريحة للجميع.
1: أسعد الأيام. صباح نور نادية.
3: نهارك مبروك أمين والناس اللي تسمع فينا الكل. إن شاء الله نهاية أسبوع ما فيها كان الأحداث الطيبة. خلي نرجع نحكيه اليوم على المناظرة متاع النوفيام. كنا البارح حكينا أنه البارح انطلقوا البارح الخميس انطلقت الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام اللي يتواصل حتى للأيام 19-20 جوان ويتم الإعلان إن شاء الله عن نتائج نهار 6 جويلية المقبل. نحكيه على الأرقام 32 ألف مترشح اللي انطلقوا في الامتحانات هذية والمترشحين للامتحان وكان نحكيه على النسب يمثلوا 18% فقط من مجموعة تلامذة متاع السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام اللي عددهم 175,000 تلميذ 175,024 تلميذ مسجلين هوني تراجع مقارنة بدورة سنة 2025. يعني فما نسبة 3.5% تراجعنا بها. كان فما 1163 مرشح. طاقة استيعاب نذكروا المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 26-27 هي في حدود 3750 مقعد موزعة على مختلف جهات الجمهورية. وشفنا زادة التصريح متاع المكلف بتسيير الإدارة العامة للإعلامية والإدارة الإلكترونية منير الجيزاني اللي قدم بعض المعطيات. قال أنه 82% من التلامذة اختاروا عدم المشاركة في امتحان ختم شهادة التعليم الأساسي النوفيام. دونك فما 143 ألف تلميذ اختاروا أنهم ما يعديوش المناظرة هذه. وقال زادة في تصريح في جوهر إفهام يقول أنه العدد الجملي لتلاميذ سنة تاسعة من التعليم الأساسي اللي كنا تقدمنا رقم 75,024 تلميذ. وقال زادة أنه كيف كيف بالنسبة لنسبة المترشحين للمناظرة الوطنية فإنها لا تتجاوز 18% من مجموع التلاميذ. وكيف كيف زادة ذكر بأنه طاقة الاستيعاب هي 3750 مقعد اللي موجودة في مختلف جهات البلاد.
1: إياد العدد قديه النسبة؟
3: 82% اللي عديوا 18 و82% اختاروا عدم المشاركة في مناظرة النوفيام.
1: 82% ما يحبوش يعديوا كونكور النوفيام.
2: يسر هذا ساعة مؤشر على أنه خلينا نقولوا الترجمة الأوتوماتيك البسيطة السهلة هو أنه تقريبا أكثر من 80% عندهم قناعة اللي هو مش باش ينجح في الكونكور هذا. علاش؟ على خاطر يعتبر انه ما عندوش حظوظ. دونك يقول لك زيد باش نحضر وانا ما عنديش حظوظ. دونك اما الموضوع نتاع المناظره كسوا سيزيام ولا نوفيام يطرح زوز مشاكل. فما حاجه اللي هي تقعد بارتاجي اللي هي دون لسانس انه معناتها فما ناس ضد فكره المعاهد النموذجيه. يقول لك اللي انت تنحي لاميكسيتي اللي تكون موجودة انه القسم ديما فيه عناصر متميزة كي تير لو نيفو فيرلو باش تولي تخلق دو سيستم. واحد فيه ناس متميزين واحد لا. وانه معناتها اللي ما همش متميزين باش يقعدوا ديما في مستوى ضعيف. لوك هذايا لو ديبا. الناس اللي مع النموذج النموذجي شنو يقولك؟ يقولك انه نجم يكونوا عندك دي سور دوي اللي كان باش تخليهم في اون ماس متوسطة وإلا ضعيفة راهو باش يخسروا لي كومبيتونس نتاعهم وفي عوض تستفيد من التميز نتاعهم
3: وتخلق المنافسة
2: لأنه باش يكون فما انيفيلمون باغ لو با وهما ملي كانوا متميزين باش يوليو متوسطين وإلا أضعاف. هذا جانب. الجانب الثاني هو مسألة المستوى التعليمي وهذه الفكرة متاع الارتقاء الآلي بين ظفرين اللي معناتها نلقاوها وقت اللي تنحاو الإجبارية متاع المناظرة متاع السيزيام وبعدها النوفيام اللي هي كما يعرفوا التوانسة اليوم اختياري. نتصور مين أنا وياك خلطنا على الجينيراسيون اللي كان السيزيام.
1: أنا أخر في بالك أنا بوش أنت أنا أخر عام بعد أنا ولا تفهم النوفيام هذا وقت اللي قريت انا في
2: السيزيام. لا ما انت السيزيام سيتي اوبليغاتوار
1: اي بيان سور
2: مش تختار انك تعدي ولا ما تعديش.
1: عملت بعد انا بالضبط ولا فهم نوفيام ولا فهم تعليم اساسي معناتها انا خرجيل في التعليم الثانوي.
2: باهي احنا كي نشوفوا امين انا نذكرت عدينا الاخبار عم ناول نتاع انه النسبه نتاع اللي عديوا السيزيام يقول لك راهو 70 بين 70 80% ما عندهمش المعدل في العربية وما عندهمش المعدل في الحساب. إيه علاش يتعدى النيفو اللي بعده؟ سي سا لا كيستيون كي سوبوز. خاطر راهو معناتها نقولوا لا وتو يتحسن. في الحقيقة لا، أنا نعرف أساتذة عندي دي تيمونياج اللي يقول لك أنا في السنة أولى كوليج بعد 6 سنين ابتدائي يجيوني تلامذة ما يعرفوش الألفابي لا عربي لا سوري، ويقول لك أنا ما نجمش نعمل ليفور باش نعمل الرتراباج. يقول لك أنا عندي
3: خدام
2: وعندي متفقد وعندي معناتها دروس يلزم نعطيهم. دونك اليوم مسألة أنه بتاتر الفكرة متاع أنه الناس ما تتعداش اوتوماتيكمان من المدرسة الابتدائية للكوليج إلا ما يكون عندها الكفاءات الضرورية على الأقل على مستوى الكتابة والقراءة والحساب، في تقديري فكرة يجب نخمو فيها.
1: واضح، يعطيك صحة إياد، يعطيك صحة ناديا، أقعدوا معنا راجعي. أحلى صباح
4: في قليل راح تونس تكور وفراقها صباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج.
6: تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة ظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.

0: تفرج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة. ميتيو
1: بشرة مع الوطن الرصد الجوي خونا صبحي إن شاء الله هركس عدين صباح
2: حلو. صباح الخير خويا أمين، تحية ليك فريق العماك هذا الصباح وكل مستمعين بدأت مزيك.
1: صباح الورد والعنبر والياسمين، نسأل حالة الطقس إن شاء الله كيف تكون اليوم وفي نهاية الأسبوع إن شاء الله بإذن الله.
2: نعم، هو اليوم تقريبا منذ يوم الأمس بدأت معناتها درجة الحرارة ترتفع، وخاصة بمناطق الشمال الغربي سجلنا معناتها أعلى درجة حرارة هي بجهة جندوبة 39.5 تقريبا 40 درجة تحت الظل. كذلك كانت متمركزة على مناطق الغربية للجنوب الحرارة وسجلنا حتى 38 درجة بجهة توزر. بالنسبة لليوم الطقس باش يكون تقريبا قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، كالعادة السحب تكون أكثر كثافة بالمناطق الغربية. يوم الأمس معناتها سجلنا بعض الخلايا الرعدية، اليوم معناتها ما فماش إمكانية نتاع تشكل الخلايا الرعدية بمناطق الغربية. الريح من قطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن قطاع شرقي بالجنوب قوية نسبيا، خاصة بسواحلنا الشمالية البحر باش يكون مضطرب وببقية السواحل قليل الاضطراب. بالنسبة للحرارة القصوى إن شاء الله تتراوح اليوم ما بين 30 و 36 درجة قرب السواحل المرتفعات، ما بين 35 و 40 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي كالعادة، معناتها مناطق الشمال الغربي معنية بظهور الشهيلي، ونسجلوا إن شاء الله 35 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة. يبقى طقس في استقرار طيلة هذا الأسبوع. بالنسبة لآخر الأسبوع إن شاء الله بشتشهد ارتفاع طفيف درجة الحرارة تقريبا بدرجة أو درجتين، خاصة بمناطق الشمال بشكون الحرارة المرة هذه معناتها متمركزة أكثر على مناطق الشمال الشمال الغربي. تونس نسجله يمكن 37-38 درجة آخر هذا الأسبوع، وتوصل حتى 40 درجة ببعض مناطق معناتها الشمال الغربي جهة جندوبة وكذلك بيجة والكيف. بالنسبة للعوامل الجوية طقس استقرار عموما، سحب عامة قليلة وتبقى معناتها هذا الاستقرار وتمركز المرتفع للضغط الجوي، كذلك تيرت حتى بداية الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: السيدي يعطيك الصحة إن شاء الله هركا سعد الأيام في الأمان.
0: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
3: كل يوم الاثنين الجمعة من 6-9 متاع الصباح
4: مع أورانج، ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش. 10 minutes chrono.
1: صباح نور مكي.
5: صباح الفل أمين لكل السادة المستمعين، وإن شاء الله جمعة مباركة أخوي.
1: أمين يا رب، إن شاء الله دعاء مستجاب وجمعة مباركة. ما عاد ما زال على موعد مباراتنا الثانية أمام المنتخب الياباني، والأصدقاء في الحافلة يقول لك سيبون راي حافلة عندك في المكسيك.
5: أي بالضبط، حافلة عند مبعوثنا الخاص أحمد عدالة اللي يلتحق بنا مباشرة من المكسيك. أحمد صباح النور، مساء النور ما بينات الزوز.
6: مساء النور، صباح النور، شوف الفوضى اللي بحذية.
1: على المباشر قاعدين نشوفوا كيفاش معناتها المراسل نتاعنا باش تم اختطافه في المباشر. سلم على الشعبو
5: نسمعوا فيا
1: اي بلي
6: نسمع فيا. شو كانوا باش يعملوا؟ خفصر تسمعوا فيا،
5: كانوا باش يهزوا عداله ظهر لي
6: باهي تسمعوا فيا توا.
5: نسمعوا فيك، قول لنا اش كانوا باش يعملوا.
6: الحمد لله عرفت كيفاش كانوا باش يعملوا اليوم الاحتفال نتاعهم. لهنا كان تلقاو لي فيديو في فيسبوك، اي واحد يجي ويهزوه كانوا جوا مركب وطر بيهزوا فيه حطوا هي
1: عدالة وخير. ربي معك يا عدالة وخير.
6: في الغلطة هذيك
5: عدالة خايف على تليفونه.
6: خايف على روحك بالتليفون. أنا بوانور كان نعم تبكل مشي وزجين وقاعدة وصيبه.
1: ولا باب أسمع حمد نبدأ بخبر بالرسمي هو ما تفدليك. لا مش فدليك أما بالرسمي بكتوب هذا بالمخلوق. لو تعالي تركح روحك عدالة وتلقى بلاصة.
6: أنا معكم
1: أنت قلت تنطيح نعمل زلزال. إبان في بالكم محطة رصد الزلازل في النرويج رصدت زوز رجات أرضية خفيفة تزامنوا مع تسجيل النرويج للهدف الأول والهدف الثاني. كانت بسبب الجماهير اللي نجزوا في النرويج كل ما بعضهم ويبدو أنه إياد مشال النرويج وعدالة مش والله نحكي بجدي والله ما تمعش كان سمعت بها عدالة الفازة ولا
6: لا ما سمعتش بها الحقيقة
1: إبان والله بالرسمي حقيقية الحكاية روا
5: نجم تسير
6: إن شاء الله إن شاء الله ميت في الشيء إن شاء الله ميت
1: أنا نحب رجاء أرضية نهار السبت في تونس نهار لحد
5: نربحوا يدي من غير رجاء أرضية
1: والله نجزوا كلنا تعرش ليه بالله العظيم بالفرحة نجم
5: إن شاء الله نفرح إن شاء الله نفرح
1: جو إن شاء
5: الساعة أحمد خلنا نعود نرجع معاك بالحق هي تفذليك أماكن نشوفه من يعني من الحاجات متاع الجسر اللي كنت تحكي عليها من الترحيب من الفرحة متاع الجماهير المكسيكية بالأجانب اللي موجودين غاديكا ويظهر لي معناه فرحانين بكم برشا أحمد قبل كل شيء ولا وفرحانين بالفيكتوار متاع المكسيك البارح
6: ليه أول حاجة ساعنا قلبي يدق 180 بس لسه من حظنا ذيك ما نعرف ليه حاجة ثانية هما كفرجنا منهم تونس ذيك حاجة مزيانة برشا كيف نجيبك تسمع من عند المكسيكان باللهجة نتاعهم وكل ما غنيو اللي صار اليوم الحقيقة في البلاصة اللي احنا فيها توا يثبت كونه كوب دي مونت بالحق بديت هولي في مونتيري عكس السيدات اللي فاتوا وترحاب كبير برشا الحقيقة شفت شوية توانسة بداوا يجيو داير الليلة غدوة نصور العدد أكبر برشا اللي كانوا في كانتون ولا اللي كانوا في مكسيكو سيتي حاوسو ولا اللي جايين من كندا ولا اللي جايين من الولايات المتحدة الأمريكية ولا أي بلاصة أخرى دونك العدد ماشي يرتفع يفرحوا بالناس برشا لأن انديبوندومون من اللي فات اللي هما فرحانين برشا بالتأهل نتاعهم إلى الدور الثاني بعد ما ربحوا اليوم الماتش الثاني الفرحة كبيرة الترحاب بالناس كبير برشا بدينا نشوفوا في حاجات ما كناش نشوفوها في النهارين ثلاثة الأولانيين باقي نفس الملاحظة راهو ماشي بيعطيها للمثلولة ما كنتش تحس كوب دي مونت الحقيقه معناها اما اليوم تبدلت برشا حاجات النهجه زي بكري وثم فيديو زاد ارتفاع على سبور باي موزايكتين سلموت عبيت سلموت عبيت هي من الموجودات هو ما نعرفش روح هو قاعد وين موجود بالضبط ايوا تعطيني فوتبول جراسيس دونك ما نحكيش اسبانيول راهو تعلمت كان جراسيس وهولا تاو
1: بخاف تحسن ديجا
6: دونك حبيت نقول اللي تفضل ثانك يو
1: اسمع يا عادله نورمال راهو نساونا شويه نحن تقولهم تونس نورمال تو ينساونا شويه بقطر تو
6: والله يحبونا والله
1: لا بالحق ينساونا بقطر على السكور ينساونا بقطر على السكور
6: ينساونا بقطر على السكور
1: اللي قبيله شويه خسرت 6 بلاش ضد كندا
5: هما عايشة هما ما كيفنا معناه ما هم شكل يركزوا برشا مع الكرة والرجلتا عايشة ديجا تشوف أرى التصويرة من زينة برشا معناه كيفاش فرحانين معناها ومش بالضرورة يشوف كاميرا باش يمشي أمام بقلب طيب معناها وكيفاش قبيلة حبوا يفرحوا بأحمد هذيك تبين هما شو
1: ما لعبوا عنش شوي أخبار على المنتخب الأولاد
6: ليش
1: كذا فقط كمل؟ موتورات عليلش عبيد.
6: معلومة أنا كنت أقولها. كيف معلومة؟ أنت عادي ولا بعض؟
1: ب. ليش؟ أسمع خلنا حصل ويجي على أنت خب قبل ما تأكل بعضها الساعة ديجا.
6: لا بعت لبيت ما نقدر تربي لبيت جيت سيدة زي كان يتعدى
5: والله يا عبيد ذاك واحد
6: طيش والله تعدى لبيت لأن الدنيا يذكر وزن لقاء فيها حل يظن أن نعملها مبلغة مغلقة معناها بس أخبار المنتخب الحقيقة أمين ومكي كنا حكينا على مدار اليوم احنا مازلنا في الخميس بعد كنا في الجمعة الأجواء باهية برشا الأمبيونس محلاها مزيانة جوارات أقرب لبعضهم برشا ناس فرحانة الناس مش فرحانة لا أما الناس بكت ليزاليز دي كونتراكتي باش نستعمل كلمة اللي استعملها معظم السيري في حوار معنا في ريكاب ستور اليوم قسم برشا من لاعبيه تنفسي بعد خروج صبر الموسي. ما عادش نحكي برك على صبر الموسي قديش نزلوا برشا تاني، لكن المهم كونه اليوم واضح كونه تم انا باك فرابور الديسكور اللي عملهم وان تو وان المدرب إيرفيرو نار مع كل ملاعبي مع كل جروب مع كل خذاهم باللاعبي باللاعبي خذاهم بارسكتور زادا ديفونسيف وفونسيف مليو تيران خذاه حراس المرمى بيان ايفيدامون وكل واحد خذاه معاه حكى معاه الوقت اللي نجم يحكي لان الوقت ضيق برشا. لو بروميي فيني هو كونو في زونترامون ولا اطول برشا ياخذوا اكثر وقت. لونترامون اللي حضرت فيه انا اول سيونس زونترامون عمل تقريبا ساعتين او ساعتين ونص البارح معناها سوايعات السيري كيف عملت في حدود ساعتين غدوة شكون الحصة الأخيرة ما زلت مش واضحة برشا ملامح التشكيلة ولكن في كل الحالات ثم تغييرات قادمة على كل الخطوط نورمالمون باش تشمل كل الخطوط تكتشفوها تباعا زادة على مدار الساعات القادمة.
5: باهي دونك تغييرات منتظرة على جميع الخطوط في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي الأجواء تحسنت.
1: هذا ما يتنسقش مع كلام زياد الجزيري البارح شنو قلتو في فيديو قال لن يكون هناك تغييرات كبيرة.
5: نشوف احمد شنو صاير فيه غاديك هو القرار في يد المدرب زياد الجزيري
1: يصلي على النبي لا انا عجبتني المكسيك
5: لا والله نشوفهم كيفاش فرحانين معانا كيفاش ساندو
1: كيسيبني انا كي خلينا نتفرج في المكسيك
6: فارس خويا في المكسيك
1: يرحم والديك يا عدالة برا ربي يبارك لك يا عدالة في نهار جمعة
5: لا والله والله شعب عليهم والله
1: اسمعني اسمع السؤال هذا خلينا نكمل نوبيا لا يزح قالوا دب بالترجمة بير معناتها دب اللغة الإنجليزية منع فيك ومنع في روحي يا عدالة شفنا عملوا نهار جمعة بالليل
6: لا يعرف علينا هو
1: نعم
6: اسمعني مش نكذبوا على الناس هو اللي يقع
1: ناس كثيرة أنا وبير قالوا دب ما عاديش بوبة في موزايك اسمعني ركز معي السؤال هذا باه سؤال الأخراني ونعرف خويا الأمبيونس ما حلاها بعدك قلت أنت باش تكون فما تغييرات في خطوط الثلاثة زياد الجزيري البارح كان لينا فيديو نتاعه تعدى قال لن يكون هناك تغييرات كبيرة لحظة خلينا نسأل سؤال يا مك قال لن يكون هناك تغييرات كبيرة في التشكيلة معناتها الزوز مش متناسقين برشا
6: والله يا عبد إذا كان ما نعرفش أنا زياد الجزيري شنو قال بالضبط أما أنت هاك قلت لي توا قال هناك تغييرات كبيرة أنا اللي نعرفه كون زياد الجزيري قال اكسبني يا نو
1: جماعه يشربوا في الدبوبه غادي ما عليكش تحبهم بالله جازوز فرنسا
6: جزيري حتى لسه مغلط فيه جزيري قال كونه باش نعطيه المعطيات لكل المدرب هو يتصرف على روح ما تصورش مدير رياضي باش يقول تم تغييرات وما تبداش ما تصورش ما نعرفش معناها انا مانيش سمعت الكلام هذا سمعته كالكوباس واحد

0: العالم اللي هو نورما ممكن حاجه باهيه يا برشا دونك الناس تبني عليه. اليوم انا فونتي ناكد لك اللي ريجيونال ما عندوش تشكيله في نهائيه في بالي لانه يعني مش اللاعبيه كل يعرفهم، لكن في كل الحالات التغييرات راهي موجود ابدا من حراسه المرمى.
1: باش يكون فما تغيير في حراسه المرمى.
2: اي هو ذاك قال هذاك اش قال لك عم
0: تغيير طيب 99%.
2: احمد المقابله هذه اكيد عندها طابع خاص بالمقابله باش يكون عدد 1000 يظهر لي فيفا حتى الماريول نتاع الاربيتر خمت فيه في الـ في الـ في الماتش هذا.
0: اكزاكتومون ماريول سبيسيال يظهر لي فيه اورانج فيو ومكتوب عليه 1000 بار كونتر الماريو نتاع لي دو زيكيب ناسيونال اللي باش يلعبوا تونس باش تلعب بالابيض داير الكولور بريفيري نتاع ارفي رونار المغرب بالكولور البيضا برشا ما فيش حتى حاجه سين مبدئيا فيها الميد فتيت زيدوشي حاجة على المريول مازال ما عنديش معلومة لكن تقلش قالوا مريول عادي. في المقابل الحضور بيكون كبير برشا على أعلى مستوى باش يكون فيها انفانتينو شو ثم انيماسيون ما بين لي دونيتون باش يكون عدد جماهير كبير جدا خاصة من المكسيك اللي فرحانين توا منتشين بالفرحة نتاعهم داير ماتش اللي كانوا حاضرين بقوة في ماتش تونس السياد كيف باش يكونوا حاضرين في الماتش هذايا والإقبال كبير برشا على التذاكر وبرشا توانسة باش يكونوا موجودين غدوة إن شاء الله باش نبداو نشوفوا أكثر توانسة هوني في الشارع هذايا وتصور أنت شارع فيه توانسة ومكسيكان شنو باش تولي العملية.
1: مكي مكي عنده سؤال مهم يحب
2: لا لا ما عندي سؤال مهم سيفا
0: هذا اللي بدنا تسالوه
1: والله اسمع مكي
2: لا مكي والله ما هو سؤال مش قول لك رد بالك
1: احمد تاوش مش نقولوا له ما عندي حتى دخل
2: اي بيان سور قول لك يمشي شتاي شو وين احمد
1: هذا قلت هذا هذا اللي وراه ديلا توا عنده في مخه نهار السبت الساعه
2: احمد يا اخويا نحيك التليفون برا ارتاح على روحك.
1: لا لا مش هكاك عادل اسمع
0: بربي خل نقطة خل لك نقطة مهمة بركة بالحق اختى كل شيء ريت اللي يحكيوا فيه على المكسيك وما يستيف وردوا باكم وتخافوا التوصيات واضحة تمشي في ناس كبير في برشا امن في برشا ناس ما عندك ناس تخاف
1: ودي شعب محليه هاني قاعد نشوف
0: اما هاني نقول لك حاجة نخلي تليفوني تو نجم نعملوا شانان جنويك نخلي تليفوني تو على القاعة بون مش التليفون الغالي تو نخلي الاخر بيان سور خليه لهنا ونصوروه بالكاميرات ويجيبوه معناها حط في بالك اللي راهم هما زاد عندهم
1: عدالة جست جست حاجة الاخرى تو الامبيونس محليها غادي وكل فرضا مثلا كان كمال تاو الخدمة تختار واحد من قسم الرياضة يجيب حذاك غديك باش تعملوا جو انت وياه خاطر نعرف راه واحد يحب يتفرهد شوية ساعة ساعة في وسط الخدمة شكون اللي تختار؟
0: انا ما نختار حد خاطرني تاو ديريكت موتك
1: خاصة لست وحدي
0: ليه ديما ولا بتراف ديريكت لوكيل معناها ما عندي موقع
1: عادي كيف هذاك هو عادي اخي تاو بالرسمي نعرفك
2: ما نقول لك
0: راهو تحب نختار واحد من قسم الرياضة معناها باش يجي
1: اختار
0: مكرم الحاش
2: مكرم الحاج انا الرشح اسكندر يا احمد
1: قلت من قسم الرياضه مشي لي مكرم الحاج
2: الرشح اسكندر
0: يظهر لي ثم موزيكا خدمه التيلي وحدها ما عندي حتى فكره
1: موزيكا
0: هي ثم حتى موزيكا يصحوا هذا مو كاو والله ثم حتى موزيكا والله ثم حتى صوت هيك يصحوا صوت
1: والله يعطيك الصحه حبيت تقول انا مي بون
2: شو انا الرشح لك اسكندر باش يمشي غاديكا وتتحط انت وياه في نفس سيتياسيون انت خويا صور على روحك واسكندر يجي وهو يفرحوا بيه طاي شو هكاك
0: خلينا نشوفوا
1: شوف شنو في دي الساعة قبل شوف شنو في دي الساعة ماذا بيت شوف لي دي قبل
0: كافية دو حاجة قهوة
1: بس كافي
2: ليه هما معناها
1: في يدو دب
2: ليه كيفاش فرحاني احمد قاعد من هناك يشتحوا
1: كوبويت ويشتحوا على هذه الانغام الجميلة
0: كيف نوصل سبور اكسبريس احنا كيف نوصل سبور اكسبريس
2: ايوا عبيت عامين جو يعطيهم مساحة اخويا صحة ليهم بالحق معناها مع الربح نتاع المكسيك في المقابله نتاع البارح يعطيك الصحه انت زاده احمد شكرا ليك على الاجواء اللي قالتها لنا الايجابيه برشا وان شاء الله الاجواء ايجابيه تكون زاده مع المنتخب الوطني التونسي لكره القدم موعدنا القادم في سبور اكسبريس ان شاء الله شكرا احمد عداله
1: قاعد لي في بالي حاجتين عداله معناتها الامبيونس ممتازه يحبوا يهزوه هكا يفرحوا به هو حاشم مازال تيدخل في الجو شويه والحاجه الثانيه اللي معناتها نو بير ما غير دبوبة في اللونتين اللي يشيو يأكد فيها على جماهير المكسيكية يعطيك صحة مكي بارك الله فيك تقابل 8 في سبور إكسبريس
3: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو
4: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ماتشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش

0: Te sentas bien.
1: كل دار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه، مع اقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
2: في مونوبري لي سوفر امباتابل، وحتى ال 21 جوان تجيكم بأوفر الدوخ جيل دوش سانسيا 400 مليليتر ب 6 دينارات و 390 ومعه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
3: مونوبري ديما معك.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سنة أكاديمي، يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على لسانة فانتين.
3: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المون.

0: لابيوغ اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: فديت من ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس. تعيش الكالم والديتانت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لأقرب أجانس Travel To Do، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. Travel To Do، les prix To Do.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان. ماتشي ماتشي حتى

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: في ام جي جمعه سبت حد سومنا مع حد لسيف لاكيد كومباكت باور 3 لتر 9990 كاو 13 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين.
3: عندك أورانج.
4: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرين. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
5: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح نور يا نسرين.
2: صباح الخير.
1: كان نهارك أسعد الأيام أختي الغالية. أصبح نشاط والحيوية ليك ولكل أصدقائنا المستمعين. تحية كبيرة برشا لمستمعينا في حي ابن سينا الكل، نصبح عليهم ومنهم أنت إن شاء الله. صباح الربح يا أختي الغالية.
2: عايش.
1: اليوم عندي طلعة عليك بالعربية باش نقراها لك. به خلال كأس العالم لعب فريقان مباراة الكوب دي موند، هذيا زوز زيكيبات لعبوا طرح كونتر بعضهم. في نهاية المباراة سجل الفريقان العدد نفسه من الأهداف. في الطرح هذيا ملكي وزوز فرق نفس العدد من الأهداف، ومع ذلك تأهل فريق واحد فقط إلى الدورة الثانية. رغم ذي إكيب باركا ترشحت للدور الثاني، علاش حسب رأيك؟ تبكروا بأخير
2: بأخير.
1: علاش أنا نسأل علاش علاش
2: هما نفس الأهداف؟
1: معناتها تعادلوا كما ركبوا نفس
2: الأهداف. تعادلوا
1: كما ركبوا نفس الأهداف. شنو معناتها؟
2: معناتها تعادلوا،
1: ومع ذلك تأهل فريق واحد للدور الثاني. نسرين صباحية والله لعنا وقت نسرين
2: الجملة زي ما عرفتش عليش
1: مزعم عليش حسب رأيك. هذه المباراة الثالثة أختي الغالية، لعبوا المباراة الثالثة تعادوا واحد أهل واحد لي، عليش
2: خطر أنهم خسروا قبل
1: الزوز خسروا قبل
2: ايه فريق واحد خسر قبل.
1: دونك كيف ده واحد خسر واحد ربح قبل، عندهم نفس العدد من النقاط؟
2: لا
1: إجابة صحيحة. ألف مبروك ليك، ربحت جودة فولي جديدة من أهداء جديدة. نسرين إن شاء الله نهارك أسعد الأيام أختي الغالية. في الأمان.
0: صبح تربح. ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنا على بنا.
3: أحلى صباح. أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. وعود.
1: صباح نور مراد.
4: نهارك أسعد أيام أمين توتي كيف وكل اللي يسمع في أحلى صباح على أحلى مزيكة.
1: إن شاء الله جمعة مباركة ليك وللسادة المستمعين. تفضل مراد.
4: شكرا امين. اليوم باش نعطيو بعض نصايح المستعملين للفريق، خصوصا نعرف احنا مع ارتفاع درجات الحراره بطبيعه الحال الشيء هذا اذا كيف باش نخاف في عديد الطرقات اللي بتشهد ارتفاع. يمكن باش ناخذوا عامل معناه قاعدين نعيشوا فيه كل يوم، هو امين العامل نتاع الغضب، العامل نتاع الغصه. ساعات واحد يقص عليك على بريوريتي، ساعات تفكير هذا انسان يحرق الاشاره الضوئيه، ساعات هذا يدخل في سونتين تردي ويقول لك في بعض الاحيان الضربه نتاع لافيل توفار يقول لك وخر شويه خلينا نتعدى. هذه الكل راهم بعد نلقاو فيه انفلونس على الطرقات، فبالتالي ماذا بين السائق وقت اللي يصير معناها في سيركونستانس معينه كان هكايا ماذا به يكون معناها عقل، يكون هو معناها متمكن من السياقه نتاعه، متمكن معناها من درجه الغضب نتاعه، يبعد على كل ما من شانه اللي هو باش يخلي التركيز نتاعه بعيد شويه على السياقه. وهذه نصيحه معناها نلقاوها يوميا في طرقاتنا، فبالتالي ماذا بينا احنا كذلك قاعدين نسوق تو واللي قاعد يسمع فينا يبعد على بعض المخالفات هذه ويعطي للطريق معناها الحق نتاعه، لان انا نعرف في بعض الاحيان وقت تشوف الحق نتاعك انت وقت اللي يبدا الحق نتاع غيرك. سيفريكو في بعض الاحيان الاخرى كيف تلقاو الاكتظاظ وزاد كذلك بعض الطرقات اللي هي تلقى معناها فيها كثافه في الجولان، نحاولوا نوسعوا بالنا، نحاولوا كيف زاد نعطيو الاولويه للي يستحقها سيرتو للي فيرنيرابل سواء درجات ناريه والمترجلين، وبالتالي نكونوا ساهمنا معناها في سلامه مروريه ونكونوا زاد كذلك ساهمنا في سياقه معتدله. ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا تو يعملوا بطل نصايح لان فيها سلامتهم وسلامه كثير من مستعملي الطريق. اخيرا نقول ان شاء الله بون ويكاند وسياقه امنه للجميع ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه مراد، ان شاء الله نهارك اسعد الايام. في الامان.
3: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
5: خيرو كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى 35 كيلومتر وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
6: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكدوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
7: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة لبنينة في اسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزرفي من توا. ترافل تو دو لي بري.
8: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا تصل بينا على 70-131-800
9: فيفو يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 مليون بيرور فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 pouces ou 120 هرتز كاميرا 50 ميجابيكسل بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 performant 3 version من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج و الريزيسانس IP68 ou IP69 فيفو Y31D ابتداء من 839 دينار بري بوبليك conseiller Vivo.
10: كرهبتك تعز عليك رينو ترامم فيك رينو دلالكم باللي زوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابريفانت و تهديلكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكول و زيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج مع 10% على المان دوفر و تشيك اب على 40 بوان دو كونترول رانديفو من 15 ل 26 جوان شي ارتيس و سون ريزو دو 26 اجان اغري.

0: طور عالمك. فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بنرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
2: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة.
3: ياو في بالي
2: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى لستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
4: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسول في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام، وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
5: مع بيكاب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات. تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
6: سين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
7: يجيو وحدنا باش نحفلوا هابرتي تاع ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كونديكتور.
6: الو كونديكتور، الو كونديكتور. صباح نور علمن.
8: يا صباح الفل يا أمين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الأعزاء. إن شاء الله بإذن الله نهاية أسبوع موفقة للجميع بإذن الله رب العالمين. وإحنا موجودين دلوقتي في قلب العاصمة التونسية، في قلب العاصمة التونسية من شارع الحبيب بورقيبة بالضبط. بالضبط إحنا بحدى المنجالة. ثواني بس عشان الميكروفون اتعبل. هنا ومعنا سفيان، هو سائق دراجة نارية. صباح الفل سفيان.
9: بخير
8: لباس عليك.
9: الحمد لله
8: كله تمام.
9: الحمد لله،
8: الحمد لله رب العالمين. انت عندك قديش تسوق الموتورات؟
9: عندي 14.
8: 14
9: جديد
8: يعني؟
9: جديد
8: ما شاء الله. باهي تاخد. انا شفتك لابس الخوذة وامورك تمام وزي الفل.
9: واضح.
8: سؤال سريع، حسب رايك الخوذة تحمي مستعمل الدراجات النارية من الاصابات البالغة بنسبة قديش تقريبا؟
9: بنسبة 80% نتصور.
8: قديش؟
9: 80%.
8: 80%.
9: أيه.
8: انا عايز افكر الناس وافكر المستمعين ان احنا النهارده 400 دينار مش 200 دينار. انا عايز النسبه يعني بالضبط.
9: بتصور 90%، 80%، 98%،
8: ما بين 80 و90%. ده هي النسبة التقريبية. انت قربت شوية. اخر مرة بقى عشان نقفل الموضوع، انت اختار ما بين 90. اختار لي رقم ما بين 80 و90. 400 دينار.
9: 85%.
8: 85%.
9: نسبة هامة انت
8: والله. هي انت قربت برشا، بس انا لازم من النسبة المئوية مضبوطة، فلازم انا اسف يا سوفيا. لا مش 95، هي 88.9%.
9: واضح. شكرا.
8: سامحني والله.
9: والله شكرا شكرا.
8: نفسي تربح معانا.
9: شكرا.
8: بس امين انا كان نفسي سفيان يربح، بس الله
10: غالب. والله ايش بقول لك، البارح معناتها مشينا مرجلين، اليوم معناتها نمشيو مرجلين. عندك الحق ايمن، معناتها انا نعطيك الحق خويا في هذا. دونك نهار الاثنين ان شاء الله باذن الله باش نلعبوا على 600 دينار. يعطيك الصحه ايمن، بارك الله فيك، نتقابلوا معاك نهار الاثنين.
7: يجيو بحدنا باش نحفلوا هابرتي تاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
6: الو كونديكتور، الو كونديكتور. موزيك فام، اقوى الموسيقى.

0: بمناسبة كأس العالم 2026، كارفور المساند الرسمي والتاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم لأكثر من 17 عام، وهيسانس المساند الرسمي للكوب دي موند فيفا 2026 يفرح بكم يوميا بتلفزة 43 بوس سمارت دول أماك هيسانس للربح. الطريقة بشتشيلك وسهلة برشا، تصور روحك في واحد ملي مجازان كارفور، كارفور ماركيت وإلا كارفور إكسبريس، تبرتاجي تصوير هذية في كومنتير تحت الببليكاسيون اللي تلقى على الباج فيسبوك كارفور تونيزي. المشاركين لازمهم يكونوا أبوني في دو باج اللي هما كارفور تونيزي وهيسانس تونيزي أوفيسيل، وكل يوم لقيت هذية فما تيراج وصور نكتشفوا مع بعضنا سعيد أو سعيدة الحظ. نذكركم زادة لكل يوم فما دي زوفر ما يتفلتوش بالكل بمناسبة كأس العالم. لوفر متاع اليوم شنو فيها؟ فيها تلفزة هيسانس 50 بوس سمارت ألترا هاش دي 4K جوجل تي في جارانتي عامين بمليون و 279، معاها 50 دينار تخفيض على كاس بالكارت دو فيداليتي وفي، يعني تولي سومها مليون و 229. سعيد الحظ معنا اليوم محمد عيدي. صباح نور.
1: صباحين نهار طيب خويا.
0: صباح الفل ان شاء الله، نهارك اسعد الايام. انا باش نسالك وانت قول لي اي ليه مشيت لمجازا كارفور؟
1: مشيت لعندك
0: كارفور. كارفور ماركيت ولا كارفور اكسبريس؟
1: ماركيت. طبعا
0: كارفور ماركيت. وين بالضبط؟
1: في سنتر اوربان.
0: سنتر اوربان نور. باه عملت تصويره في المجازا.
1: اي سلت في المجازا،
0: بارتاجيتها في كومنتير على الببليكاسيون على باج كارفور تونيزي.
1: اي كارفور وهيسانس.
0: باه حطت جيم على الباج كارفور تونيزي وهيسانس اوفيسيال تونيزي.
1: اي نعم حط. اي حط. اي باي باي.
0: حب تربح تلفزة
1: ان شاء الله؟
0: اي ولا لا؟ نعرف ان شاء الله بيسو.
1: ان شاء الله اللي تعطي مبروك.
0: لا انت تحب تربح تلفزة؟
1: اي اللي حاول يربح تلفزة
0: باذن الله. نجم نحن فيبرير بحذيك خاطر نقب الراديو.
1: والله فيبرير
0: مش لازم. صحيت. ويه تفرهت بالله العظيم، عمالي ستريس. ألف مبروك. ألف مبروك ليك تلفزة 43 بوس سمارت دو لا مارك هيسانس. ألف مبروك خويا الغالي.
1: عايشك كبير، بارك الله فيك.
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. في الأمان.
2: مع جيون الدليل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال.
3: تدلل جيون ايام دللنا.
4: الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل، على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في الموعد في الصالون الدولي Africa Big 5 Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب Energy، شمس اليوم طاقة الغد.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
3: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
2: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحية لبدان.
4: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
5: تخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتنسي دعلي، ناكلوهم ماكلة.
6: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجو للصغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
7: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند، هذا بولي روتي ب 13 دينار و 980 في عوض 16 دينار و 500.
8: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
9: عيش في الاوروب امريكا ولا كندا، ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومه، تليفونك ان كلك كليك ابعث فلوس للعزيز عليك سان فري اديسيونيل بالابليكاسيون تاب تاب سند، والفلوس يوصل ان 6 كاش عند اي اجنس بارتنير ولا على اي كونت بنكير، وبالكود برومو تون 216 تربح 10 على أول ترانسفير يبدأ من 100 يورو. نفنف الصيف وعمل كيف.
10: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة ولا زادة صغريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس دو فخوي. مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما.
11: من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار بأحلامنا بالقرينتا بالقليب وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
12: تحب تأثث الدار بأحدث أنواع الموبيليا؟ ما عليك أن تزور معرض ديكوهوم بالشرقية، أحدث التصاميم وأرقى الموديلات من 19 ل 28 جوان 2026. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح ل 7.5 متاع العشية.
13: في مونوبري جونا أبلي فير سير تو يو، أبلي فير سير تو يو. حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني، لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك، دي زابونمون بيين سبور و سيجور في جزيرة الأحلام جربة. باش تشارك ما عليك كان تسكاني الكود باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري، وهكا جوكم يولي كيما جونا، الكل فرحة وكادوات.
14: مونوبري ديما معك.
15: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
16: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. تونس تخطط لضخ استثمارات بقيمة 2,700,000,000 دينار للنهوض بقطاع الفوسفات، مستهدفة رفع الإنتاج التجاري إلى نحو 9.4 ملايين طن بحلول سنة 2035، وفق تصريح مدير عام شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي عمر بوزوادة خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية بمجلس الجهات والأقاليم. والمتحدث ذاته يبين أن الوضعية المالية الصعبة للمؤسستين حدت من قدرتهما على الاطلاع بدورهما التنموي والاجتماعي على المستويين الجهوي والمحلي، لافتا إلى أن طاقة إنتاج الفوسفات ستبلغ 4,500,000 طن العام الحالي، في وقت تتواصل فيه الجهود مع رئاسة الحكومة لحل الإشكالات الهيكلية وخاصة منها نقص مياه الغسيل وعوائق النقل الحديدي. ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي ب 19% في موفى شهر أبريل 2026 مقارنة بالسنة الماضية، إذ بلغ 4222 مليون دينار مقابل 3548 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. جامعة تونس المنار تسجل إنجازاً أكاديمياً بارزاً على الصعيدين الوطني والدولي بعد تحقيقها نتائج متميزة في تصنيف كويس 2027، مؤكدة بذلك مكانتها كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وطنياً وإقليمياً. وحسب ما أوردته الجامعة في بلاغ، فإن هذا التقدم جاء نتيجة استراتيجية مؤسساتية متكاملة اعتمدتها الجامعة بالتنسيق مع مكتب التصنيفات والتحليل الخاص بها وبإسهام مختلف الأطراف الجامعية من إطارات أكاديمية وإدارية وباحثين وطلبة في إطار جهودها لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي والانفتاح الدولي. عالمياً، وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان اليوم الجمعة إلى 18 شهيداً و33 جريحاً. من جانب آخر، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده بينهم قائد كتيبة في معارك بجنوب لبنان. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع مكي في سبر إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
17: الأولى في تونس
18: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
19: أريدو، طور عالمك. سبور
20: إكسبرس، صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس كالعادة. البداية مع المونديال، والبداية تحديدا مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل لاستعداد لمواجهة اليابان في ثاني مقابلتنا في كأس العالم نهار الأحد مع 5 متاع الصباح. آخر الأخبار وتحضيرات المنتخب مباشرة مع مبعوثنا الخاص أحمد عدالة. صباح النور أحمد، وقول لنا سيبون مروح ولا طيشوك ما طيشوكش جميعا متاع قبيلة؟
21: ليه ليه صلت صلت الحمد لله المقهر اللي قام بيها يعطينا مجزعه ودرجين تقصير مساء النور لكم انتم، صباح النور في تونس. كما كنت تحكي، المنتخب الوطني التونسي يعمل اليوم حصة تدريبية أخيرة قبل مباراة اليابان، وقبل شطور مسبوقة زادة مساعتين ونص بتوقيت مونتيري هوني بندوة صحفية للمدرب الناخب المدرب المنتخب الوطني التونسي ريفيرو نار، ومعه واحد من لاعبي المنتخب الوطني التونسي كيف شسلت فيها الضوء على على سلطو التحذير الذهني للمباراة هذه. ثم كما قلنا ثم حصة تدريبية بدون تصريحات تكون مفتوحة 15 دقيقة الأولى مبدئيا تكون مفتوحة بطبيعة وهذا بالقانون، وفيما عدا ذلك الجروب كامل لباس، الأولاد الكل لباس، ما فماش حاجة إصابة ولا حاجة بالنسبة للملاعبية، وبقدرة ربي اللي فيه كامل على ذمة الناخب على ذمة مدرب المنتخب الوطني اللي مؤكد جدا كونه باش يقوم ببعض التغييرات على مستوى التشكيلة اللي باش يواجه المنتخب اليابان في المباراة.
20: ان شاء الله دونك نستناو تغييرات بالنسبه لريفيرو نار في المقابله الثانيه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. واحمد، بالنسبه للاجواء غاديكا في المكسيك، سي بون تقريبا المكسيك دخلوا في المونديال، وقبيله كنت معنا في 10 مينوت كرونو اللي فاتت، يعني الاجواء هذه ولا غير كل شيء يلقى تقريبا برشا فيديوهات وبرشا حاجات على الباج تاعنا سبور باي موزايكا فهم على فيسبوك.
21: ولا بالضبط تلقى كل شيء على صفحة سبور باي موزايك. والمكسيكان دخلوا في كوب دي موند نيمانم تعديوا للدور الثاني، والاهتمام ولا أكبر برشا بالمنتخب المكسيكي وبكأس العالم.
20: شكرا لك أحمد عدالة مبعوثنا الخاص، خليك ترتاح شوية. شكرا، يعطيك صحة على التضحيات هذه كلها. نعرف أنه ماضي ساعة تعليل تقريبا ماضي ساعة ودرجين طاو في مونتيري في المكسيك، دونك شكرا لك مبعوثنا الخاص، ديما نتابعوا معك أخبار المنتخب الوطني التونسي في المونديال. نواصل مع المونديال، وانتاج البارح جمهورية تشيك تعادلت مع جنوب افريقيا 1-1، سويسرا ربحت البوسنة والهرسك 4-1، كندا ربحت قطر 6-0، والمكسيك فازت على كوريا الجنوبية 1-0. بالنسبة لبرنامج اليوم 8 متاع الليل للولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا، 11 متاع الليل المغرب ضد سكوتلندا، ماضي ساعة ونص متاع الصباح البرازيل ضد هايتي، والأربعة متاع الصباح تركيا ضد الباراغواي. مصادر إعلامية ليبية أكدت أن مهاجم النادي الإفريقي في راس شوا تقريب من الانتقال لنادي أهلي بنغازي الليبي مقابل دفع البند التسريحي اللي في عقد شوا مع الإفريقي اللي هو 600,000 دولار، ما يقارب 1,800,000 ونسة. في النادي الأسفيقس الهيئة المستقلة للانتخابات أعطت مهلة لنهار الثلاثاء الجاي للقائمة الوحيدة المترشحة للانتخابات برئاسة رئيس الهيئة التسييرية الحالية مهدي الإفريقي. تأجيل البت وأعطاء المهلة لنهار الثلاثاء الجاي لتمكين القائمة من استكمال بعض الوثائق الناقصة. نحكي على شبيبة القيروان، والبارح تسكر باب الترشحات رئاسة الفريق دون تقديم أي ترشح، وبالتالي إلغاء الجلسة العامة اللي كانت مبرمجة نهار 28 جوان. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزيكا فان بونات. نخليكم مع مين وكامل فريق، أحلى صباح.
0: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو، طور عالمك.
22: أحلى صباح.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. موبايل نيوز مع نادية فوتي.
2: 26 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. اليوم في موبايل نيوز نرجع على فيديو اللي تم تداولها على برشة صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا. الفيديو توثق انتشار ادعاء بيان سور على أساس أنه فما انتشار عدد من القناصة داخل واحد من الملاعب الأمريكية المستضيفة لمنافسات كاس العالم 2026، هذا اللي خلى تفاعل كبير، تساؤلات زادة بشأن الإجراءات الأمنية اللي تم اتباعها خلال البطولة. نذكر أنه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك هما اللي يستضيفوا النسخة 23 من كاس العالم لكرة القدم. شفنا زادة بلاتفورم مسبار اللي هي قامت بالتحقق هي والفريق متاع مسبار من الادعاء اللي تم تداوله، وتبين انه مضلل لانه مقطع الفيديو قديم وما يوثقش زادة انتشار للقناصة في الملاعب المستضيفة لبطولة كاس العالم 2026. دونك تم استعمال طريقة البحث العكسي للفيديو هذية، وتبين انه الفيديو تم نشرها في 22 مايو 2026 عن طريق حساب اللي كان على منصة انستغرام، وتم تصويره في أوزبكستان، وهذا اللي خلى انه ناشر الفيديو وقت اللي وصف المقطع قال انه على اساس انه الفيديو في مباراة للمنتخب الأوزبكستان اللي يقول اقيمت بحضور رئيس البلاد، واستخدم زادة ديزاشتاغ مرتبطين بكأس العالم. زادة كيف كيف بعد وقت اللي تم فحص التصاور والتفاصيل الموجودة في الفيديو والهيك الزيدة الداخلي للملعب، تبين انه التصوير راهو صار في ملعب ما عنده حتى علاقة بالدول المستضيفة او الملعب اللي تستضيف في دول المستضيفة لكأس العالم. ويوري زيدة انه حتى هذا ساعد على انه يتم تحديد الموقع بدقة، وكيف كيف زيدة خلى انه يتم الكشف على انه الفيديو هذية راهي ماهيش صحيحة وانه اللي تم تداوره راهي غلطة الحكاية. دونك جاي هذية تداول الفيديو بالتزامن مع انتشار زادة تصاور على منصة إكس على أساس توري قناصة مقنعين في على مستوى أسطح مباني ومتاجر زادة في إلي خلال فعاليات مرتبطة زادة بمباراة الولايات المتحدة والباراغواي. لكن رئيس البلدية كان أوضح أنه الأشخاص اللي ظهروا في الصور هما ضباط مراقبة وحماية تابعين للقانون المحلي وليس الفيدرالي. يقال أنه مهمتهم تأمين المواقع المرتفعة، هذا للاستجابة الفورية في حال أنه يصير أي هجوم مسلح. وقال أنه العناصر هذية اللي تظهر في التصاور كانوا الهدف متاحهم تأمين المهرجان المحلي المرتبط بكأس العالم على بعد أميال من الملعب وليس لتأمين الملعب نفسه. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، نجم تعودوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى صباح باي موزايكا فام.
1: موبايل نيوز مع نادية فوتي.
0: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. أحلى صباح. تونس، اليابان، نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: شالة مربوحة والكل مع تونس على الإذاعة الأولى.
1: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 35 كيلومتر. وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
2: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح, سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد الليسينا أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالادمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على ليسينا فانتين.
4: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي, المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
5: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: تا تا تا.
1: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.

0: بالسيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي ميدنب.
1: احتفالاً بعيد الموسيقى العالمي وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض فني يحييه الفنان ونجم البوب رامي عياش بمصاحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهاني. موعدكم لحد 21 جوان على الساعة 8 ليلاً بقاعة أوبرا تونس مدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بشبابيك مدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisianopera.tn بمساهمة مازيكا فم.
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج
4: أحلى سبير. أحلى سبير كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 سبير
5: 8:25 دقيقة على موزايكا فام. ثلاث أخبار كالعادة مع صديقنا إياد. يوم الجمعة صباح نور.
6: صباح نور أمين. تحية المستمعين الكل. اليوم ثلاث أخبار باش نحكيه على إيلون ماسك اللي ولا تريليونير, باش نحكيه على الذكاء الاصطناعي في G7, ولكن أهم أخبار هو تأجيل جولة المفاوضات بين أمريكا وإيران في سويسرا.
5: غو بونجور نيديا, مرحبا.
7: أهلا سهلا مين, هاركم زين الناس الكل. بعد شوية باش نحكيو على تصريح اليثار جدل كبير على نائب رئيس الأمريكي كيفاش هاجم وزراء الاحتلال ويقول لهم أسلحتنا هي اللي حمتكم.
4: أحلى صباح
8: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. في الوقت اللي العالم الكل يحكي على الذكاء الاصطناعي, الصين قررت تعمل خطوة غريبة شوية, حط الديتا سنتر كامل تحت البحر. المشروع موجود بالقرب من شانغهاي على عمق 10 أمتار تحت سطح الماء, ويضم حوالي 2000 سيرفر مخصصين لمعالجة كمية هائلة من البيانات وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية. أما الحاجة اللي تخلي المشروع هذا مميز أكثر إنه مش فقط تحت البحر, أما زيدا يختم بإنرجي إيوليان, يعني يعتمد على لزينرجي غنوفلابل. وحسب وكالة الطاقة الدولية, استهلاك مراكز بيانات للكهرباء ينجم يتضاعف أكثر من مرتين عام 2030, والسبب الرئيسي هو الذكاء الاصطناعي. أعطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز. 7 سنين على التوالي اتصالات تونس تتحصل على تروفي انبرف, جائزة ميور بيرفورمانس ريزو موبيل في تونس. هذا يثبت اللي الريادة ما تجيش بالصدفة أما بالمجهود والخدمة اللي وراها التتويج. فما تكنولوجيا تتطور كل يوم, فما ريزو موبيل قاعد يكبر ويتوسع في كل بلاصة, فما انترنت موبيل أسرع وأقوى بفضل اتصالات تونس, فما استثمارات متواصلة باش نبدأ في مستوى الستاندار انترناسيونو. هذا يأكد الاتصال التونس وراء كل استعمال للانترنت, خدمة أونلاين, تيليميدسين, أبل فيديو, جيمينج وستريمينج, واليوم النتائج تتكلم وحدها. اتصال التونس تأكد قوة الانترنت موبيل متاحة في تونس. تتويج يدل على مجهودها المتواصل باش توفر للتوانسة الكل أقوى ما فما في التكنولوجيا.
4: تك نيوز باي تي تي.
8: مثل عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
5: بونجور إياد, صباح النور.
6: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل, إن شاء الله جمعة مباركة. كما كل نهار جمعة عنا ثلاثة أخبار.
5: نبدأ بالخبر الأولاني وهو الأهم بالنسبة لليوم. سويسرا تعلن إلغاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران اليوم.
6: صحيح, بعد خلينا نقول نوع من التفاؤل البارح اللي العالم الكل تقبل بكثير من الإيجابية التوقيع على مذكرة التفاهم, كان من المفروض أنه تنطلق بسرعة جولة مفاوضات في 60 يوم. ذكروا أنه الاتفاق يقول فما شهرين باش يتم الاتفاق حول نقاط نهائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران, ولكن الأخبار كان هو إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اللي من المفروض أنه هو يقود الوفد الأمريكي للمفاوضات. كيف كيف إيران أعلنت تأجيل معناتها سفر الوفد متاعها, ولهنا برشا نقاط استفهام. في الحقيقة ما شفتش أنا شكون اللي يقول إنه الاتفاق مهدد بعد ما تم التوقيع عليه قبل 24 ساعة من طرف رئيسي البلدين، إضافة إلى رئيس وزراء الباكستاني اللي هو المفاوض الرئيسي في الملف هذا. ولكن فما عدد من النقاط اللي يلزم نتبولها واللي تخلي نفهموا الحذر من الطرفين. أولا السبب الأول المباشر هو موضوع لبنان. هنا إيران تقول إنه معناتها بعد الاتفاق مازال الاحتلال يقوم بعمليات عسكرية داخل لبنان، وهذا يعتبره خرق، ويبعث رسالة للأمريكيين يعتبر أنه لا مجال للتفاوض مجددا طالما لم يتم احترام النقطة اللي تقول وقف العمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية. هذه نقطة. النقطة الثانية هي خلينا نقوله مش الرفض ولكن النقد الكبير على المستوى الداخلي للاتفاق سواء في إيران وإلا في الولايات المتحدة الأمريكية. من جهة في إيران نذكروا أنه اصدر بيان على مجتبى خامنئي اللي هو مرشد الثورة الجديد اللي يقول أنه عنده تحفظات على الاتفاق وأنه ما وقع عليه إلا بعد تعهد من الرئيس الإيراني بصفته رئيس مجلس الأمن القومي بالحفاظ على المصالح الإيرانية. هذا يعكس قسم من الرأي العام الإيراني اللي رافض الاتفاق. هنا التأويلات تختلف بين شكون يقول إنه الرفض حقيقي وأسباب عقائدية إيديولوجية، وبين يقول لا راهو في إطار تحسين شروط التفاوض، إنه معناتها يحبوا يبعثوا رسالة للأمريكان إنه راهو قبلنا حاجة اللي هي مرفوضة على مستوى الرأي العام الإيراني، وبالتالي ما تطلبوش منا تنازلات أخرى. نفس الشيء نلقاوه في الولايات المتحدة الأمريكية، نلقاو إنه فما برشا نقد. قسم كبير من النخب السياسية الأمريكية تعتبر إنه وثيقة الاتفاق هذه مذكرة التفاهم هي انتصار لإيران، وإنه إيران ما قدمت حتى تنازلات، وفي آخر المطاف ترامب هو اللي تنازل. بيصير ترامب يحب يسوق لصورته للبارح حتى تصريح إنه الاتفاق هذه هو نتيجة الهزيمة متاع الإيرانيين، وإنه معناتها مذكرة التفاهم هي وثيقة استسلام متاع إيران. ولكن هذا كنشوفه كبريات الصحف الأمريكية، كنشوفه مواقف السياسيين المعنيين بالشأن الخارجي في الولايات المتحدة الأمريكية، نفهموا أنه كلام دونالد ترامب ما أقنعش في النقطة هذه. دونك نتصور أنه الطرفين حبوا يعديوا الموجة متاع الصدمة متاع مذكرة التفاهم باش يمروا للمرحلة الجاية.
5: به نمشيوا وين موجودين اجتماعات الجسات وأخبار تتحدث عن الأمن الدولي والذكاء الاصطناعي، قضايا ملحة على أجندة قمة السبعة في فرنسا.
6: حدث اللي صار في جيسيت الجلسة الأخيرة، نذكر جيسيت هو الاجتماع متاع السبعة دول الصناعية الكبار، يشمل إسانسيال مول الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، اليابان، دونك دول خلينا نقولوا المعسكر الغربي. بيصير عادة يكونوا فما ضيوف موجودين تو نحكي عليهم زادة كيف كيف، ولكن اللافت الانتباه هو انه اجتماع فيه رؤساء الدول هذوما موجودين، ماهوش فقط رؤساء الدول، حاضرين معهم دي بي دي جي نتاع شركات خاصه، ومش نمبورت كيل سوسيتي. نلقاو من بين الحاضرين سام التمان اللي هو البي دي جي نتاع اوبن اي اي اللي هي الشركه الام نتاع تشات جي بي تي، نلقاو معناتها زاد كيف كيف البي دي جي نتاع جوجل ديب مايند اللي هي البرانش نتاع الذكاء الاصطناعي نتاع شركه جوجل، نلقاو زاد البي دي جي نتاع انتروبيك اللي هو داريو امودي، نلقاو أرتور مانش اللي هو البي دي جي متاع ميسترال، شركة ميسترال الفرنسية. بيانسور الاجتماع هو في افيون في فرنسا، دونك من الطبيعي ان تكون فما شركة فرنسية. ولكن المشهد بغير مسبوق انه زعماء العالم، زعماء الدول الكبرى اقتصاديا في العالم قاعدين مع دي بي دي جي متاع شركات خاصة ويتناقشوا معهم. هنا نحكيوا على الذكاء الاصطناعي، على تأثيراته على سوق الشغل، على تأثيراته على السلامة المعلوماتية متاع المنظومات متاع الدول هذه. نحكيوا زادة كيف كيف على لاريجو

0: Ilija.
1: Ilija.
0: سهله. شوف تعرف شو معناتها بليونير؟
1: لا ما نعرفش.
0: بعرف خلينا نبداو من المليونير. لا باهي خلي نبسطوها على الاخر. ان تريليونير ايلون ماسك هو معناتها باش يكون اكثر رجل ثراء في تاريخ البشريه. الثروه نتاعو اصبحت تقدر ب 1000 مليار دولار. 1000 مليار دولار
1: اش معناتها ايد
0: او باش نفسروها
1: ببساطه.
0: شفت ميزانيه الدوله التونسيه
1: في بين 78 الف مليار،
0: خلينا نقولوا 90 باش
1: يا خويا 100 اربعه 100
0: باه سهله ياسر.
1: زدناكم من عندنا بدل الارقام
0: يجيوا بالضبط تقريبا 30 مليار دولار ميزانيه الدوله التونسيه.
1: معناتها ايلون ماسك ثلاث مرات قد ميزانيه تونس
0: قد ايه؟
1: ما نفهمش
0: هذا باش نفسروها. شوف 30 مليار دولار ميزانيه تونس وهو عنده 3000 مليار.
1: معناتها 100
0: مره. معناتها ايلون ماسك كان يجي يصرف على الدوله التونسيه تيلت 100 عام يخلص الشاري والمصاريف والقمح والنفط، ينجم يصرف 100 عام. بيصير الثروه هذه اليوم كيفاش ولات سهل ياسر، انه تم ادراج الشركه نتاعو سبيس اكس في البورصه. القيمه نتاع الشركه وصلت الى 2000 مليار دولار. هو تقريبا عنده بريسك شطر نتاع الاسهم، دونك الاسهم نتاعو اضافه لما يملكه هذه راي فقط سبيس اكس اللي هي عندها الصواريخ وعندها ستارلينك، اضافه الى تسلا، اضافه الى نورولينك. دونك اليوم معناتها رقم غير مسبوق في تاريخ البشريه. دونك باش نفسروا راهو الثروه نتاعو تمثل 100 مره ميزانيه الدوله التونسيه.
1: تبارك الله ربي يزيدوا. ما تحسدوش العباد بالاسم، قولوا ربي يزيدوا. خاطر قاعد نرى الاولاد
0: ينجم يصرفهم
1: وهو اصلا فما واحد ينجم يصرف معناتها بصراحه فما فلوس ما تصرفش ما تنجمش توفيهم. شان ربي يزيد وانا كل واحد يقول ربي يزيد.
0: هو رو انا مقتنع عندي قناعة انه مش قاعد يعمل في اللي يعمل فيها من
1: هو سمعت عليه قرنات ايد ما ما راح تكمل اللعبة والله اللي فات
0: عنده علاقة بيزار
1: ايبان خ... ما ياخذوش ما ياخذونيش السيريو المستمعين كلهم ياخذوا
0: بيان سور. معناتها اذا يوري السفيد وفار لي تيمونياج نتاع الناس اللي قراب له ولا نساء اللي
1: تزوجهم ولا شنو قالت عليه؟
0: قالت لي هو قرنات. اما امين
1: قالت لك يخرجوا يتعشوا من بعضهم يقول خلص.
0: اي اما عنده علاقه
1: ما عنده صرف.
0: لا
1: عنده عنده 3000 مليار ما عنده صرف.
0: عندك صرف مليار
1: ما عندوش ما عنده صرف مليار.
0: لا خلينا نتفقوا انه راهو شخص في مستوى الثروه نتاعو الفلوس ما تعني حتى شيء. راهو معناتها بالحق انه عندك 100 مليار والا 1000 مليار ما يغيرش في حياتك حتى شيء.
1: نعطيك سر، قال لك العباد هذوما اللي تبارك الله ربي يزيدهم عندهم معناتها قال لك يلسفي فما رقم السحري يتسمى اللي هو يقول لك جينيرال مو يكون المليار
0: يظهر المليار الاولاني.
1: يقول لك المليار الاول راهو صعيب ياسر، بعده تو سون شين يقول لك بعده هو راهو الارقام تولي تتالى من بعض على بعض.
0: ليه وحياته ما يتغير فيها حتى شيء.
1: ما دريت صديقي المستمع كان تحب بدل حياتك ابدا بمليار وقرصني كان وصلت له من بعض.
0: راهو مش المليار نتاعنا راهو
1: تي نعرف ياد. يعطيك الصحة ياد، بارك الله فيك، خذوا معنا رجعي. أحلى صباح
2: مع ليتر حالي التونسي، فصل الصيف الترفيه والخلاعة. هل التونسي يعطي أهمية للوزير والترفيه في فصل الصيف؟ هل يبرمج بالمسبق وهل يخصص ميزانية خاصة لفصل الصيف؟ بعد عام خدمة وقراية وتيرة فيها جهد وتعب، هل ينتظر العطلة الصيفية متاع الصغار والكونجي باش يتفرهد؟ شنو ما مراكز الاهتمام متاعه عموما؟ هل هي الخلاعة في دار بحر، في نزل، السفر، وإلا الحفلات والمهرجانات أو التنزه والخروج في مطاعم وأماكن ترفيهية؟ وهل يفضل البعض يستغل وقت آخر للقيام بهذا الكل بعيد عن الزحمة وغلاء الأسعار في فصل الصيف وينتظر شهر سبتمبر أو أكثر للتمتع بالكونجي متاعه؟ وهل العائلات الكل تعتبر الترفيه والخلاعة حاجة مقدسة في فصل الصيف؟
3: فكرة كفكرة الناس تحب تفرهد وتحوس وتتخلى موجودة وكل عام نحسها الولد أكثر، لكن التخطيط لها ما وش كيف في الخارج تلقاها معناتها عام كامل وهو يجمل في صوم معين يقول لك هذه الخلاعة. وكل الحفلات ما يمكن بأقل، أما المهرجانات يمشوا برشا، يمشوا المهرجان قطع جماعة حسب أنت فنان باش يجي ثم فنان ما معناتها بيت ضحي من اجلهم وتمشي وتدفع البيي ويحضر ويتفرهد.
4: التونسي عايش كل صدق، التونسي كل مناسبه يعطيها كارها بعبارتنا نحن، يعني يستعد لها احسن استعداد مهما يكون، يعمل بروغراماسيون تاعو دي لافونس. الترفيه في فصل الصيف توزع

0: استعداد مادي اذا كان تحكم فيه ظروف الماديه يعني ما تكسر. يعني يلتجئ للاقتراض، المهم انه يلبي حاجاته ويرفه عائلته.
1: التونسي فصل الصيف، الترفيه والخلاعه، موضوعنا في فورم نهار الجمعه.
2: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
3: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الأمنيمة، ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
4: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجو الصغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103، ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com، ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يرزربي من تو. ترافل تو دو لي بري تودو.
5: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع انتحد لسيف لكيد كومباكت باور 3 لتر 9990 بيوغ 13 دينار و990.
6: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: بتعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
3: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم إن شاء الله تكونوا لاباس الحظ مواتيكم والسعادة من نصيبكم اليوم عنا الأبراج النارية الطاقة متاحهم عالية برشا وخيرا نتحركوا على خاطر عارفين اللي الخير يستنى فيهم عنا الحمل أسد برج القوس رزق صغير اليوم ينجم يكون راهو بداية خير كبير غدوة راكم منورين الطريق خليوا الثقة في رواحكم عالية وتبسموا ميسيلش تبسموا أكثر على خاطر برشا حاجات حلوة جاية في ثنية وانتي ثور جدي عذرات عبكم مش باشي خسارة فما استقرار مادي ومهني وتبقاو ديما من الأبراج اللي تبني خطوة بخطوة وبالصبر متاعكم راكم باش تلقاو هيك نتيجة الباهية والإيجابية ربي يرزقكم راحة البال وفرحة تدخل قلوبكم من غير حساب وش قولك يا دلو ميزان جوزي كان تعبروا شوية على أفكاركم ما فما عليش مخبين تكلموا على أحلامكم خطوا للمستقبل وخليوا التفاؤل يقودكم فما راهو برشا حاجات تبدا بفكره صغيره حطوها في بالكم هادي حتى السرطان عقرب برج الحوت يا اصحاب الاحساس العالي الخير قريب جاي في ثنيه كان على الفلوس راهو جايكم مبلغ وكان على الحب ما عادش باطي
1: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقه حظ مع فاطمة عبد الرحيم أحلى صباح أحلى صباح كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح بارومتر
4: ثلاث اخبار في البارومتر باش نصاوتوا كالعاده بالاحمر ولا بالاخضر والتعليق في 30 ثانيه فقط باش نبداو نحكيوا على موضوع يهم التوانسه المقيمين بالخارج باش نحكيوا على بعض التسهيلات والحقيقه حاجه مهمه برشا باش تكون عند التوانسه المقيمين بالخارج اذا في اطار الاستعدادات لموسم عودتهم وهذا معن علي زيد مدير الجوازات ووثائق السفر بوزاره الداخليه معز ثابت اللي يتكلم على جمله من الاجراءات والخدمات الجديده الهدف منها تسهيل حصول التوانسه المقيمين الخارج على لي باسبور نتاعهم واكد انه وزاره الداخليه والاداره العامه لشرطه الحدود والاجانب قاعده تخدم على تحسين جوده الخدمات المقدمه خلال الموسم الصيفي دونك يقول انه باش نجموا معناها التوانسه المقيمين بالخارج يستخرجوا ولا يجدوا لي باسبور نتاعهم اذا ينجم يكون بصفه فوريه وقال انه اجل الحصول على الباسبور ما تفوتش نص ساعه يقول تشمل هذيا الخدمه هذيا الطلبه والتلامذه اللي يحبوا يواصلوا الدراسه نتاعهم بالخارج
5: أخضر وأحمر يد أخضر تفضل يد
6: بيسور أخضر خاطر اليوم رو كيف نسهل ومبروسيدور اللي هي معناتها مهمة خاصة للناس اللي تسافر دونك هنا وضعية التونسيين المقيمين بالخارج حاجة مهمة أنا شفت رقم تاع أنه باسبور ينجم يحضر في نصف ساعة بالنسبة لعمليات التجديد يبقى أنه إن شاء الله أنه هذه خطوة باش يولي إجراء يطبق للتواسى الكل انه ينجم يكون عنا امكانيه انه استخراج الوثائق هذه في نصف ساعه
5: اخضر على خاطر ممتاز برشا نص ساعه بصراحه مع تانتون غوكور نعتبره واحمر لانه ماذا بينا حتى التونسيين اللي عايشين في تونس والتونسيين اللي عايشين في الخارج يكون نكونوا كيف كيف فوالا معناتها هذا السبب الوحيد اللي مستحمر شويه معناتها حتى عايشين في تونس عندنا الحق معناتها عايشكم تعملوا زي هذا هو تفضل انت
4: الخبر الثاني باش نحكيه على موضوع يهم الفنان جورج وسوف وأسباب إلغاء الحفل متاعه دونك حسب في تصريح لقناة نسمة رئيس جمعية عطاء التنمية والتواصل كان تحدث على إلغاء حفل الفنان جورج وسوف في تونس قال أنه سلطان الطرب كان اشترط الحصول على كامل مستحقاته المالية قبل ما يوصل لتونس وهذا اللي خلى أنه الاتفاق ما يكملش وما يتوصلش قال أنه لم يتم زيادة الحصول على التراخيص النهائية لإقامة الحفل
6: أخضر لا أخضر لا أحمر خاطر نعتبر أنه الموضوع خذا حجم
5: خلاعين
6: وخلاعين اما معناتها شركه خاصه منظمه حفله جايبه فنان تفاهموا ما تفاهموش صارت الحفله ما صارتش ظهر لي معناتها سي با ان سوجي اللي يلزم يكون حدث في البلاد
5: ولا معناتها الاسباب كي قريتها مقنعه معناتها قال لك الاسباس غير مناسب معناتها كيف ننظموا حفله لازم نشوفوا الاسباس المناسب بالتراخيص المناسبه انا اللي قلقني في تونس نحبوا نعملوا كل شيء في ساعه في ساعه على امبروفيست من غير تحضير ما راه فما حفلات كي تدخل تقرا ديزافيش تاع فنانين كبار تقام تاع 2028 من تو
4: وي
5: ما احنا في تونس نحبوا في شهرين من زمان نعملوا كل شيء لا معناتها ما لازم شويه بعد نظر وكاهو معناتها خيرها في غيرها ابريتو كنتوا باش تغنيوا لجورج وصوف نجموا تلموا لكم اللي يغنيوا وش اسمك الجروب اللي
4: شنو
5: فما هذا الكونسيبت هذاك اللي تلموا يغنيوا كلهم في كارتاج
4: كل يلا نغني ذولي ما هو اسم عرضه ما الستيل هذاك
5: ما تلموا غنيوا جورج وحسبوه جاي تفاصيل مش باش يفرق على الحفله اللي كان باش يعملها تفضل نادي
4: ما عجبنيش تعليقك
5: لا اش فسر لك علاش ما انا قلتك باش ما تفهمنيش بالغلط خاطر قلتها مره اللي فات قلت الراجل المسكين يعلم بيه ربي في حالته كيفاش باش يجي يغني مع اخر مره جاء قال كلمتين والعباد قاعده تغني معناتها كان هذا هو جورج وصوف ربي يعلم به اليوم وان شاء الله ربي يشفيه معناتها بصراحه ولا نخدموا براجل مريض وانا ما نحبش هذا
4: واضح به الخبر الثالث باش نحكيو على دوله اللي اختارت منع استخدام منصات التواصل الاجتماعي للاطفال اللي عمرهم اقل من 15 عام نحكيو على الامارات اللي تلزم زاد المنصات باليات تحقق من العمر في ظل توجه عالمي متزايد نحو تشديد الضوابط على وصول الاطفال للخدمات هذيا دونك بالنسبه للي عمرهم بين 15 و16 عام دونك باش يتم سمح ليهم انهم يستخدموا المنصات وفق اجراءات حمايه خاصه تشمل تقييد المحتوى تعطيل التواصل مع الغرباء وتنظيم اوقات الاستخدام يلزم زاد موافقه ولي الامر ولكن زاد حتى موافقه ولي الامر ما تلغيش المنع او القيود المفروضه مع اتاحه ادوات الرقابه الابويه لضبط اعدادات الحسابات معناها باش نجم تعمل كرياسيون تاع الكونت هذوما والمنصات زاده مطالبه بانها ترصد عدد لي كونت المخالفه للاطفال اللي عمرهم اقل من 15 عام تقوم بتعليق لي كونت هذوما ولا تعطلهم بالوقت ومنع التحايل على انظمه التحقق تفضلوا سعد
5: اخضر واحمر يا ده اخضر
6: انا اخضر خاطر نعتبر انه التوجه هذايا انطلقت فيه عدد من الدول بدايه استراليا ومن بعد عدد من الدول في اوروبا نتصور انه باش يصبح توجه عالمي مش غريب انه يكون فما حتى قرارات على مستوى المنظمات الدوليه في علاقه بهذه
5: اخضر على خاطر اوكي انا معاه هذايا لكن احمر خاطر مش كان لي اقل من 15 عام فقط معناتها هما اللي يتم منحهم فما دي بروفيل اخرين فما اللاج مونتال نتاعو 7 سنين معناتها زاد ماذا بيا زاد كيف معاش يخليه يدخل يحط دي كومونتير ساعات معناتها اللي عندهم الاساس لراس العباد اللي تبارتاجي حاجات غلطه ماذا بيا زاد كيف يتم منحهم مش عارف عليه صحيح ولا غلطه جوستي بارتاجي وكهو العباد اللي تبعث لك مساج يوم جمعة انشرها وبعثها لعشرة من الناس بكاش تدخل جهنم كيف يتم منحهم زاد هذوما
4: عيب عليك
6: شكون خليت
5: هذوما ماذا بيا اللي يتم منحهم من استعمال التواصل وفما العباد اللي ما عنده حتى تصوير وما عنده حتى شيء ويدخل يسب في العباد هذوكم زاد يتم منحهم فلا معناتها هذوما العباد اللي تكلم كيف شو حد زوز من الناس نقعدوا انا واياد ونادي وكعبتين وخليل فعلا منصات التواصل الاجتماعي به انا وقت يا جماعه ولا كيفاش
4: نسال فيك عنا انت باش قال ولا معنيش
5: والله يذولي معنيش
4: يذولي معنيش بارك الله فيك شنو عم بيهم توينا الخدمه اللي حضرت شنو عم بيه في الويكاند نجي في الويكاند
5: لحظه بارك انا باش نقول لك مش خليك هكاك شنو تعمل بهم جست نعمل ترتيحه صغيره لو توني نقول لك وانا راجعي
7: تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي

0: طور عالمك.
1: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 530 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
2: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين.
3: عندك أورانج.
4: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هيدا بولي غوتي ب 13 دينار و 980 في عوض 16 دينار و 500. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: الكورة سيف سني تعمل الكيف. في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشو تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الافلام والمسلسلات واسهر على ماتشو تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك اورانج.
6: كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
7: 8:54 دقيقة على موزايك فام. نتمنى لكم إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة, إن شاء الله بإذن الله جمعة مباركة وإن شاء الله مربوحة إياد النهار لحد زي الصباح, ما ننسيوش
8: إن شاء الله.
7: عاود لنا فيها خايف ما.
8: لا خاطر أنت كنت تقول لنا فيها بالياباني كيفاش نقولوا إن شاء الله مربوحة بالياباني.
7: لا هذاك اللي قلته لنادي تحب النادي
9: هذا باش نقول لكم مستمعين راهم كلهم يتسائلوا شنو معناها شنو الإجابة نتاع قارة في الأوف. تحب تصارحهم تقول لهم أنت, تحب نصارحهم نقول لهم أنا ما نعرفش.
7: قول لهم أنت
9: نادي
7: قول لهم
9: قال لي خليوهم المتير نتاعك وان شاء الله نهار الاثنين
8: نجمرو
9: نقدمو
7: مش برسمي
9: مش صحيح
7: مش هذا والله لا لا هذا
9: والله لا صحيح
7: باه اي برونوستيك الماتش نتاع جابون
8: ان شاء الله 5 بليش
7: يدي صلي عني بي شنو 5
8: احنا بشرفوا اليابان 5
7: نادي عافيني من ايد بلي معناتها
9: 2-1
7: مشكون
9: 2 اليابان وحنا 1
7: قبل نهار الاثنين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام باذن الله. خليكم على جهان في لندن.
10: تونس اليابان نهار الاحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. اول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب, تحدي جديد وفرصه الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة، ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس دو فخوي. مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما.
1: مع جيون دلال المرة هذه صيفي حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
2: تدلل
3: جيون ايام دللنا.
4: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: فيفو يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 7200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداءً من 8130 دينار بري بوبليك كونسيي فيفو.
6: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان، متفاهمين في نفس الحاجه الكالي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا بولي روتي ب 13 دينار و 980 في عوض 16 دينار و 500.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.

0: بتعدي الصيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: جور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بنرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
3: اللي طلع اسمه يتسمى مهف غنينا معاه بالجرينتا وغنينا معاه وإحنا حرار غنينا معاه في فرحاتنا وغنينا معاه كبار وصغار تيباز نحكي على سيل مهف الوكازيون دو لا فيت دو لا ميوزيك تونيسيتي يستدعاكم لسيل مهف نهار 21 جوان من 7 متاع العشية باش تحضروا له في أقوى كونسير وأقوى سهرية وكي يقولوا يستدعاكم معناها لاكسي غراتوي نستناوكم مالا في تونيسيتي باش تعيشوا أقوى حفلة مع سيل مهف
4: تونيسيتي جي سوي جي ريست
5: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بأن درجات الحرارة اليوم الجمعة تتراوح بين 35 و 30 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و 40 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا والمعهد يشير في توقعاته إلى أن الرياح قوية قرب السواحل الشمالية وتشمل مناطق الجنوب آخر النهار علما أن البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال ميزان الطاقة الأولية إلى موافى أبريل 2026 يظهر عجزا يقدر ب 2 مليون طن مكافأ نفط أي بارتفاع بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وذلك مع احتساب الأتاوة على الغاز الجزائري وفق التقرير المتعلق بالوضع الطاقي الذي نشره المرصد الوطني للطاقة والمناجم وتراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية أي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الإجمالي لتستقر عند 35% موفى أبريل 2026 مقابل 40% خلال الفترة ذاتها من 2025 وبلغت موارد الطاقة الأولية 1.1 مليون طن مكافأ نفط نهاية أبريل 2026 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ووفقا لذلك فسر المرصد هذا التراجع بانخفاض الانتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي علما أن موارد الطاقة الأولية يهيمن عليها الانتاج الوطني من النفط والغاز إذ يمثل كلاهما 76% من إجمالي موارد الطاقة الأولية عالميا جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أكثر من 4 غارات على قضاء نبطية جنوب لبنان وذلك بعد دقائق من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده خلال معارك جنوب لبنان الليلة الماضية من جانب آخر وزارة الصحة اللبنانية كانت أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان اليوم الجمعة إلى 18 شهيدا و33 جريحا كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد الآن مع جهن في صباح الناس إلى اللقاء وكونوا دائما بخير
5: الأولى في تونس صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد
7: صباح الخيرات صباح النور صباح الفل علي سمعونا واللي يحبونا الكل خلنا نصبح عليكم تصبيحة كما نودها للناس الكل إن شاء الله يا ربي صباح الصحة البركة والرزق وهكا يكون الترتيب إن شاء الله صبحية حلوة تتعدى معنا على ابتداء ساعتين من تول لحديش كما كنا جمعة تعرفونا صباح الناس ساعتين ما فيهم الأخبار الأكتواليتي الحكايات الجو الموسيقى وباش باش نبدأ وباش باش نبدأ ترى هكا طلعت ولا شيء بلا مرة جو زيارة اسمه مرة

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: كالعادة لهنا تسمع صوتك معانا، تتفاعل معانا، تقول اللي تحب، لأنه تعرف أنه صوتك يخلط يا موزايك. وصلوا صوتي للطرف هذا، المسؤول هذا، للجهة هذه. نحب نعبر لهنا أنا ضد الرأي هذا، أنا مع اللي قالوا المستمع ولا المستمع البارح. وذيا أحلى ما فما في صندوق عجب بالحق بتاع ربي على هذيا. بعد ديما كل نغمة تنسي نبدأ بها صباح الناس، لازم نسبقوا أصواتكم قبل أخبارنا قبل الناس كل، ونسمعكم وتتسويت الكلمة ليكم في الموعد الأول من صندوق عجب.
2: صندوق عجب،
3: أهلا صندوق عجب، عسلامة، مرحبا بكم. نسمع ديما جيهان، صباح النور جيهان، مرحبا بكم الكل. أنا مغرومة الحقيقة بالموزايك، نسمع كل يوم نحطها من 9 النص النهار حتى مدام جيهان قول باي باي. أنا نقول باي باي مع نحبكم برسا، حبيت نقول موزايك بونجور باي باي.
4: والله العظيم قديش عنا تناقض، والله نقولوا شيء ونعملوا شيء، ونسمع في السيد يتكلم القديد وما القديد، وعلاش انا ماخذ امراه ويصلي عني بي واحد يلقف فيها الحكايه، وهو بيدو معناه ماخذ امراه باش تعملوا القديد السيد، وهو بيدو نسمع فيه في تدخل شهرين التالي يوصي فينا يقري فينا يا ولدي نساء وعاونوا نساء، والمراه تخدم والمراه. انا ما عاد فيهم حد شيء بصراحه، ما عاد فيهم حد شيء.
5: ألو عسلامة صندوق عجب، أنا نحب نعلق على الجملة اللي قالتها جيهان. يعيش أختي يا جيهان، ربي إن شاء الله يبارك لك في صحتك وربي يعطيك في وليداتك إن شاء الله ما تتمنى. بالنسبة للمبلغ اللي يعيشوا به مثلا عائلة فيها ثلاثة من الناس، أنا عندي ثلاثة فخار ونعيش ب800 دينار، الحمد لله مانيش كارية، مي نعيش ب800 دينار، منهم نكسيهم، منهم نعيشهم، منهم كذا، أما نعيش على قد قد قد قد قد, قد. يعني ريت مش قد، يعني نحيا كل شيء كل شيء ريسك، مانيش ناكل ما ناكلوش.
6: يا جيهان احنا ناس ابني خلال، احنا ناس مترجلين وناس كذا، راي فوضى عارمة، راي عند الحلاقة، عند العطارة، عند اي حانوت كان في ابني خلال. ايش مش نقول لك معنا، اللي هذا نطلع صندوق، اللي هذا نطلع حديد، اللي هذا ترش حق في وسط الكاس، ايش لو اخي بلاد سايبت ولا معناش حق؟ احنا مترجلين نمشيو على المادة، ما اللي شكون عاملين المترجل المادة ذيك، يزيد ياخذ حانوت 400 و300 قدام ويزيد يرمي صادق بالكاش، هذا راه مش معقول.
7: يا بلدية الكرم يا اخي وينكم؟ الو الو يا اخي، يا اخي تخدموا جمعة وتريحوا 10 ولا شنو حكايتكم؟ الدنيا فاهين زغوين حالة بالزبلة وانتم ما فماش ريحتكم. الو الو
2: صندوق عجب صباح الناس.
8: Khairo Karaba تجمع بين performance, technologie ou design moderne. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG-S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 35 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
9: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
10: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين، هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج
11: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع انتحد لسيف لكيد كومباكت باور 3 لتر 9990 في 13 دينار و 990.
12: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: اليوم معاكم ونصفحوا عليكم وين ما قاعد صوت موزايك اف ام. يا خلت لكم على الفريكونس نتاعنا وزاد كيف كيف سور لو نت على www.mosaikefm.net وتنجموا تتابعونا صوت وصوره على الصفحه نتاعنا صباح الناس على الفيسبوك. درجه الحراره ماشيه نحو الارتفاع وهذا هو العادي. لكن هل نقولوا هل فاتت المعادلات العاديه ولا باش تفوتهم سورتو في الويكاند؟ هذه التفاصيل نجمو نعرفوها وناخذوها كان من المصدر المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا صبحي بن احمد. صباح الخيرات صبحي.
1: صباح الخير اختي جيهان، تحيه ليك الفريق العامك هذا الصباح وكل المستمعين بذات مزيك.
0: ربي يخليك. انا حسب الابلكاسيون اللي موجوده عندي توا تقول لي انه ماشيه وتحمار الدنيا، عرفت كل نهار زيد شويه نحو الاحمرار، معناها ايامات سخانه ومعهم اشهيل يظهر لي.
1: نعم هو بالضبط، معناتها هنالك ارتفاع لكن بالنسبه لبلادنا تقريبا من الشمال الى الجنوب ما يعتبرش ارتفاع كبير او يرتقي الى موجه حر، هو ارتفاع عادي معناتها تمركز تام لمرتفع الضغط الجوي بشي هي من اكثر خاصه على المناطق الشمال الغربي. المره هذه معناتها باش نشوفوا درجه حراره مرتفعه اكثر على الشمال الغربي وكذلك اقصى الجنوب، بقيه المناطق حراره اكثر من المعادلات العاديه بقليل تقريبا فارق 3-5 درجات. توصل اليوم القصوى تقريبا 35-36 درجة بتونس العاصمة، في حين غدوة وبعد غدوة زيد معناتها درجة أو درجتين توصل حتى 38 يمكن نهار الأحد. ظهور الشتاء بشي يظهر أكثر في مناطق الشمال الغربي جهة جندوبة جهة باجة جهة كذلك الكيف وكذلك أقصى الجنوب الغربي. نجم نقوله بداية معناتها التمركز لهذا المرتفع اللي بشي يدوم أيام معناتها حتى الأسبوع، بداية الأسبوع القادم مازال متمركز المرتفع هذا اللي تقريبا يشمل حتى أغلب مناطق شمال إفريقيا وحتى كذلك بعض مناطق الأوروبية بما في ذلك فرنسا اللي قاعدة تشهد في موجة حر معناتها شديدة
0: غير عادية.
1: نعم حتى الأرصاد الجوية الفرنسية معناتها قاموا بتحيين معناتها هي خريطة اليقظة واعتماد اللون البرتقالي اللي هو يعني معناتها موجة حر شديدة ترتفع فيها درجة الحرارة حتى الأربعين وحتى تتجاوز الأربعين درجة. هذه مش بش يشملنا نحن الأيام هذه بصفة مباشرة، يمكن بصفة غير مباشرة لأن الطيارات بش تكون جنوبية صحراوية قادمة من الصحراء الكبرى نحو فرنسا ونحو معناتها الدول الأوروبية وإسبانيا، لكن الطيارات بش تكون أكثر غربية شمالية غربية معناتها فيها حرارة لكن قادمة من أوروبا أكثر معناتها مرورا بالبحر الابيض المتوسط الى طفى شويه الحراره وبالتالي ماش باش تكون معناتها نحن ماناش معنيين بالموج الحر ان شاء الله. تبقى طقس في استقرار ناحيه الخلايا الرعديه ماش تكون وارده، مؤشر تكونها الايام هذه قليل جدا بالتالي ماش باش تكون وارده الخلايا الرعديه. في حين يوم الامس سجلنا بعض تشكل الخلايا الرعديه اللي اعطت 11 ملم بجهه حيدره من ولايه الكسرين. بالنسبه لليوم غياب تام معناتها المؤشر تكون الخلايا الرعديه، وبالنسبه لحاله البحر الناس كل معناتها تسال على حاله البحر في الويكاند ان شاء الله باش يكون البحر بالنسبه لليوم مازال مضطرب بسواحلنا شماليه سواحل بنزرت وتونس لكن قليل الاضطراب ببقيه السواحل، ثم تدريجيا يصبح معناتها قليل الاضطراب نهايه هذا الاسبوع وخاصه يوم الاحد تنخفض بالكدا سرعه الرياح والبحر يكون تقريبا قليل الاضطراب على معظم السواحل ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب يعطيك الف صحه. صبحي بن احمد شكرا لك. بون ويكاند ربي فضلك خويا. بون ويكاند صبحي بن احمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الناس غدوة ابتداء من العشرة متاع الصباح فما دي ترافو باش يصيروا يكملوا في المدخل الجنوبي للعاصمة، وعلى ذا فما تسكيرات وفما ثنية باش يتبدلوا، دونك خليكم معنا نعطيكم كل التفاصيل بعد شوية.

0: جيم ميلاد.
1: لهنا باش تسمع اخبار البلاد وتلقى كل صحيح معنا على موزيكا فام. ان شاء الله يا ربي تكونوا متونسين بنا. طريق سلامه لكل مستعملي الطريق. سيسو رواحكم اليوم سخانه ولا يمات الجهه زاده سخانه. مش نحكيه على اي مات تجي مهويه كذاك. هو الصيف والحمد لله يا ربي. ابتداء من غدوه العشاء متاع الصباح مش يصير تحويل لحركه المرور على هذا المستوى في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. هذا ما أعلنت عليه وزارة التجهيز والإسكان ومشكورة هي مديرة وحدة مشروع المدخل الجنوبي للعاصمة. تعطينا أكثر تفاصيل غدوة العشاء متاع الصباح لتخافوا شو اللي بش يصير وين النقطة اللي بش يصير فيها التحويل. هذا بش نخذوه مع مدام إيناس بنتي شظيفتي. مدام إيناس صباح الخيرات.
2: صباح الخير يا مدام. مرحبا بيك ومرحبا بالسيد

0: المرور نتعدوا للمرحله الثالثه من التحويل الجزئي لحركه المرور اللي معناها استشيال لاتمام اشغال جسر لاكانيا جديد. دونك احنا بالنسبه لحركه المرور مش عباره منش مش نسكروا غير هذه مش نحلوا مش نرجعوا السيركولاسيون معناها للطريق الجهوية 22. دونك الناس السادة والسيدات المستعملي الطريق اللي جايين من سوسة والحمامات والمروج وحمام لنف ما دوب بلاش ما يفوتوا الخرجة بتاع دخلة باجة دونك ديركتو ما وين هذيك الكوع اللي فيه نقطة قارة تاع الأمن دوب بلاش يفوتوها اللي قاصد ربي في اتجاه وسط العاصمة يشد أقصى اليسار دونك يشد اليسار بتاعه ويواصل على طريق الجهوية 22 اكزاكتومون كما كنا قبل الأشغال معنا صوص الاتجاهات السير رجعت للإطاء اللي ما قبل الأشغال واللي هو بيدو مش يكون الإطاء ديفينيتيف. دونك السادة والسيدات المواطنين اللي جايين من سوسة والحمامات والمروج وحمام لنف واللي قاصدين ربي في اتجاه وسط العاصمة تونس يشدوا اليسار بتاعهم ويواصلوا السير على الجهوية 22 جست بعد خرجة باجة. بالنسبة للسيدات والسادة اللي جايين كفتيف من نفس الشيرام جايين من الحمامات من مروج حمام لنف واللي قاصدين ربي في اتجاه باب علوة هما يشدوا اليمين بتاعهم كما كانت قبل الأشغال هذه يشد اليمين بتاعه ويطلع على الجسر الموجود القديم ويقصد ربي. دونك على ماشي تفكير المره هذه رجعنا لتال السيركولاسيون رجعناها للطريقه الجهويه 22 بالنسبه للناس القاصده ربي لتونس العاصمه وهذه ان شاء الله معناها المرحله معناها النهائيه معناها ان شاء الله تاع التحويل معناها ما عادش نزيدوا نفرعسوهم ان شاء الله بقدره ربي مره اخرى معناها
1: ان شاء الله. هذا باش يقعد هكا التحويل هذا صيف كامل معناها تقريبا
0: مش يقع الصيف كامل معناها احنا مازلنا حاجه واحده بالنسبه للاشغال هذه مازلنا انه ان شاء الله يا ربي سهل معناها نحلوا هالجسر الجديد هذا السيركولاسيون ان شاء الله بقدره ربي عاملين فيه برنامج ان شاء الله ما
1: وقتاش هكا تقريب
0: ان شاء الله مواد سبتمبر يتحل الجسر الجديد بتاع في اتجاه لاكانيا ومباشره مش نتعداو الهدم المنشاه القديمه اللي فيها انفزاج كالعاده نحضروه ونعطيوه للمواطنين والسيدات المواطنين معناها في وقته هذاك سينو ما عادش عندنا تحويل اخر معناه بالنسبه للاشغال في المنطقه هذه معناه
1: ان شاء الله توليس ما فينا يقول لك هذه الاشغال معناها سور بشتوفة في التاريخ اللي قلتوا عليها بتاع توسعه المدخل الجنوبي للعاصمه اللي هي من هوني لاخر العام.
0: بالنسبه احنا تو القسط عدد سنين وعندكم نسبه تقدم الاشغال هو متقدم في نسبة تقدم معناها نقدرها في حدود 88% دونك مكوناته الكل متقدمة دونك احنا كلنا قاعدين نخدمه على انه نلتزمه بالدات انونسين نكمله قبل فان 2026 قاعدين نخدمه عليها البلانينج معناها رياليزابل معناها البلانينج اللي حاطينه معناها قابل للتنفيذ معناها على ارض الواقع ان شاء الله قدرة ربي ان شاء الله نخلطه قبل 26 واحنا في منا اللي نكمله ديما نذكروا السادة والسيدات المواطنين بكل لطف وكل رجاء بتاعنا انه ديما احترام اشارات المرور التخفيف من السرعة وين تم اشغال واحنا معناها في اطار العمل بتاعنا معناها تحت اشراف الادارة العامة للجسر والطرقات معناها سياسة وزارة التجهيز بالنسبة للسلامة المرورية معناها في فترة الأشغال معناها احنا قاعدين عاطينها أهمية كبيرة معناها هذا التوجه بتاع الوزارة بتاعنا والإدارة بتاعنا دونك ثم أهمية كبيرة للسلامة المرورية في مرحلة خاصة في مرحلة الأشغال ثم فرق قاعدة تخدم على الميدان من أجل السلامة بتاعهم في كل تحويل ثم فرق ميدانية قاعدة تخدم قاعدة ثم علامات مرورية قاعدة تحط من تجهيزات الفائدة المستعمل الطريق نطلب منهم دين كل لطف شوية تخفيف من السرعة ويسيس رواحهم يقرأوا العلامات وقدرة ربي يوصل قدرة ربي سلامات إن شاء الله وتوى تتعدى هالأشغال إن شاء الله ونكملها إن شاء الله بقدرة ربي
1: إن شاء الله. شكرا لك مدام الناس بنتيشا شكرا لك مديرة وحدة عايشي. مشروع ربي فضلك المدخل الجنوبي للعاصمة بوزارة التجهيز والإسكان هذا فيما يخص دونك كما قلت لكم التحويل اللي باش يصير كما فسرت لنا على الطريق وجسر لاكانيا دونك هذا هو التحويل اللي باش يكون ابتداء من غدوة السبت 10 نتاع الصباح ويتواصل تقريب صيفية كاملة. خليكم معنا وما كنتم مرحبا بكم.

بحناس. تونس، اليابان، نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليرفي رونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: قلنا انه الويكاند هذايا قالك سخانه باش توصل 36 درجه اي حل كان واحد يهز صغيرات ويعدي ويكاند شيخ بين البحر البيسين والماكله البنينه في عز اوتيل في تونس وتريزيرفي سيجور نتاعك بالطبيعه من توا مع ترافل تو دو والدلل الصغار بعطله ما تتنساش فما بروموات توصل حتى ل 50% في الحمامات في سوسه مستير مهديه جربه وين ما تحبوا انتوما مع ترافل تو دو تنجموا تريزيرفيو من توا جوست بافونس والباقي تكملوه بعد في الأوتيل وقت السجور امتاعك وللناس اللي يسمعوا فينا واللي خموا في فوياج سامباتيك ومازالوا حايرين اي ترافل تو دو حضرت لكم أقوى سامر فايب ستور في تركيا تحب تهرب من روتين وتعيش تجربة ما تتنسيش دوك فما 8 أيام فوياجون جروب 7 ليالي في أفضل النزل 4 و 5 نجوم دوك فما الطيارة بيان سور ذهب وإياب تنقلات مريحة إقامة في نزل مختارة بين فتحية أنتاليا وباميوكال جولة في المدينة القديمة في أنتاليا مش تعملوا رافتينج وسط الطبيعة والمغامرة تعملوا تصور حلوين في باميوكال اللي هي قلعة القطن كروزيغ ساحرة في ديلان وكل هذية في رحلة واحدة دوك باش تلقاو المغامرة والاسترخاء وتصور اللي ما تتنساش وتسألوني بقداش نقولكم 4 ملين و 105 للشخص الواحد دوك مشيو الأقرب أجونس ترافل تدو ليكم باش تاخذوا أكثر معلومات وتضمنوا بلاصتكم ولا تكلموهم على النمرو 70 103 103 سينو خنقولوا مبروك زاد كيف كيف للربح اللي طلع معنا جمعة اللي فاتت أكبر نسبة تخفيض متوفرة في ترافل تدو هو سيد تبيني وباش يتمتع بسيجور ويكاند في أوتيل نسرين حمامات 4 إتوال مبروك عليك
1: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
2: من 9 لنصف النهار
1: على مزيكا فم

0: شين قالوا يا دكتور ألبن على مزيكا في من 9:56 دقيقة. يا مرحبا بكل مستمعينا. ديجا الساعة الأولى تعديت, ساعتنا الثانية بعد شوية أكيد لازم تكون فيها أغنية ونغمة طربية. سمعني شوية سيد المخرج. الله بجعوني كي قلوها نفسيتي مكنتش حاضرة على التسويق. هذي حسلو هذي لازمك تبدأ قاعد في بلاصة فما نسمع, ويا الله كنت تبدأ هكا على شط البحر, ريحة ولا مشموم الياسمين مرشوق هكا على جنب, وقهوة عربي وحاجة حلوة, وهكا تكمل الحكاية وسكرنا البرنامج وكها وقبول كلنا نعتزله. فريد الأطرش بعد شوية غفران في الأخبار السنة ومكي في دقيقة مونديال, ونرجع لكم في ساعتنا الثانية معكم من صباح الناس.
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على مزيكا فام. تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب, تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز، مش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
1: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان.
3: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
4: الفاكونس ما تحلك مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزربي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار بأحلامنا بالجرينتا بالقليب وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم. سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجع أبطالنا.
6: راديو موزيكا فم تونس، الأخبار.
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. إجراء تحويل جزئي لحركة السير بالمدخل الجنوبي للعاصمة غدا السبت بداية من 10 صباحا لإتمام أشغال جسر لاكانيا. في هذا السياق، وزارة التجهيز تدعو مستعملي الطريق القادمين من المروج والحمامات والقاصدين وسط العاصمة أو المطار أو بنزرت إلى ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا ومواصلة السير عبر الطريق الرئيسية أي الطريق الجهوية رقم 22، في حين يتعين على المتجهين نحو لاكانيا وباب عليوة ملازمة أقصى اليمين مع ضرورة التخفيض من السرعة والانتباه للعلامات التوجيهية. والوزارة تؤكد أنه على جميع مستعملي هذه الطريق التخفيض من السرعة والانتباه للعلامات التوجيهية المركزة على أطراف الطريق. ديوان تنمية الشمال الغربي يعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات متبوعة باختبار شفهي في شكل محادثة تقنية ونفسية قصد انتداب 6 أعوان في عدة اختصاصات، وذلك يوم 3 أوت والأيام الموالية بمقره الاجتماعي بولاية سليانة. وديوان يبرز أن المناظرة تشمل انتداب مهندس أول في الجيولوجيا وفن سامن في المحاسبة وفن سامن في الإعلامية، إلى جانب انتداب حارس وعاملتي نظافة. وديوان تنمية الشمال الغربي يشترط بالنسبة لخطة مهندس أول في الجيولوجيا أن يكون المترشح متحصلا على الشهادة الوطنية لمهندس ومرسما بعمادة المهندسين بعنوان سنة 2026، في حين يتعين على المترشحين لخطتي فن سامن وفي المحاسبة وفن سامي في الإعلامية الحصول على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي أو شهادة معادلة أو شهادة مؤهل التقني سامي في الاختصاص المطلوب. وبالنسبة لخطة الحارس وعاملتي النظافة، فيشترط أن يكون المترشح قد زاول تعليم الأساسية لمدة 6 سنوات على الأقل، أو أتم بنجاح السنة الأولى ثانوي من النظام القديم. عالميا، الملف السياسي الليبي يشهد تطورا مهما بعد إعلان توافق بين المجالس الثلاثة الرئيسية في البلاد، وهي المجلس الرئاسي الليبي ومجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، على خريطة طريق تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة. وينظر إلى هذا الاتفاق على أنه خطوة مهمة نحو معالجة الانقسام السياسي الذي تعاني منه ليبيا منذ سنوات. تقرير مراد الدريدي.
8: الاتفاق جاء خلال اجتماع عقدته رئاسة المجالس الثلاثة عبر تقنية الاتصال المرئي في ظل استمرار الانقسام السياسي بين المؤسسات الليبية وتعثر المسارات السابقة لإجراء الانتخابات. وأكدت الأطراف المشاركة أن التوافق جاء استجابة للمخاطر التي تواجه الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا، إضافة إلى الحاجة الملحة لتجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع. وتضمنت خريطة الطريق إنهاء المرحلة التمهيدية مجموعة من الإجراءات الرئيسية، أبرزها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية برلمانية متزامنة في موعد أقصى 17 من فبراير 2027، وتشكيل لجنة سيادية عليا للإشراف على العملية الانتخابية تضم مسؤولين من المؤسسات المالية والانتخابية والأمنية والاعتماد على القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة 6+6 كأساس قانوني للعملية الانتخابية، وإجراء تعديلات دستورية تمهد لاعتماد دستور دائم للبلاد بعد الانتخابات، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات السيادية والاقتصادية وتعزيز الرقابة على إدارة الموارد الوطنية وخاصة قطاع النفط وعائدته. وتكمن أهمية هذا التوافق في كونه أول تقارب سياسي واضح بين المجالس الثلاثة بعد سنوات من الخلافات حول القوانين الانتخابية والمناصب السيادية، كما أنه يعكس رغبة متزايدة لدى الأطراف الليبية في الوصول إلى تسوية سياسية داخلية بدلا من استمرار حالة الجمود والانقسام. ويتوقع أن يسهم الاتفاق في تعزيز الثقة بين المؤسسات الليبية وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات طال انتظارها.
7: وفاة رجل في 30 من عمره خارج مضمار لألعاب القوى في العاصمة باريس في وقت تجتاح فيه موجة حر شديدة معظم أنحاء فرنسا، ما تسبب في اضطرابات بقطاع النقل وتعديلات واسعة في جداول الدوام المدرسي. وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت مستوى الإنذار البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى في ربع مساحة البلاد بما فيها العاصمة باريس، مع دعوات رسمية للسكان إلى ضرورة توخي الحذر الشديد. ومن المتوقع أن يمتد هذا الإنذار ليشمل أكثر من نصف البلاد اليوم الجمعة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. الموعد الآن مع مكي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
6: الأولى في تونس.
9: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
6: دقيقة مونديال.
10: صباح النور، مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال اليوم، اللي كالعادة تقف آخر أخبار كأس العالم 2026. نبدأ بنتائج البارح من المونديال، والبارح تعرفنا على أول البلدان المترشحة للدور الثاني من كأس العالم. أول بلد ضمن الترشح متاعه هو منتخب المكسيك، واحد من البلدان المنظمة ثلاثة ضمن الترشح للمكسيك بعد الانتصار الثاني في المونديال. الانتصار البارح كان ضد كوريا الجنوبية 1-0، واحتفالات كبيرة في المكسيك بعد الترشح البارح، وبرشا فيديوهات تلقاهم على الباج بتاعنا سبور باي موزايك فم. بالنسبة لبقية النتائج، جمهورية تشيك تعادلت مع جنوب افريقيا 1-1، سويسرا ربحت البوسنة والهرسك 4-1، كندا فازت على قطر بنتيجة 6-0. بالنسبة للبرنامج اليوم، كيف كيف مقابلات من الجولة الثانية اللي انطلقت البارح، 8 متاع الليل الولايات المتحدة الأمريكية تلعب ضد أستراليا، 11 متاع الليل المغرب تواجه اسكتلندا، ماضي ساعة ونص متاع الليل البرازيل ضد هايتي، والأربعة متاع الصباح تركيا ضد الباراغواي. من أخبار المونديال نحكيه على منتخب البرتغال، وحملة كبيرة صايرة على اللاعب جواو نيفيز، في خاصة في إنستغرام ناس تهجموا عليه وانتقدوه بأكثر من 25,000 كومنتير سلبي، وهذا الكل علاش؟ على خاطره قال كلمة حق واعتبر أنه كريستيانو رونالدو ملاعبي كيفه كيف الناس الكل في المنتخب، وما فماش فرق ما بينه وبين أصحابه. نيفيز أو شنو قال بالضبط على كريستيانو رونالدو؟ قال نعرف الناس الكل شكون كريستيانو رونالدو وشكون قد وشنو قدم لبلادنا وللعالم ولكرة القدم، أما في الوقت الحالي هو وإحنا نعرفه اللي هو مش متبدل على بقية اللاعبين، هو مجرد ملاعبي كيفنا كيفه، جاي باش يعاون المنتخب ما يفرقش على غيره، موجود هنا باش يعطي الإضافة كيما الناس الكل. كلام موزون، كلام منطقي برشا، لكن الجماهير المتعصبة يعني ما قبلتش التصريح هذا بخصوص رونالدو. رونالدو اللي كان أداؤه باهت جدا ضد منتخب الكونغو الديمقراطية في المقابلة الأولى اللي تعادلت فيها البرتغال، واللي كالعادة يحب روحه هو، يحب هو يمرك، يحب هو يكون محور الكون، ممكن من أكبر الأسباب اللي مخليه ولا خليت منتخب البرتغال يتعادل في المقابله الاولى. زيد على هذا ازمه كبيره قاعده في منتخب البرتغال, خاصه بعد ما كشفت عديد المصادر الصحفيه انه مدرب البرتغال الحالي قاعد يتفاوض من مده مع نادي النصر السعودي. شكون نادي النصر السعودي؟ هو نادي كريستيانو رونالدو. وبالتالي يعني تم ربط عديد الاحداث انه كريستيانو رونالدو في التشكيله الاساسيه ويعمل شنو يحب على خاطر المدرب باش يمشي للنصر السعودي. دونك ازمه كبيره في المنتخب البرتغالي, وخاصه زاد كبرت بعد التعادل في المقابله الافتتاحيه بالمونديال ضد منتخب الكونغو الديمقراطيه. كانت هذه دقيقه مونديال, موعدنا جاي مع نص النهار. ونخليكم مع جيهان في صباح الناس.
6: دقيقه مونديال
9: محسن ما يحب يفوتو حتى شيء, وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفاسات وألفا بوكس. مع ألفاسات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
6: صباح الناس, صباح الناس, الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: بوامارشي
1: بوامارشي على موزايك فان باش نهزوكم اليوم لسيدي بوزيد مع زميلنا ومراسلنا محمد صلاح غانمي. حياك
2: حياك جيجي مرحبا بك وبكافة الفريق العامل معك ومرحبا بكافة مستمعي ومشاهدي موزايك فان أينما كانوا.
1: قل لي محمد شميسة كما كنا تو نحكيه مع الشيف وفيقة وبعد شوي باش يدخل يعطينا رسيد سخانة بديت سيدي بوزيد كيفاش اليوم؟
2: تو حاليا سما مالتها نسمة جويدة جاية من الناحية الغربية والدنيا ساخنة الحقيقة.
1: إن شاء الله ربي معانا وكهو هالصيف هذا أي والأسواق شحويلها.
2: جيجي اليوم جولتنا كانت كالعادة في السوق المركزية بفرعية في مدينة سيدي بوزيد وعدد من المحلات والبضائع التجارية باش نتبعوا فيها بورصة الخضر والغلال واللحوم والأسماك والدواجن وكانت كالتالي. نبدأ اليوم بالغلة الغلال البطيخ من 15 دينار من 1500 ل 2000 الدلاع من 800 للدينار العوينة والبيثر ب 4 دينارات المشماش ب 2500 حتى ل 3500 الخوخ بوتبقايا من 2000 حتى ل 3500 اللوز بدينارين. بالنسبة للخضر اليوم الطماطم من 800 للدينار الفلفل بدينار ودي قمرة من 700 للدينار البطاطا من 1500 ل 1700 القارص 2000 حتى ل 2500 والبصل من الدينار حتى ل 1500 الربطة. بالنسبة للحوم اليوم في سيدي بوزيد جيجي تقريبا أغلب المحلات الخاصة ببيع اللحوم ما زالت مغلقة ما عدا المحلات الكائنة على أطراف المدينة واللي تبيع في لحم العلوش بدون مصاريف ب 60 دينار على الأقل. بالنسبة للأسماك اليوم السكومبري ب 16 دينار و 800 الكالمار ب 22 دينار القاروس ب 24 دينار شفرات ب 17 دينار و 800 التن الكعبة اليوم ب 12 دينار السردينة ب 6800 ومثمة قاروس أخر كاليبر باهي ب 27 دينار و 800. بالنسبة للدواجن اليوم جناح الدان ب 11 دينار و 200 بلونكيت دان ب 11 دينار و 500 كويس دان ب 15 دينار و 400 ستاك دان ب 20 دينار و 150 سكالوف دان ب 17 دينار و 990 البولي باك ب 7 دينارات و 475 كويس بولي ب 15 دينار و 125 سكالوف بولي ب 18 دينار بلاتو العظم ب 8 دينارات و 250 وحارة العظم ب 11100. هذه هي دورتنا اليوم كيفاش كان في سوق سيدي بوزيد.
1: يعطيك ألف صحة محمد صلغانمي شكرا لك مراسلنا وتحية لكل مستمعينا في سيدي بوزيد. دوك عملنا دورتنا في البرشي جاتكم شي هكا فكرة متاع إدبارة سينو استنيوا بعد شوية شيف وفيق يعطينا إدبارة.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: تونس، اليابان، نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليرفي رونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: الا نهار الجمعه كنوا معكم حتى ال11 شويه عرفتوا ونعرفوا زاد كيف كيف لو رونديفو كيما كنا نهار الجمعه لو لقيت هذا ندخل على بكري الكوجينه وهي الكوجينه تو ما بيناتنا ماذا بينا ندخلها مريره في النهار اكاهو في الصيف دباره جديده مع الشيف وفيق توت سويت دباره الشيف متفق معايا مريره في النهار ندخلها شيف
1: بيان سور خفيف نظيف تك تك اي ما فماش
0: اي لا شو ما نكذبوش على بعضنا هي الشيه تتحل في الصيف
1: بيان سور
0: تحيي يطول وقداش منو صحن الغله
1: لا تاكل لا الغله قداش تشتري ترو روبا غله لكم باز لكم متفاهمين فيها بخلنا نعملوا حاجه صيفي او نعملوا حاجه صيفي مش نعملوا حاجه اون سلات ومش نعملوا بروشيت شو سمعت قبيلك الكروفيت ب 17 دونك نجمو نعملوا دي بروشيت نتاع كروفيت افيك اون فاسون ازياتيك شويه نعملوها في الدار وسهله ياسر نعملوا من الاول السلطه اسمها نتاع ارزو سلات السلطه الارزو هو التسميه نتاع لسان العصفور الطويله بال بال بالايطالي دونك باش نعملوا سلطه نتاع لسان العصفور تبدا كامله ريش بالخضره وكل شيء وفي الاخر بكل شو نكملوا نوغا غلاسي نتاعنا نحن رابي تتعمل في مامبا ربع ساعه به بالنسبه للسلطه نتاعنا ناخذوا اول حاجه شوربه لسان العصفور نتاعنا ناخذوا لسان العصفور نحطوه في شويه زبده شويه زيت وسنه ثوم ونخليهم يتحمروا مليح هذه ديما الفاصون اللي نعملها انا بالنسبه لسان العصفور ما نطيبهاش في الماء بعد ما تقليت هذيك نصب عليها كميه نتاع الماء اللي حشتي بها تعمل الغلوة الأولانية يشيح الماء تسكر عليه وتحطها لجنب تخلي يرجع عليها الهواء متاعها تولي من بعد هي كعبة لسان عصفور ومتاعي محمر شوية على خاطر حمصناها نقول لك نحن من الأول الخضرة متاعنا نعمل خضرة نية وخضرة طيبة بالنسبة للخضرة الطيبة ناخذ شوية بصل نقصوه دي رونديل نحط عليه شوية سكر شوية ملح وشوية زعتر وندخلوه في الفور خليه يتحمر غير شوية يتحرق غير درجي مش لازم يتحرق معناها جوست لا كاراميليزاسيون تاع البصل هذاك نزيدوا عليه الخضرة النية عندك ولد القمرة عندك السفناليا تقصها جويد على خاطر شارفة شوية اللي مات هذيا ناخذ شوية الطماطم شوية زيتون شوية فاريونت نجمو نعملوا العظام اليابس هذا كيف دونك السلطة هذه الكل نخلطوها مع بعضهم دونك لسان العصفور مع الخضرة هذه المشوية والنية ومعها اون بروتيين اللي هي العظم في الاخر بالكل ننساوش نزيدوا شوية حشيش اللي نجم نزيدوا النعناع نجم نزيدوا الكسبر نجم نزيدوا الشبت بالنسبة للسلطة هذه لا مارينادة متاحة ملح فلفل اكحل الثوم ديجا محطوط من الاول في الزيت وشوية قارسك هو ما فيهش مارينات كبيرة برشا ونحطوها على جنب فوالا هذه بالنسبة للسلطة متاعنا اللي هي تنجم تكون غارنيتور مع لي بروشيت اللي مش نعملوهم نتاع الكروفيت اوكي الكروفيت مش نعملو لي بروشيت تاع الكروفيت ومش نزيدو معاهم اون صوص مايونيز بالكروفيت اوكي مايونيز الكروفيت نعطيكم كيفاش لاستيوس مش نعملو زيت نتاع الكروفيت يقعد لنا صيف كامل نعملو به المقارونه نعملو به ريزوتو نعملو به حتى عجه فريد مير نعطيكم كيفاش لاستيوس هذه ناخذ اول حاجه زيت نوتر الزيت نتاعنا نوتر اي اللي فما مايس كولزا اللي فما ناخذوه نحطوه في كاسرونه ناخذ الريوس نتاع كروفيت اللي مش نظفوها كيلو كروفيت ناخذوا كعبات باهين نحيوا الريوس نتاع الكروفيت نغسلوهم مليح نشيحوهم في الفور ومن بعد هذوكم الكل نرميوه في الزيت نتاعنا نحن نزيدوا عليه نقطه صغيره فلفل احمر حلو ماهوش حار تعمل غلوه لولانيه ما با غلوه غير درج ونخليوها ترتاح مش تعمل انفيوزيون نتاع الريوس نتاع لي تيت نتاع الكروفيت في الزيت هذاك مش يولي لك اون باز نتاع برشا حاجات ويفوح ويعطي برشا اروم وكل شيء دونك الزيت هذاك نخليوه على جنب مش نطلعوا به من بعد المايونيز هي هو مش نطلعوا به المايونيز دونك نعملوا توا لي كروفيت نتاعنا نحنا ناخذوهم لي كروفيت ننظفوهم نحيولهم الكرش نتاعهم نحطوهم نعملو لهم اون بيتيت مارينات المارينات نتاع الكروفيت نتاعنا شو مش نعملوها مش نعملوها ملح فلفل اكحل سكنجبير نقطه صغيره عسل اوكي كان ما عندناش سوجا وكل شيء ما فما حتى مشكل ديجا هذوما كافيين ملح فلفل اكحل عصره قارص شويه سكنجبير نخلطوهم الكل مع بعضنا لي كروفيت راهي بلاش روح ناخذو لي بيك نتاعنا نحنا نتاع لي بروشيت اللوح بربي ديما ننفخوهم في شويه ماء مش ما يضربوناش من بعد كي نبداو نشكو في الكروفيت نتاعنا نعملوا كعبات الكروفيت نجمو نحطوا كعبات الكروفيت ومعاهم شويه خضره ما بما ان عندنا السلطه نتاعنا معبيه تبارك الله بالخضره وكل شيء خليها بروتين صافي وكهو بعد ما فوحناها نجيو على الجريان نتاعنا نحنا راهي بلاش روح فاس ا فاس بي فيسا فيسا ومن بعد المارينادة هذيك اللي عندي هذيك نخلي منها شويه على جنب او كبالبانسو ما عنديش بانسو حتى وريقه كليله كيكه جوست نعملها شويه كالعسل وسكنجبير والملح والفلفل الاكحل وشو عصره القارص فوق الكروفيت نتاعنا تعطي اوتوماتيكمون مش تعطيك كولور كراميليزي نشوفوها بيان كراميليزي كيف في الاخر بالكل عندنا جلجلان كوسوا ابيض ولا جلجلان اصفر نحطوه ديريكتومون فوق الكروفيت نتاعنا اكومباني مع السلطه نتاع الشوربه تاع لسان عصفور تعطي حاجه بنينه ياسر ياسر ورابيد باه نحليو ونبردو هذه روسيت اولد سكول
0: لا لا لا مش كل انسيني كول يا سيدي على انسيني كول تسمع سي رفيق ولا هاي
1: نوغا نوغا نوغا غلاسي نوغا غلاسي سي ان دي جاتو اللي هما كان قبل يتعمل لا ماكينه لا حتى شيء دونك نوغا غلاسي مش نعطيكم روسيت ما فماش ما اسهل منها ماهيش باك الميرانغ
0: حاجه ريوسي معناها نعملها مضمون
1: صحيح صحيح ثلاثه اصفر تاع عظم عليهم زوز ثلاثه اصفر تاع عظم عليهم زوز مغرف سكر هذوما يتضربوا مع بعضهم حتى اللي مونتيو ال دوبل دو فوليوم هذه الاولاني الثانيه الفرويسيك نتاعنا متى يسرى من الفرويسيك اللي عندك انت الكل مثلا 100 غرام فرويسيك عليهم مغرفه ونص سكر زاد كيف كيف يتحمر يتحمر الفاكهه من الاول اوكي كي تتحمر شويه على نار هاديه وقتها تزيد السكر نتاعك وتقعد تتبع فيها بشويه بشويه حضرتش هذه الكل نخليها تبرد الفرويسيك نتاعنا دونك عندنا لاباري اللي موجود بالاصفر نتاع العظم الفرويسيك اللي معمول بشويه سكر ومن بعد مش نعملوا الكريم شانتي نتاعنا نحنا ناخذوا الكريم شانتي نتاعنا نحطوها بارده بارده بارده على الاخر ومن بعد كنطلعوها ونحطوها على جنب دونك عندنا لي تروا زيليمون اللي موجودين مازال كان الابيض نتاع العظم اللي هو ايري مش يبدا فيه الهواء وكل شيء باش نطلعوه فما نعملوش بالسكر وكل شيء باش نطلعوه بالعسل مثلا ثلاثه الاصفر ثلاثه ابيض نتاع ثلاثه الابيض نتاع العظم مش ناخذ عليهم ثلاثه مغارف سكر السكر هذوك العسل سامحني نحطوه في الميكرووند نحطوه في الميكرووند خليه يذوب شويه نطلعوها كيما نطلعوا في المايونيز نضربوا الابيض نتاع العظم ونبدا نزيد فك العسل اللي هو سخون بشويه بشويه ليكيد باش يعطيك كيما اون مورانك اللي هي شاده روحها وتبدا بريونت وكل شيء دونك لي كومبوزونت الكل موجودين نتاع الواحد نحطوا المول نتاع الكيك نتاعنا نعملوا البابي فيلم نعملوا البابي كويسون نتاعنا نرميو شويه فاكهه من اللوطه ومن بعد لو ميلونج نتاع الاصفر والفاكهه وكل شيء يتخلطوا كل مع بعضهم نخليو كان الكريم شانتي اللي هي كريم مونتي ولا شانتي طالعه اللي هي بارده نخلطوها في الاخر الكل ونصبوا النوغا غلاسي نتاعنا نحنا لا فيها لا تياب لا حتى شيء جوستك التحميره نتاع الفاكهه من الاول بكل نحطوها في المولة نتاع الكيك نتاعنا نحنا ومن بعد نخليوها تبرد من الاول في الفريجيدير من الاول ايتاب الاولى فريجيدير دوزيام ايتاب كونجيلاتور ما تحطيش ديريكتومون كونجيلاتور مش ما تتعبلكش بالك لي كريستو دونك بريمير ايتاب فريغو دوزيام ايتاب كونجيلاتور تقصها ومن بعد كيما تحب انت توا فما لي كولي فما سوريز فما الكرموس تعمل دي بيتي كولي كيما ناكير نتاع نوغا غلاسي دونك هذوما كانوا لي روسيت نتاعنا نتاع اليوم
0: ميرسي بوكو شيف يعطيك الف صحه دونك كانت هذه ادبارتنا لليوم كيما كنا جمعه ادبارات ولي روسيت نتاع شيف تلغاو تلقاو الكل موجودين على السيت نتاعنا على باجنا صباح الناس على الفيسبوك العشاء 34 دقيقه نكملوا حتى ال 11
2: ادبارت الشيف صباح الناس تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك أول ماتش ليغفي غونار

0: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سنة أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 85 80 ولا ادخل على لسانة فانتين.
1: من الأرض للكوجينة، من حومة الاستاد، من الطاولة القلب كل تونسي بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار بأحلامنا بالجرينتا بالقليب وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم. سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
2: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. العرض اللي حبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج، ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بن جمعة موتورز، مغازة ام جي، ماكسويل، شغب برود، وموزايك فم.

0: لانتعاجرم ابتدت ليالينا على موزايك كافي من 10:41 دقيقة توتسويت ايفازيون كما كنا هالجمعة مع رمزي العربي.
1: ايفازيون
0: يا صباح الخيرات يا رمزي.
2: صباح الفل والياسمين والحاجات الجميله اللي في الدنيا الكل. صباح ريحه البحر وتناويشه وديكوفيرت والبلايص المزيانين اللي في تونس.
0: ظاهره حتى هي ريحه البحر هزت لك الذكرى تخلي يسمي فينا الكل بالمقلوب والحمد لله.
2: اليوم الصباح بدا معي مشكل عادة دوك حبيت نكمل للاخر هكا برشا طاقه وبرشا انرجي
0: ونسمو لسانسيل انرجي هين رفيق ولبنى. ما عنيش لا ما نقولوش شكون ما نفخوش حرفيا ما عنيش الاسامي اللي دخلت صبحت بينا
2: دوك نقولوا صباح الفل سادة المستمعين. شنعرفوا بيكم كل
0: حاجه مسكين هو يوصي فيها يجينا بها خليها في الاوف هو مش عارف اللي انا جيهن ما نقول حد شايف كل شيء تفرح ويتقال.
2: هو الحقيقه توا انا هني قاعد نسمع ماذا بيا نسكت هكا
0: خليك في الايفازيون.
2: دونك كيف العاده والعويد جي وقت الهروب من المدينه ومشاكلها على خاطر على طول السيف رينا بحورات اشكال وانواع وفقنا اللي طريق السعاده يكتشف مش يتباع. تتشابه البحورات لكن تختلف الثنيات تخلي ذكرياتنا مليانة بالتجارب وروايات. قصتنا اليوم باش نهزوكم تحديدا إلى كيف غراب أو بالأحرى شط بوكري من ولاية نابل. بلاصتنا يا سادة بمادة تبعد 110 كيلومتر على تونس العاصمة و20 كيلومتر على الهوارية. نحس اللي بلاصنا بتاعنا منسية شوية لأنه الداخلة بتاعها صعيبة شوية مازلت بيست وديما نقولوا إذا كان أنت بديت ماشي البحر وثقيت ثنية بيست أكيد باش تلقى جنة متخبية وراها البيست هذايا وهذا الشيء نجم نشوفوه موجود أكيد في الناس القديم يسمعوا فينا تويكو يتفرجوا فينا فتصور اللي موجودين غاديكا. وباش نسهل عليكم تدخلوا على اليسار بعد زاوية المقايز بجوج كيلومتر على طريق الهوارية وبطبيعة الشيخ جوجل مابس يعاونكم ويوصلك الثنية المنشودة. بخلاف هذا الكراه بينجموا يخطوا حتى كشي الباركينج وحتى كار صغيرة تنجم تدخل وتزيد كالعادة ماشي على ساقيك متاع 200 مترو. البحر متاعنا يعدل الموجة كيف إذاعتنا صافي ومزيان وهادي والشجرات تطلين على البحر في انسجام اللون الأصفر والأخضر والأزرق تبلو رباني يوثق مخونا أمين الملهم من خلال التصاور اللي موجودين قاعدين نشوفوا فيهم تويك على الباج متاعنا. حتى في غروب الشمس يهبط عليها سر وكمون ويخلي القلب ممحون ومقابلتك جزيرة زمبرا. دونك كي تبدأ على البحر جيهان ويبدأ الطقس صافي دونك تشوف الجزيرة اللي قاعدين نشوف فيها تويكة بطريقة واضحة ديجا معناها نجمو حتى كريو فلوك ويقربوا شوية الجزيرة. هي مساندة كمحمية طبيعية معناها ديز موتوريزاسيون باش تدخل الجزيرة في حد ذاتها أما ولونتور معناها تنجم تعمل دوليشة تعمل بلونجون تهبط لوطا تشوف خاطر الحوت موجود برشا غاديكا تلبس الماسك نتاعك والبال وتهبط تشوف ما تيسر من الحوت والحاجات خاطر ديما نقول في البحر الفوق حاجة
0: واللوطا
2: حاجة أخرى هذه حاجة نكتشفوها أكيد اللي عملوا بلونجي سومارين دونك ينجموا يعرفوا قديش المتعة لوتا توصل لسرتان مومون ملي تعمل مرة لوتا ولي تعمل اثنين وثلاثة واربعة ومن بعد حتى في الغطس ملي خطر أول مرة يغطسوك ثلاثة متر ومن بعد توصل حتى تكشي العشرين وواحد وعشرين متر. تخيل انت كالسنساسيون داخله وكل ما تهبط لوتا دونك الحوت يولي أكبر. دونك أكيد الناس اللي عملوا بلونجي نجموا يفهموا في القاعد نحكي. البلاصة نتاعنا قلنا في غروب الشمس مزيانة برشا والبلاصة مازالت فارغة يعني لازم تعمل على روحك في كل ما تسحقوه غاديكا باش تعدي نهار كامل في الشط من باراسول وغلاسير للماكلة والماء باش تكون تفرشيك على الكيف وتستمتع بكل لحظاتك بين الرملة الذهبية والمية اللي بحوتها غنية. لكن بربي ديما نوصيو على حاجة مهمة برشا جايين لهنا اللي هي نظافة وين نمشيو للبلايص هذوما خاطر كيما قلنا الطريق نتاعها مش ساهل لو بالبلدية ما يخلطش ساشي صغيرونا دونك بعد ما ناكلوا احنا ونركحوا امورنا الكل نحطوهم فك الساشي لانه اول حاجه من واجبنا انه ديما نشجعوا الناس انه ينظفوا البلايص نتاعهم واثنين انه باش حتى تجي انت ما ترجع لها مره اخرى والا يجي حد بعد يلقى نظيفه مش معقول احنا نهبطوا تصور مزيانين كنا هكا وكل وبعد يمشي حد يلقى فيها قشور ولا حاجه وكل دونك ديما نظافه حاجه مهمه في البحورات نحكيوا عليهم على خاطرهم الاكسي نتاعهم بعيد شويه ولا ماهمش معروفين برشا. دونك انت كي تمشيوا غاديكا ديما نحاولوا نخليوا البحر مزيان الجديد وما تبخلوش عليها. اقتراحنا لكم اليوم انتم تهربوا بكم البعيد وين لا طاير يطير ولا سير يسير. واذا كان انتم من الناس اللي تحبوا البحر الهادي والطبيعه الخام والبلاصه اللي مازالت ما فيهاش تعمل اكتشاف شط بوكريم يستنى فيكم. بلاصه تنجم تقعد فيها نهار كامل تسمع صوت الموج تضحك مع اصحابك وتنسى شويه سرعه الحياه. علاش نقولوا واحنا سيرتو كي نمشيو الفرات
0: انت نسيت اسامينا اصلا
2: مش مني راهو من عبير الصباح كيفاش بدا معايا دونك
0: عبير الصباح
2: بدي معاي بتاريخ مش صحيح أزهاري مش تكمل الخ.
0: شكرا جيان. ورفيق قد الخير كيف مش تكمل يا معاك.
2: شكرا جيان انك عاونتني اني نتجاوز في ساعة في ساعة. دونك الحقيقة خاطر كي نمشيو للبحورات ما بقاوش فيهم برشا عبيد، دونك تحس الدنيا بطيئة شوية، ما فماش برشا عبيد تمشي وتجي وكل، دونك باش هكا باش تحس تعمل تحكي مع روحك شوية، تقعد قدام البحر تقرا كتاب، دونك عندك الوقت، فماش حاجة تضرب فيك ولا فماش حاجة تتلك في انتباهك. ويلي سافرت معانا للتبحيرة إجا جرب معانا وما تقعدش في حيرة، بين اسمها ورمالها أضحك وعيش، ويا شطب وكريم نخترعك في خيالي وبك نعيش. على هذاك في كل زمان ومكان الفلاقة هيك اخترنا نعيش.
0: تحية العبير صبيح، يعطيك الصحة رمزي العربي، ميرسي بوكو. كانت هذه ايفازيون كما كل نهار جمعة، ايفازيون يهزنا هكا في دوليشة حلوة ونكتشف بالحق تصاور وفيديوهات ياسر مزيانين لبلادنا. 10:47 دقيقة، خليكم معنا بعد شوية على 71-113-013 تنجموا تخلطوا لديديكاس نتاعكم لشكون تتمناوا اليوم طول العمر.
1: إيفازيون صباح الناس.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: حاب نهني ولدي فراس جنويز بعيد ميلاده اليوم، نتمنى له حياة سعيدة ونجاح في حياته كلها، معناها حياته الدراسية خاصة وحياته المهنية، وباسمي وباسم أخوته غسان ورعاية خاصة. كل عام وانت حي بخير فراس.
2: أنا عثمان البجاوي، نحب نعيد على بنتي اليوم عيد ميلادها ونهنيها ونقول لها إن شاء الله كل عام وهي حي بخير.
3: نورة من منزل بورقيبة، نحب نهني ولدي وبنتي إيهاب وزيد ونقول لهم كل عام وانتم حيين بخير.
4: أنا اليوم عيد ميلادي، نحب نهني روحي كل عام وانا حية بخير، ربي يخلي لي صغيراتي وراجلي وعزيز عليا الكل، صلى ربي يعطيني ما نتمنى.
5: أخي نهني ولدي غالي بمناسبة عيد ميلاده ونتمنى له طول العمر والنجاح وإن شاء الله كل عام وهو حي بخير يا ربي.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك والعيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
6: على موزايك اف ام هكا خلطنا لآخر ليميسيون، إن شاء الله مربوحة، إن شاء الله نسبقوا ديما الخير ونتمنيو كان نجاح تونس اليابان. دونك البارتي باش تكون نهار لحد 21 جوان 5 متاع الصباح مصبحين كالعادة على خطر منتخبنا باللي نقولوا نسبحوا ونشجعوا. دونك وعلى ذيك موزايك فام كيما يعطيهم ألف صحة لكيب كيون أسوغي زادة كيف كيف لو ديريكت ليلة كاملة معاكم في البارتي الأولى، زادة تبارك الله على الناس الآلاف والملايين اللي تبعوا واللي بارتاجيو. دونك زادة كيف كيف مش باش نحرموكم، يوغا ان بلاتو سبيسيال نهار لحد، دونك ابتداء من نص الليل للاربعه متاع الصباح عيش المونديال معنا وفي الوصلاح واسماعيل تصبيحه، نكملوا من الاربعه متاع الصباح للثمانيه متاع الصباح باش تلقاو البث المباشر، النقل، التحاليل، التصريحات مع اسكندر ابراهيم، مع نادر داود، مع سمير سليمي وعادل زهمول، مراسلنا بيان سور يعطي الف صحه غادي احمد عديله وليكيب الكل مواكبه على الاذاعه وعلى الويب. دونك استنونا ان شاء الله يا ربي نقولوا مربوحه للمنتخب الوطني التونسي، تشجيعكم زاد كيف كيف علاش لي في صندوق عجب يكون صندوق سبيسيال اكيد تعملوا لكم غدوه اميره على 71 113 013. دونك لوني وفيت ليميسيون، خليكم مع جين بن عبد الله بعد شويه في فريكونس ايكولو. ميرسي فاطمه اللي حضرتنا لانيفرسير، كريمه كانت معنا ستاندار، ميرسي لبنى في الديجيتال، ميرسي الرفيق في التكنيك، ليكم شكر كبير. بون ويكاند ناس الكل، نتقابلوا نهار الاثنين.

0: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينغ والماكلة لبنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا انرجي، معكم باتجاه المستقبل.
3: الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل. على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في الموعد في الصالون الدولي Africa Big 5 Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب Energy، شمس اليوم طاقة الغد.
4: راديو موزيكا فم تونس، الأخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الهيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما بالسجن بين 5 و12 سنة سجنا وخطايا مالية في حق أكثر من 20 متهما، من بينهم مسؤولون سابقون بشركة فوسفات قفصة. ومن بين المتهمين في ملف القضية رؤساء مديرون عامون سابقون بالشركة. ووجهت إلى المتهمين تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك وتبييض الأموال. دوليا، الاحتلال الصهيوني يقول إنه قصف أكثر من 80 هدفا في لبنان وقتل عشرات من عناصر حزب الله. ووزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن كفير يقول يجب أن يحترق لبنان بكامله إثر مقتل 4 عسكريين إسرائيليين في عمليات نفذها حزب الله في جنوب لبنان. وزير الخارجية الفرنسي يقول إن فرنسا ترغب في أن تلعب دورا في المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ولن توافق على رفع عقوبات الأمم المتحدة عن طهران ما لم تكن راضية عن بنود الاتفاق النهائي. 25 سفينة تجارية تعبر مضيق هرمز الذي أعيد فتحه بموجب التفاهم الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران مؤخرا، وهو العدد الأعلى للسفن منذ منتصف شهر أبريل الماضي. في وقت تتجه فيه دول عديدة إلى تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، تتمسك منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك برؤية مغايرة، مؤكدة أن النفط سيظل عنصرا أساسيا في تلبية حاجيات الاقتصاد العالمي لعقود قادمة. فما هي أبرز توقعات أوبك لمستقبل الطلب على النفط؟ تقرير غفران العكرمي.
6: رغم تسارع التحول نحو الطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية، تؤكد منظمة أوبك أن عصر النفط لم يقترب بعد من نهايته. ففي تقريرها الجديد رفعت المنظمة توقعاتها للطلب العالمي على النفط إلى 124 مليون برميل يوميا بحلول سنة 2050، معتبرة أن النمو الاقتصادي في الهند وإفريقيا والشرق الأوسط إضافة إلى اعتبارات أمن الطاقة سيبقيان النفط في صلب المنظومة العالمية لعقود قادمة. وتتعارض هذه الرؤية مع تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع طلبا أقل بكثير على المدى الطويل، ما يعكس اختلافا جوهريا بشأن مستقبل الطاقة في العالم. في المقابل تدعو أوبك إلى استثمارات ضخمة في القطاع النفطي تقدر بنحو 17.7 تريليون دولار حتى عام 2050 لتلبية الطلب المرتقب. تأتي هذه التوقعات في وقت ما زالت فيه أسواق النفط تترقب عودة الإمدادات بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني، إذ تتوقع مؤسسات مالية عالمية أن تستغرق استعادة التدفقات الكاملة عدة أشهر، رغم تراجع أسعار النفط من مستويات قياسية سجلتها خلال فترة الحرب.
5: نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع جيهان بن عبد الله في فريكونس إيكولو.
4: الأولى في تونس.
7: Mosaic FM.

0: Kids. Fréquence écolo. Fréquence écolo. كونها الجمعة من 11 ونص النهار مع جابر عبد الله.
1: صباح الخير، نهاركم زين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من فريكونس ايكولو على الأولى في تونس. اليوم باش نحكيو برشا على اللون الأزرق، باش نحكيو على البحر الأبيض المتوسط اللي ملي احنا صغار راهو تربينا يحكيو لنا، وحتى القصص والخرافات والحكايات إنه البحر ديما عنده أسرار. وبالحق اليوم باش نكتشفوا أسرار البحر، من المكونات اللي تتشاف، من المكونات اللي تطل وتظهر علينا في غفلة هكا وإحنا ما في بالناش في ثواني، أما تجيب معها حكايات وتهز معها حكايات أخرى. باش نحكي وزيدة على سد ملاك. سد ملاك اللي ماهوش مجرد حاجز، مش مجرد خزان يوفر مياه الشرب والري اللي هي وظيفة مهمة برشا، ولكن سد ملاك بالنسبة لأولاد الجهة وأولاد المنطقة كما هما يحبوا يسميوا ريحهم، أولاد السد هو مورد رزق. باش نحكي اليوم على دورة حياة كاملة تقوم عليها الفلاحة، الصيد والنشاط الاقتصادي. البحر كما قلت لكم صحيح النجم ونخاموا فيه عومة وتصيف، أما الأهم من هذا الكل هو نظام بيئي حساس ومعقد ويعيش في تغيرات مناخية ومتسارعة. وباش نحكيوا على هذا الكل مع ضيفنا بعد شوية، يكون معنا مهدي عيسى مدير البرنامج البحري للصيد العالمي للصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا. باش نحكيوا زيادة على درجة الحرارة لليوم وليامات جاي، باش نبشركم للخير على غالب معناها الصيف تخل. فمرحبا بكم معنا حتى النص النهار. عدنان لأول مرة معنا في الإخراج، فرحنا بيك، مرحبا يا عدنان. عبد الناصر في الإخراج الرقمي، كريمة في الستاندار، وأنا معكم جيهان بن عبد الله.
0: فريكونس إيكولو كل الجمعة من 11 نص النهار مع جيهان بن عبد الله.

0: écolo. Fréquence écolo.
1: لحداش وعشرة دقائق على الأولى في تونس وانت تسمع في فريكانس إيكولو. نتبعوا في الحادثة حادثة تدفق مياه بعد العطب الفني اللي صار في سد مليق. اليوم نحب نشوفوا رواية أخرى أو وجه آخر باش نسألوا زيدا على المستقبل. سد مليق الثاني اللي قاعد يتحذر وين وصل وقتاش يكون جاهز. نمشيو ديركت مع الولاية الكيف مع تمدية نبر سد مليق. نحكيوا على واحد من أهم السدود من أقدمها زيدا. دوره الأساسي كان حماية حوض مجردة من الفيضانات. يغذي سد سيدي سالم، يوفر مياه الشرب الري، يدعم الثروة السمكية والنشاط الفلاحي بالجهة. دوره مهم وكبير برشا. تحدثنا على الموضوع هذا من ناحية قديش من كيلو كوب، قديش خسرنا ماء، قديش ضيعنا ماء، وين مشي الماء. ولكن اليوم نحب نحكيه من نبر وليد الجهة. هما سد شنوة بالنسبة بديهم، شنو يمثل لهم، كيفاش عاشوا الحادثة هذه؟
2: لا، من 96 في الخدمة هذه، أنا تو عمري 62 سنة. أضايا وثم ناس قبلي رأوا عامين ثلاثة كانت تجيب لنا وزارة الفلاحة قبل من بعد طلع قانون آخر، ولا نخلو نحن في الحوت ونجيبه فيه ونسيبه في السد ونكرد، وساعة تجينا حملة نخلو تهزينا للشباك. يعني الناس صاير فيها مش صاير، والفلوك اللي تلقي ثلاثة ويخدموا منها نفع عياليات. سوى صباحنا أنا قاعدين من الحوت اللي تربى فيه هو البوري والصندر وبوسون شار والكارب في زوز أنواع والبارب، ولكن نحن نقولوا له البولبيس، يعني يجي خمس ست أنواع. أما نحن اللي ننشروا فيه هو مكفرية البوري، نعبطوا فيه البير القاطعة نبيعوا هنا فلايك مطيشة في الطبعة. شباك تلقيها مليون ونص، زوز ملايين، ثمانينيات، كل واحد كيفاش يشري. والله شيء يوجع القلب، صدقيني إلا شيء يوجع القلب.
3: ثم حوات اليوم يتباك والحوات والفليك انتيحهم قاعدوا ماتك، يقولون احنا في الباس على التراب بعاد. ثم فلاح، ثم حوات اليوم رمت رواحها كي وتشبت في الشبك انتيحة. ثم حوات تبكي اليوم على الحوت اللي زرعوه واللي سقاتوا منه. حكم الليك معناته يسر يتباع في البلايس الكل. نحب نقوله للناس احنا رانا نشوفه فيه معناتها حاجة منه، خاطر السد ما هوش كان مية.
1: هكا هما قالوها، السد حاجة منا والسد ماهوش كان ما. والسد ظهر لي هو نظام كامل يستحق وأنه نحكيه عليه، خاصة في الكلمة ديما نعودوها ويمكن ما كنتوش تفهموها أو كلنا ما كناش نفهموها قبل ونحسوها بعيد علينا برشا. ولكن اليوم على غالب نحنا نعيشه في التغيرات المناخية، ما نعرفوش وقتاش أمطار غزيرة، ما نعرفوش وقتاش شتاء تصب بعنف، ما نعرفوش وقتاش تغيب علينا ونعيشه فترات جميلة. هل السدود متاعنا قادرة وإنها تستوعب وتتأقلم مع تغيرات المناخية هذية؟ هل التقنيات اللي نحن نستعمل فيها حديثة ومناسبة للوقت هذية؟ وكيف كيف نحكيه على الدورة الاقتصادية واللي أهم من هذا الكل، لأنه تبعنا من الجانب العاطفي. خليني نقول احنا تأثرنا، أما في نبر تأثروا أكثر. معنا نائب شعب عن الجهة سيد عماد السديري، صباح النور، مرحبا على الأولى في تونس.
4: مرحبا، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعتنا، وإن شاء الله مرافقة طيبة، وإن شاء الله نتحدثوا في المواضيع اللي باش تطرحها بكل أريحية وبالدقة المطلوبة إن شاء الله يا رب.
1: مرحبا بك سي عماد، نعرفوا أنت موجود توا في نبر، من كنت من أوائل الناس اللي كانت موجودة زيدا مع وقوع الحادث هذا، إن شاء الله باللطف على الجهة وعلى تونس الكل. وحمد الله الخسائر ماهيش كبيرة، وحمد الله ما فماش خسائر بشرية زيدا، هذا أهم من كل شيء ومن كل الثروات. نعرف أنه أنت تتبع ملف السدود وكنت قدمت حتى مسائلة ومطالب بالصيانة والإصلاحات. واليوم الصباح كانت فما زيارة لوزير الفلاحة في نبر، فخليني نخو معاك بما أنك موجود على عين المكان آخر المعطيات. فما جديد؟ هل مازال يتدفق الماء؟
4: وما نعرفش كان نعملوا تقديم للسد ومعته أسباب بناء أو تأسيس واختيار الموقع، لذلك لأنه موقع في تدفق كبير المياه الأودية اللي جينا الروافد متاع الأودية من صرات معناتها أودية تونسية، مياه أودية أخرى عادية من سقي سيريوس وقرطلان، ولكن أهم الأمطار المياه جينا عبر سدود أودية من الجزائر. وبالطبيعة بناء السد هذاك كان الغاية الأولى منه هو حماية سكان وسهول جندوب وأبو سالم من فيضانات واد ملاك. السد هذا قام بالدور هذا، وبالطبيعة دور كبير، دور حما فيه المدن هذيك، مع العلم وأنه في أبو سالم توا فما مشروع حماية المدينة من الفيضانات، ما بتكون الأمطار المدة الجاية ولا فيضانات واد ملاك ماهيش باش تأثر. لكن اللي نحب نحكي فيه اللحظة اللي صار فيها الخلل، رو حتى كيف تعطينا مع الموضوع تعطينا من بابه أنه نحذر وننبه العباد من خطورة المياه متاع سد ملاك. شيخ السدود مياه ومعتها تنجم تأثر تأثير كبير على سكان المعاريف من جندوب ولا سكان الخضيرية وسكان بوسالم. تصرفنا بالإعلام والتنبيه. بصراحة كنا منتظرين، وانا اللي نحمد عليه ربي وانه تدفق ذاك ما صارش من جميع البوابات، وإلا ربما كانت تصير الكارثة، لأنه البوابة ذي بوابة معناتها المخاطر، معناتها أونكا ديورجونس تتحل البوابة ذي، وقع فتحة باش يقع ضخ مياه لمناطق الصقوية على مستوى سد بوهارتما كل يوم 100,000 متر كيوب. صار الخلل، مش ندخل في التشخيص
1: ميسيلش، خلينا من التشخيص خليني نيخو معاك فكرة على اسمعنا. نحن برشا السيدة هما يحبوا يقولوا على رويحهم الحويتة في الجهة هكا يقولوا في نبر، اللي ظهر لي الضرر الأكبر كان ليهم هما الفليك متاحهم الشبيك متاحهم للأسماك. زيدا نحبوا نعرفوا هل مع فتح البوابة هذية مع التدفق الكبير اللي صار، هل كمية الأسماك الكل اللي تم استزراحها في سد ملاك خرجت الكل، خسروها الفلاحة، هل تم إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
4: هو باش نحكوا على اللي ظاهر توا، معناتها الاضرار اللي ظاهره، وانه على مستوى الاراضي بصراحه ما فماش اضرار باش نحكيوا عليها. على مستوى بالحق الحواته ولا مجمع الصيادين بملاق اللي فيها 8 صياده ويسترقوا منه قرابه 24 عائله، اكيد جدا، وخاصه في اللحظات الاولى من البينيتراسيون تاع الماء والا الانسياب تاع الماء من البوابه الكبرى، اكيد باش يصير ضياع للحوت، وهذا موجود الاثراس نتاعو على مستوى واد ملاق والضفاف نتاعو موجود حوت، وفما ناس قاعده مع تعدونا منه تصاور اكيد، وانه مش الحوت الكل مشى، لانه الحوت في اغلب الاحيان هو يسبح ضد التيار، والحوت من بعد بالطبع باش ياخذ الاماكن الاخرى. المشكله باش يصير تو في 7 ملايين متر كيوب نتاع ماء اغلبها في الباز معناتها في الغرقه، باش يصير مشكله نتاع حوت باش ياكل حوت، معناتها عندنا البوسون شا هذا هو يقتات من الحوت الصغير، بالطبيعه باش يصير نقصان، وايضا حتى باش يصير الصيد ان شاء الله يكون ما يكونش صيد عشوائي، لانه تو باش يولي الحوت مركز ومعروف بلايصو، خاطر الماء مش متوزع على كامل السد، وهذا اللي يخلي ربما الثروه السمكيه تنقص. هنا يجي وعي الصياده ويجي تحسيسهم بانه يرشدوا طريقه عمليه الصيد في انتظار اصلاح البوابه.
1: هل باش يتم تعويضهم اذا عندك المعطيات، هل باش يتم تعويضهم على الخسائر، لانه هذه تعتبر كما الجائحه مكينها كارثه حلت عليهم او كارثه طبيعيه، فعندك شي فكره؟ وخاصه بعد زياره وزير الفلاحه اليوم مع 5:30 تصبيح، قلت لي هل تم حديث في الموضوع هذا؟ وصلوا الفلاحة طلبيتها؟ مع أنت كنايب جهة باش تسعى أنه نعوضوا هالصيدة الصغار هذوما في الجهة على الخسائر اللي حقتهم هما الشبيك والفليك والحوت؟
4: هما ذنا راهو كي نقولوا صيادة ولا حواتة راهو ما هوش رجال أعمال، هما ناس ما يفرق وما متصد هذا ما يش حتى أكبر صياد فيه، ما تعادي ما تمش مداخيل كبيرة، ولكن هو تحس قدم تاعنا إشعاع القلوة نسد هذا إضافة إلى إشعاع على بعض المناطق السقوية ودوره في توفير طاقة كهربائية. الدور الثالث وإنه اللي يقوم به وإنه تم مجمع صيادين تأسس وفما عملية استزراد الحوت كل عام تصير من طرف ديوان الصيد البحري. هذان الصياد يعيشوا معناتها من
1: يعني باش يتم جبر الخواطر وباش يواصلوا النشاط نتاعهم. وكما قلت انت هما صغار صيدة دونك المخاطر مش كبيرة. عندك شي فكرة شي عماد سد من ليق سنين اللي ظهر لي ولا ضرورة توا عندك شي معطيات وقتاش يكون حاضر وقت يكون جاهز الظرف حكم توا
4: بالنسبة للطلبات التعويض للفلاحة احنا ربش نتبناها لأنه قلت لكم أصعب ماديا ويلزم الدولة لأنه هذا ثم ضرر صار وضرر ظاهر على الأقل ظاهر 8 حواتة مش كبيرة على الدولة وانه باش تعوض لها مش شبكة متاحهم وخاصة تمكنهم من الرخصة متاع الصيد وخاصة باش تصلوا حتى اللي يردوا لكن متاع الصيد ولي في ليلي صيدوا بها هذه طلب رو أكيد
1: بالنسبة للسد ملك سنين ملك العلوي أو سنين
4: ملك سنين رو في مع المراحل الأخيرة مع حسب تقديرات دي منقول وزارة السلاحة في 8% نسبة إنجاز
1: وقتش
4: اتصالي بالسيد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية يقول إن شاء الله مع سبتمبر يدخل السد هذا في عملية جمع المياه معناتها و
1: إن شاء الله آخر سبتمبر. شكرا لك.
4: رأوا صد ملاق هذا السفلي معناتها رانا متمسكين وطلبنا باش يكون أكيد من أجل إصلاح البوابة باش يرجع الثالث نشاطه لأنه ثم حديث على أنه عمر افتراضي للصد وفاه ولكن نحن نعرف الواقع وأنه ثم نتمنى يقدر هذا السد هذا قادر باش يواصل في تقديم خدماته للناس الكل وخاصة منهم الحواتين.
1: شكرا لك يعطيك صحة سي عماد السجيري. ما نتمنى وإن شاء الله ربي يكون في عون الجهات الكل خاصة حابين نحكيو على السيدة هذوما لأنهم هما فلاحة صغار مهنة بسيطة في الجهة خرجت أو وجدت مورد رزق فما عبيد من 30 سنة وهي في المجال هذية فجأة جيت صدمة هذه. إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع ويحمي بلدنا ويحمي بحارنا البحر الأبيض المتوسط اللي باش نحكيو عليهم بعد شوية. راهو نعرف باش تقولوا لي البحر سيف وباراسول ورمل أما راهو البحر برشا حكايات أخرى بعد شوية. أما قبل هذية درجة الحرارة اليوم غدوة بعد غدوة ليامات الجاية هل دخلنا فعلا في الصيف هل باش نعيش درجة الحرارة القصوى بداية من اليوم نفهموا الحكاية الكل مع الخبير البيئي المختص في الشأن المناخي حمدي حشيد.
0: فريكونس إيكولو كنا جمعة من 11 نصف نهار مع جابر عبدالله
1: لحديش 23 دقيقة على الأولى في تونس. أهلا وسهلا صباح النور حمدي حشيد مرحبا على الأولى. درجة الحرارة دخلنا بعضنا الشمس راه وننسي وحتى الكليم معناها كي نسمعوا 40 درجة إن شاء الله ربي يكون في عون الناس الكل.
5: أهلا بك جيا مرحبا بكل مستمعين مزيد الكفام صحيح ممكن دينا الله في اليوم تدريجيا في ارتفاع في درجة الحرارة مقارنة بالأيام السابقة تقريبا
1: مش مازال بكري على 40 درجة
5: لا الممكن امتنا لازم نعرضه مع عبدالله بطريقة أخرى معناها خلي مفهومنا معناها يتغير أو التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة اللي نحكيه عليه توا زين ممكن نحن في تونس الحاجة الطريفة في الموضوع لدرجة الحرارة في تونس الآن أقل من دول الاتحاد الأوروبي معناها الطقس اللي عندنا توا درجة الحرارة العالية اللي بالنسبة لنا مرتفعة نوعا ما درجة الحرارة في أوروبا من 4 إلى 8 درجات أعلى من تونس على ما نحكي معناها ثم مناطق اللي قادت فرانكفورت نحكي 41 معناها برشا مناطق أوروبا معناها كلها في 40 درجة تقريبا معناها شنو قاعد يصير اللي قاعد يصير اللي معناها أوروبا تحتاني على التوالي منذ فترة قصيرة معناها تحت تأثير القبة الحرارية معناها تقريبا كانت القبة الحرارية هي ظاهرة معناها تتركز في درجة الحرارة معناها نتيجة المرتفع الجوي في الطبقة العليا الغلاف الجوي معناها يخلي السخانة تتركز في منطقة ما وبالتالي درجات الحرارة ترتفع ب طريقة زي الأوتية دي يعني. هذا اللي حاجة اللي تقلق منها.
1: هل السخانة في أوروبا كي ترتفع والقبة الحرارية تنجم توصلنا نحن في تونس كيما كيبدا عندهم شتي، احنا زيدا يجينا شتي ثلج يجيب لنا المطرة معاه هوني سخانة باش تتنقل باش تجينا باش تزيد ترتفع درجة الحرارة عنا أكثر في جوان نحكيه؟
5: هي مش على شرطية معناها هذا يعني ذاك، لكن معناها ثم اضطراب جغرافي ما بين الضفة الشمالية شمال أفريقيا يعني اللي هي تقابل الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وخلينا نقولوا أجزاء من الاتحاد الأوروبي، معناها القسم تقريبا بعض ظروف أو منشأ الطقس متقاربة بدرجة كبيرة
1: خنبسطوها وما تصعبهاش علينا درجات الحرارة اليوم باش تبدأ 40 هذا التأكيد معناها نرجع للمظلة خاطر المظلة حاجة بهي برشا وليامات الجاية كيفاش باش تكون من المتوقع حمدي حشيد وهل نستناو صيف حار جدا مقارنة بعضنا ولا
5: نستناو صيف حار ما نقولوش مقارنة بعضنا ولا مازالت توقعات بعد تشير معنى اللي تم من فرصي سنة يكون في تناغم على السنة والتسابق معنى أعلى درجات الحرارة، لكن معنى هم مثلا السنة في مؤشرات أما المؤكد جهاني بش يكون أكثر 3 سنوات حرارة، هذا مؤكد معنى 2026 بالمؤشرات الحالية معنى والنمذجة اللي عنا التو اللي ممكن نحكي عليه جهان معنى تقريبا الذروة ممكن توصل حرارية في الدول الأوروبية بش توصل يوم 22 جماعة معناه هذا سنين معناه نحن في الهامش مناش معنيين بنفس الظروف هذيك، لكن هذا ما يمنعش درجة حرارة على مرتفعة بطريقة أعلى شوية من المستويات الطبيعية نتاعها، كما فسرت لك معناه هذا قاعد ينعكس سلبا جهنا على البحر الأبيض المتوسط اللي قاعد يمتص كميات كبيرة من الحرارة، وهناك توقعات وتخوفات كبيرة اللي نحكيه معناه اللي ممكن في الأيام الأولى من جويلية هناك توقعات اللي ممكن درجة حرارة تكون يعني البحر بشكل 8 درجات في بعض المناطق في البحر المتوسط، خلينا نقوله من 5 إلى 8 أعلى من المستويات العادية.
1: أين نغزل بي في توا هو بحذية مهدي عيسي مدير البرنامج البحري للصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا باش نشوف باش يأكد لي كلامك ولا لي يا أخي. صباح النور مرحبا مهدي.
6: صباح البرد صباح الهد جيان ونرحبوا كيف المستمعين والمستمعات.
1: يعني سخانة برا وبحرا
6: ورب يكون في عوننا
1: وين نهربوا معناها في الهوني سخانة نمشيوا للبحر باش نقاو البحر سخون شنو نعملوا؟
6: لا مفر من التغيرات المناخية ويزمنا نتأقلموا ونتعايشوا مع الوضعية ونحاولوا نصلحوا بالمجهود اللي عندنا.
1: أنا كنت نقول كان حمدي حشيدي بشرنا بالخير توا نزيدوا عنصر جديد مهدي عيسي. حمدي نشكرك برشا يعطيك الصحة. شكرا لك. توصيتنا كيما العادة ديما باش نقولوا ردوا بينا مسخانة هذه على الكبار على الصغار على الناس الكل ربي يجيب هسيف هذية باللطف. باش نحكيوا مهدي على البحر، البحر وأسراره، على خاطر البحر خرجنا برشا مفاجآت، دلفين قرش، خاطر احنا كنا نفدلكو بها واحنا صغار القرش نتفرجوا فيه في بينا في أمريكا ونشوفوا فيه في الأفلام في المحيطات يخيها وطلع قريب ومعه رجل الحرب البرتغالي. والمشكلة إنه الأحداث هذم الكل صاروا في فترة زمنية قصيرة. باش نحاولوا نفهموا هذا طبيعي ولا لا، شنو الأسباب متاعو، البحر متاعنا شنو مخبي. نرجع معاكم بعد شوية. فريكونس إيكولو لنص النهار. فريكونس إيكولو فريكونس إيكولو
7: فرعون مع ليتر حالي التونسي فصل الصيف الترفيه والخلاعة. هل التونسي يعطي أهمية للوزير والترفيه في فصل الصيف؟ هل يبرمج بالمسبق وهل يخصص ميزانية خاصة لفصل الصيف؟ بعد عام خدمة وقراية وتيرا فيها جهد وتعب هل ينتظر العطلة الصيفية متاع الصغار والكونجي باش يتفرهد؟ شنو ما مراكز الاهتمام متاعه عموما؟ هل هي الخلاعة في دار بحر في نزل السفر وإلا الحفلات والمهرجانات أو التنزه والخروج في مطاعم وأماكن ترفيهية؟ وهل يفضل البعض يستغل وقت آخر القيام بهذا الكل بعيد عن الزحمة وغلاء الأسعار في فصل الصيف وينتظر شهر سبتمبر أو أكثر للتمتع بالكونجي متاعو؟ وهل العائلات الكل تعتبر الترفيه والخلاعة حاجة مقدسة في فصل الصيف؟
8: فكرة كفكرة الناس تحب تفرهد وتحوش وتتخلى موجودة وكل عام نحسها الولد أكثر، لكن التخطيط لها ما وش كيف في الخارج تلقاها معناتها عام كامل وهو يجمل في صوم معين يقول لك هذه الخلاعة وكل الحفلات ما يمكن بأقل، أما المهرجانات يمشوا برشا يمشوا المهرجان قطع جمع حد بنته فنان باش يجي ثم فنان ما معناتها بتضحي من اجلهم وتمشي وتدفع البيه ويحضر ويتفرهد.
9: التونسي عايش كل صدق، التونسي كل مناسبه يعطيها كارها بعبارتنا نحن، يعني يستعد لها احسن استعداد مهما يكون، يعمل بروغراماسيون تاعو دي لافونس الترفيه في فصل الصيف، توجب استعداد مادي لكن تحكم فيه الظروف الماديه يعني ما تكسر، يعني يلتجه الاقتراض، المهم انه يلبي حاجاته ويرفه عائلته.
7: التونسي فصل الصيف، الترفيه والخلاعة، موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس لحد 28 جوان، سهرني حبيبي في فولامور جمارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
10: أنا مش قادر انسى غيابك، انسى أحلى غرام.
0: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولامور جمارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
10: حكي وعيني سحر
0: مساهمة كارتاج ترافل اند ايفنتس اي موزايك فام. فريكونس ايكولو، كل جمعه من 11 نص النهار مع جابر عبد الله.
1: ل 11:31 دقيقة وانت تسمع فينا على الأولى في تونس اللي خلت علينا توا. مرحبا، نذكركم ضيفنا مهدي عيسي مدير البرنامج البحري للصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا. نذكركم زيدا بما أنه الموضوع هذا حساس وفي برشة تساؤلات، فاللي حاب يسأل أي سؤال مرحبا بيه، نجموا تخليوا أي كومنتار على الباج نتاعنا مزيكا فام، اللي عنده أي تساؤل يهم بحرنا بحر تونس والبحر الأبيض المتوسط اللي بحر واحد هو بين 3 قارات تقريبا. فما 20 دولة على البحر الأبيض المتوسط، 2.5 كيلومتر مربع، ما نعرفش صحيح ولا لا، وخاصة أنه البحر الأبيض المتوسط ما يمثل كان 1% أكهو من مساحة المحيطات، ولكن في المقابل في 10% من التنوع البيولوجي البحري، ونزيدوا على هذا هو أغنى النظم البيئية أما في نفس الوقت أكثرها هشاشة. قديش يعيش تناقضات البحر الأبيض المتوسط، الأصغر ولكن الأهم، الأبرز ولكن الأكثر مشاكل ماتي.
6: بالضبط بالضبط، هي هذيك التناقضات اللي موجودة في البحر الأبيض المتوسط، من أهم النظم البيئية اللي موجودة في العالم، ولكن في مساحة صغيرة، ثم 10% تنوع بيولوجي موجود في البحر الأبيض المتوسط، وفيه هو بحر شبه مغلق، معناها ثم معناها المتنفس اللي موجود من جبل طارق، مضيق جبل طارق، وفما من الجهة الأخرى البحر الأحمر، وفما البحر الأسود. وهذوما هما اللي قاعدين يخليوا كل التناقضات اللي موجودة، يعني فما 21 دولة موجودة على البحر الأبيض المتوسط، فما الساحل ولا السواحل فيها اكتيفيتي يومان أشياء مهمة، ثم مناطق معناها يشتركوا فيها جميع الدول، وفما صيد، وبخلاف معناها الاكتيفيتي اللي موجودة متاع التنقيب على الغاز والتنقيب على البترول، يعني هذاك اللي قاعدة نحن نقوله المزيك اللي موجودة في البحر الأبيض المتوسط، اللي تخلينا الدول الكل ولا الناس الكل يلزمنا نهتموا بالمحافظة عليه، على خاطر هو ما نشوفوش كان كيف ما كانوا في الميسيون اللي قبلنا يحكيوا على البحر وعلى البلايس الباهيه اللي باش نمشيو نعوموا فيهم، يعني هذيك لا بارتي فيزيبل، هذيك فاش نحن قاعدين نشوفوا، ولكن البحر هو عالم كامل، هو منظومه بيئيه. ثم شيء نشوفه في بعينينا، ثم شيء ما نشوفوش اللي هو متكون من العوالق لي بلانكتون اللي هما سي اون باس امبورطونت للايكوسيستيم، انهم ينجموا يعطيوا الاكسجين اللي نحن قاعدين نتنفسوا فيه. ثم الشيء اللي نشوفه فيه اللي من الحوت، القرنيط، لي دوفان، لي روكان، لي ميدوز، معناها ذيك لا بارتي فيزيبل. وفما زاد دي بلانت كيما لي زيربي دو بوزيدوني، معشبات البوزيدونيا اللي موجودين في تونس. البوزيدونيا على فكره عندها عده تسامي في تونس، فما اللي يسميها ذريع، فما شكون اللي يسميها
1: تسمية الشعبيه، يمكن هذه المتعارف عليها ذريع،
6: الضريع، وفما في الجنوب التونسي وفي جربة يقولوا التالقة، فما في بنزرت يقولوا شلغة. يعني هذوما التسميات اللي موجودة للمعشبات البوزيدونية اللي في تونس، واللي هي نبتة مهمة لأنها تعطي الأكسجين للبحرات متاعنا، ومش البحر بركة، ولكن نحن زادة قاعدين نتنفسوا في الأكسجين برودوي من عند النبتة هذيك.
1: وهي في البحر ولا هي على الشط؟
6: وهي في البحر، هي هي هي في البحر مهمة لأنها تعطينا الأكسجين، وهي ميتة على الشط تعاوننا باش تنقص من الإيروزيون، تنقص من التآكل متاع السواحل.
1: قديش مهدة سواحلنا التونسية بالتآكل؟
6: هي ماهيش السواحل التونسية فقط اللي متهدة بالتآكل، ولكن السواحل تقريبا في عدة مناطق في العالم.
1: أي.
6: لأنه قاعدين نعيشوا في التغيرات المناخية. قبل نذكر وانا صغير 20 سنة 30 سنة التالي، كيف كنا نحكي ولا كنت نسمع على التغيرات المناخية، ديما يحطوا لنا الفيديو ولا الصورة متاع الدب في شمال الكرة الأرضية
1: في
6: القطب الشمالي، انه الثلج باش يبدا يذوب، والدب ماشي يلقى الاسباس اللابونكيز اللي باش يبدا يتنقل عليها باش يبدا يعوم.
1: والله الصورة حقيقية على الاخر، خاطر بالحق سنوات التالي وقت اللي كنا نقولوا تغير مناخي ديما يساوي يورينا الجليد الذيب الفقمة والدب تقلقوا.
6: بالضبط.
1: توا ولينا نحكيوا على البشر.
6: نحن توا

0: ونستحفظ على صحتنا ونستحفظ زادة على النظم البيئية اللي نحن اللي هي موجودين
1: به. قلت فما اللي نشوفوه بعينينا وهذا اللي نعرفوه وكين نتفرج نقولوا بحوراتنا مزينة شتوتنا مزينة. شوف اللي في بنزرت ما يشبهش للي في الهوارية واللي في الهوارية ما يشبهش للي في جربة وفما اختلافات. ولكن هذا من برا وقت اللي نحكيه على النظم البيئية البحرية هوني فما اختلافات في تونس وإلا نفس البحر نفس النظم ولا كل منطقة عندها الخصوصية متاحة.
0: هو كل منطقة عندها الخصوصية متاحة لأنه ما عندهمش نفس التوبوغرافي. معناها بالنسبة للخليج جابس اللي هو معروف منطقة تكاثر بالنسبة لعدة أنواع من الأسماك عدة أنواع من الحيتان لبالان وزاد معناها الحاجة اللي قبل كانت ديما تفجع الناس أنه يقولوا الروكان بلون. الروكان بلون موجود في تونس موجود في تونس ويجي يولد في خليج جابس وزادة نحن كيف نحكيه على خليج جابس نجموش نخرجوه من المنظومة البيئية متاع البحر الأبيض المتوسط نحكيه زادة على خليج سرت في ليبيا لأنهم هما المناطق الاثنين المهمين بالنسبة للتكاثر لعدة أصناف. خليج جابس نحكيه على منطقة تعشيش وتواجد للسلاحف البحرية اللي ولينا توا نشوفوهم بكثرة لأنه ولات عدة جمعيات بيئية موجودة في تونس وتخدم على الحس التوعوي.
1: هو 16 جوان اليوم العالمي للسلحفات البحرية وقبيلة نحكي شوية قلت له السلحفات البحرية ياسر فيدال وياسر الفكرونة كائن لطيف السلحفات كائن لطيف معناها مثالش بما أنه حالينا قوس السلحفات البحرية يظهر لي فيها عدة أنواع وانت دي تفسرنا أكثر والغريب أو الخصوصية اللي فيها أنه السلحفات اللي تولدت على شواطئ تونس بعد 30 و 40 سنة وقت اللي هي توصل إلى المرحلة اللي تنجم هي تضع فيها البيض متاحة ترجع لنفس الشط اللي تولدت فيه. يعني حتى لو كان بعدت مشيت ألف الكيلومترات فتعمل الرحلة هذه الكل تنجم دوم حتى سنين باش توصل نفس الشط اللي تولدت فيه. هوني هذا محلي أما في الجانب الآخر السلحفات كي تجي تلقى شتوت الكلها مستغلة باهي وانا نخدم على رواحنا اما مش باهي وانو نفكوا البحر للكائنات الطبيعية متاعهم البحر. السلحفات كي تشوف الضوء تهرب نجم حتى تضيع العظام متاعها في البحر ترجع ثنيتها بعد المسافة هذيك الكل. ساعات نعرف توينسا نحب ونفهم ونشوف ولو انو توا ولا عنا وعي كبير تخاف هي خوافة السلحفات.
0: هي الأصناف الكل تتفادى وتتحاشى المناطق اللي فيها برشا ضوضاء وبرشا حس وفيها المكان تواجد نتاع البشر لأنه هي بالنسبة لها جي باش تعشش في السواحل ونحن نحكيه طبعا على السواحل التونسية وتعاود ترجع للبحر
1: في الظلام في الظلام جي عالظلام تروح عالظلام.
0: الضوء تحب السترة الضوء اللي نحن قاعدين نستعنوا فيه اللي موجود في المناطق القريبة من الشط وزادة ما نجموش نطلبوا من البلديات انه يخليوا الشوارع ظلمة ولكن ما فيها باس لو كان نشوفوا اون لوميير ادابتي ضوء يكون حتى في الفصل ذاك اللي يكون متناسق مع المنظومة البيئية لانه شفنا بعض الحوادث اللي صارت قبل في على ما اعتقد في المهدية انه السلحفات البحرية لما تعشش وتكمل عملية البيض متاعها تعاود ترجع للبحر كي باش ترجع للبحر معناها بتعرف الديريكسيون متاعها وعندها تتبع الضوء متاع القمرة بالنسبة للعشاش اللي يفقسوا يعني الفكارن الصغار وقت اللي يخرجوا من العش متاعهم يتبعوا الرفلين بتاع ضوء القمرة على البحر وفي المهدية معناها نهارتها الليلة مسحبة ما ثماش ضوء القمرة وهما الفكارن ماخذين الثنية متاع الطريق يتبعوا في الضوء اللي موجود برا
1: هو لمبوبة متاع الشارع
0: أي. هو الضوء متاع الشارع والعباد تعاود ترجعهم للبحر وهم يعاودوا يتلفتوا للضوء متاع الشارع. الحاجة البيه انه ثم حس وثم وعي بالنسبة لحماية السلاحف البحرية من طرف الجمعية اللي متواجدة على طول الساحل التونسي من طرف البحار ومن طرف صاحب المهنة اللي ولا كيف يشد السلاحف البحرية في الشباك متاعه ان هو يعاود يرجعها وهذية
1: نحيلها مالوغوزمون البلاستيك اللي داير على رقبتها وبعد يرجعها
0: اي هو ذاك البلاستيك معناها موضوع واحد اخر موضوع كبير اللي باش نحكيوا فيه واللي معناها مازلنا بالنسبه للبحر الابيض المتوسط بصفه عامه ما نحكيوش على

0: مش فقط
1: لا مش تونس برك، لانه نحن معناها الملوثات اللي موجوده على الشواطئ التونسيه ماهيش جايه 100% من من السواحل التونسيه ولا من البيئه التونسيه، لانه 80% جاي من الاوديه ومن عده مناطق اخرى، ولكن اللي متواجد على السواحل التونسيه نشوفوه زاد جاي من دي سورس اخرين.
0: قلنا مشترك بين 21 دولة، فالباهي والخايب مقسومين بين ثلاثة قارات هذوما.
1: بالضبط بالضبط، هذاك هو، وهذاك الامباكت اللي موجود على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بصفة عامة.
0: السلحفاة البحرية، قوريا في المستير والمهدية، هذوما المناطق اللي تعشش فيهم، لكن هل فما مناطق أخرى جديدة اكتشفنا أنه السلحفاة البحرية اختارت وأنها تعشش فيها في تونس أو رجعت لها؟
1: ثم عدة مناطق أخرى، معناها المناطق المهمة للسلاحف البحرية من ضمنهم جزيرة قوريا واللي هما محمية، شط الغضابنة في المهدية، ولكن السنوات الأخيرة ولينا نشوفوا أنه في باجة في شط الزوارع ثم تعشيش سلاحف بحرية، في بنزرت في كابلون ثم تعشيش للسلاحف البحرية، يعني على طول الساحل التونسي العدد متاع الأعشاش السلاحف البحرية قاعد يمشي ويزيد، ولهنا نشجع الجمعيات ولا حتى المواطنين اللي حبوا يعلموا على أماكن تواجد تعشيش السلاحف البحرية، ثم أبليكاسيون موبايل أب عملها الصندوق العالمي للطبيعة، مجرد أنه يأخذ الكوردوني ويبعث المعلومة حتى تكون موجودة على ذمة وزارة البيئة.
0: هو الباهي أنه المراقبة بالنسبة للسلحفاة البحرية أو حمايتها بديت من التسعينات في تونس، والأرقام قاعدة تزيد، يمكن كنا نحكي على 10 عشايش مثلا توا في بيلي وصلنا لـ60 أو أكثر. نجم نقول أنه السلحفاة البحرية منعت، وبربي باش نسألك سؤال من عشنا جاء على بالي خاطر نحن نتأكد من المعلومة بما أنه الخبير في المجال البحري بحثينا، هل صحيح أنه السلحفاة البحرية عاشت وقت الديناصورات؟ وكان السؤال ما هوش صحيح ميصيرش نتجاوزو، كان المعلومة راني قريتها وما نجمش نتحقق منها، فقلت الأسئلة هذوما ديما نسألهم للخبراء. ما نعرفش في إطار الفضلكة أو موضوع جدي، يقولوا أنه السلحفاة البحرية منعت وقت اللي انقرض الديناصور، ولكن تعرضت للخطر وقت اللي توجد الإنسان في البحر.
1: إذا نجاوبك على سؤالك الأول بعد نرجع للسؤال الثاني. السؤال الأول على اللي هو
0: عدد
1: أعشاش السلاحف البحرية اللي في تونس قاعد يمشي ويزيد، صحيح قاعد يمشي ويزيد. الوضعية العامة متاع نوع من السلاحف البحرية في البحر الأبيض المتوسط تحسن من اللي كانت اندونجي، معناها تحسن، ولكن مازال يلزم مجهود ومواصلة الحماية متاعها، يعني وتضافر جميع الجهود، معناها بالنسبة لنا من صانع القرار للبحث العلمي للجمعيات المحلية للأصحاب المهنة للبحارة المعنيين للعباد المواطنين اللي هما ولا عندهم حس بالنسبة ليهم، يعني كيف يلقاوا 10 متاع سلاحف بحرية يعلموا عليه الجمعيات البيئية اللي موجودة ولا بعض المراكز دار البحث العلمي اللي موجودة في المنطقة. بالنسبة للسؤال الثاني الحقيقة يجب نراجع دروسي ونجاوب.
0: هاي طلعنا نشكيكني لميسيش برابي اللي عنده المعلومة يعاود يتأكد منها. والله الحقيقة لو بحثت عليها هنا شوية تلمو حسيت لي الموضوع غريب، معناها قريت رجعت لي سورس من بعد قلت يا إما هذه النكتة علمية وإلا صحيحة. يقعد لنا هذا السؤال حتى نجاوب عليه علاش لي. أما اليوم علاش السلحفاة البحرية العالم الكل يحب يحميها مهدي؟ شنو الأهمية متاحة في التنوع البيولوجي البحري؟ شنو أهميتها في البحر؟ شنو أهميتها على مستوى العالم مش تونس بركة؟
1: هو ثم عدة أصناف بخلاف السلاحف البحرية. نحن في تونس عندنا السلاحف البحرية، ثم الثدييات البحرية، ثم بعض أنواع من القروز كيف لأنهم كلهم أصناف مهددة بالانقراض، وتونس عندها قائمة متاع الأصناف المهددة بالانقراض والممنوع التجار بهم وممنوع صيدهم. السلاحف البحرية تلعب دور في المنظومة البيئية، لأنه هي نحن طوال السنوات الأخيرة نحكيه على تكاثر غير عادي ولا وجود غير عادي لبعض الأصناف من الحريقة اللي قبل كيف كنا نحكيه ولا قبل كيف كنا صغار نعرفوا اللي الفصل الصيف يوفى وقت اللي تخرج الحريقة، خرجت الحريقة الصيف وفاء ونرجعوا كيف ما قلت قبل نرجعوا للقراية متاعنا ونبدأ نحضروا للعودة المدرسية. توا ولينا نشوف فيهم على طول السنة. السلاحف البحرية تاكل الحريقة وتنجم تعمل توازن، ولكن ما هيش السلاحفاة البحرية فقط اللي هي تاكل الحريقة، ثم عدة أصناف من الأسماك اللي هي تتغذى على الحريقة، واللي نظرا لأنه فما صيد عشوائي والصيد قاعد يمشي ويكثر وخارج البريود اللي موجودة واللي محددة بالقانون، يعني ولا فما انديزيكيليبر اللي ولا فما نقص في عدد الأسماك، تكاثر في عدد الحريقة، ومعها اللي السلحفاة البحرية كانت قبل الحمد لله توا نقصت، كانت قبل من الأصناف اللي يصادوها، ولكن في تونس ما عادش موجود الشيء هذايا، ولينا نشوفوا كيف ما قلت لك البحار اللي هي ترجع في السلحفاة البحرية للبحر، ولكن المنظومة البيئية مازال فيها خلل مخلط بين معناها اون اكتيفيتي يومان فيها ديزيكيليبر وبين الامباكت نتاع الريشوفمون كليماتيك. يعني قاعدين نشوفوا في سخانة نتاع البحر، السخانة نتاع البحر قاعدة تمشي وتقوى، الأصناف نتاع الأسماك ما تنجمش تتعايش، ما تلقاش المكان المناسب لها باش تعيش، تحاول انها تغير المكان نتاعها. يعني الأصناف اللي تقدر تغير المكان نتاعها تمشي للأعماق باش تمشي للمياه الباردة، وثم أصناف اللي تختفي.
0: خليني نزيد نفهم معك أكثر هوني، تغير مناخي، درجة حرارة تبدلت في البحر، المكونات متاعو زادت تبدلت، وإحنا قبيلة نحكي وعلى خليج جيبس، ربطنا مع سرت في ليبيا، ظهر لي زادة نجمو نبعدو أكثر شوية ونوصلوا لمصر. إحنا شنو اللي جينا جديد في بحرنا؟ علاش جي؟ وهل خسرنا أنواع في ظل هالحركية اللي قاعدة تصير؟ خاطر سمعنا مثلا بأنواع غريبة، معرفت نرجع لموضوع القرش، هو توا تنجموا تعوموا فما شيء خوف، أما فما أنواع أخرى كما سمكة الأرنب نسمع بها أول مرة نشوفوها مش متاعنا، جيتنا من جهة مصر، وأنواع أخرى عديدة.
1: هو عدة أصناف دخيلة تدخل للبحر الأبيض المتوسط بعدة طرق، ولكن الطريقة اللي فيها أكثر عدد من الأصناف اللي دخلوا اللي هو عن طريق البحر الأحمر. يدخلوا الأصناف هذيك للبحر الأبيض المتوسط عن طريق الكنال دو سويس ويلقاو المكان المناسب. علاش؟ لأنه يتحملوا درجات الحرارة اللي موجودة في البحر الأبيض المتوسط اللي هي غير عادية بالنسبة للأصناف المحلية، يتحملوا درجات الملوحة اللي موجودة في البحر الأبيض المتوسط ويلقاو الإيكوسيستم فافورابل، يعني الحاجة اللي بش يعملوها أنهم بش يأكلوا ويتكاثروا، وهذاك اللي يخلي لهم الفضاء بش ياخذوا البلاصة متاع الأصناف المحلية. يعني كانوا عنا أصناف محلية يصير أكل ديزيكيليبر، تتكاثر الأصناف الدخيلة تنقص الأصناف المحلية، وهذا نجمو نشوفوه في نعطيو أمثلة باش العباد تفهمنا على شنو قاعدين نحكيو.
0: وهل عنا أرقام زيادة؟ هل نعرفوا قديش من صنف ولا نجمنيش نحصروا قديش من صنف امتعنا متاع تونس اختفى؟
1: موجود ثم معناها الدراسات، ثم بيز لاين تعملت في سنة 2020 عن طريق المركز الإقليمي للمناطق المتمتعة بحماية خاصة سباراك اللي هو موجود في تونس، عمل البيز لاين على نطاق متوسطي وكل دولة عمل لها الأرقام محينة متاع الأصناف الدخيلة والأصناف الغازية اللي تمت ولا تم اكتشافها، لأنه فيه أصناف تبدأ موجودة ولا تدخل وما نفقوش بها. ولهنا نعاود نرجع لأهمية الدور متاع البحار اللي هو موجود صاحب المهنة هذاك اللي موجود هو في البحر، اللي هو وقت اللي يشوف الصنف دخيل هو قاعد يعلم عليه. البيز لاين موجود في سنة 2020 وكل 6 سنوات ثم رابور يتعمل على أساس أنه تحيين للمعلومات متاع الأصناف الدخيلة اللي موجودة. باش نعود نرجعوا على الأمثلة اللي موجودة باش يفهمون من العباد شنو هما الأصناف اللي قاعدين نحكيوا عليهم وكيفاش يصير ديزيكيليبر. الناس كل تعرف وحكينا عليه برشا مرات في الإذاعة
0: يهبل الصيادة
1: عذبهم اللي هو السلطعون الأزرق،
0: أما لقاث نيتو للمرش في الأخر.
1: هو شوف نحن كيف نحكي وتوى على 10 سنين ولا 12 سنة هو دخل في 2014 في 2014 و2015 كانت الكارثة الكبرى
0: خاطر ما يعرفوش شنو اللي صاير، شنو اللي
1: يقطع الشباك وياكل لهم في الاسماك وقاعد يقص لهم حتى في بعض ساعات السوام نتاعهم لانه ضربته خايبه.
0: البحر مهنتهم مشيقه على جميع الاصعده
1: ولكن توا ولا من اهم الاصناف اللي قاعده تصدر فيهم تونس الى دول ولا مرشيات خارجيه. المثال الثاني اللي ما حكيناش عليه برشا اللي نشوفه فيه في المارشي نتاعنا الكروفيت. الكروفيت اللي موجوده عندنا
0: في تونسية زيت.
1: الكروفيت اللي موجوده الاصل نتاعها ماهوش تونسي. الكروفيت اللي موجوده توا الكروفيت البيضه تجبد شويه للرمادي اللي نسميوها المقلوبه.
0: أي.
1: الأصل متاعها جاية من المحيط الهندي ودخلت في سنوات السبعينيات دخلت لتونس وصارت النقلة بين الكروفيت رويال اللي كانت موجودة في خليج جابس واللي كانت هي الصنف الطاغي توا في العشر سنين وخمسة عشر سنة الأخرانيين صارت تقلبت وولات الصنف هذا الدخيل هو الطاغي والكروفيت رويال هي العدد متاعها يمشي ينقص وتمشي وحتى في المناطق السيد متاعها أبعد ولكن تم استغلاله اقتصاديا يعني البحارة ولو يستغلوا في الصنف هذايا وكنا نسمع في الشيف بكري يحكي حتى على طريقة الطبخ متاعه يعني ثم دورة اقتصادية كاملة ثم دورة اقتصادية كاملة في المنظومة البيئية البحرية ونجم نعطيه مثال بسيط
0: أي.
1: اللي هو معناها ما هو صنف دخيل وإنما صنف موجود عندنا موجود في الشمال حكينا برشا على الجنوب وخليج جابس نحكي وتوا على صنف في تونس في تبرقة وفي بنزرت نعرفه اللي في فترة الصيف في ملي يجي التوت يجي معاه الشاوري الشاوري اللي هو يسميه في بعض مناطق أخرى يسميه زميمرة
0: أي
1: ملي يجي التوت يكون معها
0: يعني كاينها الصبا واضحة عندي توت في الشجرة عندي كذا في البحر
1: ما هو مربوط بدرجات الحرارة ودرجة الحرارة مرتبطة بدرجة حرارة المياه كله مربوط ببعضه يعني الحوت كي يتنقل على لأنه موجود أماكن باش ياكل فيهم باش يتكاثر فيهم يجيوا فك الفترة هذيك كل سنة معروفة الميسرة متاع الشاوري ثم حتى الفستيفال والمهرجان الشاوري يعملوه في بنزرت في كابزبي بالضبط وفي المنطقة هذيك السنة ما جاش السنة
0: التوت ولا الشاوري
1: لا التوت موجود ولكن الشاوري ما توجدش وجاء بطريقة متأخرة يعني جاء بعد العيد الكبير
0: يعني ما عادش عنا رزنامة واضحة
1: طوى يلزم التأقلم مع درجة الحرارة اللي موجودة ونحن معناها الحل متاعنا ان نحاولوا ان معناها الاكتيفيتي يومان متاعنا في البحر هي اللي نتحكموا فيها لانه ما نقدروش نتحكموا مباشره في درجه الحراره ولكن نتحكموا في الاكتيفيتي متاعنا اللي موجوده حتى نحاولوا نرجعوا الايكوسيستم كليبر توازن البيئي نحاولوا نرجعوا هذا المثال اللي نعطيناه معناها على اساس انه الكروفيت نشوف فيها ناس كل في المرشي هو صنف دخيل وسنا الشيء شفناه بالنسبة لبنزرت وتبرقة الشاوري اللي ما جاش في وقته وبش يكون الامباكت هذية على عدة تصنيف أخرى مناش نخوفه في العباد وإنما يلزم الاحتياط وناخذوا التراتيب ولا ناخذوا الحاجات المناسبة حتى نستحفظوا على البيئة بتاعنا
0: نحن مازلنا في البحر ولكن مراو ساعات سؤالية الناس هما اللي يشوفوا ويعرفوا يقولك مثلا السرجينة ما عادش موجودة هل هي مهددة زيدا انها تختفي مثلا التن يقولوا لنا نقص هل هو مهدد انه يختفي ما عادش يوصل للسواحل متاعنا ما عادش نجم يخلط لتونس مثلا
1: هو السرجينة النقص متاعها اللي صار نظرا للاستغلال اللي كان موجود يعني
0: يعني مش عوامل مناخية مش حرارة المياه البحر مش حتى شيء
1: هو مخلط معناه ما نجموش نحطو نخرجوا عن فاكتور وحده نقولوا هذاك هو السبب معناه سيتانتو مخلطة بين درجة حرارة غير ملائمة بين اكتيفيتي دو بيش أكثر من اللي كانت موجودة قبل اكتيفيتي دو بيش إليغال الاكتيفيتي دو بيش خارج لسيزون يعني هذاك وطريقة غير مقننة هذاك هو اللي قاعد يصير وهذاك اللي يخلي عدة أصناف من الأسماك قاعدة تمشي وتنقص ومعاش نشوفهم كما قبل بالنسبة للتون ذاك موضوع واحد آخر التون ثم كوتا اللي تونس قاعدة تستغل فيها والمعنى الكوتا اللي موجودة على جميع في المناطق في العالم مش في تونس برك ولكن ثم كوتا متاعنا اللي قاعدة تونس تستغل فيه
0: آخر سؤال ليك مهدي عيسي قلنا احنا من الأول 3 قارات وال21 دولة عندهم المسؤولية الكاملة في حماية كل مكونات والكائنات الموجودة في البحورات وفي الشطوط في البحر الأبيض المتوسط ولكن كي نمشي توا لنعم وخيرات البحر الأبيض المتوسط حسب رأيك الشخصي هل هوني القسمة عادلة كما نطالبوا بأنه الجهود تكون عادلة؟
1: شوف هو الجهود من أجل المحافظة على الأصناف
0: ما نحكيش فيه هذا يلزم
1: موجود من ناحية موجود وثم مؤسسات اللي قاعدة تخدم في المواضيع هذه واللي هي قاعدة تدافع على مصلحة التونسية ومصلحة يعني قاعدة تراعي في الجانب الاجتماعي والاقتصادي متاع أصحاب المهنة ومتاع البحارة. ولكن نحن كي قاعدين نحكيه على منظومة بيئية مشتركة، يعني يلزم جميع الجهود تكون متضافرة حتى نوصل للنتيجة المرجوة. إذا كان أنا ننظف قدام داري ونلوث في معناها قدام دار الجيران، ما تنجمش تكون الحومة متاعي نظيفة. يعني نحن نحكي على منظومة بيئية مشتركة اللي لعبت كل بالمجهود متاعها تعطي الإضافة باش نوصل للنتيجة المرجوة وتكون عندنا منظومة بيئية متوازنة.
0: النص الثاني متاع السؤال بلا تافة ما حامش يجاوب عليها، ما تانا عاد نسألهولك المرة الجاية. شكرا لك مهدي عيسي مدير البرنامج البحري للصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا. ميرسي عدنان، حلو برشا مش حد كاسك مسمحيش. ميرسي عبد الناصر في الإخراج. شكرا لكم اللي سمعتونا الكل، اللي عنده أي سؤال يهم البحار يهم مكونات الطبيعة، اللي عنده ما يعلق، اللي عنده رأي، اللي عنده ما يقول، مرحبا بكم. هذه فريكونسي كلو مريرة في الجمعة، كنها الجمعة من 11 نهار توفي لمن
2: Calypso. Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel and Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: تخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي، ناكلوهم ماكلة.
4: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تودو.
5: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سنة أكاديمي، يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على لسانة فانتين.
6: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة الكالي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
1: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
2: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
3: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. أكثر من 37% من موظفي وزارة الشؤون الخارجية هم من النساء، و 39.3% في السلك الدبلوماسي، وهي نسبة تشهد ارتفاعا مستمرا بفضل إقبال الشابات التونسيات على اختيار العمل الدبلوماسي، وفق ما صرح به وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي على هامش اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية.
5: تونس لهي ملتزمة بشكل راسخ ومتواصل بدعم حضور المرأة في العمل الدبلوماسي، كما تدل على ذلك المؤشرات الخاصة بالوزارة، حيث تبلغ اليوم نسبة النساء الموظفات بها في مختلف الأسلاك 37.9%، في حين تبلغ نساء نسبة الدبلوماسيات 39.3%، وهي نسبة في ارتفاع مستمر أمام تواصل إقبال الشابات التونسيات التي اخترنا الانضمام لهذا السلك، والتي بلغت نسبتهن في آخر دفعة من كتبة الشؤون الخارجية 80%، أمر مشجع لكنه مخيف، وكانت 74% سنة 25 و 50% سنة 2024. تواصل الدبلوماسيات التونسيات اليوم في تونس وفي الخارج أو في إطار المنظمات الإقليمية والدولية الإسهام الفاعل في الجهود الرامية إلى الدفاع عن مصالح تونس.
4: السيطرة على حريق نشب بمزارع حبوب في عمادة بلعبة من معتمدية بلدة بوعوان التابعة لولاية جندوبة أتى على 10 هكتارات من القمح الصلب والشعير والبقول وأشجار الزيتين، ومساحة تم حصادها قبل يومين وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وحدات الحماية المدنية تنفذ خلال 24 ساعة الماضية 557 تدخلا، من بينها 103 عمليات إطفاء للحرائق وفق ما نشر اليوم على صفحة المتحدث باسم الحماية المدنية على الفيسبوك. أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني يتمكنون بالتعاون مع إطارات وأعوان منطقة الأمن الوطني بالسجومي من إيقاف 4 أشخاص من بينهم شقيقان تورطوا في جريمة قتل ذهب ضحيتها شاب إثر تعرضه لطعنات قاتلة بآلات حادة بعد نشوب خلاف حاد بينهم. في أخبار العالم، البنتاغون يعتزم أن يطلب من الكونغرس الأمريكي الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 80 مليار دولار للإسهام خصوصا في تغطية تكاليف الحرب على إيران وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. السلطات السورية تتوقع أن يزيد إنتاج البلاد من القمح لأكثر من المثلين هذا العام بفضل الأمطار الغزيرة واستعادة الدولة منطقة تقع في الشمال الشرقي من القوات الكردية. التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، سحب قليلة بأغلب المناطق تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط، الرياح قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وتتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار، وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس، تابع الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك اف ام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب. وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
6: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
3: دقيقة مونديال.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ثاني دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم نعطيكم شوية خير البرنامج متاع المقابلات اليوم، ونحكي أحكيه وزاد على الأخبار، أخبار المونديال وليزاكوتي متاع المونديال. نحكيه على الأخبار اللي خرج البارح في الأرجنتين وعمل برشا حس في برنامج تلفزي كان يبث على المباشر. فلورنسيا بانيا المنشطة قصت على أدباء مهم باش تعلن بكل أسف وبكل حزن وفاة والد ميسي خورخي ميسي، اللي في البلاتو كان الكل يسألوا على أسباب الوفاة. هل كان يعني وفاة مفاجئة وأسبابها مفاجئة، لكن الوقت المنشطة ما لقاتش الإجابة وقالت أنه الخبر صحيح لكن ما عنديش فكر على الأسباب. حتى توا شوية خطة نشوفوا الأسباب الحقيقية. الخبر انتشر وكان ضجة كبيرة للأرجنتينيين والحباء ميسي وحباء المنتخب الأرجنتيني. خبر وفاة، خبر وفاة
8: ناس مش مركب تعطي أخبار غالطة.
7: أي مش إشاعات،
8: أي موزة هيك نعطيه كان صحيح.
7: نحن نصلحه وإحنا طول حتى اللي صار في الأرجنتين.
8: هاتك
7: صحة أنا، هاتك صحة ملي دي ما يجي أنا، ارحم والديك. دونك شنو اللي صار بالضبط؟ خلنا نسترجع الأفكار ونحاول هكا نرتبهم. أنه اللي شاعة خرجت وعمد برشا حس وفي التلفزة في المباشر من منشطة معروفة، والفيسة فيسة ما تلمت كما نقولوا اللي شاعة يدي، بما أنه العائلة متاع ميسي دخلت وقالت أوكي هو الولد ميسي تحت العناية الطبية، ما زال متقلق مريض شوية لكن ما زال ما توفيش، وخبر الوفاة متاعه إشاعة. رغم ذلك الكل فأنه الشعب الأرجنتيني كان متقلق برشا، والضجة ماشي وتكبر والحس ماشي ويكبر، إلى أن تدخل رئيس الدولة في الأرجنتين وعمل تدوينها على إكس على الحساب الرسمي متاعه، ونفيه كل الأخبار اللي تقول أن والد ميسي توفى. وقتها كما يقولوا طمن شوية للشعب متاعه وطمن زاد جماهير وأحب ميسي، وخايفين برشا نعرفوا بينسور حتى على اللاعب والنجم المنتخب الأرجنتيني وقائد الفريق وقائد المنتخب متاعهم حتى على مستوى المعنويات. وكان ذكر الناس كل بكي ميسي في ماتش الأرجنتين والجزائر بعد الموت المركيه وقتها، والتفسير كان حول الحالة الصحية متاع والده اللي ما كانش موجود معاه وقتها في الملعب، ما كانش موجود معاه مش قاعد يتبع فيه، وقال انه حالته الصحية تقلق شوية. وانتو كوالد ميسي مازال على قيد الحياة، والإشاعة دي فيها برشا ما تحكي في الأرجنتين. لكن نحكي وزادة على المقابلات متاع اليوم، البرنامج الكامل لجروب سي المغرب اسكتلندا بداية من الأحداث. المنتخب المغربي يلعب من أجل 3 نقاط مهمة بعد النقطة اللي جابها أمام البرازيل. البرازيل يلعب مع إيتي بداية من ماضي ساعة ونص متاع الصباح. اسكتلندا والمغرب يلعبوا ضد بعضهم. اسكتلندا كما قلنا عندها 3 نقاط، المغرب نقطة، البرازيل نقطة، وإيتي 0 من النقاط في الجروب سي. في الجروب دي 8 الولايات المتحدة الأمريكية مع أستراليا، وتركيا مع الباراغواي بداية من 4 متاع الصباح. ونحكي وزاد على الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، زوز عندهم 3 نقاط، تركيا باراغواي 0 من النقاط. يعني الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا اللي ربحوا في الجولة الأولى يلعبوا زوز ضد بعضهم في الجولة هذه، واللي خسروا في الجولة الأولى تركيا باراغواي يلعبوا ضد بعضهم في الجولة الثانية. دقيقة مونديال هذه وفيت الدقيقة الجاية إن شاء الله تجيكم مع 4 متاع العشية، تجيكم تسويت زادة ميدي ماج معنا وفي ليكيب.
3: دقيقة مونديال.
6: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
3: الأولى في تونس. ميدي ماغ كل يوم الثلاثاء من الصناعة لمدة ساعتين. ميدي ماغ مع نوفل ورداني.
9: يا مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصه اسمها ميدي ماج، مثلي للجمعه من نص النهار حتى الماضي ساعتين، نعطيكم اخر واهم الاخبار، نحاولوا نفسروا ونحلوا ونفسروا لكم كل ما نجموا نعملوه. شكرا لكامل الفريق واهم عنصر في الفريق لبنى في الاخراج. مرحبا بك لبنى، سليمه في الاخراج، فرحان برشا باش نستقبل معايا ناجي زعيري. سي ناجي شنحوالك؟
10: اهلا وسهلا، الحمد لله.
9: سي خليل شنحوالك؟
11: اهلا وسهلا سي نوفل.
9: سي سلاح
12: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالكيب الكل، ونسلم زاد على كل مستمعينا ومتابعينا وين ما كان.
9: سينيهت شنحوي
13: صباح النور، مرحبا نوفل.
9: مرحبا مرحبا مرحبا، باش نرجعوا نحكيوا على كل الاخبار وكل التفاصيل، باش نحكيوا على الميزان التجاري، على العجز، باش نحكيوا على الشركه التونسيه للملاحه والموسم والعوده من مارسيليا وشنو يستنى التوانسه اللي جايين بالخارج. يبدو انه كل الامور حاضره. باش نحكيوا في الجرايد على القضايا المربوطه بالمخدرات. مرحبا بك سي ماكي، شنحوالك سي اسكندر؟
7: مرحبا مرحبا
9: مرحبا بك. لا ما تجي حذايا عاد،
13: خبر عاجل في الرياضه
10: لا ودخل لك كيك.
7: والله اسمعني، دخل هو كيك، دخلت انا كيك، كنت على روحي نحكي على ميسي واشاعه ابوه، كنا نقناو في البحذاء، قال يجي الميدي ما ميدي ما جيت الميدي
9: ما اسكندر. وكي نقول لك اختار يا ميسي يا انا، شكون تختار؟
7: نختارك انت بيان سور.
9: فوالا كهو
7: ميسي، مش ميسي بدون تردد. شنو معناها عنده منصب في الاداره ميسي؟ عنده حاجه معناها مش ينفعني بها.
9: لا وانت فارض روحك بكفاءتك مش بعلاقتك بالاداره كما بعض الاطراف.
7: لازم واحد يحمي روحه، حد بالكفاءه يحمي روحه.
9: يعطيك الصحه،
7: شكرا لكم، بارك الله.
9: برافو. نحب نقول لكم اللي موزايك عامله برمجه خاصه كالعاده، البرمجه اليوميه ديجا الاذاعه رقم واحد في تونس اللي تبع في المونديال، ولكن غدوه برمجة خاصة باش تبدا عن الركاب نهار السبت العشية، ثم باش يجي نص الليل حتى الأربعة متاع الصباح عيش المونديال مع صلاح مع اسماعيل ومع نوفل، ثم مع كنتي اسكندر باش يكونوا مع حاضر معك نادر داود، سمير السليمي، عادل زهمول طبعا يظل يفارضين عليك. عادل زهمول
7: عادل زهمول مفروض على مونفليزير الكل.
9: عادل زهمول باش نقعدوا للصباح قبل ما تكمل ميرا مخر شوية في صباح خير ويكاند. ان شاء الله يا ربي نحتفلوا بتعادل وانتصار ونتيجه باهيه.
7: ان شاء الله نحتفلوا. المهم ساعه ما نشوف هو راه كي جينا رنار بدل لنا شويه الجو، كي معناها كيما نقولوا احنا عطانا هكا شويه تفاؤل وشويه ان شاء الله
9: شحنة.
7: ان شاء الله تكون شحنه مهمه للتوانسه باش يتبعوا، خاطر برشا من اللي كانوا مش يتبعوا ومش يقوموا الصباح مش يتفرجوا، برشا يرجعوا يقول لك ليه رانا باش نقوموا باش نتفرجوا ابريتو هذه تونس. معنا لازم نتبعوا البلاد ونتبعوا منتخبنا اللي ان شاء الله يعمل حاجه باهيه. علاش ليه؟ ان شاء الله وجه خير برشا، ما نصوروش يكون وجه اخيب من الماتش السويد ولا الماتش اللي قبله.
9: هو ما فماش ما اخيب من
7: الماتش امبوسيبل، صعيب
9: حتى كي يحبوا يعملوا ما اخيب ما ينجموش.
7: اخويا انا نصور وانا ديما عندي هكاك شويه تفاؤل، وقت اللي جينا منتخب نبداو خايفين منه، احنا عاد من قبل خايفين من جابون، خايفين من
9: هولندا، ديما الغدره
7: نحاول الله ان شاء الله لاباس. انا ما نعاودوهاش نفس
9: الحسو تاع نهار. انا دخلت قعدت 10 ثواني
7: ما عجبتني، مش ميكرو اخر انا نقعد معني.
9: ربي يوفقك، يعطيك الصحه.
10: في بالي فما خبر عاجل مهم.
9: لا لا لا، عندنا فوضى، معناتها موزايك نقطه قوتها كان فك الفوضى والجو الامبيونس، معناتها قسم الرياضه يخدموا في خدمه كبيره تحليليا من الكل. يعطيك الصحه اسكندر، شكرا لك، يعطيك الصحه. في حل الدوسي باش نحكيوا على تشغيل الاطفال في الشارع وفي الطرقات، ظاهره خطيره خرجت عليها ارقام وباش نحكيوا عليها وباش نعملوا طلع على كل الاخبار. يلا نمشيوا مباشره دقيقه نيوز.
3: دقيقه نيوز،
14: دقيقه نيوز،
3: دقيقه نيوز.
15: الانتاج الوطني من الكهرباء سجل تطور بنسبة 7% إلى موفى أفريل 2026 ليبلغ 5945 جيجاوات مقارنة بنفس الفترة من 2025، هذا حسب تقرير الوضع الطاقي في تونس الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. الطاقة الكهربائية الموجهة إلى الاستهلاك المحلي تسجل ارتفاع في الفترة المذكورة ب 3%، علما وأن واردة الكهرباء أسهمت خاصة من الجزائر في تغطية 9% من حاجيتنا الوطنية. رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتار يأكد للموزايك أن اللجنة تقدمت بشكل كبير في جلسة الاستماع المتعلقة بتنقيحات مجلة الصرف، باستثناء جلسة واحدة، جلسة ما صارتش مع البنك المركزي التونسي اللي قال ما تفاعلش مع دعوات اللجنة رغم مراسلته. ويقول الكتار أنه نهار الاثنين المقبل باش يكون القرار، يا إما المرور إلى التصويت على مشروع القانون فصلا فصلا ومن ثم إحالته إلى الجلسة العامة دون انتظار البنك المركزي، أو يقول نزيدوا نستناو رد البنك المركزي. ويأكد أن اللجنة استعملت مختلف وسائل التواصل مع البنك المركزي، سواء عبر المراسلات أو الاتصالات الهاتفية، ولكن تبقات دون رد. الهيئة الوطنية للمحامين نفذت البارح حضر 4 وطني مع تجمع للمحامين أمام قصر العدالة بتونس، واختتمته بسلسلة تحركات الاحتجاجية لأقرها مجلس الهيئة بتاريخ 13 مايو الماضي، شملت حمل الشارة الحمراء وتنفيذ إضراب عام حضوري في المحاكم. وطالب المحامين بمراجعة الإطار التشريعي والترتيبي للمهنة وتحسين المرفق العام للعدالة واستقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة، وإصلاح وتطوير وتحسين ظروف العمل، وإصلاح الإطار الترتيبي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين. المدير العام لشركة سمارت كابيتال طارق التريكي يقول أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرص استثمارية كبرى بشكل مباشر وغير مباشر. يقول نجم يساهم في إحداث مؤسسات ناشئة وصغرى ومتوسطة جديدة. يتحدثوني على دعم وزارة تكنولوجية الاتصال، يقول مكن من مرافقة الشركات في مراحل التأسيس الأولى والتجارب الأولية وإدماج تقنية الذكاء الاصطناعي في الأنشطة متاحة، حسب تصريحه على هامش ملتقى الذكاء الاصطناعي والاستثمار المستدام. ارتفاع عجز الميزان التجاري للطاقي ب 19% في موفى شهر أفريل 26 بالمقارنة بنفس الفترة من عام ناول، وفق أرقام المرصد الوطني للطاقة والمناج. رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الرابطة محمد سامي المورالي يقول بأنه أكثر من 70% من مصابي الجلطات القلبية هم من المدخنين، وأكد أنه أمراض القلب والشرايين تعد سبب الأول للوفيات بتونس، وهي ذات كلفة علاجية عالية. أبرز الصعوبات والإشكالات اللي تواجه المهنيين في قطاع النظارات الطبية والشمسية في تونس كان محور ملتقى في العاصمة. الهدف هو طرح مشاغل المهنيين وخاصة إيجاد حلول. في الإطار هذا رئيس المجمع المهني للنظارتيين بمنظمة كونيكت بليل فضيلي يقول إنه أبرز مشاكلهم هو السوق الموازية اللي قاعدة تضر بسمعتهم كمهنيين، وخاصة مسألة الضرر اللي تسبب فيه لصحة المستهلك لأنه يستعمل منتوج مجهول المصدر ومضر بالصحة. قضت الدائرة الجنائية بمحكمة ابتدائية بتونس البارح الخميس بالسجن مدة 10 أشهر مع التنفيذ أو تأجيل التنفيذ في حق أستاذة تعليم ثانوي على خلفية اتهامها بنشر ادعاءات زائفة تتعلق بتسريب مادة الفلسفة في امتحان شهادة البكالوريا. وترجع تفاصيل القضية إلى شكاية رسمية قدمت بها وزارة التربية ضد المعنية بالأمر بعد قيامها بنشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي زعمت فيه حصول تسريب لامتحان الوطني لمادة الفلسفة، وهو ما أثار حالة من البلبلة والتشويش في صفوف التلاميذ والأولياء.
3: دقيقة نيوز.
14: دقيقة نيوز.
3: دقيقة نيوز.
9: يعطيك الصحة ناهد، بالنسبة للأستاذة ذيك كنا حكينا عليه، وشكرا لعشش مع تأجيل التنفيذ يزينا العبيد في الحق.
11: الحق.
9: سجن مع تأجيل التنفيذ معناتها فلا معناتها
11: من جهة تقر العقوبة لأن تثبت شوية،
9: أما مش أستاذة ولا معلمة في الحق ولا حتى بصفة عامة به تأجيل التنفيذ. نحاول في دقيقتين نحكي وفاصل وبعد نرجع نعمل شوية تعليق.
16: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفور لسباس وان لوكس اكسيسيبل. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique بوتونومي توصل حتى 35 كيلومتر وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
17: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
18: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
17: مع تونس فايقين للتسعين
18: عندك أورانج.
19: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة.
20: ياو في بالي
19: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه
21: كرهبتك تعز عليك، غنو تخمم فيك. غنو
20: Talalcom belles offres spéciales des journées du service après-vente ou des Dilcom 20% de remise à les filtres alcool ou Zid 15% à les autres pièces de rechange ma 10% à la main d'œuvre ou check-up à la 40 points de contrôle. Rendez-vous au Romstage le 7 juin chez Arthez et son réseau de 26 agents agréés.

0: مع أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G. تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: معك كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لما الساعتين نو فلور تاني.
3: يا مرحبا يا مرحبا، بعد شوية باش نمشيو للجرايد باش نمشيو للموزايك 24، ولكن خلينا نحكيو بسرعة. رئيس لجنة المالية سيناجي معناتها استمعوا مشروع مجلة صرف، إلا البنك المركزي ما يجاوبش وما نجموش يجيو. رغم اللي معناتها برشا وزراء جاو غيره اللي هي يحسب الفلوس البنك المركزي ضمار ماست، معناتها علاش البنك المركزي ما يتواصلش؟ هما يحكيو ما ردش حتى لا على المكالمات لا على الميلات، معناتها علاش
4: هو نوفل من معناتها طبيعة الأمور أنه كل مؤسسة من مؤسسات الدولة من واجبها أنها تجاوب مجلس النواب سواء بالنفي ولا بالقبول.
3: يعني كي وجه لي
5: عندك حق
3: شبيك تضحك هذا الواحد
4: هو المفروض هكا
3: ميسيلش يعمل واحد في استندار يجيب شنو فيه هاي ايش علينا.
4: الإشكال أنه فما زوز مشاريع، ثم مشروع اللي قاعدة تعد فيه الحكومة واللي مازال تقريبا يعني قدمت به المجلس النواب لكن مازال ما استوفاش المراحل نتاعو، مراحل النقاش
5: والاستدعاءات والهم.
4: وثم مبادرة أخرى تقدموا بها مجموعة من النواب في نفس السياق، نحكيه على تعديل مجلة الصرف وفيها برشا أحكام أخرى، يعني أحكام مهمة برشا باش تغير من واقع المعاملات الصرفية في تونس ومعناها باش تخرجنا من الوضعيه الخايبه ياسر اللي حكينا عليها وعلى الاقل نتجاوزوا الاشكاليات اللي ديما نحكيوا عليها.
3: انت مقتنع بالكلام هذا
4: نظريا؟ نظريا انا شفت النص المقترح وسمعت حكيت حتى مع زوز اصدقاء نواب اللي معناها اللي جاء في المشروع به لو يتم المصادقه عليه ويتم تنفيذه. خاطر احنا اليوم ولات عندنا مشكله اخرى زاده اسمها التنفيذ.
3: احنا
4: تنفيذ القوانين
5: للتنفيذ الوطني.
3: لحظه احنا فتنا شطر العام وفما قوانين صادق عليها توا عندها عندهم شطر عام ولم تنفذ. تذكر فاست السياره قد يحكين عليها والواحد ولا اذوكم اللي يعملوا الشباب اللي يسمح لهم برخصه باش يجيبوا فلوس ويجيهم فلوس وين ما صار شيء لم ينفذ اي شيء. خلينا جاوبني بسرعه
4: نكمل
3: سي نجيب بسرعه تفضل.
4: أنه البنك المركزي ما يجاوبش اللجنة هذا يعني خطأ صراحة وتقصير محمول على البنك المركزي، مفروض يجاوب. وراو حتى ولو يعني أنا توقعت أن نستقرأ في ربما الموقف البنك المركزي علش ما يجاوبش وعلش ما حضرش وعلش ما استجابش لدعوة اللجنة. يمكن البنك المركزي يقول لك راكو هاوكا فما مشروع نتاع الحكومة وفما مشروع نتاع النواب، أنا نفضل أني نمشي لمناقشة والاستماع والجواب على أسئلة النواب في مشروع الحكومة. هذا يبدو لي راو يعني في أعراف وفي تقاليد البرلمانية راهو ما يجيش حتى لو كان يستدعوك 10 نواب في مبادرة مقدمينها يزمك تمشي مساج حتى ما يمشيش محافظ البنك المركزي يبعث النائب نتاعو وتجيب على الأسئلة وهوك فرصة على الأقل لعل يطلع المشروع المقدمين النواب خير من مشروع الحكومة
3: صحيح. أو ناخذوا منه ومنه حديث كمل
5: أنت مش يلزمك تمشي فقط، يلزمك مثلا تبدأ ثم زوز قراءات، القراءة الثانية تسمعها وربما القراءة الأولى تاع المشروع الحكومة اللي هو متاع تغيير مجلة الصرف تستفيد منها وتولي ثم توافق نيابي حكومي على مشروع قانون الصرف. هذا هو اللي ممكن. علاش؟ لأنه فما إشكالية زادة لهنا يزلنا نحكيه فيها من وقتاش هي الحكومة مشروعها عنده أولوية نظر، هذا معروف وهذا متعارف عليه، ولكن أيضا من وقتاش الحكومة تحكي على مشروع قانون تغيير مجلة الصرف. وقتها نحكيه علاش جاء المقترح القانون لأنه مشروع القانون قعد راو كل عام نسمعه
3: راو
5: كل عام نسمعه
3: ويقولون راو حاضر
5: أيه. وبالتالي هالتضارب هذا ينجم يتحل هذوما زوج مؤسسات
3: دولة يفهم باش نقول بالبدرجة يفهم من كلامك أنه الحكومة تبيع في الكلام وما تحبش تبدل مجال التصرف
5: وفي الأخر
3: الدليل أنها 3-4 سنين تقول باش نبدل وما بدلوا شيء
5: في الأخر هذوما زوج مؤسسات دولة ينجموش ينكروا في بعضهم وعندهم اقدارهم واحترامهم يقعدون بعضهم يخرجون مشروع واحد. انا اللي يهمني تو في هذا كل انه مجال الصرف تتبدل خاطر مش مواكبه لحتى شيء في الـ في الـ في تطورات العالم
3: حتى على تطورات العالم. باش نعمل تعليق صغير. المدير عام شركه مارك كابيتال قال الذكاء الاصطناعي يوفر فرص استثمار كبرى وكذا وكذا وكذا. يعني الملتقى اللي اسمه الذكاء الاصطناعي والاستثمار المستدام. هي الاستثمار المستدام ديجا طايح 50% من الذكاء الاصطناعي معناتها اللغه معناتها نتاع المستدام والواقع والافاق وكذا. ولكن احنا رانا في بلاد كي تجي اللونات هذيك اللي تدور على كل بلاد الوحيده اللي ديوانه تقول يلزم نقعدوا نثبتوا فيها وما ندخلوهاش. معناتها الذكاء الاصطناعي وكذا مازالت حاجات بعيده على تونس حسب ما يحكيوا الشباب. بعيده جدا بعيده جدا. ما نبداوش نقولوا لا مشاريع لا شيء. بصراحه معناتها برشا عنا شباب موهوبين في الذكاء الاصطناعي ويلقاو برشا عراقيل وما نجموش يحلوا شركات وما تنجمش تجيهم فلوس من برا خاطر يتهموا معناتها. والمجلس النواب قال لهم سيبوا عملت قانون والقانون عنده 6 شهور ما تلهى به حد تحصلوا برشا جو. نعملوا طلعه جرايد سينيجي
2: في الجرايد.
3: اسمع خاطر الكلام كلام قلناه 100 مره باش يقعد يتكرر بالحق. معناتها
4: دي
3: قانون تعمل يا نجيب خير دي قانون تعمل وما نبذو حد دي شنو معناتها
4: برشا قوانين
3: هي معناتها ما
4: هو نعطيك حاجه
3: ومن بعد ملتقى الذكاء الاصطناعي بلي ما فما راهو ما فما حتى شاب تونسي توا وهاني نتحدى يمن انه بالذكاء الاصطناعي نجم يعمل حاجه في تونس. ما فهمي العراقيل تي جون يعمل الشركة وتبعث له الشركة 200 يورو يتوقفوا له 200 يورو ويعيطوا له للتحقيق ويدفع لهم 60 دينار.
5: رجعنا لمجال التصرف هذاك علاش اخويا بدلوها
3: هذا هو ويدفع 60 دينار.
4: شفت المشاكل هذه
3: معناتها المشاكل يعملون ملتقى على الذكاء الاصطناعي تي بليزينا من
4: المشاكل هذه
3: تحيل يعملوا ملتقى سامحوني.
4: المشاكل هذه باش تحلها مجال التصرف الاحكام الجديده نتاع مجال التصرف وذاك علاش معناها الناس الكل الطالب كل الأطراف مش الشباب فقط راهو معناها مش الناس اللي قاعدين
3: مو أفاق للشباب. والله يعني يجي راهو الشباب كان تحلوا لكس هذا والقانون يفهم 30-40% ما عادش يخموا في الهجرة
4: صحيح.
3: يقول لك نقعد هنا في تونس ونخدم برا وندخل بالدفيز ويقعدوا لي بالدفيز دخلوا لي بالدفيز معناتها الأفاق تتحلوا يولي ما عادش يحب يهاجر
5: وكفاءتهم مطلوبة في الدنيا الكل
3: يحب وذاك علاش بالله خلنا نحكي سليم مشيت لي جنجل في جرايد ولا ماشي سامحني خاطر اعصابي توترت به معناتها حكينا نجي على قاضي التحقيق زوز قضايا هما بالقطب القضائي لمكافحه الارهاب يعطيهم الصحه وشكرا لهم اصدر البارح دونك 20 بطاقه ايداع بالسجن اعضاء زوز شبكات تجاريه دوليه في مجال ترويج المخدرات وتبييض الاموال والابتزاز والقتل الماجور جمل رهيبه استنطاق والمصدر ذاته نيابه العموميه دونك الوحده الوطنيه للبحث في جرائم الارهاب وجرائم منظمه والماسب سليم التراب الوطني يعطيهم الصحه حقه وعملوا فتح تحقيق دونك لقاو ناس ولقاو شركات وبعد التحقيق وكذا مشاو. خلينا نعطيك القضيه الاخرى بعد انت تحكي لي دايره جنائيه بمحكمه الابتدائيه بتونس حكم يقضي بالسجن 30 سنه في حق اجنبيه اللي جابت مخدر الكوكايين عبر مطار تونس قرطاج والمتهمه هذه دونك اشتبهوا فيها في مطار تونس قرطاج جايه من الخارج بدت عليها علامات الارتباك والقلق الشديدين. هذه راهو الارتباك والقلق الشديدين ما يفيقوا بها كان الامن وكذا اي الارتباك مش مرتبكه ما يشوفوا في عينيها في غدره في تغزر التالي ما
5: هذاك علاش
3: وعن اكيد دونك خضعت للتفتيش الدقيق دونك داخل ملابسها حزام ناسف بالمخدرات مش بالواحد وبتفكيك عثرت الاجهزه الامنيه على اكياس صغيره تحتوي على كميه مخدر الكوكايين كانت تخفيها واعترفت بكل شيء. دونك يعطيهم الصحه برشا خدمه احكام قضائيه صارمه هذا اللي نحبوه سينيشي.
4: هو القسم المشترك بين زوز قضايا اللي كنت احكي لها انا هي تجاره المخدرات وادخال المخدرات وتوزيع المخدرات. والمشكله هنا راوية نوفل فما كميات كبيره قاعده تدخل لتونس كميات كبيره من المخدرات. راه كي نقول مخدرات راهي بما فيهم المخدرات الكلاسيكيه اللي تتسمى اللي هي القنب الهندي الزاتلا وفما الصنف الخطير جدا من المخدرات اللي هي كما الكوكايين كما الحبوب المخدرات هي والله أخطر من هلوسة يا أخي. أخطر وكان جات الحكاية واقفة عند الهلوسة. دونك لكن نحب نحكي على القضية الأولى اللي حكيت عليها نوفل اللي هي تتعلق بإيقاف إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 20 متهم منهم زوز أشقاء أبناء رجل أعمال معروف جدا مقيم في السجن
3: أسر مع خوز
4: فما سبعة متهمين آخرين أبقاهم
3: ربيهم على المخدرات
4: أبقاهم قاضي التحقيق بحالة صراح لكن قاعدوا على ذمة القضية. تم اكتشاف وحكينا نوفل قد كراو فما عمل استخباراتي واستعلاماتي كبير سبق العملية عملية المداهمة والقبض والعملية تمت في وقت وجيز جدا لكن العمل الاستخباراتي خذيه برشا وقت خذيه وقت كبير علاش وكان لازم ياخذ وقت كبير لأنه راهو تم الإطاحة بزوج شبكات مش شبكة زوج شبكات يخدموا بين تونس ودولة أوروبية وزوج شبكات يخدموا على التجارة من التجارة بالمخدرات يعني جلب المخدرات وزوج شبكات يعني عندهم برشا واجهات كي يقول واجهات راو حتى باش نفهم الناس هم ممكن ما يفهموش كلمة واجهة لأنه كي تعمل اللي نسميه احنا دي سوسيتي إكران يعملوا شركات
3: بيع السيارات وهمية مطعم وهمية كذا
4: لا ساعات حتى شركات راهم لا وجود لها في الواقع وعلاش الشركات الوهمية هذه لتبييض وغسيل الأموال لتبرير الأموال الطائلة
3: تولي فلوس في الدورة الاقتصادية
4: ولا. وكان ملها ليلي معروف موجود في في قمرت مع بعض المطاعم الأخرى كانت فضاءات لإدارة معناها تنشط فيها زوج شبكات هذه لتوزيع المخدرات المتاجر بالمخدرات ومعناها عملية حتى عملية الاستهلاك معناها في جزء كبير منها كانت تتم في الملهى الليلي هذا إلى جانب هذا فما عملية ابتزاز صارت ابتزاز لبعض الأشخاص
3: سمعت ابتزاز
4: يعني ابتزاز بعد تهديدهم تهديدهم بمعنى فما صور تلتقت للناس هذوما وفما مقاطع فيديو وفما برشا فلوس معناها تم معناها يعني خذوها مع عند الاشخاص هذوما اللي تم ابتزازهم
6: كيف في الافلام
4: اي بالضبط اي بالضبط اي
5: شر الفيديو خلوا حد شر الفيديو
4: وراو شوف فما حتى فما حتى معناها شبكة دعارة في وسط هالزوج شبكات هذية لكن الأخطر من هذا كل هو اللي اكتشفته الوحدات الأمنية هو القتل المأجور تم العثور على بعض الأدلة اللي تثبت تورط الشبكات هذية في عملية القتل المأجور واللي يعرف عملية القتل المأجور راهي هي عملية استهداف شخصية سواء داخل تونس أو خارجها بمقابل مالي كبير برشا
5: تكري مجرم محترف
4: باش يقتلك واللي يقوم بالعمليات هذه هما قتلة محترفين قتلة محترفين ومعروفين في هالأوساط الإجرامية هذه بالعمل هذه اختصاصهم هو استهداف وقتل الليسيبل معناها الشخصيات اللي تم تحديد هويتها وأسمائها دونك قاضي التحقيق
3: والله ما نصدق قضية أنا يحكي قضية في كلمه نيجي كانك تحكي فيه كانك تحكي في سيناريو سريع على نتفليكس
4: هذا جاء في
3: والله شيء شديد راهو شيء فوق من الخيال
4: اي للاسف الشديد وراهو الناس ربما اللي يرتادوا الملهى هذا كانوا بعض الناس يعرفوا اللي قاعد يدور غادي
3: ما نظنش يعرفوا بالتفاصيل
4: مش بالتفاصيل أي. هذه لكن فما مظاهر يا نوفل قاعدة وفما أفعال إجرامية ترتكب في الفضاءات هذه الناس اللي كانوا يمشيوا غادي الرواد متاعها كانوا يعرفوا سواء اللي يمشي يستهلك مخدرات ولا اللي يمشي بحثا عن
5: نوعية لك بعضهم لهم ساعات يمشي عبد يسرح
3: رأوا الملاهي ما هيش بلاصة خايبة رأوا الناس اللي تتخبر الملاهي بشتاجر
5: فضاء مفتوح للعموم مشي تسهرت أما ثم ناس تمشي كما قال بالنية هذه ومن نوعية معينة من الرواد
3: فلا والحمد لله ما عاد فما حتى حد محمي توا يبدو أنه اللي خلص علاش يقولك المراقبة خطر ما همش يطلبوا في بعضهم طريقة عادية رأوا يحكيوا بطريقة سرية وكذا دونك
4: هو العمل
3: المخابراتي كان عمل كبير باش يوصلوا يشدوهم يلا خدمه
4: الناس. الناس وهنا نقول معناها تحيه للإدارات المختصه الوحدات المختصه في مكافحه الجرائم الماليه والجرائم الاخلاقيه والادارات الفرعيه لمكافحه المخدرات. الوحدات هذه اشتغلوا على الموضوع هذا ولو كان يعتقد قبل ما تصير العمليه هذه برشا ناس كانوا يعتقدوا انه الشخص هذا اللي كان يدير الملهى وكان هو واحد من معناها الرموز هذم كانت الناس تعتقد انه انتو شابل انه فوق القانون.
3: لا كان في فتره قديمه انتو شابل
4: اي قبل لا كان لا حتى شابل. قبل هذا الناس تعتقد انه شخص معناها فوق القانون
3: كان فوق القانون ثم
4: وتبين
3: عنا خمسة أربعة سنوات ولا القانون يطبق على الجميع كان فوق القانون صراحة
4: ما عاد فما حد فوق القانون
3: واضح والحمد لله. يلا فاصل وبعد نمشي للموزيك 24
6: بداية البنك تحفلها صيف سناب بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد والاهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب اجونس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70131800.
7: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
8: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني أنت الصوت أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو قرطاج شانت. العرض اللي حبوه التوانسة

0: موريس جاراج ام جي بي ان ا بي هاش بانك موراديو تيل مبلتكس بن جمع موتورز مغازت ام جي ماكسويل شغب برود وموزيك اف ام.
1: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور او اكسسوارات ود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ال 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحه المنستير.
2: ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعه من الصنعه للمدساتين نو فلور تاني.
3: يا مرحبا يا مرحبا يلا نمشي وتوا الموزيك 24
2: موزيك 24
4: هو نوف الأكثر خبر اللي تحكي عليه البارح شنو صار في جندوبة في العطب الفني اللي صار في واحد من أبواب سد ملاك هي
3: تحيل زميلتنا الجيهان قبيلي معناتها تقريبا خاصة حلقة كاملة باش تفسر لنا سد وغيره أي.
5: وتحية لزميلتنا سهام عمار هي اللي بعثت المراسلات متاع النايب
3: اللي
4: ترجعوا بعد شويه لكن خلينا نحاولوا نفهموا
3: بركلا ديما الاخبار الرسميه تلقاها على موزيك
4: خلينا نحاولوا نفهموا الحكايه كيفاش صارت من الاول. هو في الليل الاداره الجهويه للحمايه المدنيه بجندوبه اعلنت تسجيل عطب فني بواحد من ابواب سد ملاك انتج عنه تدفق كميات هامه من المياه بواد ملاك ساهمت في ارتفاع هام بمنسوب المياه بالواد. الاداره في مرحله اولى دعات كل المواطنين والمتسكنين على الضفاف الواد باش ياخذوا احتياطاتهم اللازمه باش يبعدوا على الضفاف وزعاد جميع الفلاحين إلى إخراج مضخات المياه من الواد وإبعاد المواشي في أسرع الأجال. هوني وزارة الفلاحة زادة تفاعلت وفي بلاغ لها تقول المصالح الفنية المختصة دخلت بصفة فورية عينة الوضع وقامت بعملية التقييم وأخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العطب الفني اللي كما قلنا صار في واحد من البيبان متاع السد. الوزارة تقول الفرق الفنية التابعة للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى موجودة من الأول على عين المكان وتابعت الوضع وبالتنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية لضمان سلامة المنشأة وحماية المواطنين. وبعدها اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة تأكد في بلاغ أنه ما فماش حتى أخطار على المتسكنين ومنازلهم على ضفاف واد مجردة كما أنه حركة المرور تقول في جميع الطرقات الوطنية والجهوية عادية. تحدثوني وعلى الأضرار الحاصلة تقول تقتصر على الأراضي الزراعية فقط وهذا في إطار المتابعة لارتفاع منسوب المياه. احنا حاولنا نفهموا شنو العطب بالضبط اللي صار هذا كيفاش تمت العملية كان الدخل مدير عام السدود فايز مسلم مع جيهان في صباح الناس وفسر كيفاش صارت العملية والعطب كان على أي مستوى على أين قطعة بالضبط نسمعوه ونرجع.
6: البارحة في الليل من الساعة 9:06 بالضبط بعد الانتهاء من تزويد المناطق السقوية بكمية 100,000 متر كوب من سد نبر سد ملاك القديم اللي هو يحتوي على 3 بوابات رئيسية. بعد الانتهاء منها 9:06 وأثناء عملية تسكير هذا المأخذ صار من الأفان سيجمو هذه الأفان الضخمة سيدي كونكتي من صنون جريناش حالة بيزار معناها ما هي غير مألوفة. دونك تحول فريق فني العين مكان برئاسة السيد كاتب الدولة خبراء معنا دونك هنتتنا خطة عمل. أول حاجة دونك تثبت من سلامة المنشأة سلامة المواطنين باعتبار أنها ثم دفق كبير الكميات كلها تخرج من سد ملاك عبر واد ملاك تلتقي مع واد ملاك ونستقبلها كلها في سد في سنة دي سنة. دونك الكميات هذه حتى اللي خرجت من سد ملاك وكل كرة نستقبلها لازم عناش ما بش
7: مضيعش
6: نحاولوا لبلاصه اخرى. الدفق هو اللي يخوف انا على سلامه المواطنين اولا. دونك هو في تراجع كونسيديرابل الحسابات الاوليه ان شاء الله من هنا للخمسه نتاع العشيه يقف خروج الماء باعتبار باش نوصل المستوى اللي ماشي يخرج.
4: دونك بعد حدوث العطب التقني هذا اللي حاول سيد مدير السدود مدير عام السدود يفسر كيفاش صارت هوني مهم ان نحكيه على كلام عضو مجلس نواب الشعب عماد الاسديري اللي كان توجه بتاريخ 13 افريل اللي فات بمراسله الى وزير الفلاحه عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب حول جوستمون وضعيه السد هذا. طالب النائب في مراسلته بتوفير وسائل الحمايه والسلامه لمحيط السد والتركيز اعمده اناره لحماية المرتدي. وفي التاريخ نفسه كان طالب أيضا نفس النائب عماد السديري في مراسلة ثانية إلى وزير الفلاحة بتدخل لبرمجة أشغال صيانة في المحطة الكهرومائية بملاك حذر من تراكم الرواسب التينية نتيجة الإهمال وفق نص المراسلة. زوج المراسلات مشاو إلى وزارة الفلاحة قبل حدوث العطب هذا كما كنا نحكيه.

0: بواحد من بيبان السد واستحالة غلقها بعد فتحها لتنفيس السد من الرواسب الطينية ما تسبب في تواصل تدفق المياه.
1: واضح دونك حكينا عن سوز احداث في كل حالات مراسلة النائب تدل خليل انه يعني فما حاجات قديمه تعرفوا السدود وكذا عندنا بارشة سدود فاتت وقتها.
2: واضح
1: العنايه
2: وبدون تشكيك في النوايا وبدون زادة فبركة لأشياء مش موجودة لكن نقولوا التباطؤ هذا أصبح سيمة عامة في أداء الهياكل العمومية وقلنا في أكثر من مجال بمعنى أنه كي يوصلك تنبيه من النائب النائب شنية خدمته هو يبلغ مشاغل المواطنين
1: واضح.
2: يراقب سير الهياكل العمومية قال لك راهو
1: بلاي لحظة
2: المشكل
1: بلاي لحظة نحب نعمل سلام بلاي هنا يبعث لك كذا الو سيد المدير الجهوي بالله هاو النائب بعث لي برا تثبت
2: اي هاو للنظر
1: المدير الجهوي يمشي يثبت
2: وخاصة انه معلوم جدا انه سد ملاق واحد في طور التهرم وانه فيه مشكل هو اصلا سيعوض بسد ملاق اثنين اللي زاد مشكورين انه الاشغال المره هذه بلغت اكثر من 90%
1: بمعنى
2: هذا شيء نقولوه ولا ونفهموا زاد اللي قالت وزاره الفلاحه انه الماء مش ماشي ذي باش يمشي الواد مجد وبعد مش يتجمع في سد سيدي سالم والحوادث تصير ولكن ايضا الحوادث اللي يبدا ثم استشعار لها قبل وقوعها واللي يبدا فيها التبليغ دائما عندنا حكايه ما نفيقوا بالحكايه الا ما يصير الاكسيدون او الحادث هذاك اللي يخلينا وقتا نجريو في جره الاحداث وماش نجمو نخلطوا عليه.
1: انا باش نسالك سؤال اخر وعلاش النائب بعث مش مسؤول جهوي بعث
2: النائب بعث
1: علاش النائب بعث انه فما علاش مش مسؤول جهوي يفيق كيما النائب واكيد راهم فيقين ما بعثش
2: المسؤول الجهوي عندي سيتياسيون عندي سد ملاق نعرف اللي الساكورات يسميهم الساكورات هذوما الابواب الساكوره متسكر هذيك موجودين ما عندوش علم سيدي لكن كي النائب فاق ولد الجهه ويعرف الفلاحين ويعرف البلاصه يفيق النائب هو شنو الخدمه هي تكامل بين الاجهزة
1: سينيجي
3: أنا السؤال اللي نوجهه إلى وزارة الفلاحة والسيد وزير الفلاحة هل تم الأخذ بعين الاعتبار زوز مراسلات اللي بعثهم من نائب عماد الزديري ولا لا؟ على خاطر إذا كان يطلع زوز مراسلات متاع النائب المحترم ما شافهمش لا وزير الفلاحة ولا كاتب الدولة المياه ولا مدير عام السدود والمياه إذا كان يطلعوا ثلاثة مسؤولين هذوما ما شافوش المراسلات هذه والمراسلات هذه يعني علما أنه هبطهم النائب وتم ترويجهم وهي مراسلات أصلية إذا كان ما تمش الاطلاع عليهم هنا أنا نقول فما تقصير على خاطر النائب بعث زوز مراسلات مراسلة كان يحكي عليها توا ناهد زوز مراسلات بتاريخ 13 أبريل 2026 الأولى اللي تهم معناها طلب توفير وسائل الحماية والسلامة في المحيط متاع سد ملاق وقال راو ما فماش تنوير يلزم معناها اخدموا على ركزوا معناها وسائل إنارة معناها باش تضويوا السد على خاطر وقال نظرا لتواتر الحوادث خاصة وقت اللي يجيوا الزوار. المراسلة الثانية بنفس التاريخ في نفس اليوم والمراسلة متاع النائب تعديت عن طريق رئيس مجلس النواب
1: رسمية
3: يعني مراسلة رسمية معناها خرجت من البيرو دوردر من مكتب رئيس
1: بالضبط.
3: مجلس النواب به المراسلة الثانية شو طلب فيها؟ طلب فيها التدخل لبرمجة أشغال صيانة للمحطة الكهرومائية في سد ملاق قال راهو السد هذا تلمو تراكمت فيه الرواسب الطين تراكمت فيه الرواسب راهو الشيء اللي أثر على المحطة الكهرومائية ويمكن العطب المالي العطب الفني اللي صار يمكن قد يكون نتيجة هذا علما أنه سد ملاق راهو عمره 70 سنة
2: عمره 54
3: السد هذا هو يسموه شيخ السدود لأنه كان من السدود الأولى معناها اللي تم بناها في تونس
1: يعمل في كستري
2: يزمو تقاعد مريح
3: السد هذا كان طاقة الاستيعاب متاعه 268 مليون متر مكعب اليوم طاحت إلى مستوى 51 مليون متر مكعب علاش؟ نتيجة الرواسب لأنه رواسب الطين معناها وقت اللي تبدأ طالعة وما تصيرش عملية تنظيف أو عملية صيانة.
1: بغض النظر تصير ما تصيرش تنظيف, عنده سنوات يلزم يجدد فيها, معناتها التنظيف مش ديما, معناتها بعد 50 سنة يلزم سد جديد.
3: شوف هو على كل معناها سلطة الإشراف وزارة الفلاحة كانت مبرمجة أنها تتخلى على السد هذا لتستعين بسد ويد ملاق العلوي, لأنه معناها السد القديم هذا هالشيخ المتهالك معناها سيء يظهر لي معناها معادش, لأنه خطر طاقة وقت اللي تطيح تنزل تنخفض طاقة الاستيعاب متاعه بشكل كبير, معناها يعني تقريبا بنسبة معناها 70 أو 80%. دونك السد ما عادش في كاس, ما عادش يعني
1: ونستنى رد من وزارة الفلاحة.
3: علاش هذا راو يا نوفل هذي رانا كلام قلناه أنا واحد من الناس قلت عشرات المرات, راهو السدود متاعنا راهو يلزم يتم تنظيفها, يلزم يتم صيانتها, راهو فما ترسبات كبيرة بلغ الحجم الارتفاع متاعها بشكل كبير برشا. والكلام هذا قلته خاصة في سنوات الجفاف وقت اللي ما كانتش فما مطر, وكانت الفرصة سانحة لوزارة الفلاحة أنها الوقتها باش تنظف. للأسف الشديد معناها ما صارت بعض عمليات صيانة خفيفة وصغيرة ومتواضعة, وهنا وصلنا إلى
1: نرجعوا الموضوع في انتظار رد. يلا سمحني نهد نمشيوا في الصميم باش نحكيوا على الاتفاق وهو موضوع هام, نمشيوا لإيران وأمريكا في الصميم. في الصميم امضاء الكتروني على صفقه واقعيه والبند الثاني يكشف المستور. امضاء انا نقول لك وسائل الاعلام العالم الكل قاعده تقول انتصار ايراني, يعني بوضوح
2: واضح.
1: خليل
2: امضاء الكتروني نوفل تم في فيرساي من طرف ترامب وتم من طرف الرئيس الايراني, هذا نقوله بكل وضوح. الشيء اللي خلاهم ماهمش في حاجه الى الاجتماع الذي كان مقرر اليوم في جنيف لالتقاء الوفدين مباشره,
3: تم الغاء
2: والامضاء الورقي تم الغاءه, اما لان ايران ما تحبش تواصل في الفعاليات الفستيفاليه مع لاني قالت انه كافي جدا ان رئيسنا صح انتهى الموضوع. اذا خرجوا 14 بند سينوفل والثقه في الوثيقه في نهايه الامر باش نقراو ال 14 بند. لا خاطر لا باش نقراو ال 14 بند كوثيقه مكتوبه, ندخلوا في نوايا هذا ولا ندخلوا في نوايا هذا. وانا عاده كي نجي نفسر او نحلل تصريحات ترامب ولا حتى امضاءاته نقول لك راي نتاع الجماعه هذه, الجماعه جايه مش مسؤول كله ذو. اذا نوفل فعلا ما ذهبت اليه وسائل الاعلام العالميه وما ذهب اليه حتى خصوم ايران في نهايه الامر, خي البلدان الاوروبيه هي متفقه مع ايران مش متفقه مع ايران, هو موجود بصريح النص, لأنه يكفي أنك تبدأ تقرأ وتتأنى في بعض البنود حتى تفهم. نبدأ بالبند الأول. البند الأول هو سيد البنود, إيقاف الأعمال القتالية, أقول لك توه بصريح العبارة, إيقاف الأعمال القتالية بين الطرفين على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان, وداخل الكلام تنصيص وحدة وسيادة لبنان. إذن هذا الشرط هل كان أمريكيا أم إيرانيا؟ خنكنه هو كان شرطا إيرانيا لإنهاء الأعمال القتالية, وبالتالي البند الأول مشحون بذاتية المتكلم الفارسي الإيراني, ويبدو أنه هو اللي كتبه ووقع إقراره أمريكيا. هذه ما نجموش الكلام نتجاوزوه, أنه فما بوحدة الجبهات ما قررته إيران صار في البند الأول. باش نخلي البند الثاني البعد ونتعدل بقية البنود لأني باش نرجع له, لأنه هو اللي باش يعلن النتيجة النهائية للحرب. البند الثاني باش يعلن النتيجة النهائية للحرب. عندنا الفقرة الثلاثة, ثم 60 يوم لتفعيل الاتفاق والاتفاق حول تفاصيله وخطواته التنفيذية تجدد برغبة من الطرفين, بمعنى مفاوضات ما بعد إنهاء الحرب يا نوفل تجم تقعد 60 يوم ولا 60 شهر ولا معناها 60 يوم قابلة للتجديد, وهذا ما رضي به الطرفين. الفقرة 4 و5 يتعلقوا باش نلخص من طولش, يتعلقوا بأهم المفاصل التنفيذية الراهنة اللي هما الحصار, رفع الحصار أمريكيا يعني منصص عليه رفع الحصار, وأيضا إطلاق حركة السفن في مضيق هرمز, وهما من الفصول الواجبة التنفيذ فور التوقيع الأولي
1: تاع أمس.
2: أيوة فور التوقيع الأولي تاع أمس. مانيش باش نتوسع فيهم برشا لأني ثم حاجات مهمة نجم تقرأ فيها أنت نتائج الحرب, منها وضع خطة لإعادة أعمار إيران تبلغ 300 مليار دولار وخطواتها التنفيذية ستناقش أثناء مفاوضات 60 يوم, منها إنهاء العقوبات على إيران تدريجيا, منها البند الثامن هنا نجم نلقاو فيه الشرط الامريكي ولكن نقراوه مليح. البند الثامن الشرط الامريكي شنو؟ الترسانه
1: النووي
2: تؤكد ايران مجددا، نحب نحط الف سطر على مجددا، انها لن تسعى الى حيازه او امتلاك اسلحه نوويه، بمعنى ان هذا البند الموجود هو تعلة وليس امرا واقعا، لان سبق وان ايران قالت لهم اجاوا شوفوا فتشوا راهو كذا وعملت برنامج للتخصيب وكذا الى اخره. والتخفيف، شوف اللغه القديمه واللغه الجديده، درجه تخصيب اليورانيوم في الموقع تحت اشراف وكاله الطاقه الذريه. وقت نقول تخفيف درجه التخصيب نولي نقول ما عادش حكايه تفكيك واقتلاع وتهديم وتحطيم وما الى ذلك. الفصل التاسع الحفاظ على الوضع الراهن بما في ذلك الوضع النووي الإيراني، بمعنى متاع تو مستوى التخصيب متاع تو إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي. معناها كانت لاحظ نوفل البند النووي هو من البنود المؤجلة، بينما البنود المالية وبنود الحصار وإيقاف الأعمال القتالية وإيقاف الحرب في لبنان هي من البنود الآنية الواجبة التطبيق فورا. وهذا يؤكد أن النووي كانت يعلى في هذه الحرب ولم يكن مركزها وجوهرها. عشرة السماح بتصدير النفط والمنتجات البترولية الإيرانية. 11 إتاحة الأموال والأصول المجمدة فور تنفيذ مذكرة التفاهم، بمعنى هو من النقاط المشمولة بالبند 13 اللي فيه الحوايج اللي تتعمل الآن فور إنجاز الاتفاق إلى أخيره. به وصلنا توا أيوة نقطة 12 آلية ومواثقوا في بعضهم برشا الزوز ويحبوا بعضهم على الاخر، آلية التنفيذ لمراقبة تطبيق الاتفاقية باش يشوفوا باش يدرسوها شكون باش يشرف شكون باش يتوسط وكذا. نمشي تول النقطة اثنين نوفل، النقطة اثنين اللي خليتها اخر نقطة لاني اعتقد بالنسبة لاي واحد يقرا بين السطور ويقرا الكلام الواضح، هي اعلان النتيجة النهائية للموقعة الحربية هذه، باش ما نقولش خطر راهو في الواقع نجم تصير عركة بعد وتتواصل الحروبات وكذا. فقرة ثانية يلتزم الطرفان الأمريكي والإيراني باحترام سيادة هذا وهذا وعدم التدخل، التزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية. فأسأل الحرب أصلا من أين انطلقت؟
1: من الشؤون الداخلية.
2: أنا وقت الحرب اللي نعرفه بلغتنا البسيطة التونسية حفيد الشاهي سخن يعني في الإشوفمون باش يرجع الغادي وهاتنا نصلحوا الأكراد هات نعملوا هذه هات نقلعوا النظام الإيراني وقتلنا له الرمز الأساسي متاعه رقم واحد في إيران، بمعنى الحرب قامت أساسا على التدخل في الشأن الداخلي الإيراني على المستوى السياسي على الأقل انتصار
1: سياسي إيراني.
2: انتصار سياسي إيراني. البند الأول يعطينا أول مهزوم في هذه المعركة، الهزيمة الأولى المنكوب والذي يعيش حالة حداد هو إسرائيل، لأنه عادة أمريكا تشرط مع كل حديث على لبنان وفلسطين حماية أمن إسرائيل. هذا المتضرر الأول إسرائيل اللي هي
1: الجملة هذه ما تقلتش
2: في لحظة حداد واللي أجبرت على تخفيض حضورها العسكري في لبنان مع تواصل المناوشات طبعا لأني مش موافقة. الثاني اللي خسر أوروبا ما عمل صفقة واقعية ستنقذ ماء الوجه هو الولايات المتحدة الأمريكية اللي تخلت على الزوبجكتيف القصوى هبطت الى الحد الادنى وما زلنا باش نتابعوا
1: واضح باش نتابعوا سامحني ما لقيناش وقت لانه ينجم يكون سينيجي ترامب تغشش. تذكر وقت كشفنا انه في الاخر اسرائيل هي دخل ترامب في الحرب هذه وفي ساعه باش نبدلوا ومظاهره ونعينوا شاه جديد ونعينوا كذا وكذا لقى روحه واحل في حرب بلا نهايه.
3: هو ما يمكن استخلاصه من توقيع الاتفاق اللي جاء قبل الأوان متاعه لأنه كان منتظر توقيع الاتفاق اليوم اليوم الجمعة كان محدد لتوقيع مذكرة التفاهم بالأحرى باش نكون دقيق مذكرة التفاهم حتى أنه بعض الأطراف تفاجأت يعني تفاجأت بتوقيع الرئيس الأمريكي في قصر فرساي في باريس
2: استعجل
3: في زيارة معناها مدوا له جابوا له المذكرة وقعها ويعني كان بالحق يعني كانت دهشة الأطراف والدول خاصة المعنية بالاتفاق هذا أو بالمذكرة هذه بمذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم جات كما كان يحكي خليل جات بخطوط عامة تنهي مرحلة تمهيدية للمفاوضات لأنه كانت فما التوقعات كان فما شكوك في ربما عدم الغلق هل المرحلة هذه اللي طالت مرحلة ما قبل المفاوضات، لأنه بعد مذكرة التفاهم هذه باش يتم استئناف التمديد في المفاوضات يعني بقرار شخصي من

0: هو، ولو أنه خرج نائب الرئيس بعد يحكي على حاجة أخرى، حكى على بعض البنود وبدأ من خلال كلامه أنه ما كانش فما التنسيق والمعلومة المعلومة ما دارتش بالشكل الكافي لدى فريق. أحكي على حاجة مهمة جدا وخطيرة جدا الحقيقة، فاجأت دول الخليج منذ يومين، قال تحدث على إعادة برنامج إعادة إعمار إيران، وقال راو إعادة الإعمار هذه باش تتكلف 300 مليار دولار. ومن سيدفع هال 300 مليار دولار؟
1: خليج دول الخليج.
0: دول الخليج.
2: يعني في مفاوضات وهذا صندوق
0: هذه الحقيقة كانت صاعقة، خبر صاعق هبط على دول الخليج. وشفت أنا بعض التعليقات مع ردود الفعل.
1: ترامب شعاره اللي خلصني يكسبني.
0: لا قال صراحة الفانس نائب الرئيس الأمريكي قال راو إحنا راو مش نعمل إعادة إعمار، لكن مش إحنا مش ندفعه، مش إحنا مش نتكلفه. قال الحرب تكلفت علينا تقريبا 29 مليار دولار، ودول الخليج عليها أن تتحمل. وحتى أنه وزير خارجية على ما أظن وزير خارجية الإمارات أو قطر قال كيفاش احنا ضرينا من الصواريخ الإيرانية وبعد احنا مش نخلصوا الفاتورة. إيران نجحت في في في حاجة مهمة جدا من خلال مذكرة التفاهم هذه، وكما لمح له خليل سوقت سردية عن نفسها أنها لاعب أساسي في المنطقة، وأنها وأن إيران تحسن وتتقن فن المفاوضات. احنا قبل قرينا نوفل كنتكرش قرينا بأدبيات وكتب حتى في التاريخ كيفاش الفرس كانوا يتفاوضوا، الفرس كانوا كان شعب يحسن وشعب ذكي جدا ويحسن فن التفاوض. دونك ما قالوا باش ننهي بمسألة مهمة جدا اللي هي اللي حكيت عليها إيران. خرج مسؤول إيراني قال راو يا ولادي راو احنا توا سيم على تم السماح بمرور السفن ناقلات النفط والغاز بما فيهم الناقلات الإيرانية او وستتحمل إيران تكاليف الرسوم. ورانا بعد الاتفاق ستفرض إيران سيطرتها وهيمنتها وستفرض الرسوم على مضيق هرمز.
1: نرجعوا لهارثين خطر الأخبار تواجهت ونرجعوا في الجزء الثاني من ميدي ماك. ميدي ماك
3: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، نهار لحد هذا سيلة في الديبير عيد الأب، برشا منا ننسيوا العيد متاحهم للأمانة، أما ما يزمنش ننسيوا التعب متاحهم التضحية متاحهم واللي كانوا ديما موجودين وكانوا السند متاعنا في وقت الشدة. كي نقولوا الأب نقولوا برشا عطا صبر ومسؤولية. كيفاش بفضل الأب متاعك برشا حاجات تبدلت في حياتك، وكيفاش بفضله هو نجم تتحقق برشا أحلام وتوصل للهدف متاعك. سي لوكازيون وجامي باش تتذكروا تطلب منه سماح ولا تعبر على محبتك ليه. هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة نتاع العشية. كلمنا من توا 20 513 ألف واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا مع اسماعيل بن عيسى.
4: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه، كل وحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: اللي طلع اسمه يتسمى مهف، غنينا معاه بالجرينتا وغنينا معاه واحنا حرار، غنينا معاه في فرحاتنا وغنينا معاه كبار وصغار. تي باز نحكي على سيل مهف. الاوكازيون دو لا فيت دو لا ميوزيك توني سيتي يستدعاكم لسيل مهف نهار 21 جوان من 7 نتاع العشيه باش تحضروا له في اقوى كونسير واقوى سهريه. وكي نقولوا يستدعاكم معناها لاكسي غراتوي. نستناوكم مالا في توني سيتي باش تعيشوا اقوى حفله مع سيل مهف.
6: Tunis City, j'y suis, j'y reste.
7: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
8: بكم في هذا الموعد الإخباري. المتحدث باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري جبري يوضح في تصريح لموزايك أن تطبيق رخصة

0: أصبح إجراء إجبريا للحصول على رخصة الجولان، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب المواطنين للحد من الاكتظاظ والطوابير الطويلة في الموانئ والمعابر الحدودية. والعميد يؤكد أن الإدارة تواصل تنفيذ مشروعها الاستراتيجي في رقمنة الخدمات الديوانية بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل عبور المسافرين خصوصا التونسيين المقيمين في الخارج.
1: أنا أدخلنا تطبيقة رخصتي منذ شهر جوان 2025، أدخلنا تطبيقة رخصتي اللي هي أصبحت إجبارية للحصول على رخصة الجولان، وهذا في الحقيقة استجابة لطلبات المواطنين اللي يتدمروا في بعض الأحيان من التعطيلات أو ربما من الطوابير. فينا تفاعل إيجابي جدا، سواء من المتعاملين سواء المواطنين بالخارج اللي فرحتهم برشا الخدمة هذه وسهلت لهم المرور، وكما شفتوا معنا وعشتوا معنا سواء في الميناء سواء على متن البواخر، معناها المرور بتاع المواطن ما يتجاوزش معناها بعض الدقائق، إذا كما نقولوش 10 دقائق من بين الحصول على رخصة الجولان وبين كل الإجراءات. في الحقيقة هذا الشيء فرحنا.
0: الدائرة الجناحية بمحكمة الإسناف بتونس تقرر تأخير قضية الصحف زياد الهاني إلى جلسة 26 من جوان، واعتبار ذلك تأخيرا نهائيا للترافع، وتتعلق القضية بالإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال بسبب تدوينة تطرق فيها إلى معطيات قضائية. نسبة امتلاء عدد من السدود التلية والبحيرات الجبلية بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين تبلغ 100% إثر الأمطار الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وفق ما أكدته الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف تصف الهدنة المتفق عليها في غزة بين حماس والاحتلال بأنها وهم قاتل للأطفال الفلسطينيين، مشيرة إلى مقتل 265 طفلاً منذ شهر أكتوبر من العام الماضي. الراغبة في عبور المضيق حق المرور خلال المدة الزمنية المعلن عنها في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران شريطة استيفاء المتطلبات والإجراءات المنصوص عليها للعبور. وكالة نازا الأمريكية تنهي اختبارا ناجحا لطائرة خارقة تتفوق على سرعة الصوت وهي الأسرع في تاريخها، وتتميز في الوقت ذاته بالهدوء النسبي عند التحليق، وهو ما يفتح الأفاق لاستخدامها في التحول هائلا في سوق الطيران العالمية. التفاصيل في التقرير هبة الخميري.
2: طائرة X-59 الجديدة ستقطع المسافة من لندن إلى نيويورك في مدة تقل عن 4 ساعات، وذلك بدلا من 7 إلى 8 ساعات كما هو الحال الآن، حيث وصلت سرعتها إلى أكثر من 1147 كيلومترا في الساعة خلال الرحلة التجريبية التي أجرتها وكالة ناسا قبل أيام، وهو ما يمهد الطريق لرحلات جوية فائقة السرعة. ولدى وكالة الفضاء الأمريكية خطة لدفع هذه الطائرة إلى أبعد من ذلك، حيث يقول مدير وكالة ناسا إن X-59 سوف تطير مرة أخرى وستصل سرعتها إلى 1490 كيلومترا في الساعة خلال الأيام المقبلة. وستختبر هذه الرحلات ما إذا كان التصميم غير التقليدي للطائرة يقلل بالفعل من الطفرة الصوتية إلى ضربة هادئة كما تأمل وكالة ناسا. فعندما تتحرك الطائرة في السماء فإنها تدفع الهواء بعيدا عن الطريق مثل القارب الذي يتحرك عبر الماء، مما يحدث تموجات على شكل موجات صوتية، وعند السرعة الأسرع من الصوت تتفوق الطائرة على موجة الموجات الصوتية هذه، مما يتسبب في تجمع التموجات وضغطها في موجة صادمة واحدة ضخمة. وبدأ تطوير مشروع X-59 عام 2016 ضمن برنامج كويست التابع لوكالة ناسا. كما تعتمد الطائرة على محرك واحد مستمد من تقنيات الطائرات العسكرية، ما يمكنها من الوصول إلى سرعة قصوى تقارب 1590 كيلومترا في الساعة. وبحسب تقرير نشرته جريدة ديلي ميل البريطانية، فإن تكلفة الطائرة الجديدة تبلغ 247 مليون دولار، أي نحو 40 مليار دولار.
0: نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميديماك.
3: الأولى في تونس.

0: عندنا في الور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا ولا سهلا بكم، رجعنا لكم في الساعة الثانية من ميدي ماغ. ما فاتك شيء، بعد شوية باش نعملوا دورة على كل شيء، باش نحكيوا حتى على المونديال، المنتخب القطري 6-1 وستروا ربي خاطر بالاقصائيات، باش نحكيوا على التبجيل في امريكا وبرشا حكاية أخرى، ولكن موضوع زاد مؤثر ويوجع برشا. حل الدوسية،
0: حل الدوسية.
1: هذي أنا كمواطن نكتة كحلة، لأني نحس بعجز الدولة أمام الموضوع هذا. نحكي على استغلال الأطفال في التسول، ما عاد حتى ولدك راه وريت كي تستغله ويولي ما عادش ولدك وتفكه لك الدولة من المفروض. ومشكلتي أنه نفس الناس ونفس الأطفال في نفس الرومبونات وديما يخدموا في التسول، وفما عجز كبير زعما باش يتبدل. يا ناهد،
2: أنا الحقيقة اخترت في العنوان استغلال الأطفال في التسول جريمة وراء قناع الحاجة. اختر هذي اللي قاعدين نشوف فيه وذي اللي يحبوا يسوقوه للعبيد وللمواطنين وللتونسي اللي نعرفه قلبه إرهيف كيشوف حاجات كما هكا ما ينجمش يصبر. هي ظاهرة استغلال الأطفال في التسول من أكثر المشاهد وريت حضور الحقيقة نوفل في الفضاءات العامة. نشوفوهم في القهاوي، في مفترقات الطرقات، في الكياسات، في الليرومبوان وفي المناطق السياحية يمشيوا للسياح. تصادف ساعات أطفال في ديهم البلاتوم بتاع المشموم، يبيعوا في بابي مشوار، يبيعوا في الشوينغوم وبعض السلع البسيطة اللي ولينا نعرفوها ديما. هي محاولة تبدو في الوهلة الأولى عمل عادي، لكن كي تثبت في الملامح تلقاها طفل صغير، وفي الكثير من الأحيان تخفي وراها أشكال شكل من أشكال التسول المقنع. ظاهرة ما تمثلش فقط مشهد اجتماعي مؤلم، بل أيضا مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون التونسي. التسول في حد ذاته هو من غير ما نحكيه على الأطفال يعتبر فعل مجرم بموجب التشريعات التونسية. تتراوح العقوبات بين السجن والخطايا المالية، وفي إطار سعي الدولة إلى الحد من هذه الممارسات وحماية النظام العام، لأنه الأخطر ما

0: التسول في حد ذاته واستغلال الأطفال فيه. المشرع التونسي كيف أولى للمسألة هذه أهمية خاصة باعتبار الطفل في أهشة تستوجب الحماية والرعاية. ذلك علاش يصنف تشغيل الأطفال أو استغلالهم في التسول ضمن الممارسات الخطيرة اللي تنجم تندرج في إطار جرائم الاتجار بالأشخاص طبقا للقانون الأساسي نحكيه على 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. العقوبات ما تقفش عند حدود التوبيخ أو الخطايا، توصل للسجن بالنسبة لكل من يثبت تورطه في استغلال طفل أو دفعه إلى التسول لما في ذلك من اعتداء على كرامته وعلى حرمته وعلى حقه في التعليم والنمو السليم والحياة الآمنة، خطر يحرموه من هذا الكل. اليوم نوفل مع تطور وسائل الاتصال ما عادش التسول مقتصر على الشارع كما لونج اللي خذيناه احنا، بل امتدي للفضاء الرقمي زادة في صفحات حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اللي تم فيها استغلال صور الأطفال أو معاناتهم لتحاول تجلب استعطاف الناس وجمع الأموال بطرق نجم تندرج في أفعال يعاقب عليها القانون. طفولة مي هيش وسيلة للكسب ولا أداة للاستعطاف، هذه لازم يكون عنوان كبير، هي مرحلة تستحق الحماية الرعاية وخاصة التعليم. ما فما حتى موجب، ما فما حتى سبب يخليك تحرم طفل من قرايته، تحرم طفل من لعبه، تحرم طفل من نمو متاعه لأنه يكبر كما أصحابه وكما الناس اللي في عمره. معتها
1: إشكالية كبيرة نحب نقعد ونحكي وأنا ويك عليها من الأول. فما قوانين ولكن تحس كيف انه ما فماش رغبه 100% في تنفيذ القوانين، لكن تحس اللي فما نقص معناتها ما نعرفش علاش نحسهم غلبوا. معناتها والله ايجا نقول لك راهو طفل في الصيف يخدم معناتها باش يفرهد باش يدبر فلوس لوجيك، ما راهو فما اعمار صغيره جدا راهو 6 7 سنين ما يزموش يخدم باش يلقى اموره. نفس الشيء الناس اللي يطلبوا بهم في الشارع كنا وحكينا برشا مرات في مذاكره ب 60 70 دينار يكريوا الاولاد باش يمشيوا يطلبوا بهم. معناتها
0: وفما شكون تم ايداعه في السجن على المساله هذه في الـ في الـ في الـ في الايامات القليله الماضيه، كنت تذكر في الاسابيع القليله حكينا عليها المساله هذه، وفما قضيه كيما هذه تحكم فيها نوفل.
1: اي ما واضح، ولكن الظاهره قضيه تحكم ونعرف برشا قضايا، ولكن الظاهره تحسها اكبر ولا لا؟
0: صحيح نرجع اكبر خلينا نشوف في لي ريزو بارتو نوفل اليوم اهرينهم حتى في مساله التسول وحكينا في عديد المرات، وزميلتنا ليندا كانت عملت فوروم على المساله هذه والعبيد تحكي كيفاش لي ريزو نتاع التسول يصيروا وكيفاش بالكراهه بيهبطوا وكيفاش يلموا الفلوس وكيفاش يروحوا. نذكر شهاده نتاع تاكسيست كان تدخل مع ليندا قال مانيش فاهم معناها الفلوس هذوم الكل يعملوا فيهم مين، بعد فهمت اللي هما متسولين على خاطر نفس العبيد يشوف فيهم في كل مرة في كل
1: وينجموا يروحوا معاه ب 20-25 ألف. معناتها يروحوا تبدا تسكن في بونليو سود ولا حاجة تاخذ ب 25-30 ألف تاكسي وتروح يوميا. افهم انت اذا 30 ألف تاكسي فهم قد صورت في النهار. يلا موسيقى نكملوا معكم، هذه ميدي معك
2: فرعون مع ليتر حالي
3: التونسي فصل الصيف الترفيه والخلاعة. هل التونسي يعطي أهمية للوزير والترفيه في فصل الصيف؟ هل يبرمج بالمسبق وهل يخصص ميزانية خاصة لفصل الصيف؟ بعد عام خدمة وقراية وتيرا فيها جهد وتعب، هل ينتظر العطلة الصيفية متاع الصغار والكونجي باش يتفرهد؟ شنو ما مراكز الاهتمام متاعه عموما؟ هل هي الخلاعة في دار بحر في نزل السفر وإلا الحفلات والمهرجانات أو التنزه والخروج في مطاعم وأماكن ترفيهية؟ وهل يفضل البعض يستغل وقت آخر القيام بهذا الكل بعيد عن الزحمة وغلاء الأسعار في فصل الصيف وينتظر شهر سبتمبر أو أكثر للتمتع بالكونجي متاعه؟ وهل العائلات الكل تعتبر الترفيه والخلاعة حاجة مقدسة في فصل الصيف؟
4: فكرة كفكرة الناس تحب تفرهد وتحوش وتتخلى موجودة وكل عام نحسها الولد أكثر، لكن التخطيط لها ما هوش كيف في الخارج تلقاها معناتها عام كامل وهو يجمل في صوم معين يقول لك هذه الخلاعة وكل الحفلات ما يمكن بأقل، أما المهرجانات يمشوا برشا يمشوا المهرجان قطع جمع حسب أنت فنان باش يجي ثم فنان ما عندها تضحي من أجلهم وتمشي وتدفع البيه ويحضر ويتفرهد.
5: التونسي عياش كل صدق، التونسي كل مناسبة يعطيها كارها بعبارتنا نحن، يعني يستعد لها أحسن استعداد مهما يكون، يعمل بروغراماسيون تاعه دي لافونس خاطر الترفيه في فصل الصيف توجب استعداد مادي لكن تحكم فيه ظروف المادية يعني ما تكسر، يعني يتجاهل الاقتراض، المهم أنه يلبي حاجاته ويرفه عائلته.
3: التونسي فصل الصيف الترفيه والخلاعة موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
2: كي تحب شاركنا رايك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للاربع متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
6: خيرو كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54,950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 35 km. وبسوم يبدأ من 99,950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
2: Midi Mag.

0: نوفل ورتاني.
1: يلا مازلنا معاكم، هذه ميدي ماك على موزايك فيم. فما برشا كواليس احيانا طريفه جدا، خاصه كي تجي من عند شخص ما تتوقعوهوش. تو كي نقول لكم صلاح يعمل في جيست صدقوها، مناهد معناتها تولي حاجه كبيره. تحيي الفريق كامل، نحاولوا نوفروا لكم كل ما يلزم في مواكبه كل احداث. بعد شويه ما فاتك شيء، ولكن بصراحه نحب صديقي منتصر اللي اليوم يحتفل بزواج نتاعو. منتصر محجوب اليوم عرسه، ونقول لك ان شاء الله مبروك يا منتصر انت وسماح، الف الف مبروك من كل قلبي. ربي هنيك وربي فضلك، وان شاء الله ديما متالق وناجح حتى في العرس. صحيح العرس مسؤوليه صعيبه، صحيح يا مدام سماح باش يشيح لك ريقك في الفتره الاولى، اما والله راه صاحبي وليد باهي وعاقل ولد عائله. منتصر وسماح ان شاء الله مبروك، وان شاء الله متهنين، وربي يفضلكم لبعضكم ويفضلكم العائلات. الف الف مبروك المنتصر وسماح. يلا نسمع موسيقى، نهدي لهم اغنيه مزيانه بمناسبه العرس. منتصر وسماح اليوم عرسهم، ان شاء الله الف مبروك، وجيهم من عندي ومن عند وليد زاده صاحبنا. موسيقى مزيانه، وبعد نرجعوا لما فاتك شيء.

0: نوفل ورتني.
1: ما زال معكم هذه ميدي مايقلا الفقرة الحدث لأول مرة تتعدى
2: حدث ساعتين من الضحك المتواصل
1: لأول مرة
0: ما فاتك شيء
1: لأول مرة باش تعدى نهار 19 جوان 2026. يلا
2: إن شاء الله بالطبيعة باش نحكيو على إلغاء حفل جورج وسوف في تونس. باش نحكيو عليش
1: خذوها بعيد شو عليش
2: طبعا غير ما نحكي الأخبار من بعد
1: بالله عليش أبار خذوها
3: تونس كل حكيت عليه
1: تونس كاملة
2: والله تو نشوفوها
1: حتى اللي يقولك نمشي الحفلة نقول اللي ضحكة تونس كاملة باز باش يصورهم
2: والله كده. يشوف اللي عنده يحب يمشي حر
1: ليه في المطلق
2: حسوني وزارة التجارة حتسوم
1: ما حفلة ليه حفلة جورج وسوف تخيلوا هبتولك تصويرتك في جورج وسوف مستقبلك كذي تونا نرجعوا لها بعد شوية
2: نرجعوا لها بعد نحكيوا زاد على الفوضى اللي صارت في نيويورك اللي صار إطلاق نار والمشتبه فيه مراهق بيزرمون باش نحكيوا زاد على أب سعودي قام بالعفو على قتل ابنه قبل تنفيذ القصاص أو خلي نقول في السعودية يقولوا قصاص ما نحكيوا على حكم الإعدام لكن قبل نحكيه على صابر الربيعي صابر الربيعي اللي كان يتكلم في بودكاست على منصة الشاشة وكان قال فيها كلام حول اعتزال الفن وقتاش بش يكون
4: خلاص كبرنا يا أخي
5: لا
4: قديش سنتين ثلاثة قدام خمس لا. سنين مكسيمان
5: لا لا لا لحظة
4: والله في مخي أنا صراحة والله في مخي
5: هذه كبيرة لحظة
4: اي والله
5: شو يعني خمس سنين بتوقف فن
4: I think I'm gonna stop
5: طب ليه
4: أنا منعبش نص المرحلة أنه العجز أنه يوم الأيام نغني أمام بعض الأنفار
1: لهني بدي تجبد على جورج وسوف أنت يحكي على العجز
2: هو ليه ما ربطها بعض الأنفار أما ليه جورج تو يعبي معني حتى لو كان في حالة صحية خايبة ليه العجز صحيين أما هو يعبي شوف حفلته يعبي
1: أما يغني
2: هو ما سمعت صابر قال قال ما نحبش نخلط المرحلة نغني قدام بعض الأنفار معني على التعب يعني أحكيه بتبيع خاف لأني لكن زاد العجز تنش بتفهم منها فكرة انه يخاف لصحته تخون ولا شيء ما عادش نجم يعمل بوم فما موديل سهل برشا نجم يتبعوه اللي هو عمرو دياب ترينا
1: يمشي يصغر عمرو دياب ليه عمرو دياب عمرك شريته في قهوة في رستوران يحكي
2: هو كلامه صابر بيعي راه مهم برشا خاطر فما المنطقة متاع عاشة ما نعرف قدرها معنا يقول لك كان النجم مادام النجم نغني مادام النجم نعمل حفلات اوكي لكن نهارتي نحس لي انا ما عادش نجم نقدم سي بون معنا نرتاح
1: نقول رأيي بصراحة
2: كيما تحب
1: أعتقد أنه كلام ليه معناتها كلام قالوا صابر ما هوش خمس سنين لأنه صابر بعد خمس سنين بش يبدأ ناجح وبش يعمل كرتاج وبش يتعبيله كرتاج وبش يعمل جرش بش يتعبيله جرش صابر عنده شعبية حتى لو كان توا صابر ما عادش يطلع حتى غنية في حياته الجمهور بش يجي وبش يقعد يغني غني معناتها قال خمس سنين قال خمس سنين انفع مولا البودكاست اللي عم معها بودكاست أنا ما نعرفوش تشهر والعالم عربي
3: كل دولة
1: عادي في البودكاست لا أعتقد أنه صابر بعد خمس سنين معناتها يعني
3: موجود البروجرام موجود في مخه
1: وصابر في الحوار يعطي صحة بصراحة معناتها فنان متربي ومتصالح مع روحه كي تسألوا على الفنانين الجدد يجاوبك ويقول لك نتبع وكذا ما عندوش هيك الدعويش نتاع كي ما راغب عليه لا ما نسمعش وأصلي كذا لا لا يسمع ويشجع وكذا معناتها كيما في حياته اللي يعرفوا صابر كل يعرفوه انه جينيرو وصادق ويعاون برشا الناس دونك عجبني صابر في الصورة والبساطة راهو البساطة مش سهلة كنجم النجوم هكا راهو في العالم العربي كل محبوب جدا خرج في صورة مزيانة برشا صابر بيعي
2: بالضبط نحكي جدا
1: شو اسمه اللي عمله مع الحوار
2: لا الحق ما نعرفش اسمه
1: فلا دونك وجهه تشهر ما حتى حد ما لوج عليه شو اسمه الناس قلت له بصابر بيعي انا بيد ما عرفش اسمه
2: هو لا خاطر
1: فرجت في الاكستريم بين لي كمذيع يبالغ برشا متاع با يعني يحب يجبد الانتباه وما ولا
2: هو الاشهر في الحوارات هذه يقعد شو اسمه انس بوخش الاماراتي اللي هو معناه معروف البودكاست باسمه
3: من الاولانيين اللي بدا
2: حضر دارنيير مو جاب معناه كاظم الساهر مثلا اللي عملنا معاه حاجه كبيره
1: اللي يعمل
2: كاظم الساهر حكى مره جوست لازم نوضحوا للناس راهي اللي زانفيتي تخلص معناها راهو زاده اذا تنحي الفلوس من البودكاست نوليو نحكيو على كونتينيو اخر
1: صحيح
2: به نحكيو زاد على ايه خاطر لهنا بجوست حتى توضيح على البودكاست راهو فما حتى البرة راهو في الاوروب فما حوارات مش كان دي بودكاست معناها يكون فما كونترا بينات الضيف وكذا علاش مثلا تلقى ساعات الضيف هذاك ما يظهر كان مره بركه في العام مش احنا نقعد نعمل دوره كامله كي وقاعد يعطيك حاجات حصريه
3: حتى بودكاست في فرنسا مثلا اللي هي بكره القدم جيب في جواريت قدم وكل، فما بعض الوجوه اللي ما خرجوش جملة، خرجوا كان عنده هو وبي كونترا معين كما قلت أنت.
2: نمشي ولا نيويورك، نحكي على تايم سكوير اللي صار فيها، هي معروفة من أشهر الأماكن في قلب نيويورك، لكن صار فيها لحظات متاع رعب وقت اللي صار إطلاق نار غادي. كانت نجم تشوفوا الفيديو على الباج متاعنا فيسبوك مزيكا فيم، وبطبيعة المشتبه فيه يقولوا فما ملور قالوا شافوا مراه.

0: ولا حالته مستقرة ما فماش خطر. لكن الأخطر من هذه نحكي على بعد دقائق قليلة مراهق عمره 17 سنة حسب الشرطة خرج سلاح ناري وبدأ يضرب النار ما قدام المجموعة هذه رصاص ما ضرب حتى شخص بشكل مباشر. لكن مجرد سمع الطلقات في أكثر ساحة سياحية في أمريكا كان كافي باش ينشر حالة رعب كبيرة. نحكي على مشهد برشا وصفوه كل أفلام، فما ناس حتى تجري بالتليفون وتصور. لكن نحكي لهنا فوضى كبيرة، يقعد مسؤول كيفاش خلاف بين مجموعة من الشباب ينجم في ثواني يتحول معناها يرد أشهر ساحة في العالم إلى مشهد هروب جماعي وذعر جماعي.
1: خطر عندك بلاد فيها سلاح مسيب
2: مش والله باش نحكيكم باش نطرح توا سؤال بطريقة جدية على هامش به. فما طفل برح شدوه قتل امرأة في فرنسا، قتل امرأة عمرها 86 سنة سلاح وقت اللي حقوا معاه قال لهم حسيت برغبة اني نعمل شر ونضر شكون وما هيش مبرمجة ومشيت لقيت المرأة قتلها بطريقة وحشية.
1: هذا الناس المرضى
2: لا اي ما عنده حتى علاقة بها. المحقين توا قالوا يا اما تعذب وهو صغير والا اللي يتفرج فيه لي جو كذا متاع العنف. ما راني دخت من السبب في التحقيق حسيت برغبة اني نضر شكون ونعمل شر. قال لهم حرفيا مش معناتها هذا
0: سمع. نجم يكون موستابل معناها حدث نفسيا، تنجم حاجة ترجع يا اما التربيت وطفولته ولا تنجم حاجة صارت له، تنجم فما شوك معناها كان صارت والكل. فهذه حتى ديجا حتى المحققين علاش البر صرتو كي تصير جرائم هذيا راهو معناها يحكيوا برشا مع الناس اللي ارتكبت الافعال هذيا. يقول لك لازمني نعرف علاش بور ايفيتي من بعد انا ما تصيرليش حاجة اخرى من النوع هذي.
2: غريب وغريب جدا اي جوستومون كيما وسلاح موجود في امريكا دونك الحالات هذه تولي تدور بصفة
1: دائمة. تايم سكوير تقريبا الفان زون اللي ملمومين فيها كل المنتخبات اللي قاعدين يلعبوا في استاد نتاع نيويورك نيو جيرسي ذيك، دوك فيها كثافه اكثر من العاده. ذيك علاش حاله الهلع الكبيره اللي ريناها وماش طلقة واحدة، معناها عديدة الطلقات اللي كانوا جرت بعضهم وهم شايمين العباد منين جاية بالضبط.
0: نمشيو للسعودية وين نحكيو على أب هذا. الحقيقة فيديو كان دارت برشا. الأب هذا السعودي عنده ولده مات في جريمة قتل وقعدت برشا إجراءات قانونية سنوات. في الأخر الحكم كان هو حكم القصاص يعني الإعدام، ولكن الأب قبل ساعات من تنفيذ الحكم مشى لدار أم القاتل وقالها راني أنا سمحت ولدك في الجريمة هذه. نسمع حتى الأم تقريبا ما كانتش مصدقة الخبر هذا.
3: أنا اللي بسلم، لا والله ما تنزلي، أنا اللي بسلم على رأسي.
4: الله يبين وجهك
3: أبو محمد.
4: الله يبين وجهك ويجمل حواجهك.
0: قالها والله ما تنظمين وانا حي، بما معناه ما دمت حيا مش نخليك تعيش في حزن. هنا نحكيو على عفو هذه
2: نفسروه
0: بالقانون.
2: في جرائم مؤثر اللقطه
0: في جرائم القصاص الدوله وحدها مش هي اللي تقرر مصير القضيه، عائله الضحيه او ما يسمى باولياء الدم عندهم دور اساسي في القرار النهائي. يعني بعد صدور الحكم واكتسبوا الصبغه النهائيه أولياء الدم يعيطوا لهم عندهم ثلاثة خيارات. أولا المطالبة بتنفيذ القصاص، معناه يقول له أنت حكومة بالعدام دونك نفذ الحكم.
2: صارت مرة حتى على أمير سعودي وقتل يعني نفذ فيه القصاص.
0: ثانيا ثم العفو مقابل دية واللي هي تعويض مالي يتم الاتفاق عليه وفق الضوابط القانونية، معناه يقول لك أوكي نعفو عليه لكن لازم تعويض مادي. ولكن ثالثا ثم العفو الكامل دون أي مقابل، وهذا هو الخيار الأخير اللي اختاره الأب السعودي في القصة هذه. الأمر لفت أنه قبل ما يصير من ساعات زاد القانون في السعودية يسمح حتى قبل بدرجة نجم تخلط تقول لا راه أنا نرفض أن يكون فما حالة القصاص هذه. المجتمع السعودي الحقيقة حتى كي لوشت شوية نلقاو فما برشا مبادرات اللي جانا سلاح تعمل منذ سنوات لتقريب بين العائلات ومحاولة الوصول إلى الصلح قبل تنفيذ الأحكام خاصة في القضايا اللي تسمح بهذا قانونيا. نحكي لهنا حتى برشا ناس تكلمت قالت في السعودية صارت العملية هذه، لكن حتى حد قالك ما صدق كيفاش بو مشوا على ولده لكن في الأخر يمشي ويعفو على العائلة هذه فقط لانه ما حبش يخلي امه تعيش في حزن. معناها نوعا ما كاين وصل لها ولدي مات مش زاد
2: هي بعد سنوات تصير. ما نعرفش انه موقفكم يعطي الصحه موقف شهم جدا. محلاه القانون في السعوديه محلاه معناتها فم برشا كي متلا ولدها تقول لك ما نتفرهد لما نشوف اللي قتلوا تقتل، وفما شكون يقول لك انا عشت الوجيعة متاع ولدي مات علاش نعيش فيها حد آخر رغم اللي الآخر مجرم وقتل شكون. في الفيديو تنجموا تشوفوها في اللايف تكتبوا تلقاو، معناتها فما دهشة وفرحة فوق من الخيال من

0: ولدها رجع بشرجع حي بشرجع كذا معناتها
1: معناتها اتخذت حي ما حبش يعاود ياخذ حي اخرى ويخلي ام حزينه. ما لازم يكون عندك استعداد في قلبك كبير برشا, لازم يكون عندك قوة مهولة معناها باش تاخذ قرار كيما هكا في وجيعة ولدك اللي
0: راهو حتى كي واحد اي معناتها حتى واحد كي خم قلت تصير عليه شنو يكون موقف كلنا الغضب الملول يخليك مهم جدا انك صح.
2: نمشي ولا سلطان التربوي نختموا به ما فاتك شيء نحكيوا لنا اللي كان فما باش يكون عنده حفله في تونس. الحفله هذه كان هبطت اسعار التذاكر كانت اسوام خياليه نحكيوا على ملايين, لكن في تصريح نلقاوه القناه نسمه اكد رئيس جمعيه اعطاء التنميه والتواصل الغاء حفل الفنان جورج وسوف في تونس, وحسب ما قال انه سلطان التربوي اشترط الحصول على كامل مستحقاته الماليه قبل ما يوصل لتونس, وهو في معنى اللي شيء اللي وصلهم انه يكون فماش اتفاق كما أكد أنه لم يتم الحصول على التراخيص النهائية لإقامة الحفل هذية اللي أكدوا زاد نقيب المهنة الموسيقية ماهر الهمامي في تدوين البارح كان هبط على فيسبوك قال إلغاء حفل جورج وسوف لعدم اكتمال كل الشروط القانونية, وهذا اللي كان قال بالنسبة للحفلة. الحفلة هذه نذكر لي صار فيها برد جدل ونحكيه على 8 ملايين باش نجم تدخل تتفرج في جورج وسوف اللي هي ماهيش منطقية العباد اعتبرتها نتصوره ما نعرفش هو مجرد رأي مش على خاطر 8 ملايين فقط لأن جورج وسوف في حفلته الأخيرة ماهوش يغني معناه كأنه عامل كلوب باوك يجي هو قاعد
0: هذاك علاش
2: الفرقة تعزف وهو جوست يحاول
0: سمحني هذاك علاش يجي البواطة مش المهرجان
2: اكزاكتومون
0: خاطر البواطة حتى فون يقبلوا
2: ما نذكرش انا المهرجان الاخرين اللي جا في تونس ما نتذكر اللي هو وقتها مسنود معناه باش ينجم ما يعادش ينجم يقف
1: مشاكل صحية كبيرة
0: مشاكل ما نعرفش انا اعتقد انه جورج وسوف يبدو انه عنده ازمات مالية هذاك علاش يضطر باش يعمل حفلات. ثانيا جورج وسوف راهو نفس عمر رغب عليه ما نفس عمر راهو ماهوش فنان كبير برشا بل في فتره ما هكا نقولوا في فتره ما كان مدمن مخدرات وتشد حتى
2: 64
0: على اي من 64 مازال صغير وتشد بسبب ادمان المخدرات. واضح انه الادمان هو اللي اثر له على بدنه على طاقاته على امكانياته. جورج وسوف فنان استثنائي فنان عنده طاقه صوتيه كبيره كانت للاسف
1: مشاكل عائليه
0: هذا انا علاش حكيت لك اي معناتها صبر بعكي قال العجز هذا هو انك بالعجز تمشي تغني وانت ما تعرفش تغني لانك مضطر تحب تلوج على الفلوس للاسف معناتها هذا حاجه من الحوايج الخايبه انتو كاف في تونس خذوهم بعين زاد وحتى اللي باش ينظم الحفله خاف يقول لك باش يركزوا معنا الناس كل
2: لا بخلاف هو لا حتى اللي يحكيوا لي شوف راهو حسب الكلام اللي موجود راهو اللي عاملين حفله بالعكس مش هما سبب من جورج وسوف نفسه وسبب زيادة من التراخيص حسب زيادة ذي اللي قالوا ماهر الهمامي معناها قال لك انه التراخيص ما كملتش. نذكره اللي هو 64 سنة عمره كيف عمر بالضبط عمرو دياب زوز 64 سنة
0: لا عمر اي بالحق
2: اي زوز يعني عمرو دياب عمره 64 سنة حتى جورج وسوف عمره 64 سنة لكن عمرو دياب كان نخدم على كارير وكان نفهم شنو نجم يعمل وكيف كيف معناها كان ترهي بصحته عارف اللي هو يحب يكمل خاطر تقريبا فنان العربي الوحيد اللي قعد الاول شوف قداش من عام معناها ماهيش سهله
0: كل عمرو دياب مع كل البوم لوك جديد
2: في كل عمل
0: لوك جديد ديفيرون معناتها والريتم جديد وكذا حاجه مختلفه
1: كريستيانو رونالدو نتاع الغناء
2: حاجه كيك
0: هاو رونالدو ماخذينه بعين ربي تستر يظل معناتها ميسي تالق مبابي تالق كريستيانو معناتها كان
2: ثم صحف في ارجنتيني مره سالوه قالوا له علاش ميسي معناها في الارجنتين قاعد يتالق من 2022 لليوم وعليش كريستيانو معناها بديما فما مشكوك قال خاطر الارجنتينيين يتعاملوا معاه كما قبل كانوا يتعاملوا مع مارادونا معناها يلعب على خاطره معناها فما الفكره هذه يقول لك على خاطرك نلعب معناها فهمت عكس كريستيانو اللي معناها كما نقولوا نحن فيتينيا ونيفيز معناها سبحان ربي كانوا يجريوا في الشامبيونز ليغ جاوا ماتش الكونغو وقفوا
0: اي خطرة شنو وقفوا وكريستيانو واقف زاد هو حتى ميسي واقف ما يعرف
2: حب رأي بصراحة لونترينور اللي حاطينه معناه كيفاش هذاك حطم بلجيكا جيبوا انت
1: مارتينيز
2: الجنراسيون قوية كما هذه في بورتوغال ما جات شيء
0: صحيح تراه رجعنا نحكيه على الكرة خلنا نحكيه على المباراة رقم 1000 أصل الحكاية المباراة رقم 1000. ونحب نشكر طباخ المنتخب لأنه هو اللي لاهي بالماكلة للمنتخب. تفضل سلاح.
2: نشكره برشا برشا. نحكيه على النهار 20 جوان 2026 في مدينة مونتيري المكسيكية. الحكم شي زفر تونسو اليابان باش يدخلوا للميدان. أما الحقيقة مش باش تكون فقط مباراة كرة قدم، باش يدخلوا للتاريخ، لأنه اللقاء هذا اختارته الفيفا باش يكون مباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. 1000 مباراة كاملة منذ انطلاق أول مونديال سنة 1930. الشيء هذا اللي حكى عليه كولينا الحكم الشهير، قال إنه زادة باش يكون فما زي خاص بالنسبة لحكام المباراة هذية. 1000 You don't know that this match, Japan Tunisia, is a very very special match because it is the 1000 match, the match number 1000 in the history of the FIFA World Cup. So imagine being the referee of this very very particular match. Being the referee of this match, of course, deserves something special. 1000 مباراة، 1000 قصة، 1000 فرحة و1000 دمعة. والجميل أكثر من هذا أنه منتخب تونس هو اللي باش يكون طرف في اللحظة التاريخية هذه. نحكي وزادة شنو باش تعمل فيفا بالمناسبة هذه. لحد الآن فيفا اعتبرت المباراة حدث تاريخي رسمي، وخاصة بطبيعة ملفات تقارير خاصة ضمن احتفالاتها بتاريخ كأس العالم. ومن المنتظر أن يكون فما حضور إعلامي عالمي كبير برشا، تغطية خاصة قبل انطلاق اللقاء. أما باش نفهموا الرقم هذا نرجعوا تقريبا 96 سنة للوراء. أول مباراة في تاريخ كأس العالم كانت 13 جويلية 1930. لوروغواي العالم كان مختلف، لا تلفزة لا فار لا عادل زهمول، ما فماش اعلانات الكترونيه، وحتى الطيارات كانت قليله برشا. وفي النهار هذاك انطلقت اول مباراه
0: يمشي.
2: اي بالضبط، انطلقت اول مباراه وقتها كانت بطبيعه في كاس العالم بين فرنسا والمكسيك. 4000 متفرج فقط كانوا في الملعب، والهدف اول هدف في تاريخ كاس العالم سجلوا الفرنسي لوسيان لوران بعد 19 دقيقه فقط، وفرنسا ربحت الماتش هذاك 4-1. ومن وقتها بدات اكبر قصه في تاريخ كرة القدم. أول نهائي في التاريخ متاع كأس العالم تلعب بزوز كور، كان نعرفش تعرفوا هالمعلومة
1: ميتون
2: يتعاركوا شكون معناه، واحدة كورة مصنوعة في الأرجنتين وكورة مصنوعة في الأوروغواي، قسموا اللعبة قالوا وكهو كل ميتون يتلعب بكورة في الأخر. كرة أوروغواي ربحت وقتها، وصلنا لأول نهائي. البلد المنظم لأوروغواي واجهت الأرجنتين، الملعب وقتها كان فيه 68000 متفرج. الأرجنتين صحيح تقدمت، لكن الأوروغواي قلبت النتيجة وربحت 4-2، وهكا أصبح منتخب الأوروغواي أول بطل عالم في التاريخ. في الوقت هذاك ما كان حتى حد يتصور أن البطولة هذه بشتولي بعد سنوات أكبر حدث رياضي على وجه الأرض. بتحكيه على المباراة رقم 100 بعد 4 سنوات فقط، توصل لكأس العالم المباراة رقم 100 اللي جمعت بين النمسا والأوروغواي 3-1، واللي هي كانت مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال 1954 في سويسرا. المونديال وقتها كان مازال صغير مقارنة باليوم، عدد منتخبات محدود، سفر كيف كيف كان صعيب، وحتى التغطية الإعلامية كانت بسيطة، لكن اللعبة كانت تكبر عام بعد عام. ونحكي على أوروبا وأمريكا الجنوبية بدأوا بشوية بشوية يصنعوا أساطير الكرة العالمية. نمشيوا للمباراة رقم 500، ولهنا نجزوا ل 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية. وصل كأس العالم المباراة رقم 500، والحقيقة هم زوز مباريات لعبوا فرد وقت، ما نجموش يعرفوا أنه 500 خطر وقتها لعبوا زوز فرد وقت، اللي هما اليونان ونيجيريا، وفي 2-0 نيجيريا، والثانية هي الأرجنتين وبلغاريا. بلغاريا ربحت 2-0. الزوز كيف كيف كما قلت لكم جاءوا مع بعضهم، هذاك علاش اعتبروهم الزوز هما الـ500.
1: هذه آخر ماتش متاع ليبول، هذاك علاش فرق
2: اكزاكتومون. وقت العالم تغير كما نقولوا نحن في الكوب دي موند، هذيك البث التلفزيوني العالمي ولاو ملايين يتبعوا المباريات بشكل مباشر، ولات فما رعاية تجارية اللي دخلت بقوة. المباراة رقم 500 جات في آخر جولة من دور المجموعات في مونديال، شهد بروز منتخبات جديدة كما نيجيريا وصعود كرة القدم خارج معقلها التقليدية. المباراة رقم 900 اللي هي كانت نهائي كأس العالم 2018 بين فرنسا وكرواتيا. تخيلوا المباراة رقم 900 ما كانتش مباراة عادية، كانت نهائي متكامل تابعوه مئات الملايين حول العالم. فرنسا وقتها ربحت 4-2، والرقم 900 ارتبط برفع الكأس الذهبية في موسكو. كيفاش تبدل كأس العالم في 1930؟ 13 منتخب فقط، اليوم 48 منتخب. في 1930 نحكيوا على 4000 متفرج في بعض المباريات، اليوم الملاعب تمتلئ بعشرات الآلاف والمليارات اللي تابعوا حتى وراء ليزيكرون. في 1930 ما فماش لي شانجمون، ما فماش بطاقة صفراء، ما فماش تقنية خط المرمى، وما فماش الفار. اليوم التكنولوجيا أصبحت جزء مهم من اللعبة. في 1930 اللاعب كان يسافر بسفينة، اليوم منتخبات تتحرك بطائرات خاصة وتحرك تحلل كل حركة بالذكاء الاصطناعي، لكن رغم كل التغييرات هذه يبقى حاجة بركة ما تبدلتش، هو السحر كأس العالم اللي لم الناس الكل. وذاك علاش اليوم وقت اللي بشو تخلو منتخب تونس الميدان ضد اليابان، المباراة مش بشكون فقط من أجل 3 نقاط ومش بشكون فقط من أجل التأهل، بشكون مباراة تحمل وراها 96 سنة من التاريخ، من أول هدف كان تسجل في عام 1930 إلى صفرة البداية في مونتيري عام 2026، ألف مباراة كاملة تفصل بين زوز لحظات وفي سجل كأس العالم. كان يجي نهار ونقلبوا الصفحة رقم 1000 باش نلقاو اسم تونس مكتوب فيها، هذاك علاش هذا وحده في حد ذاته إنجاز تاريخي يستحق أنه يتحكي عليه.
0: ولا إن شاء الله ندخلوا للتاريخ من الباب هذا برك مش من باب النتيجة، أنا متأكد إن شاء الله النتيجة باش تكون باهية، وعنا أمل كبير نذكركم اللي موزاي كفاهم كل يوم التبع. تحية المراسلين، تحية للفريق الرياضي الكل وكافة الفريق اللي وكبلكم لحظة بلحظة، ولكن بث مباشر نهار السبت نص الليل حتى الأربعة متاع الصباح باش تكون حصة خاصة، ومن الأربعة للثمانية حصة مباشرة خاصة موزاي كفاهم تتبع لكم الماتش هذا.
3: تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: شلة مربوحة والكل مع تونس على الإذاعة الأولى.
1: إن شاء الله مربوحة يا ربي، وإن شاء الله نتيجة بها نهد.
2: فقط على يحكي على السلاح بدين من الأول، قصته على أول كوب جمهور 1930 وكيفاش مشاو المنتخبات. ما برشا منتخبات كانوا رفضوا أنهم يشاركوا لأنه عندهم هما حاجة مش مهمة جملة منهم منتخب إيطاليا ومنتخب أولونجلتير، إذا ما زوز ما شاركوش وخلطوا كان من بعد. ولكن الترافيرسي كيفاش صارت للمنتخبات الأوروبية اللي كانت تعتبر غالية، خطر قعدت جمعتين باش وصلوا حتى خرجوا زوز باتوات. الباتو الأول خرج من جنوة من إيطاليا، اسمه كونتي فيردي، خرج 21 جوان 1930. بدأ من الأول هذا المنتخب الروماني، ثم عمل إسكال في فرنسا، فيل فرانش سور مير، لوطا في الكوت ديزور، هز المنتخب الفرنسي، ثم عاود وقف مرة أخرى في برشلونة هز مع المنتخب آخر، ثم عاود وقفة أخرى في البرازيل هز المنتخب البرازيلي معاه، وبعد باش وصلوا
3: زعما قايلوا كي خرجوا
2: وانتر توف ما بابور اخر خرج من اسبانيا دورلي هز مع المنتخب اليوغوسلافي. كانوا خلط فيما بعد
1: فما مونديال، كانوا بشاركوا 14 منتخب. يا اخي مصر ضيعت البط وشاركوا في 13
2: خلطه مخ دوري المونديال اللي بعد دوري 14
1: شاركوا في 13
3: نتاو مثلا ثمك المنتخبات اللي تلعب
1: تخيل منتخب ضيع البط واسمي
2: قاعد يستنى اللي بعد
1: اي يمشي ولا لا.
2: وكانوا سور انفيتاسيون من الفيفا مش بالكاليفيكاسيون من الاول، الدورات الاولى سور انفيتاسيون من الفيفا.
1: هذوكم الأوروغواي وكذا يهزوا فيهم برشا زعما منتخبات عندها تاريخ، تاريخ كان يعني كوميدي شوي.
3: هو مش كيف صحيح مش كيما اللي تيتر نتاع توا سيفري، ما تقعد مقيده
1: طبعا. يلا شكرا ليك سلاح، شكرا ليك ناهد، شكرا سليم، شكرا لبنى. بعد شوي الاخبار سبور اكسبريس، ومن بعد جيكم ليندا في فورم، نتقابلوا احنا غدوه نص الليل. يلا في لامين ميدي ماج

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس دو فخوي. مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما.
3: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. الصادرات التونسية من الفواكه والخضر الطازجة إلى إيطاليا تشهد تطورا ملحوظا خلال سنة 2025، حيث بلغت قيمتها 134 مليون دينار مقابل 85 مليون دينار سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 60% وفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تشرع اليوم في استنطاق المتهمين في جريمة قتل المحامية منجية المناعي وإلقاء جثتها خلال شهر أفريل من السنة الماضية بقنال مجردة. ووفق تقرير الطب الشرعي المتعلق بجثة الضحية تبين أن الوفاة كانت نتيجة الخنق بواسطة وشاح، وأنه تم لاحقا سكب مادة حارقة على الجثة وإضرام النار فيها لطمس معالم الجريمة، كما بينت الاختبارات الفنية أنه تم استعمال قفازات خلال ارتكاب الجريمة لعدم كشف البصمات. كما كشفت الأبحاث أنه تم قطع بعض التسجيلات لكاميرا المراقبة الخاصة بمنزل الضحية، وتمت الاستعانة في الأبحاث بكاميرا أحد الجيران الضحية وفرع بنكي. الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي بسيدي بوزي تطالب وزارة التربية بالتعجيل في صرف كافة المستحقات المالية والمهنية للمدرسين وتشريك الهياكل النقابية في حركة النقل لضمان الشفافية مع سد الشغورات في دوائر التفقد وتسوية وضعية الصنف A3 قبل العودة المدرسية المقبلة. في أخبار العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يحمل الولايات المتحدة المسؤولية المباشرة عن الهجمات الإسرائيلية على لبنان محذرا من عواقبها على الأمن الإقليمي. عبور 25 سفينة تجارية أمس الخميس مضيق هرمز الذي أعيد فتحه بموجب التفاهم الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران في أعلى عدد للسفن منذ منتصف أفريل الماضي، بحسب بيانات نشرتها اليوم مجموعة تتبع حركة الملاحة البحرية AXS مارين. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.

0: مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو طور عالمك.
2: اهلا وسهلا مرحبا بكم. شوي اخرنا نحكيوا على اخبار النادي الافريقي, اخبار السي اس اس وبرنامج المقابلات نتاع المونديال اليوم. بيان سور ما نجمو نحكيوا على هذا الكل كان وقت اللي ناخذوا اخبار المنتخب الوطني التونسي مباشره من المكسيك من مونتيري. اليوم توفل تحضيرات ان شاء الله لمقابله المنتخب الياباني الجوله الثانيه من مجموعتنا في المونديال. دونك الاخبار هذه مش مزيده ناخذوها كان من عند مبعوث مزيك الخاص احمد عداله. صباح النور احمد.
3: صباح النور استاذ, صباح النور للناس اللي تسمع فينا مباشره على مذيكة سابي. موزع النهار الاخرين قبل مباراه منتخبنا الوطني ضد المنتخب الياباني, مباراه رقم 1000 في كاس العالم, في تاريخ كاس العالم, مباراه مهمه ياسر المنتخب الوطني التونسي من اجل التدارك بعد المرحله الصعبه اللي مرينا بها قبل حتى كاس العالم من خلال مباراه الوديه. اليوم موعد يكون ساعه بدايه مع ندوه صحفيه للمدرب المنتخب الوطني التونسي فيدونال, باش يكون معه واحد من لاعبي المنتخب الإجابة على أسئلة الصحفيين. نتوقع كونه مش يكون عدد كبير من الصحفيين اليابانيين اللي عددهم كبير هون ديجا في مونتيري, اللي هم إذا كان مش يحضروا الندوة الصحفية موضوع آخر. لكن في كل الحالات الندوة الصحفية بتكون مع مصر ساعتين ونص بتوقيت مونتيري, زيدهم 7 ساعة يعني 9:30 متاع الليل بتوقيت تونس. من ثم الحصة التدريبية الأخيرة بتكون مفتوحة في الربع ساعة الأولى متاحة للوسائل الإعلام يعني بدون تصريحات تبيعة. اللي بلعبية الكل على ذمة المدرب إيرفيرونار, تبقى الاختيارات اللي مازالت لم تحسن بنسبة 100%, لكن على الأقل تركيبة خط الدفاع وسط الميدان هي اللي ظاهرة. يعني فما تغيير على مستوى حراسة المرمى بنسبة 99%, أي من دحين مش يكون في حراسة المرمى, رباعي خط الدفاع هو بيدو, وسط الميدان مش يخلي راني خذيرة مكانه يبدو بنسبة 100%. في انتظار طبعا كون تتحدد كل الاختيارات في قادم الساعات ونتعرفوا عليها وتقول معها إن شاء الله التشكيلة المحتملة إن شاء الله كما العادة في المزيكة.
2: نحاولوا دونك بشوي بشوي يعني ناخذوا كل مرة أخبار على التشكيلة, نحاولوا كما ديما ناخذوا معك زاد الاخبار الصحيح احمد والتشكيله الصحيحه بشويه بشويه نفهموا كيفاش بنلعبوا ضد المنتخب الياباني. طريقه اللعب نتاعنا زاد مهم جدا, نعدي مقابله متميزه في المقابله رقم 1000 في تاريخ المونديال. نعرف صدي المقابله هذه احمد, المقابله رقم 1000 في تاريخ المونديال, بدي تظهر حاجاتك على مستوى التنظيمي والتحضيرات الماتش هذا, حاجات سبيسيال للماتش هذا.
3: مازال ما ظهرتش حاجة كبيرة الحقيقة أبار كونه القميص الخاص للحكم في انتظار كونه فيفا تعلن على كامل البرنامج الخاص بالمباراة. لكن حكينا على هالجد تظهر الحاجات اللي مرتبطة بالمباراة رقم 1000, لكن لازم نحكي شوية زاد على هالجد تظهر كأس العالم في مونتيري, لأنه الأيامات اللي فاتت ما كناش نحسوا كونه ثم كأس عالم, لكن البارح الحقيقة حسينا كونه ثم فريمو كأس عالم هوني قاعدة تنظم في المكسيك, واحدة من ثلاثة دول. ومونتيري عاشت البارح ليلة غير عادية بعد تأهل المنتخب المكسيكي للدوري الثاني. الحقيقة الفيديو تقام على سبور بالموزايك الفيلم, لكن فرحة كبيرة برشا هوني البارح في مونتيري في شوارع مدينة مونتيري, وبون حتى الشرطة المكسيكية كانت كل مرة تمشي بلاصة يبدا فيها برشا جمهور, تشعل تحط منبهات الصوت بصوت القوي بكبرة الصوت حتى لين العباد باش تفارق. ولكن في الأخير حتى حد ما يمشي البارح تقريبا حتى لين روحنا في ساعة متأخرة تعدينا في مدينة كورونو. بطبيعة الناس ماهيش حابة تروح بكل أموا بدات تظهر شوية كول دي مونت في انتظار نتعرفوا على تفاصيل الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة رقم 1000 هوني في مونتيري.
2: في انتظار أنه كما الجمهور المكسيكي غادي هبط واحتفل, إن شاء الله الجمهور التونسي يكون فرحان على الأقل بعد مقابلة اليابان ويتعدى من نفس البلاصة غادي ويحتفل زاد إن شاء الله, علاش ليه يقولوا بنتيجة إيجابية ومردود محترم. أهم حاجة أن يكون المردود محترم. نسينا في المقابلة الأولى أمام السويد, حنسلم عليك برشا أحمد. ممكن نفس السؤال اللي أعطاني سليم السمعي على مستوى الإخراج, نتصور فهم برشا يتسألوا يقولوا إيش بيه صوته هكي إيش بيه الخليفة ونعاود نذكره نحن عنا الساعتين ودرجين لهنا, معناها رأى 7 ودرجين بوقتك أنت مع السهرة اللي سهرت مع جمهور المكسيك البارح تقوم, نعرف اللي برشا وقت وبرشا تعب نقص برشا وقت متاع نوم ولا مش برشا وقت قعدته في الاحتفالية.
3: مش سهرت مع المكسيكيين أنا
2: تخدم راوك سهرت راوك تتقال مش تخافش أنا معك
3: مش تبرير مش صارت مع المكسيكيين صارت باش نعدي دي مينز كورنو نعيش الناس التوانسة بحق معناها حاجة مزيانة برشا معناها كوني أنا بدي زيادة عن الاكسبرينس هذي باش نعيش التوانسة معنا صورة صوتا وصورة فرحة المكسيكان بالمكسيكان بيان سور بيئة أهل إلى الدور الثاني وتلقاو التراس والفيديو تلقاو كل شيء على صفحتنا سبورت موزايكا.
2: هذي مانيش متخالفين أنه قلت لك صارت تخدم على روحك في الاحتفالية المكسيك يعني قاعد تنقل في الأجواء. نشكرك على نقل الأجواء. لازم ترجع دور قدم بعد نعود نحكي أكثر إن شاء الله على منتخبنا الوطني التونسي وأجواء وزادة كيف كيف. شكرا لك أحمد عدالة مباشرة من مونتيري. بالنادي الافريقي الكونغولي فيليب كينزومبي من المنتظر بشاخلة تونس نهار الاربعاء في الليل نهار الاربعاء 24 جوان القادم لاستئناف التمارين والتحضيرات مع الفريق حسب الاتفاق الحاصل مسبقا بين اللاعب وإدارة النادي الافريقي. هو الإطار الفني والمعد البدني حطوا على ذمة الملاعبية برنامج نتاع تحضيرات. هنا نحكي على تحضيرات يومية للحفاظ على الجاهزة البدنية قبل العودة فعليا للتمارين. من جهة أخرى وفي إطار الاحتفالات بالتتويج بالبطولة ودعم خزينة النادي، إدارة النادي الإفريقي قاعدة تحضر زوز حفلات فنية كبيرة يحضرها عدد من نجوم الفن العربي. في نفس الإطار فما محاولات لتنظيم مقابلة ودية مع فريق أوروبي في انتظار تحديد اسم المنافس وتحديد الموعد. في السي اس اس متوسط الميدان البوركيني حسامادو ودراجو منتظر ومدد العقد نتاعو ديجا حتى لجوان 2029. الملاعب جاء في اعاره صيف 2025 صيف عام ناول تم تفعيل اوبسيون داشار موجوده في العقد نتاعو واصبح على ذمه السي اس اس كما قلنا حتى لجوان 2029. في المونديال اليوم المقابلات والبرنامج في الجروب سي المغرب مقابلة ثانية اليوم في المونديال مع الاسكتلندا لتأكيد التألق والمقابلة الكبيرة العداوة قدام البرازيل في الجولة الأولى 11 المغرب مع اسكتلندا البرازيل مع ايتي بداية من ماضي ساعة و30 دقيقة. هذا بالنسبة للجروب سي. بالنسبة للجروب دي مع الثمانية مقابلة الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا زوز اللي كانوا ربحوا في الجولة الأولى يلعبوا ضد بعضهم وزوز اللي خسروا في الجولة الأولى زادوا يلعبوا ضد بعضهم في الجروب دي تركيا مع الباراغواي بداية من الأربعاء متاع الصباح. نشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم على ليندا وبقيت لكيب في فورم.
0: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو طور عالمك. ثغام ثغام من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة العشية ليندا رحالي.
4: مرحبا بكم فورم على موزايكا فام في حلقة جديدة اليوم الجمعة 19 جوان 2026. نحكي اليوم على موضوع يهم برشا التوانسة خاصة في الفترة هذه من السنة وقت اللي نحكي على التونسي فصل الصيف الترفيه والخلاع. هل التونسي يعطي أهمية للوزير والترفيه في فصل الصيف؟ هل يبرمج بالمسبق ويخصص ميزانية خاصة للصيف وإلا لي بعد عام كامل خدمة قراية وتيرة فيها جهد وتعب؟ هل ينتظر العطلة الصيفية متاع الصغار والكونجي متاعه باش يتفرهد وشنو ما مراكز الاهتمام متاعه عموما؟ هل هي الخلاعة في درب حر في نزل وإلا سفر ولا حفلات مهرجانات تنزه خروج لمطاعم وغيرهم وأماكن ترفيهية وإلا ليه؟ وهل يفضل البعض يستغل وقت آخر مثلا القيام بهذا الكل؟ فما ناس تقول لك نبعد على الازدحام وغالي الأسعار في فصل الصيف وفما شكون يعمل هذا كل في شهر سبتمبر ولا لاحقا باش يتمتع بالكونجي متاعه؟ هل عليك الكل تعتبر الترفيه والخلاعة حاجة مقدسة في فصل للصيف أم لا؟ مرحبا بكم 71-13-1000 تشاركوا معنا بالرأي بالتجربة في موضوع اليوم. هل حذرتوا الموسم الصيف والفصل الصيف العطلة متاعكم الكونجي وعطلة الصغار وإلا لا؟ مرحبا بكم 71-113-1000. شوية خلنا نسمعوا ريبوندور موزايكا فام وين تفاعلتوا برشا على الريبوندور برشا ميساجات. رفقنا كالعادة ساني عبدالله المختص في علم اجتماع طوال الحصة حتى للأربعة. معنا في الإخراج صالح الشرقي أشواق ميجري في الإخراج الرقمي أمل هذه اللي في عنوان محتوى الحصة غزن عايدي في التنسيق والعمل الصحفي ووائل في الصندوق في استقبال تليفوناتكم. في ميكرو معكم ليندا رحالي وردة الجزائرية. نسمعها بغنية يا سيدي ومن بعد نرجع مع أول التليفونات ومع الغيبوندور وموضوع اليوم التونسي فصل الصيف الترفيه والخلاعة.

0: ليندا رحالي.
1: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك اف ام. مرحبا بكم, ماضي ساعتين و21 دقيقة. تحية لكل مستمعينا كالعادة, المشاركة معنا على 71113000 في فورم, وين تنجموا تعطيوا رايكم, تعطيوا وجهة النظر وتجربكم في موضوع متاع اليوم. اليوم في فورم نحكيوا على التونسي فصل الصيف, الترفيه والخلاعة. هل التونسي يعطي أهمية للوزير والترفيه في فصل الصيف؟ هل يبرمج بالمسبق ويخصص ميزانية خاصة للصيف بعد عام خدمة قراية وتيرة فيها جهد فيها تعب؟ هل ينتظر العطلة الصيفية متاع الصغار والكونجي باش يتفرهد؟ شنو مراكز الاهتمام متاعه عموما؟ هل هي الخلاعة, درب حر, نزل سفر, وإلا حفلات, مهرجانات, تنزه, خروج ومطاعم وأماكن ترفيهية؟ هل يفضل البعض يستغل وقت آخر القيم بهذا كل؟ قل كنا نفوت الصيف ومن بعد ربما في سبتمبر ولا بعده نجم نعمل هذا كل باش تبعد على الزحمة وربما على غلاء الأسعار. ثم هل العائلات الكل تعتبر الترفيه أو الخلاعة حاجة مقدسة في فصل الصيف وباش مربوطة البرمجة هذية عموما؟ مرحبا بكم 71113000 باش تشاركوا معنا سليم عبدالله المختص في علم اجتماع كالعادة, رفقنا طوال حصة فورم حتى للأربعة, وينستقبلوا تليفوناتكم على 71113000. قبل ما نبدأ مع لي تيمونياج متاعكم خلنا نسمعوا ريبوندور موزايك فام ولي ميساج اللي سجلتوهم.
2: فورم تيمونياج.
3: والله الموضوع مهم برشا. طبعا الخلاعة حاجة معناها تخلي الإنسان يرفع على نفسه, دونك التونسي إذا كان يكون في مقدوره أعتقد أنه ما يوخرش معناها. فالخلاعة يحب لها ميزانية ويحب لها برمجة, لفات أنه الواحد باش يتنقل من منطقة لمنطقة ولا باش يمشي يعدي مثلا أيامات سيوتيل ولا, دونك معناها يلزمها بروغراماسيون سابقة, يلزمها برنامج, يلزمها ميزانية اللي هو قادر عليها واللي يعرف يبرمج ويحط حاجة على جنب ديما معناها من أجل الغاية هذه, فنتصور أنه ما يوخرش. فهي مهمة برشا لأنه الترويح عن النفس في ضغوطات متاع الحياة كسواء في الدراسة في العمل في يعني في كل شيء, تجدد العلاقات العائلية, تجدد العلاقات الإنسانية بشكل عام. العائق الوحيد اللي نجم يخلي التونسي يفكر ألف مرة في الموضوع هذا هو الأمور المادية, يعني اللي عنده الإمكانيات نتصور ما يوخرش على معناتها أنه يبرمج برنامج متاع تصيف. والله هي مش توانسة الكل, معناتها كل واحد وشنية نظرته للحياة, شنية نظرته للفصول, شنية نظرته للتفريد, وخاصة الإمكانيات المادية تحكم بصراحة. يعني اللي عنده القدرة على أنه يخبي حاجة على جنب نتصور أنه يخبي, خاطر فما حتى حد ما يحبش يتفرهد, وما فما حتى حد ما يحبش معناها يبدل الجو في الصيف ويعمل معناتها برنامج. فما مثلا مسألة التفكير في كنيوتة خاصة كما نقوله معناتها للصيف وللمناسبات وللتبديل الجو, وهذا هي مسألة أني نعتقد شخصيا أن هي تعتني بها المرأة أكثر من الرجل. والمرأة تبدأ عندها المصروف متاع الدار وقاعدي ما تحط معناتها على جنبها كحويجة تخليها للظروف هذه وهالمناسبات هذه, كيف ما الواحد يفكر أنه يخلي حاجة على معناتها حاجات نجم تجي على غفلة على مرض على نفس الشيء. إذا بالنسبة للبرمجة معناتها للصيف, والله التونسي تو كيف نشوف أني المهرجانات مثلا في التلفزة وإلا كيف نتنقل على عين المكان, نشوف المهرجانات محبية الناس مليانة معني ديما حسب الاسم متاع الفنان وحسب الشهرة متاع الفنان, وتلقى تقول تيان هاو الشعب التونسي كله في لنا في المهرجانات معنيها. وهذيك علاش ونقول انه فما ناس ما يعنيهمش ياسر الموضوع متاع المهرجانات, لكن بصفة عامة اعتقد انه الذهاب للمهرجانات يبقى معناتها حاجة متاحة لكل التونسيين وإلا على الأقل لأغلب التونسيين, فيه سهرية, فيه تفرهيدة, فيه لقاء مع الناس اللي يعرفوا بعضهم ولا الناس اللي يحبوا بعضهم. فأعتقد أنه تدخل في الثقافة متاع التونسي معناها الذهاب ومواكبة متاع المهرجانات.
4: والله يا أخوي ساعات مبرمج أنا أنا وأصحابي نبدأ هنا وأربع كعبيت هكا تبدا عائله, فهمت؟ خاطر انا معرس بلكي كنت عازب كنت انا وصحابي مبرمج, وهذيك كي ربي واحد كل صيف نمشي ونكري ونعمل تو كي ولينا اونجاجي وعنا صغار وعائله, فهمت؟ وعاش تجي تخرج مع العزيب مش تخرج مع صاحبك دا معرس, فهمت؟ ساعات مبرمج فهمت انت والفلوس زاده تخرج مش برمجه يوتيل ومش برمجه, فهمت؟ كي مش برمج مش تكري دار, فهمت؟ اي لا فات برمجه ما وساعات اخويا ما فهمش فلوس ما تبرمج ما تخرج, فهمت؟ واش معناتها كل صيف انا مش نخرج وعن. أما نخرج وما نمشي وكا حدنا معناتها ما ننسى ونخرجوش من المتوانا في سفيقس مثلا, نخرج نمشي للبحر نمشي, فهمت؟ فهمت؟ أما ما نخرجش معناتها ما نمشيش للوتيل نكري دار في سوسة ولا في حمامات ولا. أنا عن تجربة معناها كي تبدأ عازب أخويا ما تحسبيش فهمت؟ تمشي تتفرهد وتمشي تعمل ليه؟ حتى خرجت ما خرجتش ديما ما أمريكا فما تبدأ عندك امرأة وصغار وخاصة امرأة أونجاجين ديما عمرها مش صغار حتى ما خرجتيش في الصيف هكا وفرحت بها دي مهرجان تهزها مرتين ثلاثة للمهرجان دخلها حتى مرة يا ودي عبارة أنا خرجت صيفة وشيخة عملتهم الكل تعمل لك دي فولمو عرفت خرج دي فولمو أنت فما كبسة فيك تخرجوا فلا فهمت كيفاش وتقول لك راني عملت جو ويفرحك فهمت كيفاش ثم عبيد أخويا عملوهم الكل ما ربي يزيدهم هما فهمت تلقاهم مصيفة يفري دارة أنا عندي أنا عبيد نعرفهم وحق ربي وحق ربي إذا قدامي زي. بثلاثة شهور يقول لي أنا كريلها دار عرفت في هذيك العمارة تبدأ بيسين ودنيا أكو قدامها بيسين وصغيراتها بثلاثة ملايين حق ربي ثلاثة شهور خلي كريلها بثلاثة شهور
0: أسلام ليندا حبيبتي نحب نشارك في موضوع اليوم فيما يخص هاد التونسي يهتم باش يمشي يعمل أيامات خلاعة وتفرهيد ومحواس وجوالين بصراحة صعبة برشا برشا في ظل ارتفاع جنوني للأسعار في كل شيء سواء مواد غذائية سكن في كل حاجة بصراحة والتونسي قاعد كما نقولوا نحن ما يعمل حتى برنامج هكا عايش وكا هاو سواء مناسبات عيد صلاع باك أفراح مناسبات في كل مناسبة إن التونسي مسكين وبرا ربي معانا وربي يحفظنا وربي يحن القلوب على بعضها خاطرها ارتفاع المشط الأسعار هاي ساعات ملوش داعي جملة وهذا خليها على الله خليها على الله خليها على الله
5: كل شيء يقول لي فطروة مبزيه والامور مصيبه اذا نقول تاع الكراويات هذه كل واحد يكري على كيفه مش معقول انت توا تمشي للشط تهز معاك خمسه سته من الناس ولادك ولا قداش وتشهطوا بالشط تهز باراسول وانت هاك كامل وانت قاعد تحت السميشه هذه فهمني هذوما الناس اللي ما عندهمش مساكن امكانيات تكلموا هذوما على الناس هذوما اما اللي عنده امكانيات ربي يزيد وهما الناس ما عندهاش في الشعب تحرم روحهم من البحر ما عادش يمشي سكر عليه البحر معناتها ما عادش يمشي توا احنا عندنا مهرجانات تصير مهرجانات في تونس تونس يمشي المهرجان صحيح ولا يمشي كارتاج يمشي المهرجانات الكبيره يمشي تونسي ضربي يهون على روحه ضربي ما نقولوش لا ما نسكروا عليه نقولوا لا ما تمشيش ما تعملش هذيك لا لكن فما حاجات ممكنه فما حاجات مش ممكنه ضربي اذا كان زيد تخلي عليه اخويا اوتيل انا تونسي في بلادي نورمالمون لازم انا نخلص اكثر من التوريست هذا التوريست جاي بالعمله صعبه من برا يا حبيبي هكا جاي باللورو انا بالدينار اخويا احنا جاتنا هذيك احلام هذيك تاع اماراتيه نشوف تونس كيفاش لوح روحه احسن سهريه مع احلام مسؤوليه انا عجبتني
6: فكرة كفكرة الناس تحب تتفرهد وتحوس وتتخلى موجودة وكل عام نحسها دولت أكثر لكن التخطيط لها ما هوش كيف في الخارج تلقاها معناتها عام كامل وهو يجمل في صوم معين يقول لك هذه الخلاعة وكل الحفلات ما يمكن بأقل أما المهرجانات يمشوا برشا يمشوا المهرجان قرطاج أنا حسب أنت فنان باش يجي ثم فنان يعني معناتها عباد تضحي من أجلهم وتمشي وتدفع البيه ويحضر ويتفرهد
7: التونسي عياش بكل صدق التونسي كل مناسبة يعطيها كارها بعبارتنا نحن يعني يستعد لها أحسن استعداد مهما يكون يعمل بروغراماسيون تاعه دي لافونس خاطر الترفيه في فصل الصيف توجب استعداد مادي لكن تحكم فيه ظروف المادية يعني ما تكسرش يعني يلتجه الاقتراض المهم أنه يلبي حاجاته ويرفه عائلته.
8: ألو مزيد بالنسبة لموضوع اليوم اللي هو الخلاعة بالنسبة للخلاعة التونسي الحقيقة يحب ياسر يتخلى وتلقاه من قبل عامل برنامج سواء يخبي في كل شهر شوية فلوس يعني عامل حسابه وتلقاه مبرمج اللي هو مش يتخلى العام ذاك فما ناس تقدم أكثر في الموضوع تاخو حتى قروض تمشي تتسلف باش يكري دار باش يمشي للبحر باش يهز صغاره يعني الخلاعة هي حاجة يعني ضرورية وفما ناس الحقيقة ما عندهاش السبل وما عندهاش الإمكانيات الكافية ولكن ما يحرمش روحه من الخلاعة تلقاه مثال في بقعة يكري يولي يبرمج يمشي مثال نهار لحد نهار السبت يمشي الصباح ويجي آخر العشية ويعني بصفة عامة التونسي يحب التفريد ويحب يتخلع سواء كان غني ولا كان فقير هذه حاجة داخلة في تكوين التونسي بطبيعته يحب يتفرهد يحب يتخلع يحب ما يحرمش روحه حتى ولو هو ما عندوش الإمكانيات حتى ولو بالقروض حتى ولو بالسلف حتى ولو يعني ينقص معناه من معيشته على كامل العام باش يوفر للصيف يعني مدخول يمكنه من يكري دار وإلا يمشي النزل وإلا مثل يمشي مثل آخر الأسبوع هكا المهم هذا هو وربي يفضلكم وإلى اللقاء.
2: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويز على 71 113 013. سجل رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم. فورم ليندا الرحالي.
1: رجعنا معكم جديد في فورم على موزيك فم. مرحبا بكم. هذه ساعتين 31 دقيقة تونسي فصل الصيف الترفيه والخلاعة والأراء مختلفة في الريبوندور بين الناس. تقول لك هي حاجة مهمة مقدسة للتونسي والعائلة التونسية, بين اللي يقول أنه على حسب الإمكانيات على حسب الوقت والإمكانية أنه الإنسان يختار الحاجة اللي تمشي مع ميزانيته ولا مع خياراته. ومرحبا بكم 71 113 ألف. شاركوا معنا في فورم. قبل ما نبدأ مع أول تليفون معنا دمعة واتف من سوسة, نبدأ أول سؤال معك سنيم. نحكيه فيه على فصل الصيف عموما. احنا في تونس خلنا نحكيه على المجتمع التونسي, نربط به كل ما هو أفراح مناسبات قبل تقريبا العروسات الكل في الصيف, طهورات احتفالات إلى جانب الصيف الخلاعة الخروج المهرجانات الكبيرة الكل في جميع الولايات تقريبا عنا مهرجانات. فكأنه معناها في المدة في متاع التونسي فصل الصيف يساوي فصل الترفيه.
9: بالفعل هو متى فترة أساسية ويتم التحضير لها في تونس بشكل كبير. جذورها نوعا ما في لحية, يعني الحصاد مرتبط ونمط العيش اللي كان عند التوانسة يخلي الناس باش تزرع في الخريف وتحضر وتحصد إلى آخره من أشياء, إلى أنه الميسرة تجي. وعادة كالميسرة تجي الناس تنجم تمشي تشري ذهب, تنجم تزهز, تنجم تعرس. لكن بشوية بشوية العطل المدرسية هي وليت أكثر تأثير, باعتبار أنه الالتزامات العائلية الحياة المهنية والحياة الأسرية تسمح بهذه الفترة أنه تحل بارونتيز اللي باش تخلي عدة تظاهرات مناسبات احتفالات تكون حاضرة بشكل خاص انطلاقا من شهر جوان, وتكون أكثر حضور في جويليا وأوت مع عودة التونسيين بالخارج أيضا, لأنهم هما يكونوا أكثر تفرغ خاصة في بلدان الشمال اللي هي عندها نفس الرزنامة متاع تونس تقريبا اللي تسمح لهم باش ينجموا يروحوا. وعادة زادة كيجيوا ماذا بهم يلقوا العائلة ملمومة. فكينا هي فترة الذروة باش تعرف المدن والقرى التونسية مشاهد كثيرة. فمن بعض المناطق عدد السكان متاعها باش يتضاعف مرات مقارنة بالفترة اللي هي تكون في الشتاء, خاصة المناطق الساحلية, إما لأنه فما الخلاعية باش تحضر أو لأنه فما عودة تونسيين بالخارج, بالإضافة إلى الزوار من ليبيا والجزائر اللي عندهم ممارسات ساعات تقرب برشا للممارسات التوانسة.
1: دونك فينالمون حركه كبيره في فصل الصيف على جميع المستويات والسيونيك زادت,
9: وبدات الكراوات وبدات الامور تتحرك, بدات الامور تتغير.
1: في بالي حكينا انا وياك في الكواليس وحكيت لي شويه تفاصيل, ولكن السيونيك زاد كيف كيف سنين.
9: بالفعل الناس تحضر نفس الشيء, معناتها بدينا معناتها نحن الناس تحضر روحها توا, فما معناتها محلات قاعده تحضر اللي يدهن اللي يحضر الانشطه نتاعو, البحورات بدات تتعب في بعض المناطق خاصة بالنسبة للناس اللي هما يسكنوا على السواحل في انتظار متى وصول بقية المصطفين.
1: بالضبط به باش نحكيو بشوي بشوي على الحاجات اللي تستهوى تونسي أكثر, زعما الخلاعة النزل دار سيف. فما شكون ما يعملش هكا, ولكن يقول لك نخرج كل يوم نمشي للبحر نمشي للمهرجانات نمشي معناها أماكن ترفيهية, وكل إنسان شنو اللي خير. ولكن زادة فما شكون يقول لك على حسب الميزانية. باش ناخذ أول تيمونياج معنا مدام عواطف من سوسة.
2: المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي.
1: Alors madame عواطف من سوسة ريتريتي, تقول اغلب التوانسة يبرمجوا للخلاعة ولكن كل حد حسب الامكانيات, وتقول انه مهرجانات حسب ما لاحظت ديما معبين. ماذاك علاش ربما يفسر انه فما العقلية متاع تفرهيد متاع الخروج متاع المهرجانات عموما. مرحبا مدام عواطف.
10: الو عسلامة, مرحبا بيك.
1: تحية ليك, شحوالك لله.
10: والله الحمد لله تخي بيان.
1: يعيشك, مرحبا بيك وسوسة الكل.
10: يعيشك.
1: تفضل مدام عواطف, فرايك في موضوعنا اليوم التونسي.
10: والله التونسي التونسي يعني حسب رأيي معناها حسب الإمكانيات متاعه, معناها فكرة الترفيه وفكرة الخلاعة وفكرة تبديل الجو وفكرة البحث عن السعادة في أماكن معناها متفق عليها كما نقوله معناها كما المهرجانات كما الوتلة كما يعني هي فكرة سائدة عندنا احنا في تونس وتونس منسوب لها ولشعبها معناها انه شعب عياش انه شعب يحب الفرحة انه شعب يسعى الى هذه السعادة.
1: أيوة.
10: بقى الامكانيات هي اللي تحكم معناها فما ناس هذيك مسألة التصريف من تحصيل الحاصل انهم يمشي ويتنقلوا يحجزوا في النزل والا يكريوا الديار اللي على البحر ويعديوا معناتها شهر يعديوا يعني هذيك فما ناس من برامجهم القارة.
1: أيوة.
10: دونك يخطوا لها ويلموا لها ويعملوا لها معناتها اللازم الكل وفما ناس ما امكانياتهم معناتها تبدا متوسطة يلجؤوا لاساليب اخرى لطرق اخرى معناها يحقوا بها تفريد هذايا اللي معناها يتفردوا على طريقتهم كما نقولوا يا اما مثلا يتنقلوا بحذا عائلاتهم اللي تكون عندها معناتها تسكن في اماكنها تقريبا البحر هو السيب نتاع التونسي بشكل عام في الصيف هو البحر معني تونسي ولا حتى اللي يجيو ضيف معناتها اخواننا اشقائنا الليبيين ولا الجزائريين ولا يعني ديما في الصيف تتحرك برشا معني البلاد من ناحية السياحية على خاطر الصيف عنده قيمته عنده مكانته بالنسبة لبقية الفصول الأخرى معناها
1: فوالا دونك مادام عاد فنتي معناها تأكد انه التونسي وانت قلتها وبرشا قالوها في الريبوندور عايش معناها التونسي عايش وين نمشي للسنيم خلينا نحاولوا نفهموا هالتندونس هذيا والانفي باش انسان يمشي ويتفرغ ويتبدل الجو بارابور العام كامل فيه كمان خدمة وقراية وامتحانات ومناظرات وفما عطل مدرسية وصل عام كلي عنده صغار واللي ما عندوش كيفاش يعمل اسكو يستنى كان الصيف ولا لا نشكرك مدام عواطف على المداخلة نتاعك فانتي ذا 71 ألف نكملوا من بقية التليفونات دونك مدام عواطف قالت كلام قالوه برشا تونسي في الريبوندور التونسي عايش معناها التونسي عايش معناها عندنا في ثقافتنا في المجتمع نتاعنا هالمراوحة بين وقت الخدمة وقت العمل وقت قراية الصغار وأما كيجي وقت فرهيد يعطيوه معناها حق
9: ومقبل على الحياة.

0: كثير من البلدان تشجع الناس باش أولا الخروج من البيت, ولذلك باش تكون نحن قبل في حال قلت كي تمشي عادي جدا الناس تمد كرسي وطاولة ويقعدوا قدام الدار. أي. وهذين نلقاو في عدد من المناطق كاينو الناس يهربوا من السخانة من داخل, وخاصة معناتها مع العشوية في الليل يخرجوا. العنصر المهم اللي صار معناتها في البلدان العالم خاصة حول المتوسط هو أن الناس ولا تربط الفاكونس أو الخلعة الصيف بالحركة, لا موبيليتي, التنقل. العنصر الثاني اللي زاد ساعد هو وسائل النقل, لأنه يعني قبل الناس حتى كي باش تخرج معناتها في مساحات صغيرة, ساعات تخرج من البلاد باش يمشي للصوة, ساعات باش يمشي للشط. اليوم العنصر المهم اللي بدا يظهر هو أنه وسائل النقل تطورها إن كان معناتها البري أو الجوي أو البحري يشجع الناس باش تتنقل من نقطة A إلى نقطة B بقطع نظر أنه ساعات مش واحد يمشي في نهاره أو ويكاند أو لمدة أيام معدودة, اللي هي تعطي هذه الفسحة. مش نلقاو زاد قبل نرجع للبيات في خاصة معناتها في تونس من باردو يتجهوا إما للضاحية الشمالية أو للضاحية الجنوبية حسب معناتها الأسر. وكان كاينو الأمر مقتصر
1: شوية على
0: النخبة نوعا ما, وبعض العائلات الميسورة اللي عندها الإقامة الرئيسية والإقامة الثانية
1: والأخرى للتسكين,
0: وكأنه صار مع الوقت هذا انتشر أكثر فأكثر. واليوم كان ولا مطلب اجتماعي ثابت, احنا باش نشوفوا هل الناس قادرة الكل ولا نشوفوا, إلا أنه بدأ يتطور, وخاصة مع أنك ولا فما عندك أن كونجي, أنك أنت عندك أيام ما راحة مدفوعة الأجر. هذه من العناصر اللي خلت الظاهرة كانت تنتشر وتخليها أكثر حضور في حياة التوانسة.
1: بالضبط, فما ناس تخبي أيام الكونجي سبيسيال مول فصل الصيف. هل الناس كل قادرة ولا لا؟ جوستومون اللي ما ينجمش دار خلاعة دار بحر ولا بشي النزل, كيفاش يعدي فصل الصيف؟ فما شكون يخرج حفلات مهرجانات يتنزل نزه أماكن ترفيهية, وهذا بيش يحكي عليه أشرف معنا من صفاقة السام. ألوغ أشرف يقول مش الناس الكل تنجم تكري ولا تمشي لوتيل ولا ديار على البحر, أما فما طرق أخرى باش واحد يرفع على روحه في فصل الصيف ويبرمج, ويقول مثلا الحفلات زوجته تنجم تكون بالنسبة لها متنفس وأقل مصاريف. مرحبا يا أشرف, تحية ليك.
2: مرحبا ليندا, عافية مرسي.
1: شحوالك يا سيدي, شحوال صفاقة؟
2: الحمد لله لاباس, نسلم على السي سليم.
1: يعيشك يا سيدي, مرحبا بك.
0: مرحبا
1: باه اشرف. دونك بالنسبه ليك اللي ما نجمش يكري دار بحر دار خلي يمشي صيف يمشي للنزل, فما حلول اخرى باش كمان يتفرهد في الصيف؟
2: صحيح, فما حلول, فما عبيد تجم ربي معاها, اللي عنده فلوس يلزم يجم يخرج ويتفرهد ويمشي ويصيف ويعمل اللي يحب, اللي ما عندوش بالقليل يكفي كما يقولوا. نمشي المهرجانات, نمشي المنتزهات, مش بليجي علينا احنا كل عام معناتها نخرج ونمشي ونصيف وتيل ونمشي ونقول نعمل قروضات ونعمل كيس رابط. فما عبيد احنا مثلا في المهرجانات نمشي المهرجانات نزل مرأة نزل صار نتفرهد, فهمتني؟ مش ديما معناتها مش الحفلات الكل
1: تختار.
2: تختار صحيح, فما نمشي زادا المنتزهات
1: اي البحر نجم تمشي بنهارك وتروح.
2: اي صحيح, هذوك هو في العبيد الكل, فيما العبيد يعيشوا العبيد فيما يعيشوا احنا يعيشوا العبيد الكل.
1: معناها بالنسبة ليك أشرف الحكاية مش مربوطة بتصيف ولازمك تمشي النزل ولا دار القلاعة, تنجم بأقل إمكانيات كمام تتفرهد.
2: بأقل إمكانيات تجم تتفرهد, مالاش نقول لما ما انت ما عندكش. اسمعني أختي, بلادنا صعبة توي فيها, اللي خلص ما وضو متاعه يسمى راهو عمل أفار في البلاد, ما عادش عندك ما عادش فما عبيد تجم تخبي فلوس وتعمل زوز ثلاثة منين اللهم تاخذ طرف, فهمت كيفاش؟ هذه تخبي انت وعام كامل بتخبي باش تمشي, ما عادش تجم في بلادنا هذه على خاطر غليت الدنيا, ما عادش تجم تخبي. وصعيب زاده باش تخبي وباش تمشي تتفرهد, راك باش تخرج تمشي تكري في دار ولا اوتيل تحب لك ثلاثة زوز منين,
1: فهمت؟ اي معناها لازم يكون واحد باش يحط على جنب, خاصة انه عام كامل فما زادة مناسبات وعيد كبير وعيد صغير ورمضان
2: وايه ايتين, فهمت؟ اللي عنده صغار واللي عنده واللي يخدم وحده معناتها, فهمت؟ اذا مرته ما تخدم شي يخدم كان هو معناتها جبد ياسر اختي فهمت ما تجمش معناتها اللي يقول لك عندي حاجه تحت راسي اللي ما خبلوش امه وبو حاجه تحت راسه راه ما يجمش يعمل حتى شيء فهمت لازم تخرج تعمل تمشي لازم تخرج راك تتفرد اما بالقليل معناتها مش بالقليل معناتها ما قليل قليل

0: أقل من معناها من مصاريف أخرى تنجم تكون في نزل وإلا في دار بحر وغيره. يعطيك الصحة يا أشرف، نشكرك برشا، سلمنا على سفاقس الكل. وباش نتفاعلوا مع الزوز نقاط مهمين اللي أنت قلتهم، النقطة الأولى سنيم قالك معناها لي ما ينجمش نزل وإلا دار صيف ودار خلاعة ولا ما عندوش دار على البحر، أقل تكاليف تنجم تتفرها، تنجم تمشي للمهرجانات حفلات، تمشي مناطق أو أماكن ترفيهية، كيما تنجم تمشي المنتزه ما فيهش فلوس أو بحر بيبليك تعاوم صغارك بغير فلوس.
1: واللي قاعد يصير في العالم مش في تونس فقط، أنه بدأت ملاحظت أنه الناس ولت أكثر تقصر فترة الفاكونس، معناتها اللي كان يعمل جمعتين يعمل أقل، واللي كان يعمل جمع يعمل أقل، لأنه فما هذا الغلاء المعيشة اللي قاسم تشترك فيه الكثير من البلدان نتيجة اللي صار في العالم خلال السنوات الأخيرة، إن كان معناتها في فترة الكوفيد أو الحرب بين أوكرانيا وروسيا اللي أثرت برشا على الاقتصاديات في العالم وخلت الناس تحس أكثر بارتفاع الأسعار لمواد مختلفة ومنها وكل ما هو بنزين وكل. فاللي قاعد يصير إنه الناس تقصر فترة ولازم تبرمج الفاكونس بتاعها في وقت أقل خلاف اللي كان قبل،
0: ما عملش بالمسابق برش
1: قبل الناس بستة شهر يعرف روحه وشو اللي هذي بدأ ينقص شوية. وهذه أيضا من الممارسات من السلوكيات اللي قاعدة تتغير نتيجة تأثير العنصر المادي. نحن تو نرجع كأنه اللي يتقال لو فاكتور ايكونوميك، العنصر الاقتصادي، باش يأثر بشكل كبير في اختيار الوجهه، في طريقه انك انت شنو تعمل، لوين تخير، تعدي
0: سياحه داخليه،
1: سياحه داخليه بالفعل، هل انك انت معناتها تمشي للنزل او انك تمشي تكري دار، انك انت تمشي المنطقه، المناطق تختلف ايضا من منطقه الى اخرى، فما نازل انه ياخذ جزء مثلا 3-4 أيام في اول الصيف ومن بعد ياخذ 3 فيها، فما اليوم زاد شكون حتى يغتنم فرصه الفروحات والعروسات باش يبدل الجو، لأنه يعتبر هذاك شكل من أشكال البختاج والكمبليسيتي مع الناس أخرين. ففما أشياء عديدة قاعدة تتغير. الثابت اللي هو يشترك أن الناس ولات عندها الاسبيراسيون، يعني خلاف من قبل اللي الناس كأنه قلنا السلوك نخبوي، كأنه هنا اليوم أكثر
0: رغبة، أكثر
1: الرغبة أكثر، إلا أنه وبعد باش نفكروا فيه معنا إن بونسي للناس اللي منجموش ياخذوا كونجيات، خاطر نحن
0: توا باش نعملوا الحلقه هذوك.
1: يعطيك الصحة. في الحالة هذه باش عندك الباغادوكس نتاع الناس اللي تحب واللي تنجم واللي ساعات باش تلقى روحها عندها نوع من الحروان أو باش تنتقي حاجات تكلفتها أقل باش إنها هي
0: ولا ياخذ ديكالي وقت الفصل في سبتمبر حاجة. فمن نقطة أخرى قال عليها أشرف قبل ما ياخذوا معنا سيري ذا من بومهل، أشرف قال لك صعيب شوية توا باش واحد معناها باش يخلي على جنب. احنا ديما نقولوها معناها على طول العام بخلاف اللي عنده صغار وتكاليف العائلة واللي يقرب الفلوس إلى آخره، عندنا مناسباتنا الكلها غير كون خرجنا دوبة من العيد الكبير والناس تشكي وتبكي من صوم العلوش وقبله شهر رمضان ومصاريف والعيد الصغير عيد كبير عيد مولد، فكأنه يقولك ما فماش باش يخلي فلوس على جنب مخصيصا لفصل الصيف وللخلاعة وللتفرهيد في الصيف. هل هذه معنى فلابل لسكل ولا فما عبيد تعرف تتصرف أو تقتصد أو تعرف كيفاش تخلي على جنب؟
1: هو فما اليوم زاد تأكد المؤشرات تراجع الادخار اللي هو كأنه يأكد الناس تعيش اليوم لليوم، فيخليها كأنها تكون عندها أقل قدرة على الادخار وإمكانية البرمجة المسبقة للخلاعة، واللي ساعات كما تم ذكره الناس ساعات تلتجأ أنها باش تاخذ قرض، والناس ذا كانت قبل تعول شوية على الشيكات لأنه في بعض الوكالات الأسفار، فكانوا معطيات قاعدة تتغير وتخلق في سلوكيات جديدة اللي تخلي الناس ساعات باش يقول لك أنا ناخذ معناتها نمشي 3-4 ويكاند وما نجمش عندي القدرة باش ناخذ جمعتين أو 3 لأنه هذا يكلفني أكثر مصاريف. الثابت كما قلنا الرغبة موجودة، تقعد الكيفية إيجاد التمويل والتخطيط التحدي الكبير في ظل اللي قلت المناسبات المتواترة اللي هي تستوجب تكاليف كبيرة ولما تكون في جرت بعضها في خلال السنة الدراسية، خاصة بالنسبة للأسر اللي يكون عندها صغار
0: صغير. خلينا نمشيو للبومهل باش ناخذ معنا سيري ذا غوتريتي
2: المدي ساعتين للأربعة عشية ليندرا حالي
0: سيري ذا دونك يقول التونسي عايش يحب الشيخ يتفرهد حتى كان يكون ما عنده حتى شيء، لانه ابارامون هذيا كيما كنا نحكيو سليم ولا تم دو في تقسموها برشا توانسه وعقليه. مرحبا يا سيري ذا، تحيه ليك.
3: السلام اختي لندا، لاباس عليك؟
0: شحوالك يا سيدي، مرحبا بيك. يفضل.
3: الحمد لله. أول حاجة إن شاء الله فريق قومي تونسي ساعة يفهمنا
0: إن شاء الله.
3: أول حاجة غير في مخي أنا
0: أول حاجة نجم تفرح تونس
3: غير في المخ. إيش أقول لك إحنا دخنا ولا دخنا تعرف.
0: أي إن شاء الله يا رب. إن شاء الله إن شاء الله
3: في في إن شاء الله عادي وأنا خير كما يقولون فهمني
0: إن شاء الله. اي بي معناها سيري ذا حبيت تقولنا في اطار الترفيه والترفيه والفرحه ان شاء الله معناها نتيجه به للمنتخب ان شاء الله يا رب.
3: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. فينا حاجه نحكيو اليوم على الخلاعه.
0: اي
3: لا بس كل شكون كما قالت انا عجبتني المراه تاع سوسه اللي قالت كل واحد امكانيات.
0: ايوه
3: امكانيات عندك امكانيات نجم تمشي وتعمل وتحرك حوس وشيخ ربي هاي الناس تمشي في المارشالات وقت العزيز.
0: اي
3: يا ما راهش معلوله وتمشي العباد تمضي ها ورسترنات حط بعدين هي جايب مهلل عاد شوف مهلل شوف رسترنات انا محلوله محلوله ليلى النهار تمضي يا عباد شيخ بنكة تمضي تضرب تمضي معناتها تونسي عايش شو نقول لك تونسي يحب العيش يحب الجو يحب تمضي اي يحب الواحد ما نقولوش نجي ونقولوا لا ما كل واحد اسمع كل واحد عنده امكانيات نتاعو فما انسان ينجم يقدر يمشي للوطير فما اللي يكري هم اللي هكا ولا هم اللي يمشي مع اون جروب يمشي اون جروب وبعضهم
0: صحيح
3: مي هكا ولا تفضلي معناتها التونسي يحب الفريق يحب الشيخ تفضلي تجيه مره في العام انت تقولوا لا تقعد في الدار ماشي نقعد ما ياخذكش في الدار
0: معناها بالنسبه لك سيدي مش مربوطه فورسيمون بالامكانيات الناس اللي تقول لك انا نحب ولكن
3: لا يكذب عليك ايش نقول لك حتى الامكانيات التونسي راهو يخلق امكانيات انت جبت على اليوم على العيد وما العيد التونسي علوش يجري يكوت كوكوت أسمع كي يرجع الدراج كوت
0: معناها يتشكى أما يشري كمان
3: أحيي تلك الباش معناها معناها يجي نقول لك راهو إحنا عايشة الناس كل عايشة راهو مش واحد خلق ممكن شوفه كاش اللي على بس عليه هذاك أوتر شوز همني أما أنت ربي يعطاك هكا شوية فلوس أبتع بيهم يا أخي سبيه مرة في العام السيدة كنتي قلوم أنت تمشي المعرة قلوم تمشي همني سرق سيدانة
0: معناها فرصة باش
3: نزيد الفرح هبي هبي يحب الفرح هب. علاش انا جبت على حكايه الكره
0: أيه. على ذكر الكره ما دام حكيت سيري ذا خلينا نعطيو التفصيل خاطر تونس تلعب مع اليابان نهار الاحد ان شاء الله في المكسيك مع الخمسه نتاع الصباح دونك ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب في الماتش الثاني نتاعو في مونديال 2026 فقط بما انك جبت باش العباد تفهم علاش انت قلت ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب خاطر الويكاند هذايا ان شاء الله مربوحه لهم به دونك سيري ذا تحب تكمل فكرتك ولا
3: اي فكرة العباد تو في القهاوي وفي الرستورانات هذه تو الواحد ضربت يشتاو ايش بعد ذلك تو في الليل ما تلقاش حتى بلاصه تلقى كرسي تقعد ما تجيبش تلقى خاطر الناس كل تحب ايفينمون تحب تفرج من تونس تحب الربح وتحب تشيل وتعملك الجو الامبيونس هذاك فهمتني تحب اختي العزيزه احنا فروحاتنا كلها احنا الفروحات نتاعنا كلها افراح وكلها واحد
0: ان شاء الله ديما فرحانين يا ربي ان شاء الله
3: الحمد لله يا ربي ربي يا ربي اعطينا
0: ان شاء الله ان شاء الله
3: ان شاء الله توصي ديما اسمع ان شاء الله توصي ديما لبس عليه ديما
0: زاهي وفرحان
3: والله
0: ان شاء الله يا سيري ذا انت ظاهر زد موجتك ايجابيه وفما ناس بطبيعتهم يعني يمشيوا للوين فما البوزيتيف فايبس خليني نقول كل ما هو ايجابي فرحه ان شاء الله نضم صوتنا لصوتك مره اخرى بالتوفيق للمنتخب في الماتش الجاي مع اليابان نهار الاحد الخمسه نتاع الصباح وفي الاثناء نشكرك برشا يا سيري ذا باش نتفاعلوا مع المداخله نتاعك وان شاء الله ديما زاهين فرحانين وملمومين في الخير نمشيوا للسي محمد من المروج
2: المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي
0: محمد مهذف من المروج يقول تتفرهد جمعة وتقعد تخلص فيهم 8 شهور وهذا الحقيقة موجود وحتى مستمع حكيت عليه قبيلة برشا في الغيبوندور حكي وعلى ناس تاخذ حتى قروضة تاخذ بتقسيط فتقعد تخلص فيك المصاريف هذيك الكل تفسرنا أكثر سي محمد شو يقصد يقصد في نزل يقصد في دار خلاعة عموما في الصيف مرحبا محمد
4: من الغالي لين ده ربي فضلك
0: شحولك يا سيدي
4: المسيون تاعك المسيون أقوى من الأخرى برد
0: يفضلك يا سيدي محضوركم ومشاركة متاعكم يا سي محمد
4: نشكرك برد كنت نحكي وعاد التونسي وعاد فريد مسكين التونسي ومسكين الموظف بيتفهم انت شنو الحكاية متاع نقعد خلص على عام كامل نحن كموظفين مثلا الإدارة متاعنا عندنا الودادية متاعنا تعمل لنا فريد مثلا جمعة من زمان في البلاصه فلانية ما نسميوش البلاصه فلانية جمع من زمان 800,000 800,000 يقعد وخلصوا فيها كل شهر 100,000 على 8 شهور. تحب تاخذ مثلا اكثر فما بمليون تاخذ مثلا 10 ايام 10 ايام بمليون تقعد تخلص فيهم على 10 شهور فما بمليون و200 تقعد تخلص فيهم على 12 كل شهر 100,000 دونك حبيت ملخص العباره تتفرج 7 ايام تقعد تخلص فيهم 7 شهور 8 شهور
0: معناها الى جانب المصاريف الاخرى نتاع الميزانيه العائليه
4: هذه نتاع الدخله بركه هذه في تدخل الدار بركه ابا ما حسبناش نحطوا الدخل نتاعهم يا سي المصروف قاعد عندك فطور الصباح وفطور نص النهار والعشاء
0: هذوما شنو معناها نتاع مش في معناها باش تاخذ جمعه في دار ولا في مش في اوتيل
4: دار لا دار لا
0: مش نقول لك السوم هذا
4: لا لا دار لا دار هذه الدار لا لا دار هذوما ديار صغار فما هاني قلت فما 800 فما مليون فما مليون
0: معناها اللي جانب مصاريف نتاعك الخاصة هذيك تدخلها معناها هذيك في البيدجي نتاع الجمعة هذيك
4: تدخلها في البيدجي نتاع الجمعة هذيك
0: اي وانت بالنسبة لك محمد هذه تراها معناها فرصة لبعض يقول لك عندكم الزهر على الأقل وفما تقسيط ولا تراها كمان تثقل كاهل الميزانية بعد
4: خاطر 100 منه و100 منه و100 منه ما عادش تلقى روحك انت مثلا باش تقعد تخلص فيها 8 شهور باش يخلص عليك السيف الجاي وانت مازلت تخلص فوالا ولا تلقى روحك العيد الكبير كيف كيف
0: ايوا
4: تخلص على العلوش بالكريدي يخلط عليك العيد الاخر الكبير تلقى روحك مازلت تخلص فيه تدخل في العلوش الجديد
0: تستغرق السيقه يقولوا احنا في التونسية هذيك هي اما الحاجه الباهيه انك انت تحكي فيها وتضحك محمد معناها
4: نعم مع الناس على غالب مع الوزمومه على غالب مع الناس حتى حال اخر على غالب هذا حبيت نوضح باختصار كيفاش حال الموظف التونسي في تونس
0: اي هو كلامك صحيح برشا محمد وقبل بون توا بقانون الشيكات يتبدل كي كانوا فما كل شيء الناس تمد بالتقسيط حتى باش يسافر حتى باش يمشي للوكيل الناس كل تستعمل فيها كطريقه باش تخلص بشويه بشويه يعطيك الصحه يا محمد نشكرك برشا اللي دخلت معنا شكر كبير ليك وحليت لنا قوس مهم باش نحكيو فيه على النقطه هذه جوستمون ونكملوا بها داير الساعه الاولى حتى الموعد اخبار ماضي ثلاثه دونك الحاجه الباهيه التونسي معناها ديما ياخذ الحاجات نقولوا احنا ليجيرمون بتفليكه بضحكه رغم اللي البعض يقول لك صح علي محمد هذا حل بديل كي تلقى كيفاش نجم بالتقسيط علاش ليه فمشكون نحكيو على قرض كريمون او سلفه او ديون الهوني هل انها تنجم تكون حل بديل سليم والا ساعات تنجم يقعد كيما كان يحكي محمد يعني فيها شيخه كجميعه ولا قداش ومن بعد تضغط على الميزانيه
1: وربما بالنسبه لي تعتبر هكا عبء باش يتحملوا مده 8 اشهر اما زدكي باش نحسبوها 100 دينار على 30 يوم تقريبا 3333 مليم في النهار معناتها
0: ثاني ما عندك دي زارغومون قويين
1: معناتها لا لانه مش بسكر عنده ويدا ديت
0: اي سي شانس معناتها
1: نوعا ما هي توا نعرف معناتها هو يحسها لانه 100 دينار باش تنحم الشهريه ويعرف انه هو ظروف الحياه ولما تكون عندك صغار وقاضيه وحكينا نحن على المولد وعلى الولد الصغير والولد الكبير والربيع الى اخره والكل بارتيكولي كل نجم تكون عيب اما في ميم طون كي باش تحسبها معناتها الوداديه نتاعهم نوعا ما كريمه شويه لانه فما شويه مساعده من الوداديه نعرفوا اللي هي مثلا الشخص ماذا به اكثر في معناتها نحسوا اللي فما هالفريستراسيون معناتها الناس ماذا بها وفترة أطول لأن تحب تكسر ريتمي لأنه المنطق الخلاعة أنك أنت تعمل ممارسات مختلفة مع وتيرة الحياة اليومية اللي تعودت بها ساعات حتى تكون في ظروف أصعب فما يمشيوا الناس في الكامبينج ويمشيوا يعملوا جيتون وفما يعملوا كيبو فما الناس ساعات تمشي حتى سياحة بدائية نوعا ما أما لأنها تقربوا للطبيعة وتعطيه إحساس وشعور مختلف عن اللي يعيشوا معه وهذا في الحياة اليومية فنظن هذايا الفكرة فما بلدان يعني يمشيوا حتى في ما تيكريو كراها فأنت والوضعية الثابت العنصر المادي متأكدين أنه يلعب محدد يبقى أنه فما هالتطلع هذا موجود جدا فقط لازمنا مش نسب لأنه فما مثلا وزارة الشباب والرياضة تقوم بأنشطة مختلفة لفئة الشباب في برشا دور شباب ومركبات شبابية وساعات العدد بالألاف لكنه ما يغطيش كل الاحتياجات. ونعرف انه فما وهذه اللي بينته زي بعض الدراسات انه فما اطفال ومراهقين في تونس عمرهم ما عاموا عمرهم ما راوا
0: البحر.
1: فهذا زاد من المفارقات ماذا بينا يعني بلادنا فيها الكثير من الثراء وهذا يلزمنا نكون واعين به. نعرف انه تونس وجهه سياحيه مهمه جدا لكن فما ناس ما عندهمش الامكانيات الكافيه باش انه يتمتع بجمال تونس وبالمناظر نتاعها والمشاهد المتنوعه والمتعدده ان كانت الساحليه الجبليه الى اخره خاصه في الصيف. وهذا ياكد مهم جدا ان نلقاو الاليات باش ندعموا الفئات الهشه والفئات محدوده الدخل باش تتمتع ايضا بمثل هذه الظروف نتاع الصيف.
0: بالضبط يعطيك الصحه سنين. باش نرجعوا بعد اخبار ماضي ثلاثه نواصلوا في ساعتنا الجايه مع موضوع اليوم التونسي فصل الصيف الترفيه والخلعه 71 و13 تشاركوا معنا في فورم اليوم. باش نخلي الميكرو لزميلتي هبه الخميري من قسم الاخبار تقدم لكم موعد اخبار ماضي ثلاثه وبعد نرجعوا.
2: تونس اليابان نهار الاحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. اول ماتش لهيرفي رونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: عايش في الأوروب، أمريكا ولا كندا؟ ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. تليفون كان كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديشنال بالأبليكاسيون تاب تاب سند. والفلوس يسلم أنسي ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كان بانكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.
1: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يفيد بأن من أبرز مستجدات السنة التكوينية الجديدة الرفع من عدد مواطن التكوين المبرمجة بعنوان 2026-2027 لتصل إلى حدود 23,315 عرضا موزع على 262 اختصاصا، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 7% مقارنة بدورة سبتمبر 2025 مع تحسين ظروف الإقامة والإعاشة. والوزير يعلن عن إحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني تتعلق بشهادة التقني السامي في كل من اختصاصات مرافق حياة وفي تقنيات الاتصالات وفي برمجة الويب وتقنيات الجوال وفي التزويق الداخلي وفي تركيب الأنظمة الشمسية وفي شهادة الكفاءة المهنية في الخبازة والمعجنات. المهندس والخبير في المياه محمد صالح جليد يوضح أن ما حدث بسد سيدي ملاك هو عملية تنفيس للسد من الطمي عبر فتح إحدى بواباته، قائلا إن العملية تمت بنجاح لأن عملية الغلق تعطلت، مؤكدا أن المياه المتدفقة تم توجيهها إلى سد سيدي سالم ولم تذهب هدرا. والخبير يضيف أن الترسبات الطينية المتراكمة في سد ملاك سببها غياب التشجير على طول حوض السد، مشيرا إلى أن تونس تحصي 37 سدا كبيرا بطاقة استيعاب جملية تقدر ب 2.3 متر مكعب وأكبرها سد سيدي سالم.
3: عدد السدود اللي تشتغل في تونس 37 سد كبير بطاقة استيعاب جملية 2.3 مليار متر مكعب، وعنا معناها أكبر سد في تونس هو سد سيدي سالم بطاقة استيعاب 580 مليون متر مكعب. بالنسبة لسد ملاك اللي صار البارح هو بوابة يعني التفريغ معناها صار فيها عطب، وهذاك علاش معناها قاعدة محلولة ما فماش إمكانية متاع غلقها، وقاعدة المياه معناها تمشي في اتجاه سد سيدي سالم على واد ملاك. نعرف اللي سد ملاك هو يعتبر شيخ سدود عمره أكثر من 70 سنة تقريبا توا، وطاقة الاستيعاب متاعه تقلصت معناها بنسبة كبيرة، بنسبة 80% تقريبا، كانت 268 مليون متر مكعب أصبحت تقريبا 51 مليون متر مكعب، فما نسبة كبيرة متاع ترسبات، وهذا اللي خلى معناها السلطات معناها تعوض سد ملاك العلوي اللي أشرف على النهاية نسبة تقدم الأشغال متاعه 98%، وحسب مصالحه معناها السلطات الرسمية مش يقع بدء الملء متاعه انطلاقا من الخريف القادم.
2: في أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يتهم كيان الاحتلال بالسعي إلى حرب دائمة في رده على تصريحات وزير الأمن القومي المتطرف الصهيوني إتمار بن غفير الذي اعتبر أن لبنان يجب أن يحترق بكامله بعد مقتل 4 جنود صهاينة. في تطور أمني لافت يعكس التحديات المتصاعدة في منطقة الساحل الإفريقي، شهدت العاصمة النيجيرية نيامي هجوما استهدف محيط مطارها الدولي، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وإغلاق مناطق حساسة في المدينة. تقرير خول الكعبي.
4: تشهد النيجر حالة استنفار أمني بعد هجوم مسلح استهدف محيط مطار نيامي الدولي، أحد أهم المواقع الاستراتيجية في البلاد. ووفق السلطات بدأ الهجوم صباح الأمس الخميس عندما تمكن مسلحون من الوصول إلى نقطة تفتيش قرب المطار، ما أدى إلى اشتباكات استمرت لساعات قبل أن تستعيد قوات الأمن السيطرة على الوضع. وزارة الدفاع النيجيرية أعلنت أن الهجوم أسفر بحسب حصيلة أولية عن مقتل 11 جنديا ومدنيين اثنين، إضافة إلى مقتل 22 من المهاجمين مع إيقاف عدد من المشتبه بهم. وفي أعقاب الهجوم عززت قوات الأمن انتشارها في العاصمة نيامي وأغلقت المناطق المحيطة بالقصر الرئاسي ومقر رئاسة الوزراء في خطوة تعكس حساسية التطورات الأمنية الجارية. ويكتسب مطار نيامي أهمية خاصة لكونه يضم قاعدة جوية ومقرا للقوة المشتركة بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، كما يستضيف قوات روسية و وحدات للطائرات المسيرة المستخدمة في مواجهة الجماعات المسلحة، كما أن مخزونا من اليورانيوم تسعى دولة النيجر إلى بيعه مخزنة فيه، لذلك ينظر إلى المطار باعتباره هدفا ذا قيمة رمزية وعسكرية كبيرة. وتواجه النيجر إلى جانب مالي وبوركينا فاسو تحديات أمنية متزايدة في ظل استمرار نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش في منطقة الساحل. ويرى مراقبون أن استهداف المطار يعكس محاولة لإظهار قدرة الجماعات المسلحة على الوصول إلى مواقع سيادية وحساسة رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات خلال الأشهر الأخيرة.
2: بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع ليندا الرحالي وكامل فريق فرام. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس ثغام ثغام ثغام من الاثنين الجمعة.

0: الكرام تيمونتاج.
1: والله الموضوع مهم برشا. طبعا الخلاعة حاجة معناها خلي الإنسان يرفع على نفسه. دونك التونسي إذا كان يكون في مقدوره أعتقد أنه ما يوخرش معناها. فالخلاعة يحب لها ميزانية ويحب لها برمجة. لفات أنه الواحد باش يتنقل من منطقة لمنطقة ولا باش يمشي يعدي مثلا أيامات في أوتيل ولا. دونك معناها يلزمها بروغراماسيون سابقة، يلزمها برنامج، يلزمها ميزانية اللي هو قادر عليها واللي يعرف يبرمج ويحط حاجة على جنب ديما معناها من أجل الغاية هذه. فنتصور أنه ما يوخرش. فهي مهمة برشا لأنه الترويح عن النفس بضغوطات نتاع الحياة كسوا في الدراسة في العمل في يعني في كل شيء. تجدد العلاقات العائلية، تجدد العلاقات الإنسانية بشكل عام. العائق الوحيد اللي نجم يخلي التونسي يفكر ألف مرة في الموضوع هذا هو الأمور المادية. يعني اللي عنده الإمكانيات نتصور ما يوخرش على معناتها أنه يبرمج برنامج نتاع تصيف. والله هي مش توانسة الكل، معناتها كل واحد وشنية نظرته للحياة، شنية نظرته للفصول، شنية نظرته للتفريد، وخاصة الإمكانيات المادية تحكم بصراحة. يعني اللي عنده القدرة على أنه يخبي حاجة على جنب نتصور أنه يخبي، خاطر فما حتى حد ما يحبش يتفرهد، وما فما حتى حد ما يحبش معناها يبدل الجو في الصيف ويعمل معناتها برنامج. فما مثلا مسألة التفكير في كنيوتة خاصة كما نقوله معناتها للصيف وللمناسبات وللتبديل الجو. هذا هي مسألة أني نعتقد شخصيا أن هي تعتني بها المرأة أكثر من الرجل. والمرأة تبدأ عندها المصروف متاع الدار وتلقاها ديما تحط معناتها على جنبها كحويجة تخليها للظروف هذه وهالمناسبات هذه. كيف ما الواحد يفكر أنه يخلي حاجة على معناتها حاجات نجم تجي على غفلة على مرض على نفس الشيء زادة بالنسبة للبرمجة معناتها للصيف. والله التونسي تو كيف نشوف أني المهرجانات مثلا في التلفزة باريكزامبل وإلا كيف نتنقل على عين المكان نشوف المهرجانات محبية بالناس مليانة معناتها ديما حسب الاسم تاع الفنان وحسب الشهرة تاع الفنان وتلقى تقول تيا هاو الشعب التونسي كله في لنا في المهرجانات معناها. وهذيك علاش ونقول انه فما ناس معناتها ما يعنيهمش ياسر الموضوع نتاع المهرجانات. لكن بصفه عامه اعتقد انه الذهاب للمهرجانات يبقى معناتها حاجه متاحه لكل التونسيين والا على الاقل لاغلب التونسيين. فيه سهريه، فيه تفرهيده، فيه لقاء مع الناس اللي يعرفوا بعضهم ولا الناس اللي يحبوا بعضهم. فاعتقد انه تدخل في الثقافه نتاع التونسي معناها الذهاب ومواكبه نتاع المهرجانات.
2: والله يا اخويا ساعات نبرمج انا واصحابي نبدا انا واربع كعبيت هكا تبدا عائله فهمت. خاطر انا معرس بلكي كنت عازب كنت انا واصحابي نبرمج هذيك كي ربي واحد كل صيف نمشي ونكريو ونعملو. تو كي ولينا اونجاجي وعندنا صغار وعائله فهمت ما عادش تجي تخرج مع العزيب ما مش تخرج مع صاحبك دا معرس فهمت. ساعات نبرمج فهمت انت والفلوس زاده تخرج مش برمجه يوتيل ومش برمجه فهمت كي مش برمج مش تكري دار فهمت. اي لا فات برمجه ما وساعات اخويا ما فهمش فلوس ما تبرمج ما تخرج فهمت. مش معناتها كل صيف رانا مش نخرج أما نخرج وما نمشي وكا حدنا معناتها ما ننسيه نخرجوش من المتوانا في سفيقس مثلا نخرج نمشي للبحر نمشي فهمت. أما ما نخرج معناتها ما نمشيش للوتيل نكري دار في سوسة ولا في حمامات. أنا عن تجربة معناتها كي تبدأ عازب أخوية ما تحسبيش فهمت تمشي تتفرهد وتمشي تعمل لي حتى خرجت ما خرجتش ديما ما أمريكا فما تبدأ عندك مرأة وصغار وخاصة المرأة مدام وقاجي أنت مع مرأة مش صغار حتى ما خرجتيش في الصيف هكا وصرحت بها تجي مهرجان تهزها مرتين ثلاثة للمهرجان دخلها حتى مرة يا ودي هاي برا تانا نتخرج صيفة وشيخة عملتهم الكل تعمل لك تجيب فولمو عرفت تخرج تجيب فولمو انت فما كبتة فيك تخرجوا في فهمت كيفاش وتقول لك راني عملت جو ويفرحك فهمت كيفاش ثم عبيد اخويا عملوهم الكل ما ربي يزيدهم هما فهمت تلقاهم مصيفة يفري دارة انا عندي انا عبيد نعرفهم هم حق ربي وحق ربي اذا قدامي زيت بثلاثة شهور يقول لي انا كريلها دار عرفت في هذيك العمارة تبدأ بيسين ودنيا اوكو قدامها بيسين وصغيراتها بثلاثة ملين حق ربي ثلاثة شهور خلي كريلها بثلاثة شهور.
3: أسلام ليندا حبيبتي نحب نشارك في موضوع اليوم فيما يخص هل التونسي يهتم باش يمشي يعمل ايامات خلاعة وتفرهيد ومحواس وجوالين. صراحة صعبة برشا في ظل ارتفاع جنوني للأسعار في كل شيء سواء مواد غذائية سكن في كل حاجة بصراحة. والتونسي قاعد كما نقولوا نحن ما يعمل حتى برنامج هكا عايش وكها وسواء مناسبات عيد صلاع باك أفراح مناسبات كل مناسبة إن التونسي مسكين وبرا ربي معانا وربي يحفظنا وربي يحن القلوب على بعضها. خاطرها ارتفاع المنشط الأسعار هذه ساعات ملوش داعي جملة وهكا خليها على الله خليها على الله خليها على الله
4: كل شيء يقول لي فطروة
0: مبزين والامور مصيبه. اذا نقول تعال كراويات هذه كل واحد يكري على كيفه هو مش معقول. انت توا تمشي للشط تهز معاك خمسه سته من الناس ولادك ولا قداش وتشهطوا في الشط تهز باراسول وانت هار كامل وانت قاعد تحت السميشه هذيك. فهمني هذوما الناس اللي ما عندهمش امكانيات تكلموا هذوما على الناس هذوما. اما اللي عنده امكانيات ربي يزيد. وفما ناس ما عندهاش في الشعب تحرم روحه من البحر ما عادش يمشيش تسكر عليه معناتها ما عادش يمشي. توا احنا عندنا مهرجانات تصير مهرجانات في تونس تونس يمشي المهرجان صحيح ولا يمشي يمشي كارتاج يمشي المهرجانات الكبيرة يمشي تونسي يضربي يهول على روح يضربي. ما نقولوش لا ما نسكروا عليه نقولوا لا ما تمشيش ما تعملش هذيك لا. لكن فما حاجات ممكنة فما حاجات مش ممكنة يضربي. إذا كان زيدي تخلي تخلي عليه أخويا أوتيل أنا تونسي في بلادي نورمال مو لازم أنا نخلي نسكر من التوريست. هذا التوريست جاي بالعملة صعبة من برا يا حبيبي هكا ولا جاي باللورو أنا بالدينار أخويا. إحنا جاتنا هذيك أحلام هذيك تاع إماراتية نشوف تونس كيفاش لوح روحه أحسن أحسن سهرية ما أحلام مسؤولية. أنا عجبت
4: فكرة كفكرة الناس تحب تتفرهد وتحوس وتتخلى موجودة وكل عام نحسها ولت أكثر. لكن التخطيط لها ما هوش كيف في الخارج تلقاها معناتها عام كامل وهو يجمل في صوم معين يقول لك هذه الخلاعة وكل الحفلات ما يمكن بأقل. أما المهرجانات يمشوا برشا يمشوا المهرجان قرطاج أنا حسب أنت فنان باش يجي ثم فنان معناتها بيت ضحي من أجلهم وتمشي وتدفع البيي ويحضر ويتفرهد.
5: التونسي عياش بكل صدق. التونسي كل مناسبة يعطيها كارها بعبارتنا نحن يعني يستعد لها أحسن استعداد مهما يكون يعمل بروغراماسيون تاعه دي لافونس خاطر الترفيه في فصل الصيف توجب استعداد مادي لكن تحكم فيه ظروف المادية يعني ما تكسرش يعني يلتجه الاقتراض. المهم أنه يلبي حاجاته ويرفه عائلته.
6: ألو مسيد بالنسبة لموضوع اليوم اللي هو الخلاعة. بالنسبة للخلاعة التونسي الحقيقة يحب ياسر يتخلى وتلقاه من قبل عامل برنامج سواء يخبي في كل شهر شوية فلوس يعني عامل حسابه وتلقاه مبرمج اللي هو مش يتخلى. العام ذاك فما ناس تقدم أكثر في الموضوع تاخو حتى قروض تمشي تتسلف باش يكري دار باش يمشي للبحر باش يهز صغاره. يعني الخلاعة هي حاجة يعني ضرورية وفما ناس الحقيقة ما عندهاش الصبر وما عندهاش الإمكانيات الكافية ولكن ما يحرمش روحه من الخلاعة. تلقاه مثال في بقعة يكري يولي يبرمج يمشي مثال نهار لحد نهار السبت يمشي الصباح ويجي آخر العشية. ويعني بصفة عامة التونسي يحب التفريد ويحب يتخلع سواء كان غني ولا كان فقير. هذه حاجة داخلة في التكوين التونسي. التونسي بطبيعته يش يحب يتفرهد يحب يتخلع يحب ما يحرمش روحه حتى ولو هو ما عندوش الامكانيات حتى ولو بالقروض حتى ولو بالسلف حتى ولو يعني بينقص معناه من معيشته على كامل العام باش يوفر للصيف يعني مدخول يمكنه من يكري دار والا يمشي النزل والا مثلا يمشي مثلا اخر الاسبوع هكا. المهم هذا هو وربي يفضلكم والى اللقاء.
7: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا توت سويت على 71 113 013. سيشن رايك نقدك ولا صوتك ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي المدي ساعتين للاربع عشية ليندا الرحالي.
8: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك كافيه. مرحبا بكم. ماضي 23 دقيقة كل عادة شاركوا معنا على 71 113 في فورم وصلين معكم حتى للأربعة متاع العشية. نحكيه اليوم على التونسي فصل الصيف الترفيه والخلاعة. هل التونسي يعطي أهمية للوزير الترفيه في فصل الصيف؟ هل يبرمج بالمسبق ويخصص ميزانية خاصة للصيف؟ وهني اختلفت الآراء بين اللي يقولك فم برمج ونحط على جنب وفم يقولك على طول العام فما برشا صاريف ومناسبات صعيب شوية. هالي برمج زادة كيف كيف التونسي الصيف بالأخص على خاطري على عام خدمة وقراية وتيرة فيها جهد تعب. وهل ينتظر العطلة الصيفية متاع الصغار خاصة والكونجي باش يتفرج؟ شنو مراكز الاهتمام متاعه عموما؟ هل هي الخلاعة دار على البحر دار في النزل وإلا سفر فمشكون يسافر ولا ساعات حفلات مهرجانات أو تنزه وخروج في مطاعم وأماكن ترفيهية؟ هل يفضل البعض يستغل ربما وقت آخر للقيام بهذا الكل؟ يقول لك نبعد على الزحمة، نبعد على غلاء الأسعار، يحب يعمل كونجي وعطلته في سبتمبر ولا لاحقا. وهل أنه بالنسبة للتونسي في الأغلب فصل الصيف والترفيه حاجة مقدسة بالنسبة ليه؟ وقال لي مرحبا بكم على 71-13-1000، سمعنا صوتكم في ريبوندر موزايك فام. وفي الساعة الأولى برشا دخلوا معنا باش يحكيوا في الموضوع. يقول مش مربوطة بالإمكانيات والماديات فقط، على خاطر فما إمكانية باش الإنسان يتفرهد كمام، يخرج يمشي المنتزهات، فما بحورات عمومية بيبليك اللي يحب يهز صغيراته، فما شكون اربطها برشا بالأمور المادية. قبل نمشيو لسونيا من الكرم، نرجع معك سنيم في ساعتنا الثانية بعد ما حكينا على معناها العقلية التونسي والنمط العيش اللي برشا توينسا واللي بيعطيو فيه أهمية للخلاعة للصيف للتفريد إلى آخره. خلينا نحكيو شوي على الناس اللي ربما في بعض الأحيان تقول لك بخلاف الأمور المادية أنا نحبش ياسر الزحمة، لسوام تغلى، اللي يحب يجي ياخذ يكري دار يلقى الأسعار غالية برشا، النزل كيف كيف، رغم اللي البعض يحب يمشي للسياحة الداخلية ويشجع عليها، ولكن يقول لك الحقيقة الوتيل غالي، كان سورتو أفراد عائلة برشا من نجمش إلى آخره. فهلوني الحل البديل شنو ينجم يكون؟ وهل أنه الأسعار هذية تقريبا نجم تكون زادة فيها فخشات في المتناول، وإلا نلقاو تقريبا أغلبية النزل أغلبية ديار الخلاعة والبحر ذيك هي جام دو بخي ذيك هي؟
9: والخصوصية هي في تونس وفي العالم أنه الأسرة هي بيدها ساعات نجم تكون عندها ميولات مختلفة، يعني بين الأذواق بالنسبة للأولياء والأطفال ينجم هناك اختلاف، أيضا بين النساء والرجال ينجم هناك اختلافات. فالثابت اليوم المهرجانات كأن الحضور النسائي أكثر أهمية من الحضور الرجالي، فهناك طاقة استقطاب أكبر للنشاط الثقافي، وذا معناتها ما تأكدوا المعطيات اللي تتوفر عند وزارة الثقافة، وذا مهم لأنه نعرفوا أنه النساء عندهم صعوبة في اقتحام الفضاء العام في بعض المناطق، لكن كأنه المهرجان يعطي هالإمكانية للنساء باش يخرجوا أكثر بسهولة في الليل، خاصة في الفضاءات في الهواء المطلق في الهواء الطلق سمحوني. وهذا زاد يأكد أنه فما يلزم توفر تنوع في العرض نظرا للتنوع في الطلب، يعني كل يوم الناس الميولات متاعها مختلفة، حتى الميولات الفنية مختلفة، ولذلك أهمية التخصص بالنسبة للمهرجانات لو نذكره، وأيضا نوع الخلاعة نفسها. فبعض المناطق باش تكون أكثر شبابية، نعرفوا معناتها فما معناتها شواطئ معينة في مثلا في الحمامات كانت تستقطب فئات شبابية أو دي كوبل جون كوبل أكثر من مناطق أخرى، فما مناطق أخرى باش تكون عندها أكثر الاصطياف العائلي، يعني الكونسبت متاعها باش يكون. فنظن اليوم كأنه المجتمع قاعد يتطور يعبر عن تنوع في الميولات، ربما الصدام يصير وقت تكون في نفس العائلة، يعني في مرحلة معينة الأولياء ساعات ما عادش يتبع في ميولات أبنائهم أو يمشيوا لنفس المنطقة، لكن الأنشطة الممارسة ما تكونش نفسها. وهذا يزد أيضا من الأشياء اللي إن كان سوسيولوجيا بحثيًا يهمنا اليوم. نحنا كي نمشيوا باش ما نسميوش مناطق بدون أخرى، لكن فما وجهات كاينة تمشي أكثر مع العائلة الممتدة، وفما ساعات عائلات يمشيوا زوز ثلاثة أربعة باش أنهم هما ينقصوا من التكلفة، لكن أيضا يعملوا جو أكثر، لأنك يعني ساعات باش يبقى النساء مع بعضهم، لجان مع بعضهم، الرجال مع بعضهم. وهذا يأكد أولا أنه فما الاتفاق حول فكرة التونسي العياش اللي هي، لكن في نفس المنطقة باش تكون أنشطة مختلفة، إن كانت بتا في القهاوي، إن كانت في الأنشطة المتعلقة بالمهرجانات. واليوم تظهر زي أنشطة نوعا ما أنكس اللي هي تنظيم تخرجات، إن كان في البحر إن كان في الجبل. وذا يأكد اليوم فما فردانية قاعدة تطور عند التوانسة، ميولات متنوعة، وكل تبقى ديما نرجع الجيب، هل انه عندنا القدره باش انه لانه حتى لو الامكانيات، واللي قاعد يصير في كل العائلات حتى كيتبرمج لو بيدجي معناتها اكسبلوز، معناتها ما تنجمش مو مش لا تونتاسيون، لانك انت كي باش تمشي للمنطقه كانك تولي تتغافل على التكلفه وتقول مثالش معناتها اليوم باش نهون على كذا. وهذا يزيد من الاشياء اللي الناس باش تخدم زاد على البريود، ربما في جوان السوم اقل شويه، لكن الامتحانات تعطل الكثير من الأسر، فما الناس يعتبروا أنه نهاية الامتحانات هي بداية العطل.
8: صحيح، فما شكون يعتبر دوبل سيانس تونس هي بداية
9: الصيف. صح. فما الناس اللي في سبتمبر مش يكونوا أكثر انتغسي وقتها ما يكونش عنده التزامات دراسية مع الأبناء. فهذا التنوع قاعد يعطي معناتها السلوكيات مختلفة، أنماط عايش مختلفة، والسوق ده قاعدة تتغير. يعني نفس المناطق نفس المناطق بشراء، فما الناس مش توفر منازل أكثر للكراء الشعبي نوعا ما.
8: يقولك نحذروا للصيف جايين بالفعل، يعني فما بلايس يحذروا يدهنوا يعملوا حاجة.
9: فما مدن اللي هي الساحلية مثلا اللي الكريم بتاعها باش يكونوا في خلال السنة الدراسية والجامعية هما الطلبة، يخرجوا الطلبة يروحوا يجيوا الخلايا. الناس ما زاد حتى يكون عنده دار باش انه هو يكرهها لفترة معينة للخلايا، وهو ياخذ جزء ما عادش ياخذ شهرين وثلاثة قبل اليوم. لأنه من الناس كأنهم زاد ولاو يحبوا يكونوا إكليكتيك، ما عادش يحب يعمل حاجة واحدة. قبل الناس كيعمل شهرين ثلاثة فرد بلاصة، قل الناس اليوم كأنهم زاد ولاو
8: ينوعوا في البرامج،
9: ينوعوا في الوجهات.
8: وإلى جانب العبيد اللي نفس الشيء تبرمج للصيف، ولكن ثانيا تكون الوجهه نتاعهم في الخارج، فما ناس مغرومه بالسفر وتكون فرصه معناها باش يمشي يقوم بسفرات ودي فواياج. وهذه مره اخرى كما قلت انت مربوط شويه بالامكانيات. خلينا نمشي نسمعوا مدام سونيا من الكرم باش تحكي على نقطه مهمه في حلقه اليوم وموضوعنا اليوم. مدام سونيا من الكرم. مدام سونيا تقول الناس الكل ماذا بينا نعملوا عطلة في الصيف ونتفرهدوا، ولكن لازم ظروف ملائمة. وباش تحكي على الكاليتي دي سيرفيس، يعني مخاطر فما ناس ساعات تمشي وتخسر وتحط فلوس وكما كان يحكي مستمع قبيلة بالتقسيط وغيره، ولكن ما يلقاش ساعات الحاجة يلوش فيها، ولا بالنسبة لها الأسعار غالية أحيانا. مرحبا مدام سونيا.
10: يعيشك مدام ليندا، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة على البرنامج.
8: يعيشك مرحبا بك.
10: يعيشك ميرسي. انا حبيت نحكي على زوز نقاط. النقطه الاولانيه اللي هي راهي عنصر الترهيد والخلاعه، راهي حاجه هامه باش الانسان نجم يحافظ على الاكيليبر نتاعو، باش ينجم زاد كيف كيف يخدم بالقدا عام كامل وينجم يعطي وينتج. دونك راهو لازم فما بيريود معينه في العام يكون ياخذ فيها انسان فتره باش يرتاح وباش يتفرهد. في تونس احنا معناها بلد سياحي وعنا سواحل مصلي عني بيه من اجمل ما فما في العالم. فما صحيح كل قديره قبله كل انسان وامكانياته، ولكن حتى اللي عنده امكانيات اليوم ولا يلقى صعوبة باش يمشي يتفرهد. اول حاجة ساعة فما لكاليتي دو سيرفيس ماهيش باهية بالكل. وبالنسبة لي انا معناها نزل معينة، إذا كانت تحط روحها في جام معينة راهي لازمها تقدم خدمات وتقدم منتوجات تحترمك الجامعة اللي تحط فيها روحك. ما كانش صنف روحك على أساس اللي أنت نزل متوسط وحط أسعار متوسطة. وقتها أنا كمستهلك نختار وين نمشي. أما أنت تحط روحك على أساس اللي أنت أوتيل دو لوكس ولا أوتيل دو شارم وتحط أسعار خيالية، إيجو دي بيان خيالية على ميزانية التونسي خيالية، فما وطلة راهو حاطين من الليلة بالنسبة للراس 1100 دينار. في 1100 دينار راهو يجري عليها راجل شهر كامل باش ياخذها شهرين. وبعد فرضا تمشيت أنت وشفت وتلقى لا كاليتي دو سيرفيس نو سوي با. هذه المعضلة الأولانية. المعضلة الثانية زادة فما راهو السلوك الحضاري. راهو ماهوش ديما صاحب النزل ولا صاحب المكان يكون هو وحده اللي راهو ناقص شوية. احنا بيبنا كتوينس راهو ماذا بينا شوية سلوك حضاري.
8: صحيح.
10: نعطي اكزامبل، عنا احنا شواطئ ياسر مزيانة، راهو الناس تمشي تعوم في الشط وتخذي الفضلات نتاعها. وفما ظاهرة اخرى ماذا بيا انا نحكي وعليها، هذيا الظاهرة اللي تتمثل في احتساء الخمر على قارعة الطريق. راهو الشواطئ نتاعنا في البوليونور راهو ما تنجمش تحط فيهم ساقك. معناها اليوم انا مراه لا نجم نهز بنتي لا نجم نهز امي لا نجم حتى نمشي لا مع راجلي. علاش؟ خاطر وين تمشي تلقى دي جروب دي جروب قاعدين يعني يحتاجوا في المشروبات في كل وقت، راه في الصباح في الليل في القايله. يعني هذا لا يعقل، غير معقول. يا اخي معناها اللي ما ينجمش يمشي بوتيل وما ينجمش كريدار ما عندوش الحق حتى باش يمشي يعوم يعني في بحر عادي.
8: اي معناها هوني الناس كل لازمها تلقى راحتها، فهما فما شواطئ مهيئه باش يعملوا اللي يحبوا عليه اللي هي معناتها مهيئه. قولوا احنا البلاج اميناجي وتقول اي معناها كل انسان حر، احنا نجوش بقى العبيد، ولكن كلامك انه مش في البلاج بوبليك يعني
10: هذا هي حريه شخصيه. لكن حريتك انت تقف وقت اللي تبدا حريه غيرك. راهو بدا لا يعقل ان في امكنه عموميه وناس يعني تتفوه بكلمات يعني لا يعقل. نحترم بعضنا الناس الكل اليد لا بلاس بوغ طول موند. راهي تونس للجميع كل انسان راهو عنده بلاصه ليه. حاجه واحده نزاريو بعضنا نعملوا شويه سلوك حضاري ما نخليوش الفضلات ونحسنوا في الكاليتي دو سيرفيس حتى راهو في البلاج اميناجي راهو الكاليتي دو سيرفيس راهي حاره
8: ماهيش ماشي معناها مش متوافقه تقول انت مع المستوى. سوني فما سؤال انت قلت معناها ساعات الكاليتي دو سيرفيس في اوتيل وتلقى الاسعار غاليه ولكن مش مهمه في نفس الوقت الكومبورتمون تاع بعض الحرفاء هل هذا تراه انه ممكن يلز البعض يقول لك انا ما نمشيش في الصيف انا معناها جي فيت في الذروه على خاطر الاسعار بعدها تنقص والعباد قل والوتيل اللي في الشتاء يبدا معروف سمعته به وسيرفيسه به في الصيف تلمون يتعبى للاسف تتراجع الكاليتي دو سيرفيس كنت تحكي عليها. فما ناس يقولوا يستنيوا سبتمبر اكتوبر مثلا باش يصيفوا معناها تتفهم الشوا نتاعهم هذا نجم يكون بسبب اللي كنت تحكي فيه
10: بطبيعه الحال بطبيعه الحال انا نتكلم على روحي شخصيا انا شخصيا عندي مقاطعه اقتصاديه للوطل عندي 3 سنين ما نمشيش قررت نقطعهم اقتصاديا نلم فلوسي حتى ليني مكتنوني أني نعمل فواياج اللي معام عامين اللي قدرني عليها ربي
8: أي.
10: علاش؟ على خطر الأسوان ما تقبلش خطر السوم غالي يعني في الأخير تمشي تتفرد تروح في خوش تخيل علاش؟ ونحب نعمل مقارنة مع بلدان مجاورة راهي الكاليتي سيرفيس في مصر في المغرب في تركيا راهو ما عندك حتى فكرة يفرحوا بيك وفما ديما البشاشة والابتسامة وتبدأ الدنيا معبية راه فرتو الدنيا معبية خاصة في الصيف ولكن تحس أنه يحبوا يخدموا الحريف وتحس أنه يحبوا يربك الحريف باش يرجع لهم. احنا في تونس ماشيين بمبدأ يمشي الجيف اللي يجي الغاف هذاك المبدأ العام اللي ماشيين بيه على طول
8: بيه.
10: وللأسف الشديد فما عقلية لازمنا نخدموا عليها وراو هذي راو يجيب في التكوين يعني لازمنا احنا في المكاتب اليوم اللي تقرنوا فيهم نتاع الوطلة نتاع السياحة لازمنا نقرنوا الكاليتي دو سيرفيس وقبل انا من جينيراسيون قديمة روحنا قبل في المكتب وفي اللي فيه راهو كنا نقراو على السلوك الحضاري راهو كان عندنا في التربية المدنية كان عندنا 15 مينوت سلوك حضاري ما تلوحش الزبلة في الكياس احترم غيرك اكيد هذا وينو حتى راهو ما يكفيش أن نمدو لازمنا نعملو ونفعلو
8: بالضبط. هوني سونيا معني وافقك في بعض النقاط اللي حكيتهم زاد على الحريف انه هو في المقابل للأسف زاد نرى ودي كومبورتمون خايبين شوية من الناس تبذر برشا الماكلة نلقاو طاولة تحشم ساعات كيقوموا منها بعض الناس هم نعموش عائلة من العائلات التونسية معناها برشا ماكلة مطيشة برشا أصحنة معبية من غير ما يكملوها ياكلوها بخلاف الأوساخ بخلاف معناها الحقيقة زادة فما دي كومبورتمون خايبين شوية من قبل بعض الناس اللي ربما يسبوا هالقلق في بعض النزل ونخلي الناس تمشي للحلول البديلة. نشكرك برشا سونيا يعطيك الصحة على المداخلة متاعك معنا في فورم اليوم حكيت على برشا نقاط مهمين. باش نمشيو الحمادي من صفاقس وبعد نرجع نتفاعلوا مع المداخلة متاعك نمشيو لصفاقس.

0: لاس فيغاس. دونك حما
1: دي
0: دي انت بالنسبه ليك انسان كيعرف يتصرف في نجم يبرمج يلقى حل.
1: شوف اختي ليندا، احنا تو في في في تونس كامله معناتها فهمت، عباره شهار ما عادش ينجم معناتها باش يمشي للوتيل ولا باش يمشي حتى يكري، معناتها وصلنا عند سرطان الموت وما عادش ينجم بالغلاء بالدنيا واحد وكل شيء. التماشي نتاعي انا شنو هو؟ هو في الزحويج دقا قريت حساب مرتي وصغاري. انا ديجا معناتها ما عنديش جا توا ان سومان معناتها ملي رجعت من الوتيل خاطر نحب نصيف نصيف في جوان.
0: أيوة.
1: من بعد اتوي ترافير تون بعد نقول لك انا كيفاش برنامجي.
0: ايوه
1: نحسب حساب انا مرتي، مرتي اللي هي 10 شهور ولا 11 شهر وهي قاعده في وسط دار، خاطر مرتي انا ربت بيت.
0: أيوة.
1: دونك قاعده في وسط الدار، اذا كان مشيت لدار اخواتها دونك كوجينا دار دار كوجينا كوجينا دار.
0: أيوة.
1: لهنا اذا كان انا مشيت نكري دار ان سومان سوا ديزون في لامبورت كيل
0: بلاصه
1: معناتها فهمتني، سير بيان اون كيف كيف بالنسبة
0: لي تمشي من دار لدار يعني.
1: أنا مش نمشي أي صحيح، أنا مش نمشي الأوتيل، أوتيل نحب مرتي ترتاح ونحب صغاري يرتاح ويتفرهدوا ويلقاو لي مويان دو الوزير البهين وانكادري وانتوري وسيكوريزي.
0: أيوة
1: شنو نعمل أنا لهنا به؟ صحيح مش تقولي أنت موظف شهريتك يا ربي تكمل لك.
0: باهي
1: أنا سافيتو عندي سيتون تو ما تنعرس في 7 سنين هذا ما عندي اجنس دو فواياج نتعامل انا وياها.
0: ايه
1: نمشي قداش انا لوتيل تاع تيل ديستيناسيون وتيل اوتيل قداش ليكيفالون دو مانيش عارف انا تيل سوم نعطي انا انتيخ.
0: ايه
1: ونعمل ريبارتيسيون على 2 3 4 موا ماكسيموم بالنسبه لي انا.
0: ايه
1: ونجم يسهل لي اكثر شويه مي انا بالنسبه لي.
0: ايه
1: ونخرج على روحي انا ومرتي وصغاري نعمل 3 جور على بيرفيكسيون نشيخ ونتفرد ومرتي زادا كيف كيف تخرج من الريتم هذاك نتاع كل نهار كل نهار شنو الفطور شنو العشاء شنو الفطور شنو العشاء وجيب وقضي واعمل واحد وكل شيء
0: فهمت.
1: نعمل 3 جور انا كيف كيف كيف برشا ناس اخرين وربي يكمل عليهم كما نقولوها ابري تو فهمت. من بعد نكمل صيفي انا باش نكمل صيفي عندي كريهبتي الشفار بحذايا معناتها اون طونك احنا في السواق معناتها
0: هذاك هو
1: البحر الوحيد اللي عندنا. نخسف روحي انا سبت ولا حد نمشي نعمل عوما نتاعي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكملت صيفي بالنسبه لي انا.
0: معناها فصل الصيف تمشي وتجي تتفرهد من غير ما تمشي النزل فورسيمون. اي
1: بالنسبه للاخت اللي تو جسمه داخله صغيره على قالت معناتها نعلموهم جماعه اللي يخدموا في الوتله والله هي يمكن عمد اما والله العظيم انا مثلا مش نذكر بالطبيعه اسم الوتيل اللي انا مشيت له لاثمان ديرنير اقسم بالله اختي ليندا اقسم بالله اقسم بالله نحلف بربي سبحانه وتعالى والله العظيم وين نحطك يا طبق الورد ومش مجامله ومش حتى شيء قسما بالله هذا اللي عشته اللي شفته بعيني.
0: أيه
1: لوتيل ما يدخل كان القورة لوتيل ما يدخل كان القورة جودي بيان أنا الوحيد أنا ومرتي وصغاري اللي موجودين عب باللوتيل هذاك أقسم بالله هنا نقول على سلامة ولا يغزروا لي برك احنا العرب معروفين حتى ما في وجوهنا برك.
0: أيه
1: وين نحطك أطبق الورد.
0: أيوة
1: في الماكلة في السيرفيس في الكلمة الباهية في البشاشة في الضحكة في حتى كلمة صباح الخير كي تسمعها من عند إنسان هكي يضحك لك في وجهك
0: هو بطبيعة حمادي ما نعموش يمكن تجربها هي كانت مختلفة. أيوة. فما ناس تعرف تخدم فما نزل يعرف كيفاش يأطر ويكون ويحط معناها الناس اللي تخدم فيه وسيرفيس من الحرفاء وهذا أكيد موجود معناها ما مش نعمل ناس الكل ولكن طوميولي أنت تحت في حاجة كنت معناها ساتيسفي بها. بي حمادي آخر سؤال معناها هذا الكل تحكي عليه تحذر له من قبل ديما البرنامج تقرأ حسابك من المسبق؟ اي
1: لا قال حسابي انا من الاول معناتها كما قال ثم مداخله نتاع ولد بلادي ناس فيك تتكلم الساعه معك في مداخله سمعته وانا قال معناتها الورق الموراق الورق اي متفاهمين هذاك الكل احنا تونس كنا نعانيو فيه ورقه الماء ورقه الضوء والكومونتاسيون اللي صارت واحد وكل شيء احنا اونيلا موجودين مي ثم ترشيد ثم ترشيد كيف تسوى في الاستهلاك نتاعك انت معناتها اليومي والا حتى معناتها في في في في في برشا امور اخرى فهمت. انا نقرا حسابي معناتها نحط بار عباره كما نقولوا احنا بلغتنا احنا صغيرات نقولوا نعملوا شقاقه معناتها فهمت. شقاقه عباره نحط فيها انا خويا تفتو في هذيك نطيش انا كل نهار نجي اللي عندي نحطه غادي.
0: ايوه
1: فهمت عباره ما عندي جون نصبح صبيح عباره ما عنديش انا مش نخدم على روحي ربي يجيب القسم كما نقولوها معناتها فهمت.
0: ان شاء الله ربي يعينك يا حمادي. حتى شيء معناها امكانيه انه انسان ينجم ينظم ميزانيته ويبرمج من قبل تنجم تخفف عليه شويه. نشكرك برشا يا حماد.

0: على المداخلة متاعك وسلم على سفاقس الكل. شكر كبير ليك. نرجع معك سنين قبل ما نواصلوا مع التليفونات. والهوني كنا نحكيه على الناس اللي معناها تونس سيت اون ديستيناسيون اللي الناس تجيها باش تصيف، اللي توريست يجيوها باش تصيف، اللي جيراننا كيما اخواتنا من الجزائر او من ليبيا يجيوها باش ونراو معناها كيفاش فما حركه او سياحه الى اخره. الناس فما ناس تخطأ تقول لك انا نسافر وسط العام، اما كي يجي الصيف صيف نعدي في تونس، فينالمون فيه جو فيه امبيونس فيه نجم. وفما عباد اخرين العكس يقول لك انا نسافر ونخير سياحه خارجيه على انه نقوم بسياحة داخلية. شو هذا باش مربوط بالإمكانيات بالماديات بخيارات ولا بناس تحب بالعكس الدنيا كي تتعبى يهرب ولا شو مربوط هذا القرار؟
1: هو فما ناس تلوج التنوع، بمعنى أنه ينجم يكون الصيفية هذه باش يعمل حاجة معينة تكون سياحة داخلية، اللي بعد يقول لك أنا راني نحب ننفتح على حاجة أخرى. هذا شي يقول كأنه الخلاعة أو الصيف فيه دافع المحافز متاع الاكتشاف لا ديكوفيرت. أيوة. ولا ديكوفيرت هذه فما ناس في مراحل معينة من حياتهم تنجم تكون مرتبطة بالبلاد نفسها اللي هو يعيش فيها ويكتشف كل مرة منطقة. أيوة. وهذا يخليه باش يكون منطقة مثلا في الشمال الغربي كما نذكر هنا مثلا تبرقة. مرات باش يكون أكثر في ولاية بنزرت، مرات أخرى باش يكون في الوطن القبلي في المناطق الساحل ويمشي حتى الأكثر الجربة جرجيس إلى آخره. وفما ناس اللي هما باش يكونوا سيدونتير إنه هو وذين الريزيدنس سيكوندير زاد عندها لي انكونفينيون تاعها ان هي تربط الانسان بمنطقه اخرى وتكون فيكس فيها. في حين فما ناس عندهم الرغبه باش انه هو يكتشف اكثر ما يمكن. اليوم العرض فيه تنوع كبير اكثر مما قبل اللي كان عليه قبل، والناس بدات تظهر عندهم الرغبه في اكتشاف اشياء مختلفه ومتنوعه، وزاد يعملوا المقارنات لانه فما ناس يرى انه زاد السياحه الخارجيه فيها مزايا وساعات التكلفه نتاعها تنجم اقل من اللي هو يعيشه في تونس. فنظن هذه اللي باش يخلق هالكونيكسيون ولا هالتفاعل بين العرض والطلب، والناس ده حسب الامكانيات حسب العمر وحسب زادة الاطفال اللي هو عنده. نحكي خاصة على الاسر لانه اهتمامات انه فما اطفال في مرحلة معينة نعرفوا البيسين لحقنا فقط كنا صغار ما كانتش عن الكونسيبت بتاع البيسين ما كناش نعرفوه
0: غرمو صغار بل
1: دوا ما انت كي تقول الاطفال بيسين ما فما خلاعة ما غير بيسين كانوا حاجة ناقصة
0: اي ما مال بحر وحده
1: اكيد، لكن تخلق زادة اجيال اخرى تكتشف اشياء. فما اليوم دي كونسيبت فما وجهات سياحية كيما زاد فما وجهات سياحيه بديله ونحن خدمنا عليها في السابق في فوروم، اكتشفنا فيها ناس اخرين نساء ورجال، ناس اكثر يحبوا على الطبيعه على الارتباط بالارض بالغابه، وهذا ياكد انه فما التنوع وماشيين له التنوع. يعني نعم. العالم اليوم يبقى اهل السياحه التونسيه عندها البنية التحتية وعندها القدرة باش تلبي.
0: هي البنية التحتية موجودة، احنا عندنا برشا ديزون توريستيك في برشا ولايات في برشا بلايس، ولكن ممكن سيرفيس تحكي تقصد
1: المسالك. نحن تو العالم حتى يعني تولي قاعد يظهر اكثر فاكثر.
0: صحيح صحيح.
1: تربطوا بنبتة معينة بمسالك روحانية بمسالك
0: كلينيخ
1: يعني صاحب بالطبخ بمسالك فنية بمسالك طبيعية بمسالك مرتبطة بحيوانات.
0: وين نلقاها في برشا بلدان في العالم كي تسافر معناها انتوفخ السيركوي تحب تعمله.
1: وبالفعل والسيركوي ينجم يكون مرتبط بعدة مناطق بأكثر من ولاية ونظن هو حتى ما أكثر بلدان
0: يعمل حركة أكثر.
1: نحن نحن ديما نؤمن بالانتماء المغاربة على الأقل كشعوب، أما ما عندناش القدرة مع الأسف على استغلال الثراء الموجود في المناطق المغاربية.
0: صحيح.
1: يعني الناس كي تسافر يمشي إلى أمريكا اللاتينية يمشي لآسيا الشرقية مش يمشي إلى وجهة بعينها، يعني يعمل أكثر من وجهة أكثر من بلاد لأنه بنجموا يطوروا مسالك فيها إن لوجيك إن كويرانس. ونظن معناتها هذا باش يجي في وقت معين علما ونحن خدمنا زاد على لي غون فواياجور كل مرة. يعني فما اليوم ناس اللي هما قاعدين يروجوا لسياحة مختلفة على اللي تربت عليه الأجيال السابقة واللي يتكلموا بالتونسي، وهذا يزد عنصر مهم جدا أنه التوانسة ويزوروا العالم أو يزوروا تونس ويعطيك رؤية ونظرة أخرى غير تونس. وهنا بعد نجم نرجع إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه يعني نحن اليوم كأنه السياحة اليوم ما عاش نجم تفصلها على الديجيتال.
0: بالضبط. وحنا في الحلقة اللي حكينا فيها على الناس المغرومة بالسفر حكينا على قديش مهمة الريزو سوسيو في أنها تحل بيبان على العالم وتعطي دي تونتاسيون باش العبد يمشي يكتشف حاجات. باهي خلينا نمشيو ناخذ معنا امال من حي تحرير وبعد نرجع معك سنين. المديساتين للعبة العشية ليندا رحالي. أمال تقول أنا بحكم خدمتي سابقة في مجال السياحة نجم نقول أنه التونسي نجم يصيف ويمشي للوتلة وتتحكي لنا شنو تجربتها أمال في الإطار هذا. مرحبا أمال.
2: عشانا مرحبا مرحبا بكم وبكل مستمعين مزيكا سين.
0: يفضلك.
2: ومرسي على السجي اللي يمس أبغمون كل تونسي ما مكان معناتها النيفو دي نتاعو ولا الامكانيات نتاعو خاطر اليوم السياحة ولا الترهيد جينيرالمون مش مربوط لا بعمر لا بامكانيات. كل واحد ينجم يتفرهد بالامكانيات نتاعو. أيوة. جي باسي 7 ans de ma vie معناتها جي 43 ans aujourd'hui مي عديت 7 من حياتي في السياحة. السياحة قبل الثورة كانت نوع بعد الثورة كانت ولات نوع واحد اخر تحسنت شوية جي كوفيد. بعد في الكوفيد نلقى الكونسوماتور التونسي اللي كيما نقولوا وقف شويه مع السياحه التونسيه. اليوم القطاع بيدو معناتها عنده طاقه كبيره في الاقتصاد التونسي. اليوم ديرنيغمون معناتها في العوام اللي فاتت الكل السياحه تقدمت بالجديد بالجديد بالجديد. صحيح مش كونسوماتور لوكال تونسي بالذات اما معناتها اشقائنا كسوا الجزائر والا التوريست اللي من جنسيات مختلفه avec des degrés معناتها
0: بقينا اي ولكن تونسي في هذا الكل امال انت دو بار خبرتك في 7 سنين هذوما اللي تعداو يعني فما الامكانيه انه يمشي يكون موجود ولا حكر على كاتيجوري معينه من الناس النزول
2: هو كل انا بالنسبه للكاتيجوري تاع لي كليون اللي يكونوا موجودين عندي في بلاص في لاجونس بو ريزيرفي كوشوا دي زوتيل بانيير في تونس اللي هم هي جينيرالمون سياحه موسميه مع العطل ريفيون الصيف.
0: أيوة.
2: ما فماش حاجه اخرى اكثر من هكايا اللي هو سو بروغرام سو بلانيفي اي فما دي ايكونومي وراها. معناتها نحكيوا على انسان شهر ما نحكيوش معناتها انسان عنده شهرين سورتو كانت فما لي فاسيليتي دو بايمون قبل. انا نتفكر معناتها شهرين ريفيون 780 يحط عليه 4 شيكات ويمشي وعائلته يتفرهد ويعمل هذيك الكل العيد الكبير العيد الصغير وليت اليوم
0: تفرهد
2: المشي العقلية معناتها فانت وخدمت في اللي خدمت في اللي كوربوريت معناتها البزنس اللي يخدم برشا برشا سياحة برشا هذيا معناتها كوتي اخر ما يعرفوش التونسي في السياحة انه عندنا اليوم البزنس الكوربوريت ترافل اللي هما دي وفود من برا يسكنوا في وكلتنا يكونسوميو ماكلتنا لي زون توريستيك نتاعنا المناطق السياحية هي يجي ويعملوا دي فيزيت ويدخلوا لنا دي فيز البلاد.
0: أيوة.
2: بنحكيوا بريسيزامون على التونسي انا اليوم وليت لي مثلا بيرسونيلمون جي ان انفون جي ان فامي وليت عادة نتاع كل عام جو بلانيفي من على الاقل على الاقل 10 ايام كسوا لي انا قبل نحكي من منظوري انا وحدي أني وإلا توا اليوم
0: مع عائلتك
2: مع عائلتي نعرف اللي روحي باش نكري سني ولا باش نمشي الأوتيل باش ندخل مع العائلة في مع أمي وأختي وخويا وإلا باش نمشي وحدي ترانكيل. دونك لاني فما وليت معناتها عقلية والأوتيل ما شاء الله راهم من 3 إتوال حتى الدوز إتوال وكلوب ودي ريزيدونس أيوة. أليك بيسي اللي اليوم في مقدور شهر جدي بيان راني مع احترامي لكل معناتها الناس الكل اللي تقدر تمشي الاوتيل راهو ينجم تباح بيها هذاك البيسين الدوليش البرا كسوا في قليبيا ولا في نابل ولا في زون توريستيك حمامات هو سيكون في ريزيدونس ينجمك صغيراتك المشي للبحر وكاري باراسول وشويه منها وشويه من الجمعه تتعدى كي ينجم يحط برشا فلوس اكثر شويه في لي 4 ايتوال
0: يمشي الحاجه اخرى. بالنسبه لك انت الناس كل تنجم صابرين ما مساله كل حد ياخذ الحاجه اللي طويله مع ميزانيته.
2: اليوم ما فماش كان الوتلة راهو تستقدم بالسياح فما الكرويت اللي يكونوا في على البحر للديار للفيلا هذوكم من توا كان تكلم سبتمبر ما تلقاش. الزوتيل اليوم الويكاند اللي فات جيتي سور سوس الويكاند هذا والويكاند الجاي سي كومبلي حمامات
0: اي صحيح فما هو مؤشر باهي. احنا ما نجمو كان نفرحوا وقت اللي نراو انه الوتله والسياحه الداخليه وحتى من السياح تحرك الحركيه ولكن زيد هذاك علاش احنا في الديبا هذا ناخذوا تليفونات الكل والناس الكل تحكي اسكو فما عبيد اخرين تلقى حلول بديله بما انه سيب اكسيسيبل لتو الموند كيفاش نجمو تكون هالحلول هذه البديله. وكما كنت تحكي انت زيد كيف امال اللي يمشي البحر اللي يهز صغار ولي فما توجور مويا باش يتفرهد لانه برشا اجمعوا على انه التونسي عياش. نشكرك برشا يا امال, شكر كبير ليك. واحنا بدينا نقرب من نهايه الحصه باش نكملوا مع صابرين من نابل ونعطي كلمه الختام ليك سنيم. صابرين صابرين معنا من نابل. صابرين بالنسبة لها تقول البحر والخليعة ولا عناد لأكثر لأقل, وتقول توا معناها الناس ولات أكثر هبلين على الموضوع هذا من اللي يراو فيه على الريزو سوسيو جستمون اللي كنا نحكي فيه قبيلة سنين. مرحبا صابرين.
3: مرحبا بيك ليندا, شحوالك لبيك؟
0: شحوالك الحمد لله. شحوال ولايتنا بليا صابرين؟
3: بخير ونعم الحمد لله يا ربي لبيك.
0: فما حركية وسياح وصيفة
3: ما شاء الله نصلي على النبي نابل وحمامات ديما موجودة صيفة على شتاء الحمد لله يا ربي
0: ان شاء الله ديما هكا. باهي صابرين بالنسبة ليك فما حاجة ولات اسمها معناها عناد على لي ريزو سوسيو اللي يشوفوا فيه؟
3: انا اللي قاعدة الرافية اللي يقول لك انا نحب نفرهد صغاري ولا نحب نحوس بصغاري, هم الصغار ما يعرفوش روتير قداش فيه من نجمة ولا اسكو هو لوكس ولا ما هوش غالي ولا رخيص ولا الصغير تهزوا على شاطئ البحر يتبحبح تهزوا البوي نتاعو تهزوا ما يشرب ما ياكل يعمل جو كبير ما يعرفش اسكو هو وين والبلاصه وين وقداش بوكيري وقداش مخلص هذا الكل ما يعرفوش. هذه وليت حكايه دارجه تراند, انا هذيك مشيت البلاصه الفلانيه لازمني نمشي حتى انا هذيك هبطت ستوري فكر البلاصه حتى انا. وحتى اخي هو الصيف 10 ايام بركه فرهيده ماهوش 10 ايام ولا جمعه. انا واحده من الناس نمشي نكري كرهبه بون انا في البحر نجم نمشي هاتوما من بلادنا اش تعرف شو يستحلي بتنكا بون كيف انه انا واحدة من الناس البعيد عنده الحق زادة باش يبحر نكري كرهبة 80 دينار الليلة النهار ونمشي كل مرة لبلاصة نكري مرة نمشي كل مرة لبلاصة نتفرهد فيها ولا نعمل هالحكاية الجمعة هذية وروح بعد نتعركي
0: علاش
3: هاو الفلوس ما زادونيش هاو انت يا درشنا ما خليتليش هاو ما تهيتش بيا هاو بعد انا هاني كريه اللي جبتك وبالكريدي وهاو بعد انا شنو قد نخلص في الدرشنا معناها تحسوا زايد. انت ما نعرفش اسك قريبة لعمري ولا مش قريبة احنا قبل كانت فما هكا فما درجة شهادية وخلاعة ونمشوا نكريو بالذمة ما نمشوا نعملوا التبحيرة ونروح للدار ونبحبحوا ونبلوا ولا سد دار بالكاوتش ونعملوا كيب اللوز والسيتران والدلاع واحنا شايفين
0: عم جو كامل صابرين
3: بالحق
0: انت صابرين على خاطر يمكن اصيلة ولاية نابل دونك موجودة في الولاية وعندك البحر معناها فما ناس اخرين كيما كان يقول سنين بعاد فيستناو موسم الصيف باش يمشيو البحر وفما شكون عندهم ريزيدونس برينسيبال ودار بحر دونك حسب الحركه. ولكن كلامك ربما صحيح في اطار انه لي ريزو سوسيو اليوم تقول انت معناها عملوا ضغط زايد على بعض
3: الصحيت على العائلات وعلى تو راجل مسكين باه نقولوا يخلص في مليون ومرته تخلص 700 ولا مليون معاه الدار باش التكريب ملي راهو اسوام راهو فوق الخيل راني انا في نابل راهي الدار ب 200 وب 180
0: الليله
3: اس بلس الليله
0: معناها هذه تحكي على استوديو وانت طالع
3: هذه الليله استوديو اس بلس ار راني نحكي لك على معناها قريب للبحر مش حتى منه للبحر هذاك كلمين للبحر ما نحكيوش عليها الليله بقد ايه هذه بعيد على البحر باش تخدم كرهبتك زياده باش تمشي له درجين بالكهرباء ولا ما نعرفش انا اخي علاش ودونش مش تصرف ماكله مع عليها لخاطر انا صاحبتي مشيت لازم هبطت ستوريات لازمني نهبط
0: وهذا كمشي هذا اكيد الناس اللي تعاند ماهوش حل
3: صحيت راهي ولات عباد عايشه للعباد ماهيش عايشه ليها انا نحب نتفرغ باش نوري العباد اللي انا متفرهده
0: اون بارتي كلامك صحيح صابرين للاسف البعض اللي ما يتاثروا في ساعه بالمواضيع هذه ولي ريزو سوسيو. نشكرك صابرين سلمنا برشا برشا على نابل. احنا خاطر وصلنا لاخر الحصه مازالت دقيقه باش نعطي لسنيم نختموا بها معاك ونشكرك صابرين على المداخله نتاعك يعطيك الصحه سنيم. في دقيقه كونكلوزيون على اسمعني في ساعتين كاملين من ريبوندور من مكالمات وحتى كلام صابرين.
1: هو ثابت انه في تونس عندها الامكانيات الكبيره باش تعطي فرصه للتوانسه باختلافاتهم للتمتع بهذا الثراء اللي تعرفه تونس خاصه في الصيف. تبقى عنصر الامكانيات محدد لانه نعرفوا الامكانيات لما ما تتوفرش هناك احساس بالحرمان وهذا يزيد نتفهمه. ومهم جدا انه تكون هناك اجراءات تكون هناك تسهيلات للناس باش انهم هما يستمتعوا اولا كما تم ذكره لانه العطله مهمه لانه الراحه مهمه الترفيه مهم في حياه الفرد وخاصه انك انت عندك البوتنسيال المتوفر في تونس اليوم. السياحة العائلية تبقى عنصر يلزم زادة نخدم عليه أكثر وخاصة أنه يتم استغلال الفرص المتوفرة. نحن ساعات نبطوها بالأساس بالبحر أما فما العديد من الحاجات
0: صحيح.
1: على المواقع الأثرية ما حكيناش على زيارات مثلا لمواقع طبيعية اللي هي أيضا تنجم تكون وجهة للتوانسة
0: وفي الربيع فما حاجات بالفعل. وفي الجنوب التونسي في عطل الشتوية وغيره هذا يكون صحيح. يعطيك الصحة سامي نشكرك برشا نشكر الناس كل شاركوا معنا في حلقة اليوم في فورام. قولكم الناس لكل بون ويكاند متلقانا إن شاء الله الأسبوع الجاي مع حلقات جدد ومع فورام. نخلي ميكرو زميلتي هبه الخميري تقدم لكم موعد اخبار الاربعه. ميرسي ا توت ليكيب في فورام في الميكرو لين راح حالي نقول لكم في لمنا.
4: تونس اليابان نهار الاحد 21 جوان الخمسه متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. اول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب تحدي جديد وفرصه ظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي. كالعادة موزايك فين تواكب وتشجع في برمجة خاصة. من نص الليل للأربعة متاع الصباح عيش المونديال مع سلاح واسماعيل ونوفا.

0: راديو موزيك اف ام تونس. الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. البنك التونسي للتضامن يرصد اعتمادات بقيمة 10 مليون دينار لبعث مؤسسات سياحية صغرى في مختلف المجالات المتعلقة بالسياحة البديلة كالسياحة البيئية والثقافية والتنشيط والترفيه وغيرها، مع تخصيص 50% من الاعتمادات المرصودة لفائدة الجهات الداخلية لتمويل مشاريع سياحية بديلة حسب خصوصيات هذه الجهات. وتنص الاتفاقيات أيضا على تمويل 50 مؤسسة سياحية صغرى لفائدة حاملي الشهادة العليا، ووضع برنامج لتمويل 100 مؤسسة صغرى لفائدة خريجي مؤسسات التكوين المهني في القطاع السياحي. المتحدث باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري يدعو التونسيين بالخارج إلى الإقبال على استعمال المنصات الرقمية التابعة للديوانة لتسهيل إجراءات الدخول. وفيما يتعلق بإطار العودة المؤقتة، العميد يوضح أن المسافرين يتمتعون بامتياز توريد أمتعة شخصية بقيمة تصل إلى 5000 دينار تونسي سنويا، شرط ألا تكون ذات طابع تجاري أو مهني.
2: سنزد وفرنا لهم تطبيقة أمتعتي والتصريح بالعملة عن بعد. إلى حد الآن ندعو معناها من المنبر هذا كافة مواطنين بالخارج أنهم يقبلوا على التطبيقات هذه، على خاطر باش تسهل لهم المرور بتاعهم إلى جانب تطبيقة رخصتي، يولي نجم يصرح بالأمتعة متاعه عن بعد وهو مازال في داره في الخارج قبل ما يركب حتى على الباخرة. تصريح بالعملة كيف نجم يصرح عن بعد قبل ما يطلع على متن الباخرة. بالنسبة لتوريد الأمتعة في إطار العودة المؤقتة، عندما الحق في امتياز في حدود 5000 دينار تونسي، ينجموا يوردوا أمتعة خاصة جودي بيان، أمتعة خاصة باش يفهمونا، راهو ما يلزمش تكون عنده صبغة تجارية، ما يلزمش تكون عنده كاركتير بروفيسيونيل، مش حاجة معناها مهنية. دونك ال 5000 دينار هذية عنده الحق يجيب بها أمتعة خاصة، معناها هدايا للعائلة، كدوات للعائلة، هدايا علاش نقولوا أمتعة خاصة. بالطبيعة ال 5000 دينار هذية تبدأ في أول جانفي إلى غاية 31 ديسمبر، إذا كانوا فيها العام وفات ال 5000 دينار هذيك ويتمتع ب 5000 دينار أخرى جديدة، معناها ماهيش كوميلابل.
1: مصدر أمني مسؤول يفيد بأن فرقة الشرطة العدلية بمنزلة ميم من ولاية نابل تمكنت من الإطاحة بتسعة عناصر مفتش عنهم ثبت تورطهم في ترويج مواد مخدرة تنشط بين مدينة منزلة ميم وقليبيا. في أخبار العالم، الهيئة البحرية الإيرانية المسؤولة عن مضيق هرمز تطالب كل السفن الراغبة في عبور المضيق بتقديم طلب مسبق قبل 48 ساعة على الأقل. استشهاد 47 شخصا وإصابة 97 آخرين بغارات صهيونية على لبنان منذ منتصف الليل حتى بعد ظهر الجمعة، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في تصعيد هو الأعنف منذ توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق لوقف الحرب في الشرق الأوسط يشمل لبنان. تقرير بعنوان مخاطر المناخ على الأطفال 2026 نشرته منظمة اليونيسف يحذر من تعرض حياة الملايين من الأطفال الصغار في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الخطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الرملية والجفاف. تقرير حسين الدبابي.
3: قال تقرير لمنظمة اليونيسف أن حياة ملايين الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معرضة للخطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق وانتشار الجفاف في دول عديدة على غرار العراق واليمن والسعودية والجزائر. وأضاف التقرير أن 54 مليون طفل معرضون لعواصف رملية في العديد من الدول، كما أن الجفاف بات يهدد بشكل كبير بعض الدول على غرار السودان والعراق والجزائر. وفي العراق مثلا، أدت درجات الحرارة المرتفعة التي تعرفها البلاد منذ سنوات إلى جفاف في نهري دجلة والفرات، إذ أصبح بإمكان الناس أن يعبروا هذين النهرين مشيا بعدما كان في السابق مليئين بمياه غزيرة. وما زاد من حدة المشكلة تغيير مسار المياه التي تأتي من تركيا لتغذية الأراضي العراقية وغلق السدود. وفي الجزائر والمغرب، شهد الصيف الماضي نشوب حرائق هائلة وكبيرة ابتلعت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية والجبال. ومن المتوقع أن ترتفع مخاطر الجفاف في السنوات القليلة القادمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص تهاطل الأمطار، وهذا ما يشكل عبئا كبيرا على السكان الذين يعانون من نقص في مياه الشرب. ودعت منظمة اليونيسف إلى الأخذ بعين الاعتبار صحة الأطفال في هذه الدول باعتبارهم الفئة الأولى التي قد تدفع ثمن التغير المناخي في هذه المنطقة.
1: بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في دقيقة مونديال. إلى اللقاء. الأولى
0: في تونس.
4: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتوا طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
0: دقيقه مونديال.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ثالث دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم نحكيه على مدرب المنتخب المصري حسام حسن، وفي محاولة باش يعطي الموتيفاسيون اللازمة للملاعبية ويذكرهم ديما بقيم الانتماء إلى الوطن، حتى غنيت يا حبيبتي يا مصر في مزخمة الصوت الموجودة في ملعب التمرين قبل انطلاقة الحصة.

0: حبيبتي يا مصر يا أغنية وطنية مصرية معروفة للفنانة المصرية الراحلة شادية. كانت هذه فكرة حسام حسن، مش عارف أكثر موتيفاسيون كما قلنا من لعبية المنتخب بتاعه. حسب رأيكم شنية الأغنية التونسية المناسبة اللي نجم يحطها ريفيرو نار قبل حصة اليوم، حصة التمارين الأخيرة قبل مقابلة اليابان؟ نجم تخلوا لي كومنتير بتاعكم على اللايف بتاعنا في دقيقة مونديال، كسوة على الباج فيسبوك موزيكا فام وإلا باج فيسبوك زادة سبور باي موزيكا فام. نستناو إبداعاتكم واقتراحاتكم لريفيرو نار قبل حصة اليوم. هذا كيف نذكركم انه فما مقابلات اليوم تتلعب في المونديال من جروب سي والجروب دي. الجروب سي من الجوله الثانيه مقابله المغرب واسكتلندا بدايه من 11، البرازيل مع ايتي بدايه من ماضي ساعه و30 دقيقه. في الجروب دي الولايات المتحده الامريكيه 8 مع استراليا، وتركيا مع الباراغواي بدايه من 4 متاع الصباح. دقيقه مونديال هذه وفيات يجيكم تو سويت احسن وبقيه ليكيب في على كل انسان.
1: دقيقه مونديال محسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

0: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم فين ما كنتوا. تحية للناس اللي قاعدين تسمع فينا على مختلف الترددات داخل تونس على موقعنا موزيك فينفونيت وفيا الابليكاسيون تاعنا اللي تنجموا تليشارجيوها على اندرويد ولا على اي او اس. نحكيو على موزيك فيم الابليكاسيون, تلقاو عليها كل الاخبار وايضا تلقاو عليها كل البرامج نتاعنا, تسمعونا وتتفرجوا زيادة في الكواليس وتخليكم ديما كونكتي. اخر ما صاير في العالم, في تونس, في الرياضة, في اخبار الجهات, في الاخبار الثقافية وفي غيرها من اخبار المجتمع والمتفرقات. تحية لكم, شكرا لاختياركم موجودة وشكرا ايضا على الثقة, وما تنساوش بيناتنا ثقة بيناتنا محبة. هذا هو لدوفيز نتاعنا في موزايك فيم وفي برنامجكم اللي تحبوه, وشكرا لكم على نقدكم وعلى ايضا محبتكم وعلى دعمكم. نحكي على كل لسان اللي تواصل معاكم حتى للستة متاع العشية بكل محبة, نتقابل من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية. لتحيل والتعليق كالعادة معايا اختنا عايدة عرب اللي رحبوا بها ورحبوا سيونس الفرحي. اهلا وسهلا, كيف الحال؟ صباح
1: الحمد لله,
0: امور طيبة, الحمد لله. مرحبا بخونا خالد قطات, صح الحجيم يا سي خالد, نعيما يا سيدي كما يقولوا اخوتنا في الشرق. ان شاء الله حجمت العرس, حجمت العرس مع عرس, حجمت الحج ان شاء الله يا ربي. دونك ما يغطيش عليا صغار المدام. تحيه المنو, اهلا وسهلا بسي منو, مشرقه الانوار يا خويا, جابنا في دو تابليت. مرحبا منو, ديما جيب الفيل الطيب وجيب الامور الطيبه. خونا وائل بكل محبه يستقبل تليفونك على 75100. ومن معايا معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي والجميل معنا دراكو في اخبار الجيمنج. نقول لكم جمعه طيبه ومباركه ليكم.

0: اغنيه لومبوتياج
1: صوتوا اختاروا اغنيه لومبوتياج اليوم اخترت لكم زوز اغنيات ضربوا في زوز اوقات مختلفه نحكيوا على لا شانسون انكونتورنابل الهيت اللي قعد ديما على كل لسان من نهايه التسعينات نحكيوا على لي 113 في طونطون دو بلاد.

زاك قريب 30 سنين اكزاكتومون 98 99 حاجه هكا. يلا سيدي حصل سوفي تانتون نرجع بكم 2010 في سيكسيون داسو اللي كانت تضم اجمل الاصوات في ديزوني.

0: الغنية سي خالد مين دوريان عمرها 16 سنة كنت تتذكر كيفاش كنا قبل كيفاش هكا ولا هرمنا يا سيدي يلا صوتو كونت انستغرام تاعنا موزيك في اوفيسيال اون ستوري اختاروا يا من سيكسيون داسو ولا لي 113
1: Célébrez les papas avec Fatal et profitez de 20% de remise sur les parfums et soins pour hommes dans nos magasins et sur fatal.tn. Bonne fête à tous les papas. Fatal, la beauté révélée.
2: À la couleur saine. Mais les filles, je m'en. Mais l'herbe, le site interagit.
0: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان على موجات موزيك اف ام عسلامة مدام عايدة اهلا وسهلا
3: مسخيلك مش في السلم علي انا
0: صف... ليه مكش ليه بي عاد انت انت ليه تسجل في انفويس قبيلك ذك عليش خمس شيء على المستمعين
3: انا طوى نسجل في انفويس وانت البارحة في الهمزية
0: ليه منش عمنا منش في الهمزية
3: شنية يونس
0: قول حتى شيء
3: شنية يونس
0: قول كلمة مش قول حتى كلمة
3: وين موجود البارحة اي شنية تعطيني شنية
4: بارك
3: ما نعرفش
0: هو خاف مني مخافش مني
3: اسمع سيدي بالحسن
4: وقران وفزيت
3: سيدي بالحسن اي بلا في سيدي بالحسن
0: لا بصلي
3: انت وشكون قعدت شنو عملت اذكار
0: الحمد لله الحمد لله انا نعرف فريكونتي الناس
3: انا مناسبه
0: انت انت قاعده
3: بنا مناسبه بس عقل لي بنا مناسبه
4: تولي سموس في باي العرش سيدي المنصف
0: بمناسبة تولية المستنصر لدين الله الحفصي
3: شو حوالك شيخ لبس عليك قمت بالمناسك نتاعك الكل وجوك به
0: الحمد لله يا رب
3: صح اخويا ان شاء الله ربي يتقبل يا اخويا
0: الحمد لله الحمد لله
3: ان شاء الله ربي يتقبل سباركت
0: وكلت القطوس كليت
3: شويه كسكسي بال
0: وكلت القطوس اللي بالفايده
3: بتبيع فوريست قبل ما نخرج لازم نوكلو ياسر
0: عندك فوريست لازم فوريست الاخر امورك ديما واضحه فرقتات ديما عايشه امورك واضحه سيدة عايدة
3: هاي برا شو حوالك جوزيف لاباس عسلامة دراكو عسلامة خلودة نسلم على أميمة
0: حتى هي قطوز زيدا
3: مش أميمة تلوج على السي من هو
0: ليه صديقنا هذاك مو نو مو مو
3: مو فوالا كيما ولدي تربي بويا عيطولو مو
0: مو مو عيطوا له مو
3: يا سيدي واسمه شنو
0: الاصل هنا تربجين عيط له مونو ساعات ستيريو انت والكوب تاع شعره معنى كان الشعر هكا محطوط هكا الفوق ريت كيفاش
3: اي تسمى هكا ستيريو.
0: لا ستيريو, ستيريو. كيكا ستيريو ايه؟ يبدأ الأمور واحدة يبدأ الرزوم ريكل
3: كي شعره مسيب يولي مونو
0: كي شعره مسيب مونو ذاك
3: عليش
0: هذا تحية ليه
3: ونسلموا على ولي في ستوندار ونسلموا على كل المستمعات والمستمعين
0: هذا هو تحية لكم الناس الكل يلا نمشي والقالوها اليوم قالوها اليوم وزارة التجهيز والإسكان تعلن أنه باش يتم بداية من العشرة متاع الصباح غدوة نهار السبت 20 جوان تحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا أيوة في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة تحديدا الطريق الجهوية رقم 22 وإنجاز المرحلة الثالثة منه مديرة وحدة أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة مدام إينيس بنتيشا اليوم الصباح كانت ضيفة جهان ميلاد في صباح الناس قالت بأنه بالنسبة للعباد اللي جاية من المروج والحمامات الوسط البلاد معناها واللي جايين من الجنوب برينسيبالمون الوسط العاصمة أو المطار أو بنزرت تدعوهم إلى ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية الجهوية رقم 22 به كما يتعين القادمين من المروج والحمامات معناها نحكيه على الناس اللي معناها جاية من الجنوب هكا واضح ولا والقصدين لاكانيا وباب علي ملازمة أقصى اليمين نرجع كما كنا قبل الزيادات قال بورقيبة لا يرحمه على مستوى جسر لاكانيا ودعت مستعملي الطريق للانتباه لعلامات توجيهية المركزة على أطراف الطريق والتخفيض من السرعة أيا نسمع ولا إيناس شنو حكيت مع جهين ميلاد
5: احنا كما تعرفوا مدخل جنوبي العاصمة هو فيه عدة أقساط وعدة مكونات احنا المرة هذه الأشغال هي على مستوى قص عدد سنين قص عدد سنين اللي هو بالأساس فيه محول لاكانيا توسيعة عدة جسور وتوسيعة الطريق إلى سين في أربع ممرات دونك غدوة إن شاء الله الحي نتعديه وإحنا في إطار استكمال الخطة اللي حطيناها لإتمام إنجاز جسر لاكانيا في إطار تحويل حركة المرور نتعديه للمرحلة الثالثة من التحويل الجزئي لحركة المرور اللي معناها استشيال الاتمام اشغال جسر لاكانيا جديد دونك احنا بالنسبه لحركه المرور راه ماناش مش نسكروا المره هذه مش نحلوا مش نرجعوا السيركولاسيون معناها للطريق الجهويه 22 دونك الناس الساده والسيدات المستعملين الطريق اللي جايين من سوسه والحمامات والمروج وحمام لنف ما دوبلاش ما يفوتوا الخرجه تاع مع دخله باجه دونك ديريكتومون وين هذاك ريبوان اللي فيه النقطه القاره تاع الامر نوم بلاش يفوتها، اللي قاصد ربي في اتجاه وسط العاصمة يشد أقصى اليسار، دونك يشد اليسار بتاعه ويواصل على طريق الجهوية 22 اكزاكتومون كما كنا قبل الأشغال. اتجاهات السيط رجعت للإطاء اللي ما قبل الأشغال، واللي هو بيدو مش يكون لإطاء ديفينيتيف. دونك السادة والسيدات المواطنين يشدوا اليسار بتاعهم ويواصلوا السير على الجهوية 22 جست بعد خرجت باجة. بل السيدات والسادة اللي جايين كيف كيف من نفس الشيرم، جايين من الحمامات من مروج حملا، واللي قاصدين ربي في اتجاه باب علوة، هما يشدوا اليمين بتاعها كيما كان قبل الأشغال. هذه يشد اليمين بتاعه ويطلع على الجسر الموجود القديم ويقصد ربي. ما هيش تفكير المرة هذه، رجعنا لتال السيركولاتيون، رجعناها للطريقة الجهوية 22 بالنسبة للناس القاصدة ربي لتونس العاصمة. وهذه إن شاء الله المرحلة معناها النهائية، معناها إن شاء الله تاع التحويل، معناها ما عادش نزيدوا نفرعسوهم إن شاء الله بقدرة ربي مرة.
0: داي يعطيك الف صحه مدام انيس بنتيش. نحب نحييك بوغ اون فوا المره هذيه، ونحيي وزاره التجهيز انه على الاقل اعلمتنا بهذا. ولكن اليوم باهي برشا انه نعلموا الناس، اما باهي برشا زاده انه نسهلوا حياه الناس وما نعذبوش شرطه المرور وحرس المرور. اعقلوها المره هذيه باغاكي دو كونسيونس. دونك العباد نعاودوا نذكروا قلبتونا الاتجاهات بعد سيدي رمضان، توا نرجع قبل الزيادات كيف ما قلنا كيما العادي جدا. معناها اللي جاي من بنقردين قصد ربي لتونس باش يدخل مثلا نقولوا احنا على المحاول نتاع محمد خامس الى ما اخر ذلك، دونك يشد اللي صار كيما كنا قبل، واضح ولا اللي ماشي الباب عليه والى ما اخر ذلك وباب الفله وغيره يشد اقصى اليمين. دونك باش نبداو واضحين، دونك باش ترجع الحركيه كيف ما كنا قبل. كنت ما معكوسه تعكست، ما تعكست دونك يا مدام عايده ريت كيفاش. دونك اليوم باهي برشا، ولكن
3: علاش مش ديريكت البنقردين انت اللي جاي من قرنبيليا وداخل تونس؟
0: بنقردين هي حتى كي تقول من بنقردين لتونس دونك تتلم الناس،
3: يعني مشيت لابعد نقطه معناها اللي جاي
0: بيان سور على خاطر اوني باش نكونوا ريبريزونتاتيف لو ماكسيموم. مدام
3: معناها جاي من بنقردين وانت هابط،
0: فوالا هو ماهوش طريق حمامات، هو طريق تونس بنقردين، واضح ولا ليه؟ خاطر اخر نقطه فيه تهز البنقردين مدام. داكوغ اوكي
3: اوكي
0: واحده قال اخر
3: تابيجي
0: اوكي هذاك اللي فيه الفايده. دونك دوكو العباد اللي جايه معناها من الجنوب قاصده ربي للعاصمه، هذا هو شو نقول لهم؟ نقول لهم الامور مريقله، وزاره التجهيز يعطيكم الف صحه، ربي يعينكم. قالت مدام بنتيشا انه 88% من الاشغال تم انجازها، مازال 12% وعدتنا. قالت قبل لا
3: سبتمبر
0: با سبتمبر ديسمبر 2026 قال تكمل الاشغال كامله، لانه فما دي ترونسون اليوم شي تعاودوا اكسيتيرا. انت كان تشوف ما نقولش عليك طالعه في جرون ويت راهو تطلع تهبط.
3: نعرف نمشي على النيبل
0: اون فا، الامور تبدا مريقله. دونك يعطيهم الصحه، ايزون كومونيكي او موان، هذا هو باهي برشا اليوم انه ايزون افيرتي العباد، وباهي برشا انه على الاقل وضحوا لنا الصوره كما هي.
3: هذا هو معناها باهي الاعلام المسبق على قرار التحويل لحركه السير. لكن هنا اللي مقلقني شويه واللي نتسائل عليه، علاش معناها ذروه الاشغال في الصيف؟ علاه في الصيف وقت اللي هي سيونس يونيك، معناها الناس تعمل في النافات، معناها انت اما اكثر تخدم وقت اللي تبدا الناس عندها دوبل سيونس وعندك نهار كامل الناس تخرج من خدمها كان الخمسة، وإلا في سيونس يونيك يجيوا في ذروة معناها المرواح والناس تمشي وجهة. هذه من ناحية نتاع الخدامة صيف، معناها ناس كل تشد الطريقة دي، برشا ناس معناها يمشيوا
0: عندهم سنين عايدة.
3: اي اما توا المشكل يا حسن اللي جاوا في الموسم اللي فيه برشا مشي وجاي على
0: عادي عايدة، هو توا اليوم هذا الأسلم. راه تعرف علاش؟ خاطر لليوم لعبيت تغلط، خاطر كنا قبل باش تدخل انت للعاصمه تشد اليسار
3: وتعكس
0: طوت وليت تشد اليمين، فهمت؟ لليوم تصير مشاكل كبيره، راهو اليوم فما برشا كراهب تاخو فسغوط على ليميت. دونك اليوم باهي برشا انه خلطوا عملوه قبل السيف، خاطر باش يجيوك خاطر تبارك الله معناها بناتنا ولادنا اللي في الخارج، خواتنا من ليبيا ومن الجزائر، دونك باش يكثر معناها تو تعرف عندك 200 الف سياره باش تزيدوا فاسيلمون راهو في الموسم الصيفي. هذا من باب التقديرات الاوليه. دونك دوكو اللي نقولوه اليوم باهي معناها وقت اللي كنت انا كومونيكي حاجه جميله وجميله
3: اما اون فاسوفخيغ في السيركيلاسيون. قالت هي مدام ايناس بنتيشا، سمعتها قالت اللي معناها يلزم الحذر ويلزم الانتباه والتنقيس في السرعة والغيره. هي بتبيعتها باش تنقص السرعة خاطر باش تلقى دي زمبوتياج.
0: أبار هذيك الكل دونك يلزم وقت اللي اليوم تكون فما فرق لتوجيه المستعمل الطريق. قالت فما لي بانو كيف
3: فما دي بانو فما فرق وفما
0: الفرق باش تعاضد مجهودات الحرس وشرطة المرور. حرس المرور وشرطة المرور لأنه فما دي ما تعرف مناطق من مناطق معناها فما شرطة المرور تقف في معناها في ما في معناها في منطقة عمرانية معينة وبعدها هي تاخذ عليها الحرس المرور ياخذ عليها الغلاف. دونك هذاك هو. دونك اليوم سيونس ردوا بالنا وان شاء الله ما نعاودوش نشوفوا اك سوفرانس كان ذكرك اللي حكينا عليها قبل العيد وبعد العيد تفكرها ولا
4: هو باش نعاودوا نشوفوها يا حسن اما ما عندناش حلول.
0: ليه مرة أخرى يحدوا في قنطرة ذيك
4: عليش كيف توا المشكلة أنه بالضبط جات في وقت الموسم معناها توفى ديسمبر إن شاء الله توفى في ديسمبر في الأجل القانونية. لكن كيف قالت مدام منتيشة قالت إن شاء الله ما نعودوش نفرعسوكم يعرفوا هون ويوالي ما نفرعسوا المواطن فما مش تحويل وجهة مواطن معناها دونك في الوجهات هذه متاع مع بون أنه نبو الناس فقط أنه ينتبهوا في الإشارات المرورية الموجودة على أطراف الطريق. يعني في نالموك يجي تسأل ويقولوا لك احنا ما عندناش حتى حل عندنا كل حل ذي تو انا وصلنا تو للوقت هذا بواسيف شنو نوقفوا الخدمه تو ونرجعوا لها في ديسمبر زاد ما يساعدش. دونك الملف هذا طويل واعتقد ان شاء الله 12% ان شاء الله 12% هذه توفى في ديسمبر ننتهي نهائيا من هذه المعضله بالنسبه للمواطنين لانه معناها المدخل الجنوبي هو المدخل معناها الناس الكل تجي من غازي
0: شرير الحياه
4: معناها كيف يحكي حسن على بنقردين معناها بالحق معناها المدن كل
0: جنوب هذا الكل يجيك عادي راهو ما عندكش فكره معناها
4: الصيف بالذات معناها فما ناس راهو تعمل نفايات كل يوم الحمامات غير قرومبيليا جهات
0: كل سوسه فما ناس تخدم في سوسه وتجي تحرار العاصمه راه فما ناس اللي تمشي تتعدى عادي تمشي البنزار ترى
3: تعمل هذاك اش قلت له قلت فما ناس يعملوا نفايات اي نعرف
0: يمشيوا حتى البنزار. دونك اليوم باب او لا احنا كما قلنا به وزاره الاسكان تجهيز الاسكان كي حكيت
3: لنا اللي علمته خذت
0: التنسيق شو التنسيق مع الوزارات الاخرى ما تخدمش وحدها وزاره التجهيز راه وزاره التجهيز تحضر الكيس اما اللي يحكم في الكيس هو وزاره الداخليه وكيف وزاره النقل اليوم. ونحبوا اليوم نكثفوا زادة من الحملات أكور إن فوا المشاكل الكبيرة اللي نشوفوا فيها متاع لي بوالور اللي يدخلوا زادة مش في الأوقات متاعهم. دونك إن شاء الله على كل حال يكمل هالعرس هذا ويكمل هالشانتلي والله العظيم إن شاء الله طو وقت ما احنا مغرومين وقت بحاول الله نقترحوا على الجماعة اللي يحبوا يدخلوا جينيس بوك وكل يعملونا أكبر صحفة زرير داكوردو فهمنا ونجيبوا زياد غرسة ويغني قابلة يا مقبولة
4: من الخاسرة
0: والله العظيم ولده من الخاسرة هذا هو خطر بالحق وانا بوكو سوفير من صافي ديزاني كونسوفخ وحنا نستناه وفي هالكيس هذا ان شاء الله يكمل على كل حال وربي يوصل بالسلم وتحية للعبيد اللي تخدم ليلا نهارا من اجل هذا نتمنى نشوفهم ليلا يخدموا معنا دونك ان شاء الله سيفوليورا خاطر اليوم في الصيف ينجموا يخدموا بالكدي بالكدي نعرفوا انه حرارة النهار دونك في الليل تخف الحركية وتنجم يكون ألترناتيف ويخدموا على رواحهم وإن شاء الله ربي يوصل بالسلم كيف ما يتقال. كان ذي قالوها اليوم
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
0: يعني مشيو تتسويت لاشتاك يحكي
2: هاشتاق يحكي
0: المرة هذه نحكي وعلى قاضي التحقيق بالقضاء القضائي لمكافحة الإرهاب اللي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء زوز شبكات إجرامية دولية تنشط في مجال ترويج المخدرات تبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور بعد استنطاق المحتفظ معناها بهم وفق ما ذكروا مصدر قضائي لموزايكا فام. المصدر القضائي قال بأنه 20 بطاقة معناها إيداع بالسجن في حق أعضاء زوز شبكات بينهم صاحب ملهى ليلي بالضاحية الشمالية بالعاصمة تلقاه الاسم وتفاصيل على الموقع ولكن اليوم في باب أنه المتهم بريء لن تثبت إدانته. دونك مع مواصلة الأعمال الاستقرائية لتفكيك باقي تفرعات ونشاطات الشبكتين وجلب متهمين محلين بحالة فرار تندرج العملية هذه في إطار معاضدة المجهودات الوطنية لمكافحة الإجرائم المنظمة وإحباط المخططات التخريبية اللي من شأنها المساس بأمن تونس واستقرارها واللي تم تنفيذها إثر عمل استعلامي ومتابعة فنية وميدانية عالية الدقة بالتنسيق مع مختلف إدارات الاختصاص. تعرف سيونس وقت اللي تحاول تفهم شنية الحكاية في غسيل أموال اتجار معناها بالمخدرات بيوفق معناها متاع دروغ وفما حتى رامز ده كيف قتل تصفيات ولا ما اخذ ذلك وكريبتوماني وكريبتوموني وكذا والله العظيم كريبتوموني والامور معناها ما تعجبش حتى تعرف معناها وبلوك تشين والدنيا الحقيقة أنا بيدي ما قعدت تحت أثر الصدمة كيف ما يتقال إنه هذا الكل يصير في تونس.
4: كانوا كنا قبل يعني كانت المسألة تظهرنا مش بالخطورة هذه مش بال، لكن أعتقد كونه صار تحول كبير مع الشركات وسياسة مكافحة المخدرات وغيره من التابع معناها المخدرات نحكيه على التجار تبييض الأموال وغيره وغيره وغيره وغيره والمقاربة الاجتماعية اللي فرضها النظام السياسي على مرحلتين نحكينا فيه المرة فاتت حتى بداية التسعينات ثم ما بعد التسعينات نشوفوا أنه ثم التعاطي بشكل جديد مع ظهرت خاصة المخدرات اللي هي بالحق معناها قاعدة تهدد في أسس السلم الاجتماعي معناها أسس يعني بالحق معناها ولت مشكلة كبيرة وكنا نحكيه كنجبدو أي دومين كنحكيه على التربية كنحكيه ديما نربطه بين المخدرات دونك أرى أنه بعد نجاحات كبيرة عملتها الوحدات الأمنية في كل مرة معناها يقولوا أنه تم القبض على مجموعات وعلى عصابات لأنه المسألة ما عادش المسألة تدور في سوق محلية وإنما ولت عصابات كبيرة عبر للحدود والقارات دونك اعتقد كونه التعامل الامني كان مهم جدا في المره هذه وحتى في حكايه تو جمعت التالي على ما تم حجزه من سواء على مستوى معناها الزطله ذيك القنب الهندي ولا حتى الاقراص ولا تو وصلنا تو دخلنا في مرحله اخرى مسحلت مع مرحله بتاع هيروين وكوكايين معناها حاجه خطيره معناها واذا كان خاطر احنا زاد مسلت القتل الماجور ما معنيش نشوفوها في الافلام احنا معناها
0: ايوه ولا حسوني كذاك
4: صحيح معناها
0: احترس من الخط
4: دونك المساله مش سهله المساله مش سهله معناها انه التعامل مع الظاهره هذه تعامل جدي واعتقد كانوا ثم تطور
3: كانوا عندنا فكره على ما عنديش فكرة على حيثية القضية ولا الموقفين ولا
4: احنا نتعامل مع
3: أخبار
0: مع أخبار
4: تتعامل مع أخبار فيها مخدرات فيها تبييض أموال فيها قتل ماجور فيها ابتزاز وغيره
0: كلام تعنيبة مش كلام معنا كلام تعنيبة التهم المثبتة معناها الموجهة والحتى اللسان الدفاع متاعهم ما أنكرهاش معناها هذه التهم إلى أن نشوف اليوم الأبحاث شنو باش
4: تثبت عليهم باش توصل اللي معناها
0: نشوفوا بأنه علاش غطي في عين الشمس بالغربال معناها نشوفوا كي نخرجوا نصر ونشوفوا في عبيد في حالة غير عادية نشوفوا أصحنا الدور في دون لي شوت قال حاجه من يسمع وهذاك الكل وفي الاخر فما على عين ومرأة معناه من الجميع معناه الدروغ وليت عادي معناه عباره انت تحوس في راسبوتين في باريس ولا حاجه دونك العبيد وليت عاديه معناه هذا نحكيه في قمرته في غيرها
4: تشير عايده لانه عايده تحب تشير خويا مازالت الابحاث في
0: مساله غنوه مخفيه كان اعظم
4: فقط احنا نتعامل مع خبر جينا الخبر
0: شدوا تخسابيليتي معناه كيقول لك اليوم راه صافي ديزاني يخدموا عليها ودوسي وبلندي وإلى ما آخر ذلك دونك نستنى وإحنا اليوم في أنه كيف في المواضيع هذه ماذا بينا نحكي فيها في الرأي العام حتى نوعي العبيد بيخطر الدهم فيما يتعلق بالمخدرات
3: أي بصفة عامة هو محاربة المخدرات بصفة عامة في المطلق هي معناها سياسة اليوم وسياسة معناها الناس كل تباركها لأنه شفنا شنو عملت في أولادنا وفي الصغيرات وشكون متضررين الأساسيين هما الفئة العمرية متاع الشباب اللي ما بين 15 وما بين 35 سنة معناها قاعدة تهلك في جينيراسيون كاملة دو جينيراسيون على زوز أجيال معناها غير ما
4: المخدرات قاعدة تضعف المناعة الاجتماعية والاقتصادية
3: وهنا شفنا حتى على المستوى الدولي اللي الناس عاطينها قيمة كبيرة اللي هي ولات العرض الكبير هذا نتيجة الطلب الكبير اللي موجود في جميع دول العالم شفنا حكينا على الجسات وحكينا شنو المطالب متاعهم وكيفاش فكوا الموضوع هذا الكل وكيفاش هالعصابات الإجرامية اللي قاعدة اليوم معناها عندها كاباسيتي دادابتاسيون كبيرة واللي هي معناها ما نجموش يحصروها ويحاصروها إلا بتكاتف المجهودات في كسوا او نيفو دو لا جي 7 والا ايضا حتى فما دول انضمت للجي 7 لان هي زاده متضرره من المساله هذه دونك ايفيكتيفمون على المستوى الداخلي يلزمنا نحارب الامور هذه لكن يلزم ايضا بتيتر اوسي ندخلوا في كوبيراسيون مع الدول الأخرى وفي شراكات لمعناها الحصول على التقنيات اللازمة اللي لمحاربتها كما ينبغي.
0: وانا هو اكزاكتو مولي حماية مجتمعنا هذا هو. على كل موضوع للمتابعة سخت المغترقة وكل جديد على موقعنا موزيكا فين بونيت.
2: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
0: هذه على كل سين حتى الاستمتع العشية. رحبوا بك دراكو. هلو
6: هلو كيف الحال؟
0: أمور طيبة الحمد لله. أمورك طيبة؟
6: all good all good.
3: أهلا وسهلا.
6: أهلا
3: تفعل بيس
6: الحمد لله.
3: بيك اليوم وحدك أحلى واحدة بلو مكشة صورتي.
6: لا زوز بلو.
3: لا لا نحكي على
6: الفون بلو.
3: آه الفون بلو طوى يلزمني نزيد نثبت في الفون ولي معتش في السبتة بركة.
0: هذاك آخر ما خلطتك

0: وهي الاندستري نتاع الرياضات الإلكترونية وألعاب الفيديو بصفة عامة، وين نحكيه على شيفر دافير كبير وكبير جدا جينيري باغ المارشي مونديال نتاع جو فيديو سنة 2025، واللي هو تقريبا 201.6 مليون دولار. نحكيه على برشا برشا فلوس، وهذه تقريبا نحكيه على بروغريسيون مزيانة. العام اللي قبله تقريبا 9.1% يعني برابور 2024، وليعد كما قلت لكم أكبر اندستري كولتوريال في العالم. إذا كان تلم السينما وأفلامها والموسيقى وألبوماتها وكذا، لا تحطهم الزوز مع بعضهم ما يخلطوش قد ألعاب الفيديو.
1: بارك الله فيك.
0: ولا اتفاكت معناتها معلومة معناتها ما يخلطوش قد المارشي متاع جو فيديو. سا مونتخ انكور اون فوا اللي بالرسمي حاجة ياسر مزيانة ماشي اونوس على الاخر، اون ساشون كو عام سنة 2026 عندنا بطولة العالم زادة، كأس العالم للأندية وكأس العالم زادة للناسيون، باش مشاركة فيها تونس زادة.
1: إن شاء الله ما نتيحوش مع سوسيا.
0: إن شاء الله إن شاء الله نوصلوا نتعديه حتى التور الاول ولا الثاني في موندو جو فيديو. زاد كيف كيف فما كونكورنس كبيره على الاخر كل كسوا من العالم العربي ولا العالم ككل. توت فاسون ان شاء الله مربوحه كل كسوا في الفوتبول والا في الرياضات الالكترونيه. في نفس الوقت نحكيو على جي تي اس 6، وين نحكيو على جي تي اس 6 وين هبطت اوفيسيلمون لافيش نتاعها اوفيسيل، وحسب رايكم شكون يركب على التراند هذا ويحاول انه يعبر من خلال التراند هذا على لافيش الرسميه نتاع لعبه جي تي اس 6؟ ذا وايت هاوس.
2: اوكي
0: ذا وايت هاوس.
2: اوي
0: The
2: Make
0: White House.
2: America Great Again.
0: Yes. The White House تركب على الحدث وتهبط لافيش متاع لعبة GTA 6، ولكن في بلاصة الكاركترز أو الشخصيات متاع GTA 6 تحط شكون؟
2: ترامب.
0: رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ويقولوا We really saved America before GTA 6. هي خرجت كيما الميم يعني كيما هكا الفازة تلمو قاعدة نستناو ولا العباد معناها كبرت وخرجت وخدمت وحروبات وبيتكوين وكريبتو ديجو، معناتها كل شيء صار تقريبا قبل سورتي أوفيسيال متاع GTA 6. فذا وايت هاوس ركب على الحدث وقال رانا منعنا بالرسمي امريكا او الولايات المتحده الامريكيه قبل اصدار لعبه جي تي 6 اللي هي نعاود نفكر 19 نوفمبر 2026. ولهنا برشا عبيد ركبت على الاحداث زاده، وحتى صارت كونفرنس دو بريس ياسر مزيانه من عند خلينا نقولوا سي او او المدير التنفيذي لشركه روكستار جيمز اللي هي الشركه المصنعه للعبه جي تي 6. قال حاجه ياسر مزيانه قبل 5 أشهر من لانسمون فيسين نتاع اللعبه، قال حاجة نحب ناخذ رايكم فيها الكل. قال انه يعني بغض النظر على السكسي هذا كله، بغض النظر على البليونز اوف دولارز، قال في الاخر تفكروا نزاهتكم هي الحاجه الوحيده اللي عندكم منها في الدنيا هذه، ما تبيعوهاش مهما غلى الثمن، حافظوا عليها اليوم باش تشكروا رواحكم غدوه. شنو رايكم؟
2: جميل.
0: شعار. تفكر اني النزاهه هي
2: شعار. شعار جميل ويحترم. شعار جميل ويحترم.
0: انا لحقت ربي معناتها اوكي بتيتر عايد انت معاش معاه في الراي، معناتها تشوبونس النزاهه حاجه مهمه على الاخر، انه باش عبد
3: شنو
0: باش عبد معناتها في الكاليبر نتاع السيد هذا سي او نتاع روكستار جيمز، كي نقول احنا بلغتنا ما يعرفش ترفخ لهوين برشا فلوس. قالوا له نصيحه نجم تعطيها للجون او لي سي او او معناتها خلينا نقول مديري الشركات بصفه عامه، قالهم تفكروا النزاهه نتاعكم هي الحاجه الوحيده اللي عندكم، ما تبيعوهاش مهما غلى الثمن، راكم اذا كنت تستحفظوا عليها اليوم تشكروا روحكم عليها غدوه.
3: انا معاها على طول
0: النزاهه تشوفها
3: على الاخر. شنو اللي اهم من النزاهه؟
2: كان اسمها نزيهة عاد قبل.
3: ثم حتى شيء أهم من نزيهة.
2: أهم حاجة نزيهة. نزيهة هي الدنيا الكل.
0: وي بتتر هذه هي بتتر وي. ولكن كما قلت لكم راه هو سي او راه متاع روكستار جيمز قبل بخمسة أشهر، معناتها قال حاجة ياسر مزيانة اللي خليت يعني في الريت في التغريدة هذه خلينا نقولوا اللي عملها على منصة تويتر زاد تقريبا 5% في الأسهم تاع شركة متاعهم تاع روكستار جيمز. غير كي قال الجملة هذه.
3: أما يلزم هو اللي يقولها، أنا ما نعرفوش تو اللي تحكي عليه راه، ويلزم هو يكون نزيه.
0: النزيه هاي.
2: هو نزيه.
3: ما ينجم يحكي الحكاية هذه كان عبده يكون نزيه.
2: أما الفلوس هذه الكل بصراحة ما
0: فوالا
2: خدمته يعني خدمته ينجم
1: يكون نزيه. أنا اللي أنا برشا برشا فلوس تعتبرها مثلا لا أخلاقية.
3: علاش هو بال معناها بالتكنولوجيا وبالجيمينج وسيو متاع
1: لا نعرف
3: مؤسسة كمان هذه ما ينجمش يكون
1: نجم ينجم ينجم
3: أما هكا يكون نزيه.
0: تفكيرنا احنا برشا فلوس نحكي
3: فقراء. الفقراء ما تعملش بروسيد انتونسيون اللي لبس عليهم سيونس.
1: لا لا لا نتصور انا تصور بيني بين روحي
0: معناتها حسب اذا كنت تولي فما برشا فلوس مليارات الدولارات النزاهه تختفي
2: لا.

0: بلسان بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: كل سنة حتى لستة متر عشية نمشي تسويت الجود فايبس. بعد هاي الموعد يكون مع حدث على كل لسان. نعطينا أخوي جود فايبس.
0: جود فايبس
1: إريكي إغليسياس في بايلاموس. يلا عمونا شرح ست يلا

0: رحبا بكم من جديد في على كل سين. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا بشمشي والحدث على كل لسان.
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
0: أحكيوا على سبيتار الهلال 3.0 من تمثيل الهلال وتنظيم الهلال الأحمر التونسي بفرع متاحهم متاع حمام بلاج. دونك سعيد برشا باستقبال مدام أحلام بصغير رئيسة فرع الهلال الأحمر التونسي بحمام شط. مرحبا لله سهلة. تحية ليك. تحية لسي علي الربحي زيدا ريسبونسابل جونيس في نفس الفرع. مرحبا سيدي.
2: أهلا
0: سهلة. كيف الحال؟ تحية ليكم. دونك هيت نحكيه الساعة على سبيتار الهلال في دورته هذية الثالثة. عمناه والفيزيبلمون كانت دورة ناجحة وناجحة جدا هكا ولا
3: ايه وهي اون فيت مش عاملين معناها جوست ليديسيون
0: سي ليديسيون اللي قبلها
3: ليديسيون اللي قبلها. دونك الحمد لله يا ربي خدمنا بالكدا وكنت مقسم على نهارين ونجمنا معناها نستقبلوا اكثر من 700 شخص
0: اكزاكتومون. دونك يقول القايل انتم تخدموا على بونليو سود الكل دونك اجزاء من بونليو سود على الاقل باش نبداو واضحين. هات نحكيوا على الفلسفه المره هذه اللي فوزافي فيو غران كيف ما يتقال هكا ولا مدام صغير. ايوا كيفاش عطينا التفاصيل نتاع الحدث ان شاء الله باش يكون معناه شو دو ويكاند هكا ولا
3: اي ان شاء الله. دونك هو ليفينمون ان شاء الله حابينه يكون على نهارين مقسم على منطقتين. المنطقه الاولى باش تكون في برج صدريه والمنطقه الثانيه باش تكون في لافهاش. برج صدريه لافهاش حابين نوصل اكثر عدد من المواطنين. دونك اللي ما ينجمش يجي نهار الاول يعني هاكا يجي في النهار الثاني باش نستقبلوا اكثر ان شاء الله من 34 طبيب لحد الان معناها كونفيرمي
0: في
3: مختلف الاختصاصات كيما الطب العام عندنا فما طب الاسنان الانف والحنجره طب الاطفال امراض الجلديه امراض النساء والتوليد العلاج الطبيعي علم النفس وهذه حاجه مهمه على الاخر
0: يسوي هاي البسيكياتر مهم برشا
3: وطب العيون حاليا معناها هما هذا من معناها لي سبيسياليتي الموجودين
0: باهي برشا. دونك سي علي اليوم ندوركم انتم على الاقل نعرفوا خاطر عندكم دور كبير برشا خاصه لجوناس اليوم في الهلال الاحمر من اجل انه فومبيليزي لي زيكيب وكيف كيف فوغاسوري حتى العبيد اللي تجي وفي اطار التنظيم وفيزيبلمون في العيادات المجانيه يجي اون فامي العبيد هكا ولا ديما يجي عبد كبير اكومباني بواحد من الصغار
2: بالضبط تكون في عمر معين خاصه لك اللي يبدا مثلا كل واحد ناش يتحرك بالكدا ولا حاجه ديما تلقى شكون معناها كل واحد معاه يجيب كل شيء مشو راويت 700 وبرسمي نمبر مو شويه جمله فهمتني قدر شكون باش يقول لك انا باش نخش في الشمس هذيا او في جوا ونمشي للحاجه كيما هكا كان كيبدا يعطي ثقه فيك كيبدا يعطي ثقه يولي ثقه ينجم يجي كل شيء خاصه لهنا كل الاديسيون نبدا في الاديسيون من بعدها ديما نمبر يزيد تو عملنا اكثر من 700 عملنا والسنه ان شاء الله نحاولوا نلعبوا على 1000 وان شاء الله نلعبوا زاد على جونيس بالكدا على خاطر بسيكاتر وبسيكولوجا ومهم على الاخر وانت تعرف اللي اي واحد فينا لهنا يحب ديما يمشي يعمل طلع حسب ومش معنى انت مريض ولا حاجه
0: كيف تمشي ليه تفقد روحك
2: صحيح تفقد روحك وكما كيف كيف زاد النجم لازم نفقدوا احنا في كل شيء اخر معناه تنجم يكون عندك سكر تنجم يكون عندك دم تنجم يكون عندك اي حاجه احنا ديما غادي دوما يوصلوا يبداو بالسكر والدم ويقيسوا الحاجات هذوما كل شيء خاطر احنا ديما ما نعطوهمش اهميه جمله تكون زيد تمشي يعمل بيلون ولا حاجه
0: ليه ليه سي تري امبورطون. دونك العباد اللي باش يجيو كيف ما قلنا باش يكونوا اونتر دو بون مان كما قالت بقبليك مدام بصغير بانه باش يكون فما اكثر من 30 طبيب تقريبا في مختلف الاختصاصات. ذكروا دونك العيادات هذه مجانيه
2: كل شيء مجاني صحيح هذا اللي موتيفيك انت موتيفيك حتى باش تدخل معناها تدور عليهم الكل خاصه كي تاخذ كل شيء متوفر ماكش باش تستنى برشا بسقى لي كيف نتاعنا لي فولونتير تاعهم الصحه معناها على الخدمه اللي خدموها بسقاهم لهنا معناها مستقبلينك بالكدا باش تلقى روحك تكتك قد امورك الكل معناها الطبيب باش ياخذ يكون شارج بالكدا ماهيش لهنا خاطر فيزيت بلاش ولا حاجه باش يولي طبيب او تكتك برا على روحك فهمتني طبرا ياخذوا اكثر ساعات من ساعه ربعهم خاصه سيكاتر والبسيكولوج رام ياخذوا اكثر من ساعه ايه
0: يعملوا حصه حصه
2: برسمي حصه يعني حصه ياخذوا اون شارج ويقولوا اجيني الكابينه نتاعي كل شيء ياخذوا اون شارج حتى من بعد بليش انا لاني حاجه بها على الاخر
0: جميله وجميله. تحيه كبيره ليهم الاطباء اللي باش يجيو نهار معناها باش يجيو زوز نهارات نتاع فاكونس اون برانسيب وعطله عندهم هما. دونك نعاود نذكر دونك التواريخ شنو باش يكونوا نهار 21 في مثل البدايه برج صدريه في مدرسة الاعتدادية بنزهة السلطان نهار 28 جوان. دونك نذكروا بأنه مش كون فما اون اورغانيزاسيون مزيانة وفما تعاون كبير زاد أيضا مع مختلف الأطراف المتدخلة نحكيوا لنا على الجهات الرسمية كمان.
3: أي الحق نتاع ربي نحن ديجا رانا بدينا التحضيرات قبل 3 أشهر دونك أول حاجة عملناها هي التنسيق مع السلطات المحلية دونك الحق متعاونين على الأخر برسمي معناه ما لقيناش حتى إشكالية يعني باش ناخذ التراخيص كيف كيف بالنسبة للفضائيات معناها اتصلنا بالمندوبية الجهوية للتربية والتعليم وخذينا ديجا لوتوريزاسيون خذيناها قبل بشهر معناها الكونفيرماسيون دونك حبينا نتأكدوا لكل شيء باش يكون موفر باش ما نقعدوش معناها تاع ستريس تعرف كل ما تقرب لاكسيون كل ما نبداو ستريسي دونك ماذا بينا الحاجات هذيك تبدا ديجا كونفيرمي برسمي اعطيهم الصحه نوجه لهم تحيه كبيره على الاخر واتصلنا بيان سور ديما في كل اكسيون نحن نتصلوا بالاداره الجهويه للصحه والديوان الوطني للاسره والعمران البشري الحق ديما يحضر معنا سورتو في ليفينمون تاع الاكتوبر غوز يوفرونا الطاقم الطبي وشبه الطبي وان شاء الله زاد المره هذه باش يكونوا متواجدين ويعني مش يوفرونا معناها اكثر من مختص
0: من مختص اكزاكتومون اللي هما تبركل عليهم ديما يعملوا لي كارافان وديما لي كلينيك موبيل وغيره دونك يسون انيسي ميم هكا للتنقلات دونك نذكروا للعباد اللي تسمع فينا دونك باش يكونوا لحد هذايا هو نهار 21 هكا ولحد اللي بعده ان شاء الله نهار 28 فوالا جوان ابارتيغ من اي وقت سي علي
2: احنا نبداو كاورغانيزاسيون كل شيء باش نبداو على بكري اما ان شاء الله سيرفيس يبدا من 9
0: من 9 حتى
2: المساعتين احنا ما بنسيرش ديما نقعدوا اكثر على خاطر ثم عباد تكون موجوده كل ما نجموش نخليوها فيهم لازم يكملوا قدام الطب ياخذ يرحم والديهم
0: اي يرحم والديهم يعطيهم الصحه ونذكروا باش يكون في اقسام دونك امور واضحه
3: ما
0: عندناش مشكله دونك مهويين تفضل تفضل ليش تخي تري امبورطون في الصيف هذاك هذاك علاش دونك نعاود نذكروا بانه هل اليوم هل الدوره هذه الثالثه نعاود نذكروا في سبيطار الهلال ان شاء الله باش تكون نهار 21 ونهار 28 جوان نلقاو كل تفاصيل لي ريزو سوسيو نتاعكم كان ذكرنا
3: بهم اي هي نحن عندنا الباج فيسبوك كروسون روج تونيزيان كوميتي لوكال حمام شط والباج انستغرام تاعنا سي ار تي حمام شط
0: اي
3: دونك نجمو معناها تشوفوا التفاصيل الكل على الباج نتاعنا نهبطوا نحاولوا اب تو ديت حتى لي انترفونسيون نتاعنا كما توا كما جينا بحذيكم يعطيكم الصحه معناها على التقبيل بالرسمي
0: ان شاء الله تعدى اكسيون تعمل ستوستين كيف مش خليكم كلمه ختام ده معاك سي علي ربحي عاود تذكر ريسبونسابل جنيز ده كيف كيف في فرع الاحمر التونسي بحمام شط
2: بين قبل كل شيء نشكر لي فولونتير بالحق اللي تابعوا على الاخر توا 3 شهور خدمه مو سهله جمله فهمتني
0: اصلا
2: باش تنسق مع الطب وكل شيء وباش تعمل اورجانيزاسيون باهيه وسانكريزاسيون بالناس الكل بحق حاجه مهمه على الاخر على الاخر وكيف كيف مرحبا بالناس الكل حتى اللي يسمعوا بعض ولا حاجة مرحبا بهم احنا فاتحين للناس الكل فهمتني وان شاء الله ربي يسهل وتعدى حاجه مزيانه على الاخر
0: ان شاء الله تعدى حاجه مزيانه نشكرك برشا مدام حليم بالصغير رئيس فرع الهلال الاحمر استدعوا العباد ونقول لهم يجيو فوني نومبرو
3: بيان سور ماذا بينا لو ماكسيموم العباد الكل معناها انها تستنفع بالاكسيون هذيا وما تتعودش ديما نحن نحاولوا معناها لو ماكسيموم انها تصير معناها سوفون ونستدعى من هنا من خلال الموزايك اي طبيب والا معناها كادر معناها
0: كبير
3: تحق بينا رانا مازلنا معناها نحب نزيدوا اكثر اختصاصات اكثر نومبر وان شاء الله معناها نوصل للوبجيكتيف نتاعنا وميرسي بوكو على الاستضافه
0: يعيشك ان شاء الله زينه تحيه عايز. كبيره لكم كل تفاصيل تلقاوها في الفيديو نتاعنا على الباج نتاعنا موزايك فيم
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: مكملين معكم احنا في على كل سنت وتسويت آخر الأخبار الوطنية والعالمية موجز الخامسة على الأولى في تونس مع المعلم تاع الأخبار الحسين الدبابي بعد هي أعطينا سيدي خالتي بنت الرومية شوية على موجات موزايك فام وش جاوبها نجي تعطيها
4: وكتبت لي على
0: هذا الجولة التونسي شوية على موجات الأولى في تونس
1: تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي

0: سلة مربوحة والكل مع تونس على الإذاعة الأولى.
1: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسي علي ناكلوهم ماكلة.
2: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى جارانتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
3: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
5: الكوب دي موند جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون مسبشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
6: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
7: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط. غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
8: L'école intégrale vous invite à sa journée porte ouverte ce samedi à partir de 10h. Découvrez un accompagnement pédagogique de qualité de la classe préparatoire jusqu'au collège. Maujoudine Felak 3 à côté de CNSS Lekram. Najmo tattaslou bina 93 081 102 102 ou 70 247 190. L'intégrale, l'excellence au service de votre enfant.
0: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
9: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. فرق الحماية المدنية تتمكن مدعومة بأعوان الغابات من السيطرة على حريق اندلع ظهر اليوم الجمعة في عمات الكريبة الجنوبية من ولاية سليانة وأتى على حوالي 17 هكتارا منها 11 هكتار حصيدة وستة هكتارات من الشعير. لجنة التشريع العام في البرلمان تواصل النقاش بخصوص مقترح القانون المتعلق بمهنة المستشار الجبائي. وعضو اللجنة النائب ياسر الجوراري يعتبر في تصريح لزميلتنا سيد الهمامي أن على البرلمان الاستماع لمختلف القطاعات المتنازعة في الاختصاص لضمان حقوق كل قطاع دون المساس بحقوق قطاع آخر.
10: الحقيقة النقاش والجدل ما زال متواصلا في علاقة بهذا النص التشريعي وإذا العديد النصوص الأخرى التي تتعلق بالمسائل المهنية والقطاعية، لأنه لما إذا يتعلق الأمر بمسائل قطاعية تظهر الخلافات القطاعية إذا أو وبعض التباينات القطاعية في علاقة طبعا بحق كل قطاع في أنه إذن يدافع عن مصالح منظوري طابع القطاعي من الأجدى أن تناقش بين إذن الجهة يعني التنفيذية المشرفة والقطاع المعني والقطاعات المجاورة ويتم استفاضة النقاش فيها ثم تمريرها إلى مجلس نواب الشعب. اليوم احنا أمام وضعية الحال أنه قدمت هذه المقترحات اللي قلنا أنه من الأفضل أن تكون في شكل مشاريع قوانين قدمت في شكل مقترحات قوانين عن طريق السادة النواب، وبالتالي فإنه الخلافات القطاعية والتباينات القطاعية حول الاختصاصات محمول على مجلس النواب أن يحسم فيها، وهنا تأتي مسؤولية مجلس النواب ومسؤولية كبيرة لمجلس النواب وهو إنصاف مختلف القطاعات المهنية.
9: في مدينة سوسة تنفيذ حملة أمنية في إطار التصدي لمختلف التجاوزات والمظاهر المخلة بالأمن العام في الشواطئ ومقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي في الملك العمومي البحري فضلا عن الاستغلال المفرط للرصيف. ووفق مراسلتنا إنس الهمامي أسفرت الحملة عن رفع عدد من المخالفات بسبب التعدي على الملك العموم البحري، شملت أنشطة تجارية تتمثل في مشارب شاطئية ومقاهي ونزل، إلى جانب حجز عدد من الواقيات الشمسية التي تم تركيزها بطريقة فوضوية وكراسي وطاولات بلاستيكية. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تؤكد خلال ندوة في العاصمة اليوم في إطار إحياء اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين أن هذه المناسبة الأممية تمثل محطة سنوية لتجديد الالتزام الوطني بحماية كبار السن وصون كرامتهم وتعزيز مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع. والوزير الجابري تضيف في تصريح للزميل بشرى السلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة برنامج الإيداع العائلي لكبار السن من فاقدي السند ليصبح أكثر استجابة لحاجيات هذه الفئة من أفراد المجتمع وللعائلات البديلة.
11: تحرص الوزارة على تطوير الأطر القانونية المنظمة لقطاع رعاية كبار السن من خلال مراجعة كراس الشروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية كبار السن، كما يندرج في هذا الإطار برنامج الإيداع العائلي الذي يمكن فاقدي السند من البقاء داخل محيطهم الأسري، والذي تعمل الوزارة على مراجعة إطاره القانوني ليصبح أكثر استجابة لحاجيات كبار السن والأسر البديلة، إيمانا منا بأن الأسرة هي الفضاء الأمن الذي يجد فيه كبار السن الطمأنينة والدفء العاطفي خصوصا. وفي إطار دعم خدمات القرب تواصل الوزارة تعميم برنامج الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لكبار السن بالبيت، والتي يبلغ عددها حالياً 49 فريق، وإن شاء الله مع موفى هذه السنة إن شاء الله نوصلوا 63 فريق موزعة على مختلف ولايات الجمهورية. وتؤمن هذه الفرق خدمات صحية نفسية واجتماعية لكبار السن بالبيت العاجزين عن الحركة والتنقل.
9: في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، الطيران الحربي للاحتلال الصهيوني ينفذ ضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان شملت أكثر من 16 غارة، وذلك رغم دخول وقف إطلاق النار المزعوم حيز التنفيذ اعتبارا من عشية اليوم الجمعة. ووزارة الصحة في لبنان تفيد بأن الاعتداءات المكثفة التي شنها الاحتلال الصهيوني منذ منتصف الليل حتى بعد ظهر اليوم الجمعة أسفرت وفق حصيلة محيّنة عن ارتقاء 47 شهيدا وإصابة 97 مدنيا. وفي سياق متصل، الخارجية الإيرانية تدين في بيان بشدة العدوان الصهيوني على لبنان، وتحذر من عواقب خطيرة وفورية لاستمرار إشعال الحرب من قبل الكيان الإسرائيلي المحتل. نهاية هذه الجولة والمشوار، تواصل مع أحسن وكامل الفريق على كل لسان، كنوا معنا.
0: الأولى في تونس على كل لسان.

0: صدق كلام الناس. انا مش هيك زي كفين مرحبكم من جديد ساعتنا الثانيه من على كل سنه. بعد شويه على 71 ألف نلعبوا على 1000 دينار كاش من اهداء الاولى في تونس. شويه خلطه كيف كيف موعد يكون مع رقم على كل لسان كما عودناكم روح تربح. والموعد اليومي يكون كالعاده مع هايتيك اخر اخبار تكنولوجيا مع محمد علي السويسي. مكملين معكم زده في الحوت عليك شويه اخر صديقنا مصطفى الجرام في موعده الاسبوعي.
1: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
2: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: عيش في الأوروب أمريكا ولا كندا ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. تليفونك ان كلك كليك أبعض فلوس للعزيز عليك صن فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب سند. والفلوس يسلل أنسي ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كامب بانكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نف نف الصيف وعمل كيف
4: على كل سن من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
0: كمل معكم فيها على كل سين وقيت ربحت تويت مع أميني من راتس.
4: روح تربح.
0: أهلا وسهلا بأميني مرحبا.
5: سلامتك يا حسن. شحوالك
0: يا لله كيف الحال؟ شنية الأمور؟ شنحوال راتس؟
5: والله الحمد لله يا عيش الحمد لله.
0: توتو بيلي شتعرف الدنيا أميني يا
5: والله في الدار.
0: ربي يعينك بيه برش بيه بيه خدمة في الدار. فما خدمة في الدار شوف فماش خدمة.
5: والله أعظم خدمة.
0: إن شاء الله ربي يعطيك القوة أختي أميني.
5: يا عايشك
0: حاضرة أميني. إن شاء الله زين نعلق لك نتر 200 دينار يعاونونا. كان مش
5: إن شاء الله
0: كرم ربي كبير أميني. يلا حاضر أختي
5: توكلوا.
0: يلا قولوا 1 2 3 توب يا أميني. يلا شنية عاصمة إسبانيا يا أميني؟
5: مدريد.
0: ممتاز جدا. شكون أي. يقدم برنامج صباح الخير ويكاند سبت واحد على موجة موزيكا فيه
5: صباح الخير
0: ويكاند؟ هاي صباح الخير ويكاند هاي شكون
5: جيهان ميلاد؟
0: لا جيهان صباح الناس. لا ويكاند ويكاند الخطيرة عندها كلها فايبز وكلها موزيكا وكلها جو. يلا بالليل
5: صباح الليل. صباح الليل ويكاند.
0: صباح الخير ويكاند شكون؟
5: والله ما سمعتك في حسن
0: نجم تعاولتي. صباح الخير ويكاند شكون يقدم فيه؟
5: كل سبت وحد. ميرا
0: صحيت ميرا. أي. يلا باش نكملوا مع سؤال اخر. يلا سهله مهله. يلا احنا نهار ثلاثة اللي فات بشنو احتفلنا يا صديقتي اميني؟
5: نهار ثلاثة اللي فات
0: شنو هو الفعل المناسبه الدينيه؟ طيب نفيك قصي ملوخي هاي
5: السنة الهجرية
0: رأس السنة الهجرية. قلت مبروك عليك ال 200 دينار كاش مهدية موزيكا
5: فيلم.
0: ربي يخليك يا أميني. فما حاجة تلطخت في الدار حسينيها كرتوش يظهر لي فما حاجة تحت صلى خير. لا فما حتى مشكلة. شكون تسلم أميني بيه؟ يلا
5: نسلم على عائلتي الكل ونسلم عليكم أنتم على سي يونس ومدام عايدة كلكم.
0: بارك الله فيك. يعيشك ربي يخليك مدام عايده غضبانه اليوم هذاك علاش دونك هذاك شنو
6: على حسن بركه مش عليك يا مدام.
0: علاش غضبانه امي بتغضب علي؟ غضب عليك انا مين؟
6: سلام والده.
0: شكرا لك اميني. تحياتنا ليك وكل مستمعاتنا ومستمعينا. ربي يخليك لله. تحياتنا للعائله الكل. كنت ذي روح تربح. يلا
4: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
0: هذا على كل سنة تكمل معاكم. مرحبوا بك أميمة. أهلا وسهلا كيف الحال؟
7: الحمد لله تمام.
0: الأمور طيبة. حد أنت مش عاقلة اليوم دونك.
7: أهلا وسهلا عاد.
6: أنت زادة مرحبا. الناس مش عاقلة اليوم.
7: مشكلة في حسن مش مشكلة فينا نحن.
0: أنا عاقل والحمد لله. هديني ربي أنا الحمد لله.
6: شو يونس كيفاش مبيت الحس؟
0: خونا يونس.
7: مش مبيت الشكلات.
0: خونا فنان هذاك خونا يونس الفنان عاقل.
7: ريت خاطره ساكت هكا ولا عاقل؟
0: ما شاء الله عليه ديما عاقل يونس عليه. عقلي كثر منه الناس يونس.
7: ربي كثر منه الناس.
0: أمور واضحة والحمد لله. امبارح جاب لنا صديقنا الفنان الجميل والله بالجميل
7: موجود
0: بالحق ما شاء الله عليه أنا بس بالحق. ونذكركم انه اليوم في اليافتين مشيو تفرجوا بالحق في الاكسبو نتاعو شوية اخر ستة وفي الفيلم زاد كيف كيف ربي يوفقه. تحية كبيرة ليه. يلا نمشيو رقم على كل لسان. الرقم هو 149 رحلة بحرية. يلا اعطينا كل التفاصيل يا أمي ما تدسوش فيها.
4: رقم على كل لسان.
8: افتتاح الموسم الصيفي لعودة التونسيين المقيمين بالخارج لسنة 2026 عن طريق سفينة تانية تابعة لشركة تونسية للملاحة من ميناء مرسيليا الفرنسي. وفق آخر المعطيات نقلت الرحلة الأولى لسفينة نحو تونس أكثر من 1184 مسافر و581 سيارة في إطار انطلاق برنامج الرحلات الصيفية المخصص لتأمين عودة أفراد الجالية التونسية في أفضل الظروف. وفي تصريح المبعوث مزايك صلاح الدين الكريمي أكد المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة الحبيب كريم أن الشركة أنهت كيفة الاستعدادات والإجراءات التنظيمية واللوجستية لإنجاح الموسم الصيفي وأشار إلى أن جهود تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتوفير ظروف سفر مريحة وآمنة للتونسيين المقيمين بالخارج. وضح كريم أن الشركة برمجت 149 رحلة خلال الموسم الصيفي على خطوط مختلف تربط بين تونس وموانئ أوروبية على غرار جنوة ومرسيليا وبطاقة استيعاب فوق 430 ألف مسافر.
9: نشكر جميع الأطراف المداخلة اللي حضروا معنا في الرحلة هذه باش الاستعدادات اللي خذوها لإنجاح الموسم هذا. وإحنا اليوم نتابع معناها كما شفتوا متابعة لسيقة للإجراءات هذه اللي تم اتخاذها حتى تكون معناها الإجراءات في الواقع كيف ما تم اتخاذها معناها في المجلس الوزاري كما قلت كبيرة. وشركة التونسية الملاحة كما قلت لكم ما دخلت حتى جهد وعملت الصيانة اللازمة للسفن متاحة وكان قامت باستعداد أعداد الطواقم السفن متاحة على أحسن وجه باش يقدموا أفضل الخدمات للمسافرين. وإن شاء الله يكون موسم سياحي موفق وإن شاء الله تكون شركة تونسية الملاحة ديما رائدة في ميدان النقل البحري للمسافرين وكذلك البضائع في البحر الأبيض المتوسط.
8: وأكد سفير تونس بفرنسا ذي خالد أنه انطلاق أولى رحلات الموسم الصيفي لعودة التونسيين المقيمين بالخارج يمثل محطة مهمة تعكس الاعدادات المكثفة اللي قامت بها الدولة منذ أشهر لضمان عودة مريحة وآمنة لأبناء الجالية. وقال أنه رحلات البحرية لا تقتصر على التونسيين المقيمين في فرنسا بل تشمل أفراد من الجالية جاءوا من عدة دول أوروبية تعبيرا عن ارتباطهم بوطنهم وحرصهم على قضاء عطلتهم الصيفية في تونس.
10: كما ريتوا الرحلة هذه سبقها عمل صار منذ أشهر للإعداد للموسم العودة. عديد الإجراءات تم اتخاذها ومنها اللي تم الإعلان عنها في المجلس الوزاري في آخر شهر أبريل. العديد الإجراءات تم تنفيذها وأخرى في صدد التنفيذ. كما ريتوا بكري شرعنا في إنجاز جوازات السفر على البحر وهذا راه إنجاز استثنائي. الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي تنجز جوازات السفر بسرعة وعلى متن باخرة هي تونس مع احترام بيصير كل الإجراءات الأمنية. ولهنا حبيت نثني هالجهود الكبيرة اللي قاموا بها جميع المتدخلين لنجاح عودة التونسيين والتونسيات بالخارج. نذكر وزارة الداخلية وزارة المالية وزارة النقل بيان سور لاسيتيان الشركة الوطنية الملاحة اللي وفرت كل الظروف لعودة مريحة للتونسيين ديوان التونسيين بالخارج وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الشؤون الخارجية بيان سور. تعرفوا التونسيين بالخارج هما في صلب اهتمامات والسياسات الدولة التونسية.
0: مهم برشا اليوم انه نحطوا كيف كافه معناها تنقولوا وسائل الراحه وكافه الخدمات الممكنه
11: والتسهيلات
0: لعوده بناتنا ولادنا من خارج حدود الوطن. عندنا برشا يجيو مازلت بالثقافه يجيو بالبابور كما يقولوا فيها بالبتو لانه عائلات وتتكلف
11: والامتعه
0: نتاعهم. معناها تو اليوم 149 نحكيو فقط على الناقلات الوطنيه. معناها نحكيو لان مع تخذيغ ستين مهم برشا وكيف كيف فما معناها فما دوتر اوسي كومباني جي ان في وغيرها اللي يجيو عليها هذا كيف كيف بناتنا واولادنا من الخارج. يعطيهم صحة اليوم فما خدمات ممتازه وتسهيلات كيف كيف من اجل انه يعديوا عطله في احسن
11: مريحه وامنه سورتو امنه خاصه كونه معناها يمثلوا دعامة كبيرة في توفير معناها العملة الأجنبية لتونس في الخزينة العامة التونسية كيف كيف التوانسة والتوانسة كيف يجيوا في وقت من الأوقات يوفروا حتى أكثر متوفر سياحة معناها لتونس. دونك ان شاء الله تكون العوده بتاعها مريحه امنه كما كنا نحكيوا اليوم. اليوم برك نحكيوا على المدخل الجنوبي دونك ان شاء الله دونك جت مع بعضها الحكايه. لكن ان شاء الله لا زاد فما مشكله نتاع قبل لانه كل عام يصير شيء من التذمر احيانا وشكاوى تصير لانه فما مساله خدمات مساله نحكيوا المسائل الجمركيه المسائل الاجرائيه والاداريه كيف تبتى شويه ان شاء الله
6: اللي ما يقاوش تسكر اصلا ساعه المشاكل هو توا هذه رده الفعل هي اسانسيلمون على التشكيات فيما يخص الناس اللي من قبل باشهر تحب تقص وما تلقاش معناها هيك علاش كثفوا الرحلات وزادوا في عددها والى غير ذلك. وانا نتصور اللي هذا يندرج في اطار السياسه العامه في هالاشهر الاخيره اللي هي تعنى بالمواطنين بالخارج واللي عملت لهم العديد من التسهيلات هي ماهيش امتيازات راهو هي نورمالمون سي سكي دوفري اتر معناها وقت نحكيو على تسهيل التعقيدات الاداريه والا على خلق او بعث نقاط نتاع مثلا جوازات السفر والا ايضا بعث الابليكاسيون اللي تسهل لهم باش ما يقعدوش يعانيوا في الباباراس وما يقعدوش يعانيوا في البي تو بي وانهم يمشيوا معناها يلقاو كل التعقيدات الاداريه اللي نعانيوا منها احنا هنا داخل البلاد وكيجوا هما يعانيوا منها زاده ولا حتى في السفارات خارج نتاع تونس معناها اللي موجوده غاديكا. وحكينا على صفوفها وحكينا على البطء في الاجراءات وحكينا على الصعوبه باش تلقى مواعيد والى غير ذلك. دونك الباين اللي بين توا في العام هذية ابتداء من جام في 2026 انه فما نظرة جديدة فما نوفيل فيزيون وفما ايضا استراتيجية جديدة وفما سياسة خلينا نسميها بمسمياتها فما سياسة جديدة للعناية بالمواطنين بالخارج وتوفير لهم معناها سبل الظروف اللي يلزم ريال ما يكون عندهم ويتمتعوا بهم باش يروحوا كسوا في المرواح في التنقل أو في المعاملات المالية ومعناها لهنا المعاملات المالية في تونس والكل والإدارية أيضا التسهيلات الإدارية وإلى غير ذلك اللي هي كارها تعملت لها سنوات وسنوات وسنوات تخص الجالية التونسية بالخارج باللي يدخل وباللي ما يدخلش خطر ذوما اللي يجيوا بالبابورات والكل رمهم شو ما اللي يدخلوا في الفلوس الكبيرة لتونس معناها ذوما الأكثرية هما الناس اللي مساكن هما بيدهم يذمروا من غلاء تساكر متاع البابورات ومن راهو يجيو أربعة ولا خمسة في بعض الأحيان عائلة كاملة مع الكرهبة متاعهم الكرهبة تخلص راي هي تخلص على الكرهبة وتخلص على الأولاد وتخلص على كل واحد الكبير معناها زيدة. نتذكروا اللي عملوا لهم أيضا طلبوا باش تكون فما تخفيضات في سعر التذاكر اللي هما كانوا غاليين برشا في المقابل ما فماش سيرفيس قوي ياسر. وانا بدي روحت في الباتو وشفت كيفاش البابور معناها الحقيقة ماهوش في أحسن الظروف تكون كي تكون في من عرش توا حسنوا فيهم وإلا لا على المستوى لكن حتى باباراتنا راهم
11: على مستوى الخدمات
6: لا هرموا ما فيهمش سيانة تقى اللي كان فيه بيسين البيسين مهلوكة واللي كان فيه ريستوران ريستوران مسكر ومعني أما شفتهم بعيني معني روح حقوق في البابور يلزم هما زادة يتم سيانتهم نعود نحكيه على مشكل السيانة. دونك كان اليوم وليت تندرش ولا باين انه وليت تندرش في سياسة اللهوة بالمواطنين بالخارج وللتسهيلات عطاهم معناها حقهم فهذا من نجمه كان بيركولو
0: بيركوه اكزاكتومون هذا هو
6: بيركوه فوالا ونبيركوه لهم اليوم هم
0: فوالا بيركوه ان شاء الله على كل حال 140 رحله بحريه يتبرمجوا بالكدا ويتعديوا بالكدا وكيف كيف عوده ان شاء الله تكون طيبه لبناتنا واولادنا في المهجر.
4: رقم على كل لسان في مونوبري جونا ابلي فير سير تو يو ابلي فير سير تو يو حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش مونوبري ديما معك.
12: احتفاء بعيد الموسيقى العالمي وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، ينظم مسرح أوبرا تونس عرض فني يحييه الفنان ونجم البوب رامي عياش.
13: حبيبي قلبي مان وانت اللي شغلت البال،
12: بمصاحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بالهاني. موعدكم لحد 21 جوان على الساعة 8 ليلا بقاعة أوبرا تونس مدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بشبابيك مدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisianopera.in. بمساهمة مازيكا فم.
14: ارتاح من غسرة وستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
15: تحب تأثث الدار بأحدث أنواع الموبيليا؟ ما عليك أن تزور معرض ديكوهوم بالشرقية، أحدث التصاميم وأرقى الموديلات من 19 ل 28 جوان 2026. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح ل 7 ونص متاع العشية.

0: بتعدي سيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: اللي طلع اسمه يتسمم هف غنينا معاه بالجرينتا وغنينا معاه واحنا حرار غنينا معاه في فرحاتنا وغنينا معاه كبار وصغار تيباز نحكي على سيلم هف الوكازيون دو لا فيت دو لا ميوزيك توني سيتي يستدعاكم لسيلم هف نهار 21 جوان من 7 متاع العشية باش تحضروا له في اقوى كونسير واقوى سهرية وكيقولوا يستدعاكم معناها لاكسي غراتوي نستناوكم مالا في توني سيتي باش تعيشوا اقوى حفلة مع سيلم هف
2: Tunis City, j'y suis, j'y reste.
3: À la cour de scène. بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
4: مرحبا بكم من جديد في على كل سين على موجات موزايك اف ام سعيد باستقبال سي وسام بن عامر مرحبا بك سيدي أهلا وسهلا نحكيو على ليبرتا أونكور أون فوا يظهر لي الباساج اللي عملناه وقت البارح عمل بوليميك كبيرة والزملائك تغشوا وقالوا كيفاش سي وسام جايب مطرقة باش يحطم بها الأسعار راهو حبينا نوضحوا شنو حكاية المطرقة خويا اللي تغشوا منها الجماعة الكل
5: والله الحقيقة أول حاجة تو دابور أنا جو في توجور تري كونتون باش نعاود بحذاك ونقعد
4: يا خويا مرحبا سيدي أهلا وسهلا
5: كجينا فهمتي ولا سبورتيف ما كانش الموعد
4: لاباس لاباس الحمد لله
5: لكني أنا حبيت نقول وبشر الناس الكل أنه راهو وكالة الأسفار كلها تخدم في المواطن التونسي
4: وهو كيف
5: احنا كل المطرقة الحقيقة ماشي أنا هزتها وحدي هذيك هزينا لي زاجونس دو فواياج الكل مع بعضنا وقررنا باش احنا يعني نضغطوا على الأسعار ممكن احنا كلمه تكسير هذه فما اللي شكون معناها
4: ما فهموهاش
5: ممكن لكني احنا جينا باش نوضحوا بلي راهو احنا راهو كتله واحده لي زاجونس دو فواياج
4: يد واحده
5: تحب تخدم المواطن التونسي وتقدم له افضل سعر والمطرقه هذيك مع بعضنا احنا ضغطنا عليها ودايور نقول لك بوكو داجونس يزون بيان ايمي لو باساج وقالوا لي حتى احنا راهم باش نضغطوا كيفك انت اون فا انكور فير لو بلوس باش خلي تونسي يمشي يتمتع في ال... في ال... في ال... في الوتله الكل
4: خلينا
5: مش ناخذ الوتله التونسي الكل بالله عليك
4: لا نو
5: سي با بوسيبل احنا مش اوفر فير اللي مش عطونا ربي
4: واش في ان اكزامبل الناس
5: وانا نقول لك حاجه اخرى حتى لي زوتولي سون بارتيسيبان جو لو ريميرسي اوسي كل مكلموني قالوا احنا راه اون فا اوسي سوتونير التونسي معانا ويجي واحنا نعطيكم احسن سوم وهكاك جات هب هي سبحان الله هكا جات بطبيعتها احنا راهو سيتي اون ايدي دو بواط دو كوم قالت لنا احنا عطاتنا اكزامبل كيفاش دون لي زوتر مارشي كيما معناها اونتر لي اوبيراتور فرونسي مثلا
4: ولا حتى في نحكيو على الكراهب زاد كيف
5: الكراهب ماركات عالميه تعمل في بعض عالم وكذا قالوا زعما المطرقه فما فازه دايو احنا في بالنا باش نخرجوا في التلفزه قلت فك علينا المطرقه لعل هي فيها عندها كونوتاسيون هكا شويه ان بو شوكونت لكن الا في لو بوز ان شاء الله بوزيتيف دو توت مانيير انا جيت لهنا باش نقول لزملائي الكل احنا راهو معاكم
4: عطيهم ميساج اليوم نهار جمعه اللهم صل على النبي
5: انا المطرقه مش موجهه لزملائي
4: أبدا
5: هي موجهة باش نضغطوا على السوق مع بعضنا باش احنا نطوروا السوق مع بعضنا ونخدم المواطن مع بعضنا ونحبوا التونسي يمشي يتمتع بالحق أحسن سوق أخي سبحان الله وأنا راني ما عملش دامبينغ بيجي أنا جو في حتى أنا كنت جيكسبليكي قلت أنا مش نضغط على المارج متاعي سي نورمال ومن حقي ومن حق هذا السوق محلول بالكش احنا مش ملان نتفقوا احنا على المواطن بالعكس احنا اتفقنا باش نقصوا في في في في السعر ونضغطوا على الاسعار وبان شركه معنا حتى الفنادق اللي انا جاوني من عندهم الكل يقول لك احنا
4: وظل هذه سياسه الدوله زاد
5: سياسه
4: الدوله معناها كي نشوفوا اليوم سيد وزير السياحه نحييوه معناها واللي نفذ في نهايه الامر
5: انا والله شجعني انا حياه كبيره اللي شاف عندي 48% وشاف 35% هذا كيزار زارني انا اقول معناها زارنا في المعرض ان بيان ايمي وقال لي بالعكس معناها زيد اضغط على الاسعار واعمل لي بروموسيون وهذا شيء يحب هو يوجه فينا باش نخدموا السوق ونخدموا المواطن التونسي ونعطيه انا حاجه اخرى اخي انا باش نعطيك كان في السوم نعطي في خدمه,
4: في خدمة.
5: انا شنو انت لما تاخذ من عند ليبرتا بوان ترافل طبعا مش نعطيك احسن سوم وهذا من حقي
4: اي بيان سور
5: حق زملائي كل حد
4: ولا كونكورونس اللي توجور لويال
5: نفسه باش نعطيه احسن سوم طبعا انا ما كسرتش ما بعتش اقل من راس المال خاطر ما عنديش انا ماني باش نجيب الفلوس
4: لا لا.
5: حتى اذا كان عبد معناها يتخيلها ينحيان باله هذه حاجه مستحيله فهمتي
4: ولا ولا نحاولوا انه نقربوا الاسعار للناس ونحبوا نقولوا لهم راهو الناس الكل رسامات تسع للجميع واليوم رساله بوزيتيف معناها اليوم للناس اللي تخدم اليوم باش

0: تيك باش احنا نحاولوا نخدموا الناس واكثر من هكا احنا عملنا قلنا لي في واو مش نعطيو كليبرتا انك انت سي حسن جيتي شريت مع عندي وخذيت مع عندي الفوتشر كيسكو جو في فير لو جور دو ديبار نتاعك انت ماشي في حمامات في الطريق مع العشر 11 تاع النهار ديجا انا انكور جو في فيريفي لا ديسبوليبيتي انكور اون فوا مع لوتي ونتاكد وقتاش باش تاخذ بيتك نقول لك سي حسن راهو بيتك تستنى فيك اما بالله عليك حاول ما تضغطش على الريسبسيون راهو بيتك باش تاخذ مع دار ما تعرفش شيء ما ثلاثه ثم ضغط اما كون متهني انا جو في فوز اسيستي باش نعمل لك لو جيست خاطر علي عندنا ليكيب باش تعمل هذا انا نعمل ما عنديش يسوم فقط السوم هذاك مضمون مضمون السوم عندي مش مسلم فيه خلينا نعطيكم احسن سوم باذن الله اما نعطيكم زاد كذلك احسن خدمه نحاول
1: والحمد لله
0: نحاول باش نحسن في السوق ونرفعوا مع بعضنا الناس كل انا مانيش لهنا باش نكسر زملائي ابدا
1: هذا هو باهي برشا لو ميساج اليوم بوزيتيف كونستركتيف ونقدموا بعضنا اليوم راه وهذا الكل يصب في مصلحه شكون مصلحه المواطن التونسي والاقتصاد التونسي على خاطر تعرف علاش مثالش لهنا هات نختم هنا المره هذه على خاطر تو سامبلومون انا نجم الريزيرفي راه اترافير قريبي من الخارج بالسوم اللي انت تبيع لي به مثلا اللي هو كونكورونسيال ولا معناها نتغش معناها احنا ديما نقولوا اليوم كي نلقاو لا فورمول ولوتيليه يعاون كما قلت انت ما وقال الاخر مو انت انا نقدموا خطوه وانت تقدم خطوه هكا ولا ونقربوا المسافه ما بيناتنا دونك ربي فضلك يا سيدي ان شاء الله ربي فضلك يا سيدي تحيه كبيره ليك برشا شكرا ليك وتحيه من خلالك لكافه اصحاب وكالات الاسفار لانه اليوم نحييو توت ان كور دو ميتي
0: والجامعه التونسيه وكالات الاسفار خاطر
1: تحيه لي
0: محمد علي تومي اليوم صباح كيف تحيه
1: سي محمد علي
0: قال لي يعطيك صحه وسام فوزات انوفان لكن يفو كلاريفي لي شوز قلت له اوكي جو سور انكور سور لو ميم بلاتو بور دير سكيا واحنا شنو قصدنا
1: خلي فرد مره نقول نهنيو له
0: محمد علي هو والبيرو كامل معاه
1: اكزاكتومون سي سان غون مسيو الحقيقه وديما يخدم لي من اجل مصلحه السياحه التونسيه
0: لا كاليتي كان كي حبلك
1: لا فوالا لا سي لو فا كيف كنتي تحيه ليك سي وسام ا تري بيانتو سي تلقاو الانترفيو اون انتغرال على الباج نتاعنا موزايك اف ام
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
1: مكملين معكم احنا في على كل سنة توت سويت الموعد يكون مع هاي تك
3: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش اللعبة غير مزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
2: أريدو طور عالمك
4: هاي تك اهلا وسهلا مرحبا بكم هذه هاي تيك على موزايك فيم التغييرات بالنسبه للستور نتاع السمارت فون قاعده تتسارع بدات مع ابل منذ تقريبا عامين وقت المفوضيه الاوروبيه فرضت على شركه ابل انها تعمل السايد لودينغ معناتها انه ابل تحل السيستم ديكسبلوتاسيون نتاعها باش تسمح للمستعملين انهم يستعملوا دي ستور اخرين نتاع دي زابليكاسيون ابار الاب ستور والشيء هذا قلق برشا شركه ابل وبشويه بشويه الشركه قبلته ومشت لكن مش كان أبل أكاو يشملها القرارات هذه شركة جوجل هي بيدها ماشية في ثنية هذه جوجل اختارت أنها تمشي في ثنية هذه بشوية بشوية بالخطوة بالخطوة عن طريق بروغرام تاع فيريفيكاسيون بالنسبة للي ديفلوبر أطلقته شركة جوجل بيستخدم أكثر على التأمين متاع الانستالاسيون متاع الابليكاسيون البرة من الريزو المعتمد بالنسبة للأندرويد نحكي لنا على جوجل بلاي ستور أشهر التالي جوجل حكيت على أنه المستعملين متاع أندرويد يلزمهم يستناو 24 ساعة قبل ما ينستاليو دي زابليكاسيون تجي من دي ديفلوبور مونج فيريفي واليوم الشركة أعلنت على كالندري كاملة تايم لاين كاملة بالنسبة لها هي فيما خص التغييرات المنتظرة بالنسبة للناس اللي تحب تستالي دي زابليكاسيون البرة من أندرويد وتايم لاين متاع جوجل توصلنا ل 2027 وين بشي يتم الإطلاق الرسمي على مستوى عالمي تعميم على مستوى عالمي بالنسبة للأندرويد ديفلوبر فيريفيكيشن كيف ما سميتها الشركة الشركة اعتمدت على كالندري تبدأ من جوان تتواصل في مراحل أخرى في جويليا وأوت وسبتمبر قبل ما بشوية بشوية في 2027 كما قلت لكم التعميم يصير على مستوى عالمي نهار 30 سبتمبر المزور هذو متاع الفيريفيكاسيون بالنسبة للديفلوبر باش تدخل حيز التطبيق في بلدان كما البرازيل واندونيسيا وسنغافورة وتايلاندا والتسجيل متاع الابليكاسيون باش يكون يعني إجباريا على البلاتفورم نتاع تيلي شارجمون المساهمه في البرنامج هذا نتاع شركه جوجل جوجل بلاي ستور كيما الهونور اب ماركت والا اوبو اب ماركت جالاكسي ستور بالنسبه لسامسونج في اب ستور نتاع فيفو بالم ستور بالنسبه لترانسن وجيت ابس بالنسبه لشاومي
2: هاي تك
4: بعد أستراليا، بعد بريطانيا، بعد دول أوروبية، المرة هذه الإمارات العربية المتحدة هي أول بلد عربي يعلن

0: على منع استعمال وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين أقل من 15 سنة. الإمارات تمنع استعمال وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين هذوما، نحكيوا لهنا على الكرياسيون تاع الكونت، على الجيستيون تاع الكونت، على أي استعمال بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي. والقانون هذا يفرض على وسائل التواصل الاجتماعي الشركات هذيا أنهم يحضروا لميكانيزم بالنسبة للتأكد من العمر تاع المستعملين، وبطبيعة تطوير الخدمات الملائمة بالنسبة لاستعمال الكنترول بارونتال بالنسبة للاستعمالات متاع الصغار هذوما من 15 و 16 سنة. اللي كونت لقدم توالي موجودين من قبل بالنسبة للصغيرات اللي أقل من 15 سنة باش يقع الإيقاف متاعهم نهائيا. كينا برشا جمعة هذه وجمعة اللي فاتت على لي برودوي جدد متاع شركة أبل، نحكيو على الألترا القام اللي فيها الايفون ألترا، الماك بوك ألترا، الايربودز ألترا اللي حكينا عليهم زاد البارح. لكن وراء هذه فما أخبار ماهوش يفرح المستعملين متاع أبل على المستوى العالمي، هو أنه لي برودوي متاع أبل السنة باش يكونوا غالين. بون ماهيش مفاجأة، هما ديما غالين لكن باش يغلاو أكثر، والسبب هو الذكاء الاصطناعي. تعرفوا أنه فما أزمة كبيرة ياسر بالنسبة للشيبس بالنسبة للاستعمالات. اليوم الشركات كل مركزة على البيوس هذوما بالنسبة لبناء لداتا سنترز وكل، وهذا ما خلى فما بينوري، فما مشكلة كبيرة لتزود بالبروسيسور هذوما. دونك شركة أبل باش تلقى صعوبة، وهذا باش يخليها تغلي في الأسوام متاع التليفونات متاعها. لكن اليوم فما خبر أعلن عليه دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، وأنه أبل باش تصنع البيوس متاعها بالتعاون مع انتل في الولايات المتحدة الأمريكية. خبر كما هذايا يعني ماهوش مفاجأة، بما أنه كانت قبل فما أخبار تحكي على أنه أبل قد ترجع لشركة انتل الاعتماد عليها بالنسبة لكاتيجوري معينة بالنسبة للبيوس متاحة. والإعلان اليوم يأكد أنه المرة هذايا أبل باش تعتمد على شراكة مع انتل، ترجع لانتل. والخبر هذايا بتأكيد رسمي المرة هذايا من دونالد ترامب. هذا بالنسبة لهاي تيك. اليوم هاي تيك تقع على السيت متاعنا موزايك اف ام بونات.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك على كل سن من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
3: معرض الموبيليا المفروشات وديكور من 12 ل 28 جوان، أثاث سرابي ريدوات مفروشات افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
4: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك وليبري. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك، ولا تصل بينا على 70131 800.
5: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
6: يا وفي بالي.
5: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه، يتحمل تيح الضو وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتحمل عليه.
7: Célébrez les papas avec Fatal et profitez de 20% de remise sur les parfums et soins pour hommes dans nos magasins et sur fatal.tn. Bonne fête à tous les papas. Fatal, la beauté révélée.
8: À la كل سن من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متر عشية.
9: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. كي كل نهار جمعة يجي بحذينا ستوفا ونرميو خيوتنا ونطلعو حوتنا.
10: الحوت عليك، الحوت عليك.
9: مرحبا سي مصطفى.
11: أهلين وسهلين
9: ومرحبا.
11: والحوت عليكم.
9: صحباكم
11: شباب،
9: شنين الأمور؟
11: والله الحمد لله الأمور طيبة. أنا فرحان برشا ديجا اللي اليوم وصلت بحذيك.
9: الحمد لله
11: عملنا الماكسيموم باش دخلتو الحقيقة. هكا صار متي بروبليم في البحر ومبان، كلمتهم قلت لهم زعما نخلط ما نخلطش.
9: الحمد لله خلط.
11: هو طلع حكايه فارغه
9: والله،
11: الموتور شرق عمل بريزدير.
9: يرفع عليك.
11: اما الحمد لله خدم من بعد
9: الحمد لله. شر لبيس والله. اجا نقول لك حاجه بربي، بقيت لامبوكا تو ولا
11: مازال تويك تعديو للجينيتور للجينيتور بتاع لامبوكا تعديو
9: بيضو
11: بيضو سايي وفروخهم نورمال توي قاعدين يعوموا شيرت
9: شرط عايده شي هي لامبوكا بنعرفش عليها معناها تتوحم علينا
11: لازمها سودا لايف سكوب تعمل ضربه وتدوير ونطلعوا لامبوكا
9: فهمتني دونك هذاك شنو دونك هذاك قالت مسنسه ديك اللامبوكا تعطي راس الحوته نتاع اللامبوكا
11: تعطيها المولى الفلوكا
9: لا للقطوسه
11: القطوسه خل راس لامبوكا المولى الفلوكا
9: القطوسه المسلومه
11: هكا اسمعني خويا حسن انا الحقيقه والله ملي بدينا نحكيو في الحوت عليك تو ما يقارب اربع سنوات عمري ولا نهار جيت باش نعمل كود جول ولا باش نشكي ولا باش نبكي رغم اللي مشاكل صيد البحر راهم برشا نحب العبيد كي تسمعني تعمل بون كيف
9: ايوه
11: اما الحقيقه لقد بلغ السيل زوباء كيف بيقولوها راهو اللي باش نحكي فيه اليوم انا اليوم اخترت السوجي نتاعنا سمكه المناني المناني بين المباح والمحجر وقداش عندنا سي ديجا من نوع المناني انا ما يقارب سبع انواع ما بين البداش والمناني الاحمر والمناني الابيض والدت ذاك والشيرينجا الحره والشيرينجا السوفاج هذوما ببري سبعه الميرو المناني سي لو بويسون امبليم السمكه العلم للبحر الابيض المتوسط
9: كذلك
11: وربي حتى في بلاصه لهنا تونس عندنا شيلف اري راهو البحر نتاعنا منطقه لتكاثر السمكه هذه راهو خيرات ربي عن وصلت عنا تمبري نحن في تونس مصور عليه كابت المناني راه يعني سي بويسون امبليماتيك راهو مدة تويكة ملي تنصبوا هالكيجان هذوما متاع اللي صادوا به الداعش وملي تعلموا يعني كابت الداعش تدخل معها فلوس المناني وكابت القرنيت الجويد فما بحارة الحقيقة مش باش نظلم الناس الكل يرحم والديهم داير اليوم عندي فيديو نتاعهم كيفاش يرجع في الفلس تاع المناني وفما بحارة مالوريزمون جدي مالوريزمون راكم كثرتوا الحقيقة عملتوا الريحة راكم قضيتوا على جينيراسيون نتاع 20 سنة القدام فلالس مناني نتاع 100 غرام و150 غرام قدام الناس الكل تتفرج تكلمنا مرة الأولى الثانية تحركنا في الجمعيات تحركت راديوات أخرى وشيء مازال على قدام شيء وقف المخ يعني إلى متى باش تعملوا هكا عليه يعني شنو هالكل يعني وفيه الحوت رجعها كابت الحوت وكابت المني ما تقولش طلعت ميتة ما تطلعش ميتة تقعد حية بالساعة وبساعتين وبثلاث رجع الحوت للبحر يرحم والديك وين الرقابة وين البيتري متاع المراقب متاع ما فما حتى حد وتقولوا القرنيت سكر قريت معكم محلول قاعدة تبيع برا بشي ثبتوا في الأسواق وبش تعرفوا لو كابت المناني راهي تتولد أنثى وكيفاش تنجم توصل تكاثر مرة الأولى هنا توصل لازم تكون 45 سنتيمتر تعمل مرة بركة تكاثر في حياتها لهنا ما وصلتش 10 12 سنتي ويهبطها في السوق ويبدا يغني ب 27 ب 32 دينار يعني رقعة وحتى كعبة المانيك
9: مش طيب مش بنينة
11: ما تستحقش عبارة سان جينوسيد ريت سان جينوسيد مشنو جينوسيد بالعربية إبادة قاعدين نعملوا في إبادة اخوكم انا حسبوني مراسل العالم الصامت الحوت هذه لا تتكلم والحوت ما يتكلمش راهو بعثوا لكم قالوا لا يا ناس يزيونا راكم باش تقضيوا علينا وباش تقضيوا على جينيراسيون لبعض اما راهو سيد خلينا نحكي لكم على كعبه المناني خاطر باش تشوفوا بعديك تصور وين قداش نجم توصل كعبه المناني هذه لو كعبه المناني الاحمر نجم توصل ب 30 وب 35 كيلو ما تعيش كعبه بركه مناني يطلعها الرايس
9: ما شاء الله
11: ينجم يعيش عائله كامل لمده اكثر من شهر سيبوه يعيش وخلي العبيد تصطاد سبحان الله ان الكعبه هذيك قريب ما 25 ولا 28 كيلو تحصل وصعيب برشا راك تشدو خاطر كعبه المناني كيسدها بالصناره باش تعمل تدخل ديريكت الحجره نتاعها وتحل الشوك نتاع ظهرها والخياشيم نتاعها والشوك نتاع يعني عندك شانس 50% طلعها 50% تقطع وحوته يعني معركيه وصعيب شدينها يعني خلي البحر نتاعنا مازال يعني في الخير نتاعو وراهو الطبيعه ودها تودك يعني استحفظ عليها
9: اي هكا مش معقول
11: شوف التصوير هذي راهو ما نحبش نقول بالضبط وين في جزيره من الجزر التونسي ونحترمهم برشا العباد غادي راهو التصويره كيف هذي راهو شفنا منها برشا ومن مره يعني حتى في ذا اخرى تدخل السيد نتاع النقابه نتاع البحاره ويقول لنا هذا ماهوش نوع نتاع مناني يا خويا كلم بحارتك احكي معاهم فيقهم وعيهم علاش نعملوا هكا راهو منظر خايب برشا لا به للي نحن حتى راهو انا ما نحبش نعديهم صور كيف هكا خاطر فضيحه هذه
9: فضيحه
11: ومشكل موجود حتى في بلداننا في الجوار راهو استحفظوا على الحوت هذايا سي ان بويسون امبليماتيك حوت هذيك راهي البحار كي باش يشدها راهو باش يخليها تعيش وهي ما تعيش دونك هاو طريقه سيدي هذه كابت المنين هنرجع فيها للماء وان شاء الله نشوفوا برشا عباد ترجع الحوت هذا للماء كيف ما خونا البحار هذيك قبلك اللي رجع كابت الدت هذيك في قرقنا
9: صغيره ايوه
11: الحاسيلو لا يمد هذوما حبيت نحكيكم على الاسوام نتاع الاسماك والدنيا تياب نهار 3 ما هو راس العام الهجري كيقولوا راس العام الهجري اش معناتها يعني اول شهر العربي في اول شهر العربي ما فماش قمره
9: فما هلال
11: فما هلال دونك يقولوا فماش قمره والدنيا تياب اش معناتها يعني لامباير كلها سرحت الفلاي كلها سرحت إبا وصل الخمسة كيلو تسمى ذيك لنشو 6000 و7000 الخمسة كيلو وهي سيد بركو تقولوا لي وين نمشي له بنخيارك وخيرت أو ده الساحل كليك ما شاء الله هو البريود متاع الحوت الأزرق خيرات خيرات خيرات على ما دونك توا تنجموا بالنسبة للحوت الشعب بس سردينا بلاش بالفين فرانك ب15% وبدينار وصلت هلا نشوى الشفرات والكروفات ولو انه صديقنا شري الشفرات الكروفات الروزي ب 41 دينار غالي شوية راك شريت استخو الكروفات تيغري الكروفات تيغري الكاليبر الباهي ما بين 38 دينار و 42 دينار الروزي الخشينة ب 15 وب 20 دينار الأسماك بتاع العادة والعوايد المربية القاروس والوراتة ما بين 18 و 22 دينار يوصل حتى ل 24 دينار الغراب ذاك اللي تويكا واللي ربيوا فيه في تونس وبنين برشا من 14 ل 22 دينار انت والكاليبر وما نجم نقول لك كان الحوت عليك
9: الحوت عليك يا ستوفا تحية كبيرة ليك أنا سيدي هكا نختم معكم لفان دو على كل سن ميرسي سيدة عايدة بارك الله فيك إن شاء الله تاكل لمبوكة على قريب على كل حال
11: لمبوكة إن شاء الله في سبتمبر إن شاء الله في سبتمبر مع المراجعة مقننة مقننة
9: يقول لك اللمبوكة كي تصب شتاء تطلع تحل فمها
11: والله يا بيك غلطة حكيت لي قلت لي عندك رئيس في المستير
9: والله حكيت لي ولا عاود عاود كلم قال لي راه قل مصطفى ثبت انا
11: قول له يا ولدي عمري وريت انا كعب لمبوكة شد باي وتشرب في المطار وسلم عليه الرئيس
9: تحية كبيرة ليه رئيس
11: وجماعة المستير الكل يا اخوي
9: تحية كبيرة ليه ميرسي سي يونس شكرا ليك تحية كبيرة ليك ميرسي سي خالد شكرا المومو كان معنا اليوم في الاخراج الرقمي تحية لوائل استقبل تليفونكم كل محبة على 71-111 يلا سيدي خليكم تسويت مع الحسين الدبيب ياخي الاخبار الوطنية والعالمية فهمين برهم ياخي الاخبار الرياضية بعدها ريكاب سبور مع حيدر الشيرني حكاية منا مع صديقتنا أمينة بندوة بعد هي سامية الحامد جينا في كل شوق بلوس وسهرية مع صديقنا يسري في بنت لفيم على موجات موزيك فيم أنا حسنا همين يقول لكم إكسلون ويكاند قبلنا في إن شاء الله فيها على كل سنة جديدة في أمان الله
6: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام
12: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
13: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
14: عجيك يا حما تونسي من نور أفريكا من ولد الدقداجي لطنطو أمريكا قرنكم تاريخ من كتصال لامنكار ما تقارنش

0: أريد طور عالمك.
1: تخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم، باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
2: كرهبتك تعز عليك، رونو تخمم فيك. رونو دلالكم باللي زوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابري فانت، وتهديلكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكول، وزيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج مع 10% على المان دوفر، وتشيك اب على 40 بوان دو كونترول. رانديفو من 15 ل 26 جوان شي ارتيس اي سون ريزو دو 26 اجون اغري.
3: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكه من القلب مع الاصحاب، ولا نهار نتيجه الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة لميمة، ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
4: من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار بأحلامنا بالجرينتا بالقليب وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم. سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
5: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
6: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس لجنة التشريع العام في البرلمان فوزي دعاس يفيد موزيك بأن اللجنة توصلت اليوم بصيغة نهائية ومعدلة بمقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية الخاصة بالسرقات باستعمال العنف، وفق ما صرح به للزميل حبيب وذان. ونائب الدعاس يضيف أن جهة المبادرة أوردت تعديلا جديدا يشمل الفصل 260 من المجلة، بعد أن كان المقترح في صيغته الأصلية يقتصر على تعديل الفصول 261 و262 و264 وتعويضها بفصول جديدة فيها الترفيع على العقوبات السجنية والخطايا المالية لمجابهة ظاهرة السرقة خصوصا باستعمال العنف.
7: وصلنا اليوم يعني إلى صيغة نهائية ومعدلة من قبل جهة المبادرة، لكن ما طرأ علينا من جديد يتعلق بأن جهة المبادرة ذهبت في التنقيحات التي اقترحتها إلى إضافة تنقيح جديد يطرأ على الفصل 260، وهذا ما افتح باب النقاش داخل اللجنة، بما أنه هنا يعني في المقترح الأولي لما يقع يعني إدراج تنقيح 260 من قبل التنقيح حتى الممكن. هذا باش تنظر فيه اللجنة اليوم، هل يعني من الناحية الشكلية خاصة القبول بإضافة هذا التنقيح، وخاصة أنه مقترح القانون اليوم في أمتاره الأخيرة، واللي هو يعني إذا كانت عهدت به لجنة التشريع العام فلها يعني الكلمة الفصل بعد. في الصيغة المعدلة اللي قدموها جهة المبادرة من زملائنا النواب، حافظوا كذلك على يعني منع شروط التخفيف واللي تتعلق بالفصل 53 من المجلة الجزائية. هذه زادة كيف كيف باش ننظروا فيها، خاصة وأنه في الاستماعات اللي طرأت على اللجنة يعني الرأي والقانوني يؤكد على ضرورة المحافظة على مراعاة الفصل 53 من المجلة الجزائية بما يتماشى ويتماهى ومبدأ التناسب القانوني ما بين الفصول، وخاصة يعني المبدأ الدستوري الذي يتحدث عن التناسب في الدستور التونسي.
6: المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية محمد شعبان يتابع خلال زيارة إلى ولاية جابس اليوم مختلف الإجراءات المتعلقة بانطلاق مشروع إنجاز 400 شقة سكنية في منطقة أشمة شمال مدينة جابس على مساحة 2.4 هكتار، إضافة إلى منظومة الكرة المملك. دوليا، أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم يقول أن لبنان يمر اليوم بأخطر مرحلة في تاريخه في ظل التحديات والاعتداءات التي تواجهه، معتبرا أن المخطط المعمول به اليوم ضد الحزب هدفه إنهاء المقاومة وشعبها وإنهاء وجودها في لبنان بشكل كامل. وأمين عام حزب الله يضيف قائلا: لدينا هدف ومشروع قوي اسمه حقنا في الدفاع عن أنفسنا وتحرير الأرض، مشيرا إلى أن المقاومة عدلت في أساليب القتال والعقيدة القتالية بما يتناسب مع الاستفادة من التجربة والظروف القائمة. نهاية هذه الجولة والمشوار يبدأ الآن مع زملاء في قسم الرياضة، ابقوا معنا.
5: الأولى في تونس.

0: كلاسيك فم
1: كحو مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل
2: أريدو طور عالمك سبور
3: إكسبرس. مرحبا بكم الناس الكل. المنتخب الوطني كمل اليوم تحضيراته المقابلة الثانية في المونديال غدوة ليل ضد المنتخب الياباني, ماتش مهم ياسر, ماتش يخلي المنتخب في المونديال ويخلي حي في المونديال هذا أو لا قدر الله ينجم يخرج ويفقد حظوظه. على ذلك تحضيرات الحقيقة قاعدة تصير بجدية كبيرة في انتظار هذه المواجهة, مواجهة بتعرف عديد التغييرات على مستوى التشكيلة في أول ماتش لريفيرو نارا الناخب الوطني الجديد. تنجيو بعد شوية في ركاب سبور على كل المعطيات الخاصة بالتشكيلة المحتملة للاعبية اللي بيش يغيبوا بالمقارنة مع التشكيلة الأولى للاعبية اللي بيش يدخلوا كيف بالمقارنة مع تشكيلة ماتش السويد. تفاصيل كل بعد شوية في ركاب سبور. نكمل مع المونديال, نعطيكم البرنامج بالنسبة لمواجهات ليلة 8 الولايات المتحدة الأمريكية مع أستراليا, الحداش متاع الليل المغرب مع سكوتلندا, مساء ونص البرازيل مع هايتي, والأربعة متاع الصباح تركيا تلعب ضد الباراغواي. محليا الان في النادي الافريقي الكونغولي فيليب كينزومبي منتظر باش يخلط تونس نهار الاربعاء 24 جوان لاستئناف التمارين والتحضيرات مع الفريق حسب الاتفاق الحاصل مسبقا بين اللاعب واداره النادي والاطار الفني. حط على ذمه اللاعبيه برنامج تحضيرات يومي للحفاظ على الجاهزيه البدنيه قبل العوده الفعليه للتمارين. من جهة أخرى في إطار الاحتفالات بالتتويج بالبطولة ودعم خزينة النادي, إدارة الفريقي تحضر لزوز حفلات فنية كبيرة باش يحضروها عدد من نجوم الفن العربي. في نفس الإطار فما محاولات لتنظيم مقابلة ودية مع فريق أوروبي في انتظار تحديد الموعد. في السياسة متوسط الميدان البوركيني حسن مادو مدد عقده حتى الجوان 2029 للاعب جاء في عارة 2025 تم تفعيل الأوبسيون داشا اللي في عقده أصبح على ذمة السياسة حتى الجوان 2029. لجنة الدعم بالنجم الساحلي اتفقت على تكوين هيئة تسييرية مؤقتة تتولى الإشراف على شؤون النادي إلى حين جلسة, معناه إلى حين انعقاد جلسة عامة انتخابية وانتخاب هيئة جديدة. دونك اللجنة هذه يرأسها الكاتب العام السابق محمد صالح سويلم, معه كل من شكري العميري, رضا الغز, يمين شعيب وشكري والناس. ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تركيبة الهيئة التسييرية خلال الساعات القادمة. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فان بوان نت. نعود نتقابلوا بعد لحظات في ركاب سبورة.
1: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
2: أريدو طور عالمك.

0: الأولى في تونس. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 7 العشية. حيدر الشيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيك فم. موعدكم اليومي مع ركاب سبورت، تركيزنا الكامل على المنتخب الوطني اليوم في انتظار مواجهته لنجمه سامي وحاسمة ضد المنتخب الياباني. تحدثوا بعد شوية في آخر الأخبار الماتش نمرو 1000 في المونديال، أخبار المنتخب الوطني، التشكيلة المحتملة، شكون اللاعبية اللي دفعوا ثمن الهزيمة الكبيرة الأولى ضد السويد، شكون اللاعبية اللي باش ياخذوا فرصتهم في المقابلة هذه، التحضيرات على شنو، تركزت ريفيرونار على شنو باش يلعب، بالطريقة اللي بيواجه بها المنتخب الياباني اللي يعرفوا مليح شكون باش يكون قائد المرة هذه. وإحنا من مدة نشكاو إنه المنتخب الوطني يفتقر إلى قائد حقيقي على الميدان. كل التفاصيل الفنية والتكتيكية لهذه المقابلة بالإضافة إلى الأخبار اللي جينا من مونتيري والأخبار اللي تقاوى حصريا مع أحمد عدالة، أخبار المنتخب الوطني والمونديال، هذا كل يستنى فيكم على امتداد 50 دقيقة رافقني فيها المدرب والمحلل الفني نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا بك حيدر، تحية ليك، تحية لخيان، تحية لكل السادة المستمعين، وإن شاء الله نعدي ساعة نستفيدوا فيها ونستفيدوا إن شاء الله بإذن الله.
1: مرحبا نادر. معز بن شريفية يخلط علينا بعد دقائق، تنشوفوا علاش الغياب، التأخير هذا مازال ما هوش غياب، تنشوفوا علاش التأخير هذا. صالح في الإخراج، أهلا وسهلا مرحبا بك. وسيم في الإخراج الرقمي، رافقنا كالعادة حميد شويقي في البرودكسيون. دونك البداية تكون بعد شوية من آخر مسار نمشيو فيها للمكسيك مونتيري وآخر الأخبار.
3: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحده من 38 اجونس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
0: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو قرطاج شانت. العرض اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج، ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بن جمعة موتورز، مغازة ام جي، ماكسويل، شغب برود، وموزيك فم.
4: مع بيكاب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار، الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات، تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
0: ريكاب
3: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
5: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agil Energy.
3: آخر مسار.
1: نجموا تابعونا على الشانل اليوتيوب تاعنا سبور باي موزايكا فام، ولا على الصفحة تاعنا سبور باي موزايكا فام على فيسبوك. مرحبا بكم الناس الكل، رحب برشا متابعينا الجالية التونسية اللي تعيش برا متابعينا، وفي الحقيقة نسلم عليهم فردا فردا من مختلف أنحاء العالم، واللي ليامات هذوما وقت اللي الكلام على تونس وعلى الربح وعلى الخسارة وعلى الدراب والنشيد الرسمي فما ايموسيون سبيسيال الحقيقة، خاصة كي تكون برا من تونس. دونك سلموا عليهم من الناس الكل ذوما إن شاء الله المنتخب يفرحنا في مواجهة اليابان. معزة وسهلا.
6: مرحبا يا أخوي حيدك.
1: شو الأمور؟
6: والله الحمد لله أنا موجودين الحمد لله.
1: لبس ها؟
6: لا لبس شوية قدر الله مشى فعال في ثنية أخوي.
1: شوية لقلت لك كلمة سيخ مايز
2: عرفوها ولا أنت الحمزاوي؟
1: شوية لقلت لك كلمة سيخ مايز الحمزاوي
6: ليه تعرفوها
2: باهي أوكي خذت بتاع سيل حمزاوي مختلفة
1: لا ذيك سيل حمزاوي اشتر
2: أيوة
1: اشتر
2: ملقاهاش بالخمسة بتاع بلجيكا ملقاهاش الله لا تعودها الخمسة
1: لباس المهم
6: لا لباس الحمد لله
1: الحمد لله هذك هو الكياس الحقيقة صعيب في تونس الواحد قد ما يوسع بيل ويرد بيل ويسيس ويا ربي تتعدى على خير دونك الحمد لله على سلامتك معز خلينا نمشي مباشرة إلى مونتيري أحمد عدالة وآخر أخبار المنتخب الوطني اليوم الحصة التدريبية الأخيرة وبعد شوية نجيو تباعا على التشكيلة المحتملة على الملاعبية اللي باش يدفعوا ثمن الهزيمة في المقابلة الأولى اللي يخذوا نقاط للماتش الثاني باش يأخذوا أكثر شانس دونك تفاصيل الكل مع أحمد عدالة أهلا وسهلا مرحبا
7: مرحبا بك حيدر مرحبا بالناس اللي تسمعوا تشاهد فينا هوني صوتا وصورا مباشره من جديد مونتيري مرحبا بنادر الحمد لله على الصف بالنسبه للمعز مرحبا بالناس اللي تسمعوا تشاهد فينا على سبور باي موزايك ولا على الشانل يوتيوب موزايك
1: اهلا وسهلا بك احمد الحصه التدريبيه الاخيره اليوم المفروض كما نعرفوها ان تكون لتوج الاخرانيين معناها على الاختيارات وعلى الفكره كيفاش باش يلعب فيرونار وهو يعرف مليح معناها احنا نتكلموا عن ايامات يعرف مليح المنتخب الياباني يواجهوا عديد المرات دونك شو منتظر يصير في الحصه التدريبيه الاخيره حسب المعطيات اللي عندك ونبداو نقربوا نتحدثوا على التشكيله المحتمله لانه تقريبا المفروض انه التشكيله حاضره في ذهن الناخب الوطني اعتقد
7: من المفروض كون تكون حاضره قبل الحصه التدريبيه اللي تكون 10 نتاع الليل هوني بتوقيت مونتيري يعني نفس توقيت مباراه المنتخب الوطني يكون ضد المنتخب الياباني ثم ندوه الصحفيه من 9:30 يعني 9:30 نتاع الليل بتوقيت تونس يمكن زيد نفهموا منها شويه ونتكلم شنو هي الاختيارات نتاعو ومش يمشي في التوجه خاطر الكلام متضارب ثم شكون يقول ثم تغييرات ثم يقول شكون ثم تغييرات لكن على الاقل المعلومات اللي عنا تاكد كانوا ثم لاعبيه خسروا النقاط واهمهم ويتقدمهم هو راني خبير اللي في وسط الميدان يبدو كونه مبدئيا حتى للبارح ماهوش في التشكيله الاساسيه اللهم تغيرك حاجه في الحصه التدريبيه خير زيد نفهموا لي سيركونستانس يعني نحط كل شيء في الكادر نتاعو هذا مدرب جاء تفرج على ماتشات في الطياره 8 مباريات 4 في التصفيات و4 اخرين جاء فكرة على الملاعبيه زاد يحكي معاهم لان ثم ملاعبيه تحكي معاهم ما كانش ثم هكا كان ثم دي كونفليزيون خرج بيهم تاع على اساس نجم يكون موش حاضر ذهني يعني نجم يكون مازال متاثر بالهزيمتين الزوز ورا بعضهم بالنتيجه هذيك ما نحكيوش على الدفاع ولا الوسط ولا حارس المرمى ولا الهجوم نحكيو على الخطوط الكل تشمل الخطوط الكل يعني دونك ثم شويه مش تردد اما ثم تريث في اتخاذ القرار لكن تقريبا نجم نقولوا بنسبه 70-75% ثم ثلاثه ملاعبيه على الاقل طيب برشا كان يكونوا موجودين نحكيوا على محمد امين بن حميده نحكيوا على راني خضير نحكيوا على مهيب الشامخ في انتظار طبعا التاكيد بعد الحصه التدريبيه الاخيره
1: حاجه ما عندها حتى علاقه بالاختيارات حميد قال لي لاحظت انه احمد عداله وكانوا عرق وميديتي وسخانة من عرشني تقص بالضبط في مونتيري الآن
7: هو اليوم أقل من البارح البارح ما نجمش نقف البلاصة ذي لأنه وقفتها ولأن الشمس حارة برشا لكن اليوم مثلا ما الشمس باركونت تم الميديتي طالعة برشا نحكيه على 60-65% ونحكيه على درجة حرارة 35-34 درجة لكن الحقيقة فريمون الميديتي تقلق برشا هي مع السخانة مي غدوة إن شاء الله وقت المباراة بالنسبة لنا احنا غدوة يكون طقس نورمال ان شاء الله باش يكون به خير برشا من درجة الحرارة توصل تكون باش تلعبوا في الليل ان شاء الله وتكون لاباس الامور كل شيء يكون مواتي
1: به البارح قلت لنا انه تغييرات باش تشمل الخطوط الكل ونرجعوا لموضوعنا الاهم قلت من حراسة المرمى الى خط الهجوم قلت بنسبة 99% ينجم يكون ايمن دحمان في الكاج ما نعرفش مازالت مؤكدة المعلومة هذية ولا تغيرت باعتبار اليوم بعد 24 ساعة
7: مبدئيا 99.99% ايمن دحمان هو حارس المرمى ضد المنتخب الياباني ان لم يطرا اي حاجه اخرى في الحصه التدريبيه الاخيره لكن مبدئيا نجم نحكيه عليه بنسبه 99.99% ايمن دحمان هو حارس المرمى ديما نزيد نقول راي حاجه محتمله الا اذا كان صارت حاجه في سيونس دونترينمون تاع اليوم
1: شو ما ليزيكو على السيونس دونترينمون تاع الناخب الوطني الجديد فيرونار شفنا الديسكور نتاعو شفنا زاد اجوبته على اسئلتك احمد في البوان دو بريس الصغير اللي حضر فيه في التمارين ما نعرفش بالضبط كيفاش التجاوب مع الملاعبيه اذا كان فما اخبار على هذا
7: البارح معز السيري كان معنا في ريكاب فور ثم كلمة قالها لي أنا صرعت اهتمامي على الخط ثم برشا ملعبية كيون ريسبيري ثم برشا ملعبية تنفست كريمو بلي ما عادش نرجع برشا صبري لموشي لكن تنفست الملعبية منذ قدوم ايرفيرونار. ايرفيرونار غير برشا حاجات خاصة على المستوى الذهني بك شوية كنت نقول لك ثم ملعبية كحكي معاهم نلقاهم مازالوا هكا شوية متأثرين دونك لوزيك مو ما عندوش برشا وقت يضيعوا لوجيك مو مش يكونوا أساسيين بيتتر خطر وبيتتر لا لكن اللي يتغير يمكن على الأقل احنا ما نحضروا حصة تدريبية كاملة حيدا ما نحضروا 15 مليون الأولانين في الحصة المفتوحة مثلا حصة البارح مغلقة مثلا قلت البارح في الحصة التدريبية المفتوحة الربع ساعة الأولى متاحة حضرنا فيها التمارين دار قدامك أكثر من ساعتين تقريبا مش أكد المعلومة أما نجم أقول لك بنسبة كبيرة للحصة التدريبية متاع صبر مش ما كانش تعمل ساعتين وساعتين ونص الحقيقة معناها مش على خاطر توا هو فيرونار موجود لكن شوف سؤال تاخذ أكثر وقت ثم برشا فكر بعض ساعة اللي حضر كنا مثلا بعض ساعة اللي حضر
1: أي ما سامحني فيرونار قاعد يطول على خاطر هذاك هو يطول في ليزونترينمون تاعه ولا تلمو الأولاد ناقصين معناها
7: ثم ساعة ثم مشكل بدني هذاك متفاهمين فيه الناس كل ثم تفاوت بدني وهذه راهي ماهيش جديدة معناها شفناها في الكان شفناها في الكوباراب ثم ملعبية ما عندهاش نفس التونجيو كل واحد عنده الداتا نتاعو بارابور للجاهزية البدنية نتاعو هذاك علاش ثم معز بحذاك ثم معد بدني آخر جاب خاطر ثم تفاوت ثم ملعبية عليهم برشا شك كما ديلان برون مش يلعب حاضر مش حاضر علاش عيطولو وقالوا نادر جاوب عليه برشا مرات الموضوع هذايا وتونس كل تعرف الموضوع لكن يطول اسكو باش يعمل باش يوصل افكار انا هذا اعتقادي ما عنديش الكونفيرماسيون لكن اللي فهمته كانوا يطول في الحصص التدريبيه باش يوصل افكاره وباش يزيد يتعرف على النظام تاع الملعبيه دو ثم ملعبيه مش نسميه ثم ملاعبي مش نسميه الحقيقه لانه تسغى غيام يعني اونيتمون معناها اكتشف له بالتدريبات يمكن اللي يزيد ماهوش قاعدين يوصلوا له بيتيت هو عنده افكار اخرى ماهوش متاقلم معاها دونك واضح ثم ملعبيه ما تفاجئوش
1: ما فهمناهاش مليح النقطه هذه نحبوا نفهموها على خاطر مهمه معناها مساله انه الملاعبي ما كانش يفهم مليح في الميساج نتاع السيليكسيونور القديم ولا ما كانش مقتنع باللي كونسيني نتاع السيليكسيونور نتاعو
7: فماش تجاوب خلينا نحطها اونتر جيمي ما فماش تجاوب كبير برشا في الافكار اللي يعطاهم له ايرفيرونار بيتر معناها فهمت بربي حيث نحبش ندخل في برشا الموضوع لكن هاوكا ما فماش تجاوب ويبدو كونه اللاعب ذا مش باش يكون اساسي بنسبه كبيره باه خليني جيت نكمل جاوبك على السؤال كيما هو الحصص التدريبيه تاخذ في اكثر وقت لوجيك الانترنور جديد قاعد يتعرف على اللاعبيه وقاعد يبسط في افكاره الحاجه الثانيه سألتني على مدى تقبل اللاعبين خلي اللاعب ذا على شيره مش مشكل ما ثم برشا تجاوب من الملاعبيه ثم برشا انجاجمون كي كنت حضرت الربع ساعه الاولى مثلا كي تحضر الربع ساعه الاولى ما يوريو شيء للميديا في التصوير نورمال معناها ما يوريو شيء يقعدوا يلعبوا في باس ويجري ولا لي جارديان يشوطوا عليهم ولا حاجه في هذه لا شفنا جروب يفدلك شفنا جروب مع بعضهم يحطوا في واحد في الوسط يفك الكوره ثم اللي ديبلوماتيك يعرفهم نادر ومعز ما نعرفهمش انا معناها الحق تاع ربي لكن ثم حاجه بدلت ما تحس لي ثم شونجمون فزاد هو حب يوصل المساج في الوقت اللي يعمل لك لو دو لك العيطين هذوكم باش يفسر العباد راني انا موجود دونك ثم حاجات تغيرت وهذا حاجه تبشر بكل خير مالوروزمون اللي نحن جينا قدام ادفيرتير كبير برشا اللي هو جابون كان الريكسون تكون بيه وكاو وبربي خلنا نغلق القوس اللي احنا فتحناها كنا في موزايكا فيم صار ديما موزايك هي تحل القوس بعد يدولوه الناس الكل بعد تولي موزايك هي اللي هي اللي بيها وعليها الموضوع بتاع كابيتانا انتهى موضوع كابيتانا انتهى حسمة وديا وما ثم حتى مشكلة واصلا هو ما قلناش صارت مشكلة وعارك ومعروف قلنا راهو الطريقة اللي اعطى بها الكابيتانا الصخيري خلقت شوية تونسيون الطريقة نتاعو لاروغونس نتاعو في عطاء الكابيتانا وليزيكسبيكاسيون اللي عطاهم موضوع هذا انتهى وانتفى وناس كل يد واحدة مع بعضها ناس كل
1: باهي نادر عندك ما تسال هو خليه ديبا تكتيك لبعد
2: لا مش تكتيك لا هو المداخلة نتاع احمد تعمل حصة وحدها
1: اي بيان سور
2: خلينا نبداو بحصة التمارين هو لو ايرفيرونار يعلم ربي بحاله ومهمة صعبة جدا يلزمو في وقت وجيز يفهم كل شيء يفهم المنافس ويتذكر اليابان ويفهم لاعبيتنا وكل ملاعب شنو الخصال نتاعو شنو نقاط قوته شنو نقاط ضعفه الشخصيه اللي حكينا عليها الفيدونات كان ماذا بيه يقعد 4-5 سوايع في التيران يقعد لكن الساعتين ساعتين ونص قال لمحمد راه ما فهمش تدريبات فعليه لكن حصه تدريبيه تو تقريبا بين ساعه و20 دقيقه انت واليوم قبل بيوم قبل يوم ثم حصه بساعه والحصه هذيك ماكسيموم بين ساعه ونص.
1: معناه الانتونسيتي تتغير معناه قرب الماتش وكذا.
2: هو ظاهر انه قاعد يفسر اكثر, يعني المجهود البدني ماهوش كبير, وليس بانه نعمل ساعتين وساعتين ونص لانه المنتخب ناقص بدنيا ولن يقدر ان يغير ولا شيء من الناحيه البدنيه في 3 و4 ايام او حتى اسبوع, لا إيرفيرونار ولا اي مدرب اخر.
1: بدنيا تحكي بدنيا
2: بدنيا
6: حاجه. انت مع سينيد لافونتاج في كاس العالم هذه اللي السيكل نتاع من المقابله المقابله عباره جمعه, معناتها اثنين ثلاث ناش من اثنين ديكراساج نهار ثلاث اكيك شويه نتاع البدن وتعمل السيونس بيك نتاعك يا اربع يا خميس. عاش السيناد كان تشترني في يمكن هو السيونس اللي قعدت فيها ساعتين ونص يمكن هي السيونس البيك نتاع الجمعه هذه.
2: اي
6: معناتها ما مش باش يشد معناتها لونترينمون نقولوا نحن ساعتين ونص وناقصين فيزيك مو ساعات راه تقعد في اكزرسيس سورتو تعمل ترافاي تكنيك وتكتيك نهارتها عادي من تفسير برك تقعد ساعه راه
2: يقعد يعمل هو في الاعادات قاعد يعاود لانه ما يعرفش الملاعبيه ويحب يوصل فكرته لانه ما عندوش الوقت فهمت. بدنيا مهم جدا. احنا علاش قلنا في شهر مارس هل يعقل وبعد اني مسجلهم انا هذيك الكارني هذا الاحمر
1: تونجي والتفاصيل الكارني الاحمر هذيك مختار
2: هذيك مسجل لهم هذيك بعد ما يروحوا مسجل لهم.
1: وعلاش اخترتوا احمر
2: اللي عملوه الكل خاطر ضو احمر.
1: اوكي
2: ضو احمر عنده مده لكن نعمله في ملاحظات للتصليح للمنتخب يمشي في شهر مارس بموعد بدني وحيد. تم رفض أنس كيزوز عنده الفيزاوات وعنده الدنيا الكل من مارس خذ هذه حيدا تم رفضه من معد البدني اللي كان مع صبي اللاموجي مشى وحده. يعني معد بدني في منتخب يركب بالجي بي اس أو جوا
1: الجمعيات عنده بزوز وثلاثة
2: ويقرأ معطيات الجي بي اس ويزمه وقت التمارين يقعد على التابلت نتاعه يشوف شنو عمل الاكزرسيس وردت فعله على الاحصائيات البدنيه. ينجم المدرب هو يدرب والمختص في الجي بي اس قاعد يتبع يمشي له يقول له توا الانتنسيتي طلعت برشا قوه التمرين اللي انت تلوش فيها يا مدرب راهي طلعت برشا تجي مدخلنا في بلاصه اخرى رد بالك وقف شويه. ينجم يقول له راهو التمرين اللي اخترته وانت في بالك يعني قوي بدنيا راهو بطريقه التدريب هذه راهو قاعد طايح وبالتالي الهدف البدني يا مدرب اللي حاجتك به ما وصلتلوش. يعني راهو عمل جبار واحد وحده جراندايزر مش يعني هيك علاش قلت لك الكرني لكن ما نحبش نتكلم تو انا خلي توفى. فما حاجات علميه واضحه قعدوا يتفرجوا فيها عملوا فيها اللي تحبوا وبالتالي هو خلط تو انا سكيزوز. علاش خلط وبسرعه البرق لان له الفيزاوات نتاع امريكا
1: وعنده مكان
2: والمكسيك والصين وشنغان والدنيا الكل وقالوا له هز معاك. رفض صبي اللاموشي ومعده البدني رفض وطلبوا من أنس بن مليك اللي هو مع حلم الكشوف في الإحصائيات والمتابعة قالوا له بالله عاونوا أنت في الليفالور جي بي اس وكذا تو هذا معقول وش قولوا لنا ما تقلقوش على منتخب تونس.
1: صبري اللاموشي عندي أنا انتباع لو كان فما ما كان واحد يبعنيها كيفاش نلقى العبارة اللي سلسة اللي تتفهم معناه وكان واحد متشمت في روحه عمل كل شيء باش يفشل
2: ولا
1: اختيارات استاف متاعه وطريقة لعب والتحذيرات معناها
2: وكان انا فرحت كي جابوا أنسيا مورغان فرحت قلت هاو جابوا معد بدني اخر معاه ياخيش حطوه في البلاغ محل الأداء وراجل في التيران يعمل في اللي شفمه. دونك أحمد النقطة هذه مهمة كلمة على كلمة ثم لاعبية نفسه أحمد خوي العزيز ومعز يعرف في كل نادي في كل منتخب كل ما يصير تغيير مدرب ثم لاعبية تتنفس وملاعبية تتحسر والملاعبي راهو بشر الإنسان أناني بطبعه. أنا كي يبدأ حيدر المدرب متاعي وأنا نلعب أساسي في الكونفور مريقل تلموت عليه أنا حيدر سي معز ما يلعبش عند حيدر ما يصدق بربي حتى لو كان حيدر ما أقنعه علاش معز ما يلعبش لكن كي يمشي حيدر معز قال لك النجم انا نوري امكانياتي مع مدرب اخر اسمه مكي بار اكزومبل
1: مثلا.
2: دونك منطقي اللي قالوا احمد في كل نادي وفي كل منتخب يصير ناس تتفرهد تولي عندها شانس اخرى وناس تتقلق لانه الزون دو كونفور نتاعها خرجوا منها يلزم يعاودوا يخدموا باش ياخذوا ثقه المدرب الجديد لكن ربي معاه رونالد راهو لن نطلب منه الكثير.
1: اي جايين هذا جايين هذا جايين بعد الماتش الجابون والاختيارات وكذا. من عرش كان عنده تعلق معزنون.
6: هو الكلام اللي تقال هذاك هو لازم يبدا موجود. نحن جمعيه فما جمعيات صغار في تونس راهو نحكيوا على ستاف فيه من 7 إلى 10 هذا نحكي لك جمعيات ب معناتها امكانياتها محدودة كل شيء. حتى تقول الشيء اللي تسمع معناتها شيء مختلف.
2: ليه مع الكابيتانا
1: ترجعوا له ترجعوا له بعد
2: خذ حكي علي احمد
1: اتفضل سيند
2: الصخيري
1: تفضل سيند
2: جلت العدل
1: انت اللي تعمل مشي واحد
2: معايا معايا انت شريت كابيتان في ليكيب ناسيونال
6: رديت
2: علاش بعدد
6: المقابلات
2: والمشاركات واضح صارت معانا ماذا يكون الكابيتان متاعك ما يلعبش هو لاعب نقول واحد 90 ماتش ديرك تعمل هكا تقول لهم شكون اللي من بعده ثم مدربين يمشيوا بعدد المشاركات وثم مدرب يختار هو جاء يلقى الصخيري عامل 81 طابي عامل 60 برون 52 العابدي الرابع عامل 45 هنا الذكاء متاعك ما لباش مدرب انت نعرف انا العابدي الرابع ونحب نمشي نبدل لكن انت العابدي تعرف قبل تعرف عن عنده تأثير في الجروب تعرف قيمته ككابيتان عيش معه قبل وبعد قدر هو جاء ديركت أوب نحي العابدي حط الصخيري كيف نجم تكون بطريقة سلسة لا يتقلق العابدي ولا خاطر الصخيري نعرفه ما تزيده حتى شاشات القيادة لكن العابد نجم تأثر عليه وأثرت عليه
1: بالضبط بيه ترجع لك كيفاش أثرت خلينا نرجع لأحمد
2: ميدا في الأخر استطبتها نقصت عليها ما شاء الله
1: نرجع لك نرجع لك عليها شكون هذوكم يكون تسلم عليهم أحمد في المكسيك شو العلاقات في المكسيك شو أمور العلاقات
7: ما عندي حتى علاقة تحب صحيح ولا
1: في حدود اللي نجم نقوله ها
2: والله
1: لا
2: ما
1: نعرف
2: العائلة تسمع
1: لا لا أولاد أولاد في الحوم
7: واحد تزيري واحد تونسي لبسي مريون مكسيك قالوا لي أنت فلان بتاع تويتر قلت لهم أنا هو كان
1: هاي معروف مشهور ما شاء الله على أخوي حتى في تزير وكذا به سي المشهور أعطينا المحتملة قلت فما تغييرات فما لعبية ستتغير فما ماتش يفرض يمكن اختيارات معينة كان الآن نحاولوا نركبوا هذا الكل ونحاولوا الفكرة تشكيلة محتملة الأقرب في قبل نحكي وقبل 48 ساعة أقل شوي من 48 ساعة من المواجهة ضد المنتخب الياباني
7: جيس تعليق صغير في 10 ثواني علي كان يقول فيه نادر ومعز نادر قال ثم ناس بتخرج من الزون دو كونفورت باش تتقلق في ثم ناس مش باش تتقلق كيف شكر الصبري ثم ناس تتقلق وهذا يصير في أي جمعية وفي أي فريق وفي أي منتخب وغيره أنا جيت تحب نقول له حاجة واحدة نادر النجم أنا بالستاتيك نعطيك على 26 لاعب موجودين في القائمة باش تلقى زوز ثلاثة تقلقوا كخير الصبري لموش فقط خاطر أي واحد من 26 اللي موجودين على الأقل 90% من اللي موجودين صار معهم ديزانسيدون في الانترامون في الوتيب في الماكلة في الصور في الأسانسور تب عليه انت الكل ثم حاجات ما تحكيش بيانسور خاطر ثم ليفل متاع مسؤولية معناها إعلامية وكل شيء ولكن رواني نقول لك 90% من 26 موجودين صار معهم أمتي بروبليم أمتي تكوشات أي حكاية معناها تخليه موش على 26 ثم بزوز ثلاثة وما نسويهمش أما أنت كانت تحط الليستة قدامك تتعرف ما دي الأولانية تشكيل المحتملة النجم ونحكيه على محتملة أما رأي بنسبة 75% على أقصى تقدير حيدر باش الناس تفهمنا وما تخويش بعين الاعتبار اللي هي ذيك هي التشكيلة ده. أيمن دحمين في حراسة المرمى يان فاليري وعلي العابدي على الأطراف لدولة تيرو جوزاكسيو عمر رقيق ومنتصر الطالبي وسط الميدان ليس خيري ليس خيري وحنب على المجبري وحنب على المجبري يا أما أنيس بن سليمان أو حاج محمود واحد من سنين زوم والقدام بش يكون ثم في رأس شوات بنسبة 90% هو اللي بش يكون رأس الحربة إذا كان بش هو مش يكون ريان الرومي هو بش يكون حازم المصوري ولدو زيليه اللي زاد هم هوش مازال مش مؤكدين برشا الياس
1: عشوري
7: الياس سعد وفي باستيان تونكس
1: واضح دونك هذه المحتمله بنسبه 75% فما حاجه سبيسيال بويسك نحكيو على الماتش نمبر 1000 في المونديال تونس اليابان على التونيات على ما نعرفش انا وقت دخول الملعب فما حاجه سبيسيال الماتش هذا من طرف الفيفا وحتى طرف اخر
7: اللي زيكيب نسنا ما عندهم حق يعملوا حتى شيء كل شيء ياخذوه مع الفيفا اليوم ثم ريونيون تكنيك ثم كيما لوتوكولو باش يلصق لهنا على الشعار نتاع باش يلصق على المريول فيه الماتش رقم 1000 اللي زربيت حكينا فيهم عندهم انجوني سبيسيال بتاعتهم والمنتخبات على المريول نتاعهم باش يكون ثما نوتوكونو في الماتش رقم 1000. المريول هذاك تشوف بعد سنوات وسنوات وسنوات تشوف قداش يتباع خاطر ماتش رقم 1000 في التاريخ وصرت المون فيفا فالي كوميرسياليزي مع نقطه ملاحظه صغيره برشا زوز هما الاولانيه المنتخب الوطني تونسي باش يلعب بالابيض لا كولور بريفيري نتاع ايرفي رونار والحاجه الثانيه اللي ان شاء الله يلقاو لها حل في الفيفا ستور اللي في وسط ستاد ستاد مونتيري مريول الوحيد تاع المنتخبات الاربعه اللي مش موجود في الفيفا ستور هو مريول المنتخب الوطني التونسي قالوا ثم بلاصه اخرى فيها مريول المنتخب الوطني التونسي لكن لوشت عليها البلاصه دي انا ما لقيتهاش دونك وراهي ماهيش غلطه فورنيسور والا اللي صنع المريول ثم انسور دو كومونيكاسيون لازم تصير وتنسيق ولوجيستيك كامله تنطلق من الفيدراسيون ومن الفورنيسور ومن ليكيب مونتي وغيرهم شوصوا للمراول. احنا عنا دي برودوي ياسر مزيانين في المراول مش كان المراول الاوفيسيال نلعبوا بيهم الناس الكل كي تلبسهم يقول لك اعطيني المراول هذايا خساره مش موجودين في البوتيك اوفيسيال.
1: هذا هو شكرا احمد عداله مبعوث مزيكا فام الخاص لتغطيه المونديال على كل هذه المعطيات نقابل ان شاء الله في مواعيد قادمه شكرا لاحمد عداله فاصل قصير ومن بعد نرجع قراءه في التشكيله المحتمله في الملاعبين اللي لازم يكونوا موجودين خاصه في التصور اللي ممكن يلعب به ايرفيرونار في اول مواجهه لي مع المنتخب الوطني وبيان سور قراءه زاده في امكانيات المنتخب الياباني اللي امكانيات كبيره ياسر الحقيقه الأولاد يكونوا في نهارهم بدنيا وذهنيا وعلى جميع الأصعدة حتى نخرجوا ماتش باهي. دونك فاصل قصير ثم نعود لريكاب سبور.
3: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار
5: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: تحب تعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: كاليبسو. Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: Mazzaro Milano, تعيشكم أجواء الموندي.

0: لابيور اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان، متفاهمين في نفس الحاجه الكاليتي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولامور جامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
2: أنا مش قادر انسى غيابك، انسى أحلى غرام.
1: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولامور جامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
2: حكي وعيني سحرك نداني
1: بمساهمة كارتاج ترافل ان ايفنتس اي موزايك فام.

0: واصلين في ريكاب سبور دونك بكري شوية خذينا آخر الأخبار وتشكيل المحتملة عند مبعوثة مزيكة فهم الخاص أحمد عدالة. وخليني نذكركم حاسب أحمد عدالة تشكيلة بنسبة 70% بش يكون دحمان في الكاج, يكون على الجهة اليمين يان فاليري, على اليسار علي العابدي, محور دفاع منتصر طالبي ورقيق, وسط الميدان في حنبع المجبري مؤكد, سخيري مؤكد لكن تقعد بلاصة بين نيس بن سليمان وحاج محمود, تريو لاتاك تونكتي لياس سعد وفيراس شوات. هذه المحتملة بنسبة 70% اللي تحدث عليها أحمد عدالة واللي مبدئيا تنجم تكون موجودة. ديما نحكيه على تشكيلة بنسبة 70% وفي الآخر بكل نجم يغير حاجة تتغير تشكيلة الكل وعلى الأقل جزء كبير منها. قراءتكم للاختيارات هذه نبدأ معك معز بن شريفية. ميرفيرونار معروف بالكاترو تروى, معناها حتى كي تعمل رشاير شرقا 90% من مقابلات ولعبهم بشيما تكتيك هذي كاترو تروى, كانوا تعتقد انه بشي واصل في فكرته وفي الشيما بريفيري متاعه ولا ينجم يغير؟
1: لا هو اكيد

0: كان الشواء اللي يستحق واللي ينجم يعاون في المقابله هذه واللي باش يكون حاضر ذهنيا وبدنيا على خاطر المقابله هذه تحب ولا تكره هي المقابله في الريزلتات اللي سايرين تو معناتها تربح ماتش نجم تروح ما تعديش تروازيه معناتها تروازيه بيكيب دونك معانا احنا كلينا خمسه قولها في راج ضعف برشا نخموا على المقابله هذه باش نعملوا بريستاسيون بي وعلاش ليه معناتها نعملوا 3 بوان تبقى باش يلعب اكس كريك هذه تو كله زيت او احنا كنا في اثنيه واحده هو الكاليفيكاسيون تاع ليكيب ناسيونال مين يعني قلت لك تو في الشوا خاصه في حراس المرمى برش كل واحد ونجم يخمم مثلا ناخذ الكام تاع مهيب عبد دو ماتش لخانين معناتها نقولوا كلا 10 بوتو الكرويه فيهم زوز اخطاء كرويه يعني نقولوا نحن غارديان في النيفو ذاك كيف كيف باش اسكو باش تكمل تلعب به
1: يتوقف على معناها مونتالمون هو حاضر ولا هذا مهم ياسر
0: أكيد.
1: خاطر الماتش الاول زاد صعيب وتحمل فيه مسؤوليه وتقال فيه برشا كلام وانتقادات وهذا طبيعي للملاعبين الكل معناها لكن يقعد الاهم عنده الشخصيه والحضور الذهني انه ينسى هذاك الكل ويوصل المساج للانترينور نتاعو انه ينجم يكون زاد موجود ويعمل عليه ولا تفرق لهنا معز معناها
0: صحيح
1: فما ملاعبي ساعات باس غلطه يخرج من الطرح وفما ملاعبي تبدا الناس تسب وكذا يا دراشو يمركي بونتو ويخرج في الاخر معناها خاطره قوي وشخصيته قويه وهذا مهم
0: ليه اكيد هو تو الحاجه الباهي اللي وراه دحمان وصبري بن حسين معناتها دحمان اللي هو بالنسبه لي انا اكثر واحد فيهم عنده الاكسبيرونس وعاش سيتياسيون ذوما سورتو تو مثلا دحمان في اخر سبعه ولا سته مقابلات مع المنتخب بين كاس افريقيا والبطوله العربيه ما كانتش برفورمانس كبيره كل شيء ما يتبقى تو انت نهبط مثلا مهيب الشامخ ونجح في المقابله وعدا مقابله محترمه وكبيره دونك باش نعاود نرجع ثقه الحارس نتاعي ونعطيه اثنيه اخرى باش للماتش الثالث نتاع كوب دوموت نجم نكون انا نقول مثلا مهيب مش حاضر ولا هو ولا هي وحده يجي يقول لك راه فما لاعبين ساعات يجي يقول له انت يا خويا انا راني نحس روحي
1: واحنا علاش نعملوا في احتمالات انت اليوم لو كان مدرب حراس في المنتخب الوطني كيفاش يكون قرارك؟
0: انا لاعب مهيب الشامخ خويا تحمل مسؤوليتك خويا
1: تعاود ميزي عليه
0: خويا ونمارس ونحط خويا الحاجات اللي غلطت فيهم خاطر انت فما حراس تلمو يدخلوا الكومبيتيسيون يحب يوري العباد راني انا نمر واحد وانا نجم نعمل ليه وانت ما دامك تلعب ولولاني تحطيت ليكيب ناسيونال ما عندك عليك تبرر العباد دونك انت كان مش يلعب جول اخر وتصير ريزلتا مش باهيه ويصيروا اغلاط معناتها نزيدوا الماتش الثالث كما صار تقبل في الكوب دافريك كل ماتش لعب جول
1: ما ينذكروا مليح نادر مع الرأي هذا
2: نعم
1: مع الرأي هذا وإحنا نحكيه على تغييرات ممكنة في
2: لا مختلف تماما بالنسبة لحالة المرمى هي خيبة مسعى كنا ماشيين بلاش دحمان احنا يعني كنا ماشيين ثلاثة حراس ولا واحد لعب مقابلة دولية رسمية وماشيين الكأس عالم مش حتى بطولة عربية ولا كأس افريقيا ما حارس ما شاء الله يعرف شنو معناه
1: تحكي اللي كنا باش نمشيو بهم اي على خاطر
2: يعني انت اوزمون تو عندك دحمه الخبره عند حارس في المباريات هذه مهم جدا معز عمل اكثر من 100 واش مباراه دوليه في المستوى العالي في تشامبيونز ليج واحد يعني انا كي يبدا عندي معز وعندي حارس جديد ندخله تدريجيا مش نهزه ديريكت اول مباراه للشامخ في كاريره
0: كندا
2: رسميه
0: بعد السويت
2: اوكي عملت ثلاثه مباريات اخرين اعداديه اخذ واحده بخمسه اعطيته المباراه الاولى وليت خمسه ما خليني من يعني مسؤول او غير مسؤول او جارديان قال لك على الاقل ثم زوج اهداف منه باه لكن انت الشخصيه نتاع مهيب الشامخ اللي مازال كي جاء راه مهيب الشامخ عنده اول سنه واول عام ما كانش اساسي حتى في النادي الافريقي يعني مازال قاعد يكتسب في الخبره في الانديه الكبرى وانه يلعب قدام 20 و30 الف متفرج راهو هذه يعرفها مع النادي الافريقي يعني الوليد ما لعب حتى ماتش حتى مع النادي الافريقي دولي افريقي تجي انت مباشره توه بعد ما مش حبش كلمه كلا بعد ما قبل 10 اهداف في المباريات ياثر يزمك تحميه انت انك بتلعب على الشابخ تحميه في حين عندي حارس من تصفيات المونديال بشير بن سعيد عمل اربع مباريات وبعد

0: عندك دحمان كمل تصفيات الكل عمل 21 تصدي على 21 في التصفيات. دخلنا للبطولة العربية البورسنتاج نتاع التصفيات انقص شوية وليت 33% عند دحمان، عمل 3 من 9. مشينا الكوب دافريك طلع المستوى ولا حيدر وليت أقل، وليت 3 انكاسي في 3 ماتش، وليت 5 على 8. دونك كل ما يطلع المستوى المسابقة كل ما الحراس خطر النوعية متاع المهاجمين تتبدل.
1: أكيد
0: مش كما تلعب مع فريق عادي في البطولة كما تلعب مع فريق كبير عنده مهاجمين.
2: المشكلة احنا الكل متفقين هذا ديما الملاعب اللي عنده اكسبيريونس واللي عنده شخصية وكذا معناها برشا حاجات اهله هو باش يكون نميرو وعنده الدبلور متاعه، احنا متفقين في هذا. لكن في الموضوع متاعنا اليوم كل شوا مع مهيب الشامخ فيه اللي بيان فيه متاعه اللي زين كونفينيون متاعه، كان عودت عملت عليه غلط غلطة أخرى تنجم تكون مشكلة كبيرة في كاريره، وكان ما عملتش عليه حملته فعلا المسؤولية الهزيمة. معناه كل شوا كل اختيار بالنسبة للشامخ عنده البوزيتيف ونيجاتيف.
0: مدرب جديد مش يسأل هو أنا بلاست لونار نسأل شكون الحاصل الأساسي في السنتين 3 سنوات الأخيرة، أعطيوني ستاتيستيك. الحادث اللي كان شد اون بلوس دحمان في كاس افريقيا ولا كاس العرب ما عملش لي زيكس بالوال نعرفوهم تاع العاده. اما ثماش اهداف منهم مباشره في كاس افريقيا، اوكي غلط في الريلانس تاع كور، اما ثماش اهداف محققه منه مثلا. دونك انا اسابلاس ناخذ دحمان نحكي معاه، نحكي مع الشامخ راني مش نستحفظ عليك، زوز نتائج يعني ثقيله، نلعب في مستوى عالي، حاجتي بحارس اكثر خبره، فهمت؟ نستحفظ عليه الطفل لأنه الطفل مستقبل حراسة المرمى في تونس. ما نجيش أنا ندمره في مشاركة في كأس عالم في مستوى كبير. لو تعرف معش كم يلعب مع أقل واحد ماركي 20-25 بونتو
2: وتونجي
1: وحاجة أخرى
2: لأنه بيش نتعديه للين بعد
1: جوز حاجة نقطة بطا لو فما زاد الليني اللي بيش تكون بتاعك بتاع ديفونس زاد عندها كلمتها. كلمتها فيش فيها مثلا نقولوا زوج ثلاثة لعبوا باش يجي يقولوا غني كلعات ما يحسوا مازال مش معاون ولا ما يكلمنيش خاطر تدخل فيها فرجة أمور. أما نحن تو نحكي راهو ثلاثة فالور سيور دحمان معناتها حتى كان مش يلعب دحمان راهو فالور سيور وعندنا ثقة فيه كيف كيف مهيب الشامخ معناتها كان مش يكون موجود في المقابلة هذيا راهي بالحق معناتها الناس الكل خويا عندها كونفونس فيك باش تعمل بريستاسيون وهذيك الكورة.
2: شوف بالضبط خلينا نتعدوا للموضوع آخر
0: 100% دحمان
2: مش 99%
0: 100%
2: باه اوكي.
0: ومعاذ قال كلمه مش نخرج منها
2: أيه.
0: قال الهيستوريك قبيله الهيستوريك نتاع المدرب مش يشوف الهيستوريك نتاع مقابلاتنا اش عملنا اش لعبنا شنو هي الطريقه الهيستوريك نجم ترجع لك ديلان بدون
2: اللي هو المحور. اللي وجوست مو هذا هو السؤال اذا كان الجارديان تغير اليوم اللوم كان على شامخ لكن كان زاد على خط دفاع المنتخب الوطني لا طالب يعقلناه بوه الرقيق الحقيقه خلى ساتيسفاكسيون عند الناس نوعا ما لكن يان فاليري علي العابدي والطالبي ما همش هما ولا ما هوش لدين نستنوا فيه منهم شكون فما تغييرات ولا لازم يكون فما تغيير حسب احمد عادله مش باش يصير تغيير. خلينا نبدا بمعز ونجيك على هذا المدافعين اليوم لازم تغير ولا ما عندكش شوا اليوم ديلان برون مضروب عنده 5 شهور ما لعبش
0: 6 شهور
2: ما لعبش
0: من يوم 3 جام
2: وبقيت الاختيارات محدوده جدا معناه باش تغير ولا تغامر كمان وتغير
1: ايه هو تو احنا وصلنا في سيتياسيون راهو ما عنديش راهو جوار تيتولير وتو هو ديجا قالها اللي باش يكون بيرفورمون ذهنيا حاضر راني مهما تكون ويكون نجم يكون يكارتي او قال خاطر فما جوار
2: حتى كان عنده 6 شهور ما لعبش وحاضر
1: حتى كان 6 شهور ما لعبش عمل حاجه اللي النجم تو ديجا حكى فيها سي نادر راهو ينجم راهو المدرب يستحفظ على البلوك والتكتيك اللعبي المقابله الاولى صبر لا مشيره النجم يستحفظ على 3
0: وله الحق في ذلك
1: فهمني
2: 3 ملاعبين
1: النجم يلعب 3 كيما ينجم خاطر هو تصور مع المنتخب الياباني لعب 3 مقابلات ما عنديش ستاتستيك
2: الفكره هذيا موافق
0: بنسبه كبيره مش يعملها.
2: خلينا ساعة نفهموا بعضنا توما تحكيوا على فرضية قائمة كما أي مدرب يلعب بشيما تكتيك اللي يساعد ولا تحكيوا على معلومة
0: كلك على بعضك حلو كله مع بعض
2: ميكس عملت لنا المعلومة وعنده الحق
0: خاطر رونار كي نرجع لتاريخ رونار في آخر 2024 وديبي 2025 لعب مرة مع اليابان غادي لعب بالكتر وتروى خسر 2 بلاش لعب
2: تبي جيبنا لهنا شوي ما غير ما نرجع
0: لا ياسر. لعب من بعد بثلاثة أربعة اثنين واحد
2: شلعب ثلاثة في المحور
0: عملت شي لعب ثلاثة في المحور
2: معلومة
0: أي
2: واضح نعم. معناته أنت قلت أن دحمان 100% وثلاثة في المحور
0: ثلاثة في المحور ويمكن نشاهدوا
2: قيدوك رواء الحصة جاية
0: فمش تعرفش علاش خاطر مش يسأل شكون كانوا في المحور الأساسيين
2: أي.
0: قبل مش يقولوا ديلان وبيضون كان مع الطالبي على فكرة أنا راهو الشامخ راهو مستواه يتحدث زاد بالمدافعين
2: اي حارس
0: انا باستثناء فاليري بالنسبه لي انا ولو انه الدفاع 11 اللاعب باستثناء فاليري دفاعيا كل المدافعين خارج الموضوع ولم واللاعبيه ماذا بيها تعطيني دقيقتين على اللاعبيه لانه مسؤوليتهم كبيره برشا
2: اي تونجي ولا هذا
0: اوكي دونك باش يكونوا ثلاثه في المحور
2: ثلاثه في المحور يعني تغير تركيبه كامله
0: معناها عنده قراءه هو للمنافس
2: أي.
0: هو شو اسمه هذا نار ما تجيش تقول له انت ما جربتش ثلاثه كيفاش تلعب ثلاثه لانه هذا نار جاء اليوم بالنسبة لي هذا نجم في قراءته لليابان اللي تلعب 3-4-2-1 زوز مهاجمين تحت المهاجم الرسمي زوز صانعي ألعاب ينجم يقول لك أنا التشكيل المثلى متاعي أن نلعب ثلاثة ثلاثة شو الموجود كي يتفرش في المردود ينجم يسأل هو بالخزن مش يوصل المعلومات إن شاء الله يوصل منه صحاح ما فيهمش هكا ولا هكا ينجم تلقى ديلان بلون لكن للأسف 6 شهور ما لعبش بأي حال سوف يعود لو تجم تلقى ديلان والطالبي والرقيق تلقى فاليري على اليمين وتلقى العابدي على اليسار لانه حتى كان يجي مانشيني تو ولا كابيل ولا مش يلعب هذوما راهو شنو اللي عندنا احنا
2: تيلي متفقين هذاك اللي موجود صحيح. اما زاده باش تبدل استراتيجي من زوز من لعبيه لثلاثه في المحور
0: هو لو عن المقابله الاخيره مش باش يبدل يتسمى ما بدلش بارابور بارابور الماتش السويد ما بدلش لكن تو لونا ما عندوش استوري
2: لا بدل بارابور القناعات اللي نعرفوها ونرجع نقول 90% يلعب 4-3-3
0: وي اوقف اليابان لعب مع محمد ديم الفانسان تعامل مع الوضع ولعب ثلاثه في المحور ينجم اليوم هو يلتقي يلعب هكا وخذيره اللي قال عليه عداله لن يكون موجود باللي تحب انت بالمردود بالاداء على خاطر مش يبدل مش يلعب اثنين برك يولي صخيري حنا بعد معاه
1: ينجم زاد يكون معهم اسماعيل
0: اي صعيب شوي
1: صعيب
0: ينجم يكون قدامهم بالعكس يكون بن سليمان
1: بن سليمان
0: معهم فهمت وشكون معهم يعني اي مدرب يتفرج في المقابله الاولى يلعب لي الساعه الاساسي اكثر لاعب خلق خطر كان ناجح تحرك سدد رغم اللي كان فراغ تام لكن اجتهد كنت نفرج اليوم في اللاعبين الكل مش اجنحه كلاعب مهاجم ثاني يجي مهاجم ثاني معه اما شواط او المستوري هنا هو مش يختار لانه كنا ناقصين العمق انا كادونار كنت فرج في المقابله الاولى العمق ناقص شكون يعطيهولك والمهاجم يزمك مهاجم محطه اما شواط او المستوري اللي مش يقنع اكثر هو في النهارين الثلاثه ويتفرج في الهيستوريك نتاعو هو اللي مش يلعبه لكن سعد 100% مش يكون اساسي وبن سليمان مثلا مش كلير
2: باهي تركيبه وسط الميدان كيفاش تكون بالريتم هذا اذا كان نحكيو على ثلاثه في المحور باش يكون فاليري والعابدي ويكون سخيري حنبال شكون تزيد معاهم
1: انيس بن سليمان
2: انيس بن سليمان بيان سور
1: وشوات وتونكتي
0: لا تونكتي صعيب قبلك هذه صعبه سعد قبله
1: هو المشكله فيها
2: شوات ولي السعد
1: ولي السعد
0: يولي اثنين يعني 5 مدافعين وثلاثه سخيري وحنا بعد هوك حنا بعد عنده ادوار هجوميه
1: نجم يمشي
0: اثنين اخرين قدامهم مش دوزا داكو مش دوزا سانك دو مش دوزا 5-2 اثنين اخرين بن سليمان وسعد هاكم مختلفين واحد وسط ميدان واحد في الاصل جناح عنده سباه هجوميه ومهاجم صريح تعبش علاش خطا عنده ناكامورا غادي كالظهير الايسر في بالك عندهم ظهير ايسر ناكامورا سي حيدر مركي 14 هدف ليك سونتري غوش نتاعهم احد نقاط القوه هيك علاش يمكن مش يخليله فاليري وراه الطالبي مثلا هيك عليه باش يلعب ثلاثة باش يحسن التغطية علاش قلت لك المدرب مش يقرا نقاط قوة اليابان قبل ما يشوف نفسه هو ومن بعد يحط التشكيلة نتاعه وبصراحة الخيارات ماهيش كبيرة والمردود نتاع المباراة الأولى يخلي المدرب يتصرف كما حبينا نتصور 5-4-1 هذه التشكيلة اللي نتصور اني مش تلعب
2: خونا ما نجمش نقرا اسمه في برشا قال ما نجمش يلعب ثلاثة في المحور مدرب عنده شخصية ما فهمتش اسكو معني عنده شخصية شو العلاقة بين عنده شخصية وثلاثة في المحور والله لا فهمت
0: لا نجو من 2018 اليابان تربح في المنتخبات الكبيرة الكل من 2018 8 سنوات نفس المدرب يلعب بثلاثة أربعة اثنين واحد بثلاثة في المحور. راي ما ثماش خطة دفاعية وخطة هجومية. أنت والملاعبية تحطهم وأنت والتعليم.
2: باش نخلي لك دقيقة للملاعبية اللي طلبتها مني بكري معز. مثلا كيروش أعطى إضافة في وقت وجيز خلينا نقوله الغانا مثلا. توقع أنه تشوف الإضافة في الإكيب ناسيونال بعد كيلكو سيونس دونترينمون أربعة أو خمسة وماتش ديريكت وماتش كونتر كونكورون كبير كما المنتخب الياباني تتوقع تشوف حاجة مختلفة معز ولا تقول أنت اليوم نكونوا واقعيين فما ذهنيا حاجات نجم تصلح أما ما تنجمش تصلح برشا في كاركتير الملاعبية سورتيرا ولا كومبورتمون الملاعبية سورتيرا.
1: تو حكيت على كيروش أنت عارف مع المنتخب الغاني الحقيقة معناتها كرويا غانا ما كانتش معناتها عملت مقابلة كبيرة معناتها مقابلة صحية بتبيعاتها زود هي وعش بنما هي ذا اللي وقتها لا بعد ما عملوش مقابلة كبيرة زوز أخير مقابلة حاصلو سارت مي الريزلتا موجودة 90 دقيقة تاك ماكيت خويا هز تروبون تاعها أنا نصور مقابلة هذه مقابلة لاعبين راه المدرب راه باش يعطيك شحنه معنويه وبشي يحضرك ذهنيا وبشي يحاول هكايا شويه اغلاط يسوروا تاع البلاسمون في المقابله اللي صار وكيف كيف لي شوا باش يكونوا اكيد خير خاطر ما تنجم تلعب بالتكتيك اللي تحب عليه اللي تحب عليه انت مي ما تعرفش توظف اللاعبين نجم مثلا كيما المقابله اللي فاتت من 70 دقيقه ماناش عارفين شكون يلعب بيفو وشكون على الدروا وشكون اللي ما عادش تفهم حد شيء لازم الامور واضحه الحاجه بالي هي الامور واضحه فما استراتيجي للمقابله هذه فما توجه خاطر انت مش كيما تلعب ربع ساعه الاولى كيما تلعب نص ساعه الاولى كيما تكمل في اخر الميتون خاطر فما برشا مدربين يقول لك خويا انا ربع ساعه الاولى راني خويا باش نبريسي الادفيرسير ربع ساعه ثانيه كيما هما جابون تسمع فيهم بالتابلو يهزوا كل شيء هذيك برشا مدربين وليوا يستعملوا فيه دونك لو بلوز امبورطون راهي مقابله اللاعبين بالنسبه للمدرب مدرب كبير هذا حتى ما شك فيه مي بالنسبه لي انا اهم حاجه حتى من كاس العالم هو المدرب هذا اسكو باش يستحفظوا عليه من بعد كاس العالم ويبنيوا عليه حاجات كبيره ولا لا حتى كان مش يجي على زوز مقابلات وما نستحملوش عليه
2: حتى حد مسكن حتى حد ما يعرف حتى حد ما يعرف
1: نحكي لك خاطر برشا عباد زي وانا مثلا لاعب تو منخمم من هاريا باش نقرا ونولي مدرب كي يكون هو موجود خويا في تونس يدرب ويعمل في دي ستاج وكل شيء اكيد ما عندها باش تكون لك فكره اخرى وافكار اخرى معاه ان شاء الله اللي قلت لك البلوز امبورتون تو هو المقابله هذه نكونوا كاليفيه معناتها كلوا رابحين فيها ونعاودوا مرة أخرى للاعبين راهو يا خويا المقابلة 90 دقيقة راهو تنجم تخسر مالغري الادفيرسير معناتها أقوى منك أما خويا حط عليك خويا ما لها إلا كرة قدم فيها ربح وخسارة وإن شاء الله ربي معنا إن شاء الله
2: طول عمرك تشد في الكلمة ما تخليش الكرونيكور يحكيوا معاك جاك معز اليوم خلي لك دقيقة بالضبط
0: قدوم ذو نار هو سك الغفران وطوق النجاة للجامعة التونسية لكرة القدم
2: شفتك الخلفية سكر الغفران
0: بيلون تاعها الكل جاهز وهو للأسف بيلون سلبي للغاية تو بعد نجيوه خنكملوا توا وبعد سهل الملاعبية يعيشكم كأي سي الخسارة الأولى من المدرب هاي نحيناها المدرب كان عاد نخسر من شكون منكم أنت أكثر إصرار أكثر عزيمة أكثر شغف أكثر شنوة
2: الروح.
0: أكثر رجولية متاع كورة أكثر هكا يا خويا شنو ما عادش أعملوا اللي عليكم أعرقوا أتعبوا راهو سعيد توا حس إنما في الصدور رونا ماهوش يحسكم بدنيا اللي قادر يلعب 60 راهو مش يقعد يلعب 60 اللي عنده إمكانيات واللي ما عندوش يقعد هو نفسه لكن المقابلة هذوما أحنا متاع مجموعة رونا شقا في الاجتماع الأمور شنية الكلمة تعدى الكل
2: الناس الكل فايت المجموعة
0: الناس الكل مع بعضنا لأنه إحنا ما عايش منتخب تاع فرديات لكن كلموا بعضنا 11 ويولي كتلة قريبة لبعضها وكل واحد ينغر على الآخر وكي تتعدى الكرة من معز حيدر يتكليه وكي حيدر يطيح يهزو نادر هذا هو نجمه في 90 دقيقة اليابان بعيدة علينا أشوار رغم أني نقصة أفضل ثلاثة لاعبين عندها هجوميا لكن باقي تفوقنا أشوار لكن انتوما ما تتمرسوش من المسؤولية هذه مشيت في المدرب لكن في الحقيقة رأوا أنتم مع المدرب عندكم 70-80% من المسؤولية على الأداء الهزيل والمدود الضعيف الفقد
2: خلي لهدو. خلي هذا يمشي في الماتش الاول نستناه ان شاء الله انه دوزيام ماتش نروح حاجه اخرى وراو ايكيب ناسيونال اخرى وروندمون اخر وراو نتيجه ايجابيه علاش لا وفي الاخر بالكل نرجعوا لها راك القاعده هذيك وقت اللي تحترم الناس وتعطيهم افضل ما عندك ما يحاسبكش برشا على النتيجه يقول لك خويا الله غالب تلعب ضد جمعيه كبيره كذا كذا ما في الاخر تحترم الناس وتعطي افضل ما عندك ان شاء الله موافقه موافقين لاعبيه ليكيب ناسيونال وان شاء الله نشوفوا اداء ونتيجه احسن في الدوزيام ماتش احنا كملنا مع ريكاب سبورت تغطيه مازالت متواصله شكر كبير لنادر داود يعطيك صحه شكر كبير معز بن شريفي شكرا ليك شكرا صالح كان معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي حميد شويقي في البرودكسيون احمد عادل اللي كان معنا مباشره من مونتيري في المكسيك دونك الان موعد مع الحسين في الاخبار
3: تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي

0: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج. السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلى أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. العرض اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بن جمعة موتورز، مغازت ام جي، ماكسويل، شغب برود وموزيك فم.
1: راديو موزيك فم تونس. الأخبار.
2: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. مديرة استغلال السفن في شركة تونسية الملاحة عايدة العدواني تفيد بأن الشركة سجلت ارتفاعا في نسبة الحجوزات بنحو 10% مقارنة بالموسم الماضي، معربة عن عملها في نقل نحو 300,000 مسافر خلال هذا العام وتحقيق نسبة نمو مماثلة. والعدواني تضيف في تصريح للزميل صلاح الدين الكريمي أن الشركة عززت طاقة الاستيعاب بنسبة 10% واعتمدت عروضا تشجيعية خاصة بالحجز المبكر، داعية المسافرين إلى اعتماد الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للشركة لتسهيل مختلف الإجراءات.
3: الموسم هذا حققنا نسبة ارتفاع في الحجوزات نسبة 10% مقارنة بالسنة الفارت، ونأمل باش نحقق 300,000 مسافر خلال سنة 2026 إن شاء الله. إن شاء الله تكون نسبة النمو للصائد إن شاء الله باش تكون بنسبة 10% لتحقيق أهداف الشركة. قمنا بتحفيز المسافرين بالتسعيرات مختلفة خاصة في الحجز المبكر، واللي نحث عليه المسافرين هي الحجز المبكر لورلي بوكين، واللي هو عملناها حطينا طاقة استيعاب مقارنة بالسنة الفارطة، حطينا طاقة استيعاب زايدة بنسبة 10% مقارنة بالسنة الفارطة، ونحث عليهم زايدة باش يحجزوا على الموقع نتاع الشركة لتسهيل جميع العمليات نتاعهم في الحجز نتاعهم. تسريع الخدمات على متن سفن الشركة التونسية للمياه على مدار السنة عن إجراءات الشرطة والديوانة على متن سفينتين كارتاج وتنيد، إجراءات الديوانة كيف كيف.
2: اللجنة الجهوية للصفقات العمومية في القصرين تصادق على أشغال تحويل مركز الصحة الأساسية بحاسل فريد إلى مستشفى محلي وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للولاية، على أن تنطلق الأشغال في غضون شهر. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مسؤول أمريكي يفيد بأن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار بعد التصعيد العسكري أسفر عن استشهاد العديد من الأشخاص في ضربات نفذ الاحتلال وإعلانه مصرع 4 من عسكريه بنيران الحزب. ومن جانبه مسؤول إسرائيلي كبير يقول عشية اليوم: نحن في حالة وقف لإطلاق النار وفق تعبيره. وكانت وزارة الصحة اللبنانية أفادت بأن الاعتداءات المكثفة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي منذ منتصف ليلة البارحة حتى بعد ظهر اليوم الجمعة أسفرت وفق حصيلة محينة عن ارتقاء 47 شهيدا وإصابة 97 مدنيا. نهاية هذه الجولة والموعد الأسبوعي يتجدد الآن مع مينا بندوة في حكاية منا، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس.
0: حكاية منا، حكاية منا. كل نهار جمعة من 7 إلى 8 متاع الليل، أمينة بندوة.
4: على سلامتكم، مرحبا بكم، يمسيكم بالخير والهنا والرضا. هذا موعد جديد من حكايه منا، موعد مع ضيف اللي نشوفوا معاه تجربته العلميه المهنيه والانسانيه. تحيه لي ليكيب الكل، معايا صالح الشرقي في الاخراج، عبد الناصر بوترع في الاخراج الرقمي، صلاح الدين الكريمي في الاعداد والتنسيق. تابعونا على الباج اوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك وين ما كنتوا، مرحبا بكم. اليوم ضيفنا ندخلوا معاه العالم الجمال من باب طب جراحه التجميل، عنده تجربه اكثر من 30 سنة في المجال هذايا. البداية كانت من كلية الطب بتونس والحصول على شهادة الطب، ثم التخصص في جراحة التجميل والترميم من فرنسا، وتجربة زادة معمقة في هالمجال هذايا في فرنسا ثم في تونس. هو من أبرز ومن أول جراحي التجميل في تونس. نرحب برشا بدكتور طاهر جمل. دكتور مرحبا بيك.
5: مرحبا بيك، ربي يفضلك.
4: نورتنا، شكرا لك على حضورك معنا.
5: ربي عايش، ميرسي بوكو.
4: الله يخليك يا سيدي، تحيه ليك. خلينا ننطلقوا نتعرفوا اكثر على دكتور طاهر جمل في حس التعارف. حس التعارف دور، لو كان نقترح عليك نصيف ورقه، كيفاش تنجم تعرف نفسك في نص ورقه؟
5: والله من الجيل نتاعك اغلبيه التوانسه الكل اللي قراو، احنا جماعه نسميهم ولا البلايك، مولود في مكثر
4: سليانة
5: هاي في الريف. قريت 4 سنين في المدرسة متاعي اللي توني نحبها برشا، وقاعدين نحسنوا فيها، عاملين لها جمعية خاصة في الشرطة قد عايشة. بعد هبطت لتونس في السنة الخامسة ابتدائي.
4: عليه
5: وين مش نقرا، خاطر غادي ما في المدرسة اللي كانت عنا أكثر شيء يوصل للسيزيام، في السيزيام ينجحش واحد على 4-5 سنين. كان ظروف صعيبة برشا، احنا بس بالجيب براو يقرأ ويأكل، نمشي نقرأ ولويش احنا بش نأكل، وكلنا نضع في الحال، وكلنا نمشيو بش نأكل ونقرأ. وكانت عنا نكهة كبيرة في القراية، كنا مغرومين نمشيو حتى حفاية، فهمت؟
4: ما عندوش كارتابة يهز في شكارة وفي دي،
5: كان بالجيب بالجيب كان يوفر لنا كل شيء، يورسنا اللبسة، يوفر لنا الماكلة، أقرأ برك.
4: وحتى كان ما توفرتش تمشي تقرا كمان.
5: نمشي نقرا ونعطيك نكته مثلا. كنت صغير في المدرسه هذه، الملوخيه ما نعرفهاش انا، احنا في البيت ما نعرفوش ملوخيه. نهار جانا مدير من الساحل عملنا لنا ملوخيه، حتى انا باش ناكل نرسلها، اللي ما حب ياكل، اللي ما حبش ياكل الصحن نحطوا له على لسه، فهمتني؟ بعد كبت لتونس، ما تونس بالنسبه لنا عالم اخر.
4: في الخامسه ابتدائي هبطت،
5: في الخامسه ابتدائي تعرف
4: جيت ما بيت هوني تقرا.
5: لا لا لا، عندي خوي سبق قبلي يخدم في البلدية، وهو اللي جابني انا وخويا الاخر اللي اكبر مني اللي هو توا انجينير وكمل في التريد. كي هبطت لتونس اول مره نركب في الكار، اول مره نركب في الترا من السرس حتى لطول براس برشلون، اول مره نركب في التي جي ام. وقت نمشيو في التي جي ام البحر عمري مريت انا ما نعرفوش، نعرف في القسم بحر
4: كيفاش منظر
5: ما نعرفوش بحر. عاد هبطت قبل ما نغسلوا الحلق الواد والباك، فما السبخه منه من ما نعرفوش، عملت ذاك ولد ريف ما نفهمش، سبونتاني معايا اخويا قطام حمد خيش والواد ما كبروا، قال يسكت شويه هذاك بحر. هذه الشوك الاولاني
4: ما تنساهاش اول مره ترى.
5: الشوك الثاني في الصبر، اول نهار دخلت المكتب في سلام وخويا بليتاك المعلمه بكرب، ونعرفوا احنا بزيت نشوف كرب الوقت ونشوف الكرب ما نعرفهمش كرب. دخلنا في السبور وقت قبلنا نتعرف على ولاد بورقيبة بالسبادري غزالة متاع قبل وسورتازي القمريون، تحط بون صفرة صففنا ونقصر واحد جاي كشكتيف ونقص تاخذي حطني لوليني أقصر واحد. الباسكيت نعرف فيه، عمري مريت بالو باسكيت، عمري حطني كرة باسكيت، قال لي شديت كورة نحسبها كورة حيتها في القاعة وضلت بسيقي، هبل علي قال لي منين جاي أنت، قلت له جاي مغادي. فهمتني؟ دونك هذو بس دي شوز كي مارك ولا في
4: تو تافي اكزاكتومون.
5: دونك من بعد
4: ما عمر وانت عمرك في السنه الخامسه ابتدائي، يعني عمرك 10-11 سنة، كيفاش نجم تتاقلم بعيد على الوالده، بعيد على العائله، بعيد على الحومه بسهوله؟
5: لونفي
4: فوالا،
5: سي لونفي. وقتها جا بالسهر دخلنا في السكوندير، احنا كان القرايه كانت عند الوالد ساكري مغط ولنا صغير، نجيت لهنا خوي الكبير هذا يلقاني نهار نلعب بالكرة في الحوم، وشاري كرة بلاستيك قطعها بالسكين وسكر علي الدار 3 أيام نخرج قال لي حاجتي يا تقرا يا
4: تروح
5: تروح ما فهميش. من بعد في السكوندير كان عرفت واحد صاحبي بوه استاذ جامعي امه استاذه جامعيه.
4: هذه السبعينات دكتور
5: عز فتره هي فتره السبعينيات عندنا احنا في الصغر نتاعنا. عز فتره في تونس اللي عشت انا حسب مره عز فتره السبعينات نحكي لك على التعليم يعني في السبعينيات.
4: صاحبك امه استاذه جامعيه وابوه استاذ
5: جامعي. استاذ جامعي امه المانيه. عاد ندخل نشوف البيبليوتيك نتاع الوالد نتاعو ترجع هذه كل كتب يقرا فيها
4: وقتاش قراهم باش يقراهم
5: كل ما نمشي بحداه الدار نلقى السيد بوش شد كتاب امه شد كتاب تغرمت وقتها ورغم ان وقتها كنت ما عندي شيء كنت عايش معناها كنت انا سيدي في الصيف نخدم
4: شنو تخدم
5: نخدم في جنين
4: في سليانة ولا في تونس
5: انا في سليانة في كارتاج انا بات كارتاج نسكن في كارتاج
4: تعدي عام كامل يعني تروحش
5: راحش في الصيف نروح عند جمعة جمعتين
4: وبعد ترجع تخدم شنو تخدم
5: جنين لم فليساتي حتى راس العام من العام اللي بعد العام اللي بعد ما كنا صغار ما كانش عندنا لا حديد ولا تراو فيه توا كنا نمشيو نعبط نشربو تراو الجي وصيروا الجين تحطوا تحت جري المول هذيك باش يتحدث تلبسوا الصباح وتعمل مالو الصوف تقيتوك بالكروشي هذاك شتي تقول لك ابو تخدم عام كامل فهمتني والبوت نتاعنا نشريو البوت من بلاستيك تنقصوا في الربيع ولا مع الشتاء وبعد تنقبي وليش لك
4: واضح. والقرايه
5: من تغربت بالقرايه وليدي من الاول سي تري سامبل وليدي من الاول وكان عندنا استاذ نتاع مات كيما ماركي بولا في
4: ايه فانا مستوى
5: في الباك في الباك هذا سي مسيو بونغ سي ان فرونسي فيتنامي القوه لي زانا اللي شريهم بفلوس ويجيبهم لنا هو نعمل لي دوفوار لي سيري ونمدهم له داروا محلوله في سالامبو 24/24 يصلحهم لي على بيرفكسيون يرجعهم نهار جمع العشيه يعمل كور دو راتراباج للي ناقصين احنا الاولاد اللي البروموسيون باهين برشا الاولاد قلنا لهم ما تحقوش تقراو انتم خلينا نقراو الصغار اللي ناقصين هذوما غراتوي غراتوي في حين انه فتره هذيك استاذ الفيزيك نتاعنا تونسي يقرب الفلوس هو الفرق وين
4: هذا عام ايش خديت باك
5: عام 78
4: عام 78
5: في الباك نتاعي ايه؟ ولا ما كنتش نعمل 90 جمله داير خديت باك مونسيون تري بيان 78 جبت ما تفكر تو ماين نتاعي 1640
4: اوف عام 78 78 40 راهو حاجه 1640
5: باك ماتيون في الفيزيك التو قعدت في التاريخ خديت 20/20 وكنت باش نعمل لي غران زيكول فرونسيز وجاي دوسي ومريقل غير الوالد قالت لي عاش ولدي انا نحب وليدي يولي لي طبيب باش كي نكبر رجلي شكون يداويني هاكو اي هاك اخوك يعمل مهندس انت يعمل طبيب دونك خديت الباك من الاول وقلت طيب بلا تاريخ بخاطر الوالده مش مشكل كي يمشيو صحابي لي سيلبي لو غران لي غران ديكول فرونسيز
4: قلت شنو العامله
5: شنو العامله اللي عملتها هذه وراك يحكي لي على الريزونس دي ماتيريو باريز وما شنو قلت عليه رسول الله انا مش حقني حاجه ما مشيتش حتى دخلت نعمل ميديسين ومانيش مقتنع به الميديسين مانيش مقتنع بالحقيقة من الأول العامين ولا مش مقتنع
4: اي ماكش تبيب الأول اللي قلنا
5: أصلا نقراو مات سونس فوندامونتال دي تخيك كوم سا الحقيقة ماهيش جي با أنكور لو كونتاكت دو باسيون وقتاش ولا عندي في تروزيام أني ميديسين ولا على ستاج الصباح نمشي نعمل ستاج ليكسترنال ندخلوا المرضى ونحكي ولا عندي حن للمرضى حاجة أخرى نوليو شيخين مثلا في البيدياتري في باب سعدو ما دخلتش كون جين في الصيف نبدا شيخ مع كلدات صغار يا ندوشوا لهم نلعبوا بهم كل الامور فهمت جيبوك يمين فهمتني بعد خيط كملت
4: اكثر ستاج جلبك هو البيدياتري ولا حتى
5: كل حلوين كل حلوين اما كنا وقتها كنا كان الغرام هو والتوب معك تقول لي حاجه المغرمين بها العباد اكثر هي الشيروجي
4: جراح
5: دونك اختلط عديت رسدنا باش نحضر بالقدام مشيت اللي تذكروا بالخير سي رؤوف رقيق وفتلمو كان شاب سيرفيس كان البلو جون شاب سيرفيس في تونس وقت عمره 34 وشاب سيرفيس قلت له مش عادي كونكور رسدنا سيبني شوي قال لي عندك شهر نسيبك ومن بعد ترجع تخدم فكر وقتها مشيت عديت كونكور رسدنا نجحت رجعت لهم الغدوة نفكرها كيما اليوم لو 1 مي. قال لي تجي تخدم، قلت له راهو انا نخدم كل يوم. جيت نخدم لو 1 مي معروف اش كانت الغرام وراهو سيرفيس تاعها ما في حد سير، ما تنجمش تخدم في اصلا كل شيء مدقدق طايح. نحكي لك باه في لو 1 مي مع سيرو فرقيق عملنا 15 كاتاراكت.
4: كان غرام في العين في تونس.
5: اي كان غرام، كان عندنا ديجينيراسيون تحب البلاد مغرومه برشا برشا. راهو فرقيق تو في ريفيرونس انترناسيونال، لقى دواء على الكحلي وشوف الكلينيك نتاعه وعنده تبارك الله عليه.
4: تحيه ليه، تحيه ليه وللاطباء آه. الكل
5: زي قال لي بعد جيت عمل معايا اوفتالمو. انا بعد ما حبيتش، حبيت نعمل شيروجي. عمل شيروجي،
4: قلت باش نعمل جراحه في
5: الجراحة جراحه وبس.
4: اما ماكش عارف ما شنو الاختصاص.
5: لا مش عارف شنو. عملنا جراحه، زدت احنا عند رئيس قسم في المرسى يذكره بالخير صعيب ياسر معانه، وكنا زوز احنا دو غيزيدون برك نعملوا دو غارد انجو سيفيل.
4: عليه زوز كهو مانيش حكي زوز.
5: لا هذاك في السيرفيس هذاك.
4: في السيرفيس هذاك
5: باهي. نعملوا دو غارد انجو سيغ دو. نهار تبات غادي من الغدة سي رئيس القسم عملنا ستاف. نروح 8 9 نتاع الليل. دونك 24 24 قعدت 3 شهور ما شفتش الوالدة نتاعي. جات لوجع عليا في السبيطار.
4: محلاها.
5: واه. دونك فما غرام. من بعد قلت شنو العيشة هذي. بالزهر نعرف واحد اللي أمها كانت أستاذة نتاعي في الباك. قالت أنا مش تعملش شيروجي. préparatrice esthétique, je ne savais même pas ce que c'est.
4: وانت طالب طب.
5: اي ما عرفتش، ما فهميش في تونس وقتها، ما فهميش كيفاش نوصلوا لهذا.
4: هو انا وقت اللي نحضر في الحوار قلت شنو اللي جاء في ذهنه باش يخمم يعمل جراحه تجميل في الوقت هذاك، وباش تكون اليوم هالجراحه هذه المهمه في العالم ككل مش كان في بلادنا معناه. فبالحق كيفاش خمم
5: وقتها نعمل في الشيروجي كل يوم كل يوم كل يوم في حقيقه واحد فهمت. وصرت المعامله كانت صعيبه برشا. وفهم واحد الواحد عنده كرامته قبل كل شيء، ما ساعات هاك هما خذينا ورثنا العقليه نتاع الفرنسيس يدرس القسم يتعالى برشا على لي جون ويدي ساعات يتمزبل فيهم ساعات يكلمش في بقعه تقول الحقيقه ما نحبش انا فهمت.
4: تحب المعامله الطيبه،
5: المعامله الطيبه ونخدم لك ليل ونهار
4: الانفيرونمون
5: نخدم لك ليل ونهار ما عندي حتى شكي
4: توكسيسيتي مش لازم منها.
5: يدبر البنيه هذه قالت علاش ما تعملش قطوين موجوده هذه، قالت راه في شهر نيكول تبدا بالزروس ومن بعد الوجه وبعد تعمل استيتيك ولا تمشي القصر. مشيت شهر نيكول عند سي محمد صغير الله يذكره بالخير. جيتي با تري بيان او ديبي باسكو فاسي با غون شوز، ما فماش حاجه قويه كل هذا. بعد جاء الاسيستون تاع رجع من فرنسا بدينا نعملوا في حاجات بشوي بشوي، نعملوا في الترقيع في الترقيع مش التجميل الاستيتيك حتى حد يعملها وقتها مستحيل مش موجود. بعد سي رئيس القسم الله يذكره بخير ولا يرحمه رجل طيب انا عنده عليه فضل كبير دبل لي بوست دو كوبيراسيون في فرنسا. قال لي ما تحب تمشي، قلت نحب نمشي عند السيد هذا ان غرو مسيو اسمه ميشيل سريكير من نانسي. مشيت عاد غديك كاش باش نقول لك
4: اكتشفت
5: نضرب تجميل 3 شهور بيت ونصبح في السبيطار ما نخرج.
4: تتعلم في الصنعة
5: لا لازم تفك بقعتك، فما شوية راسيزم راهو فما شوية راسيزم لازم تفك بقعتك. وشفت كيفاش يخدموا يلتورن سيغ 4-5 سال دوبيراسيون يعمل 14 و16 انترفونسيون باغ جور يدور لا بوكو داسيستون ونخدم.
4: شنو العمليه اللي استرعت اهتمامك وقتها كي خرجت لفرنسا وشفت عمليه التجميل؟ شنو اول حاجه
5: تشويهات خلقيه؟ تشويهات خلقيه،
4: تشويهات خلقيه وقت اللي شخص يتولد بتشوه في جسمه
5: خلقي
4: في وجهه
5: جورات. انت فما واحد زاد اول مره شفتها مع ميشيل ستريكير، فما مريض مره اللي يسموه سبلازي في بروس العظم يخشين يولي لك السكر يكبر برشا ويكبس على العينين ويكبس على ما عادش يشوف وجهه يدفع حلوا من هنا هبط هذا الكل وخيط له في فم من وسط راسهم الفوق العظم هذا الكل نحاه وخده مع شمين
4: هذه الثمانينات
5: اخ 88 فهمتني تغرمت بك لو دمهم لي مالفورماسيون هذو تغرمت بهم برشا. والسيد هذا كان يعمل زوز في الجمعة زوز في الجمعة ما برشا نهار ثلاث ونهار الجمعة وليت ساكن غادي بعد جيت وجاء وقت الدارة كي روحت لتونس نوصلوا لها وليت نعمل فيهم اتيتخ بينيبول في الانستيتيو نورولوجي مع سي الخالدي الله يرحمه. وصلنا نعملوا زوز في الجامعه عملنا سيرين كنت 84 ولا 85 مريض
4: كله اللي نحسها كل مره في سيرفيس هي على خاطر مزيت ما فماش جراحه تجميل ولا جراحه ترميم.
5: كي رجعت من فرنسا عرفت قتلي وقت
4: في فرنسا
5: قتلي وقت نعمل كل عمل
4: بعد 3 شهور هذا بعد العديد
5: لا لا بعد العديد 3 سنين
4: عديد 3 سنين
5: قتلي وقت نعمل قتل نروح البلدين كنت مغروم نحب نروح البلدين باش نخدم باش نعمل باش نعمل كي روحت لتونس لقيت البريسكتنية مسكرة يزمك برشا اللي تعلمت الكل باش تخسر شاتل وكان باش تقعد كان في السبيطار برك
4: يزمك
5: كان باش تقعد كان في السبيطار باش تخسر الكل دونك قررت باش نخرج واللي شجعني بصراحة كنت خويف أنا الحقيقة جرتني مرتي
4: صح
5: قالت عندك يديك ولا ما عندكش قالت عندي قالت لي تفضل اخرج وليش تعمل وقعد عامل بينيفول خرجت من السبيطار ما حبيتش ندخل السبيطار حليت كابيني وقعدت نخدم بينيفول في 5 سبيطارات نخدم في الرابطة كل يوم عند سليب الكاهي الله يرحمه ويرحم ولدي ما دوني للشوبر نخدم برشا نخدم بريس كل يوم
4: علي تأثرت في
5: خاطر سيدي بوموكس خوضي لي ما تنساوش
4: عليه الطبيب كي نكتشفوا جانب الإنساني في التجربة متاعه ورغم معناها تعبت في التجربة متاعك وخدمت استحقيت الوصول متاعك اليوم للخدمة متاعك والاسم متاعك المشهور وإنك من أول جراحي التجميل في تونس باسيونانت التجربة متاعك
5: لا خاطر العراقيين ديما موجود مثلا نخدم بنيول في الرابطة مع سعلي بالكاهي نعمل كل يوم كانت عمليات الصالة نخدم شقة فيها قدنا هكا سيراتيك مكسر شباك محلول ونعمل في عمليات وربي كثر منه الناس خدمت خدمة لله في سبيل الله وجاني رامي دمون ينسو
4: شنو ما الجراحات اللي تعملوها
5: تقصر نعملوا ترقيع في الوجه فهمتني
4: واحد محروق واحد
5: وقتها شن نحكي حكاية دي نفكر سيارتي تو أنا نخدم لله في سبيل الله صدقنا فين عن سعلي بالكاهي في الرابطة نخدم مع سي الخالدي سيرفيس نورو شورجي نمسي لسي الظهري نعمل لي بغولي اللي زي سكار ونشق في لفت المو باش ما يعرفوش لشغي وبتربيتغال مع زوز صغار أنا دو جون عايتوا لي فهمني وكنت نمشي نخدم في الداخلية مرة في الجامعة نعمل لي
4: بلاستيك بيني بول هذي راو من غير حتى من ليم بيني
5: بول ونجز حتى ماتريل نتاعي من عندي هاي سيد خيسان قلنا عندي ماتريل باش نعمل عملية العظم مكسر هذي ما عنديش انسخيمون لما ليابل سبيتر ما عندهمش نعرف في قهوة الصباح غرفة القهوة غزرت لي عجبتني قلت لي ضربت هكا بطرقة وليت لما الياب مشيت عديناه وخدمت به قعدت نستلمه في الحكة هذيك كان 5 سنين وما حد دبر راسه دونك بديت نخدم مع سيالي بالكاية معناها اللي لون نحب نخدم به بينيفول مالغري سا يوقفوك فما وزير نتاع وزير وقت الصحة وقتها الله يرحمه سي با لا بان دو نومي قالوا السيد هذا يجي يخدم هكاك إلا با لو دغوا قالوا سي بالكاية راهو يخدم في البلاد وجاب لنا عمليات اللي كنا نبعث فيهم لفرنسا يخلصوا 100 و200 ألف أورو قالوا لا ما يجيش سبيطار سبيطار بريفي بريفي يجي نهار نفكرها كما تو 25 جويي الزين يعمل فيزيت اوبيني في الرابط يطير الوزير نهارتها بالضبط في العشية ما كانش فما بورتابل سيعلي بالكاي عملي تليفون كل عشية اللي يرجع على روحك دونك من الاول
4: اما هوني دكتور خلينا نفهموا حاجه زيد انت قلت لي حليت وحدك خاص يجي وقت ناس يعملوا عمليات
5: ما عندي هذاك عشت في السبيطار
4: ما فماش
5: ما فماش شويه بدينا ندزوا فيها بشويه بشويه وقتها كنا 4 من الناس احنا اللي يذكروا بالخير لدويان تاعنا كل سيمون سبقيقه مازالت بارك الله عليه هو سيت لو بروميير بلاستيسيان
4: مؤسس الاول في
5: تونس مؤسس الاول في تونس فهمتني وكان مع سي محمد صغير وواحد اخر بريفي فما كان واحد اللي نذكره بالخير نسيت اسمه سليمي كان يجي من فرنسا كان مغلوم برشا بالفن مغلوم ياسر بالفن ومكلثوم والتاريخ دونك يجي مره في الحاسيل هذوما كنا 4 كعبات فهمت ما كانش فما ما فماش بالكل دونك شكون اللي نعمل حنعمل سكيشيرجي ريباراتريس الترقيع التشوهات الخلقيه شفاء اجنبيه وجه معوج بلاش ودن محروق هذوك كل هذيك هو الشغل الشغل
4: شنو اللي تغير مالا تغير فما خدمه في البريفي وفما سيرجي وفما تونسي يمشي يعمل يشق على خشمه ولا
5: خاطر عالميا الناس ولا تمشي للاستيتيك ولا فما برشا الطب واللي غير هذا الكل وقلب المعطيات في تونس راسا على عقب هي ليميسيون اللي قلت لك عليها
4: قلت لي عليه في الأوف اللي في هي الأوف. في 2004
5: في 2004 14 جان في 2004 عملنا إيميسيون تعديت سيور تي اف اسمها لو غاد سافوار نتاع جون شارل فيلنوف
4: جاي يخدم يصور معاك في العمليه
5: هو كيفاش صارت العمليه عندنا صاحب الشيروجين في باريس جون اي فيران عمل ايميسيون سور او ايغال ام 6 في ام 6 كلمني قال له فما جماعه يحب يجي لتونس ومعاه صاحبي اللي توا شيروجين انستالي ا لندن اللي هو سي فؤاد حمزه وللتاريخ كان احنا في تونس شيخين ونعمل في شيروجين استيتيك وجين ولي ناسيوليتي دو بارتو سي غراس ا سو مسيو اللي هو فؤاد حمزه كي ابخي انيسياتيف وكلمني قال لي طاهر وهك وهك وهك راهي باهيه لتونس هذيا سا سخا بور لا تونيزي كس كيك شوز اكستراوردينير
4: لتونس مش لتونس صورتو مش
5: نصوفو
4: الاسم ولا
5: الطبيب انا خفت الحقيقه كي جاو لي جورناليست ما تعرف لي جورناليست صعب نعرف عليه انا باش نحكي عليه جاي لتونس في حد بن علي قلت له خويا قلت له جاو صوروا قلت له مال في الاخر كي جا مروح قلت له راني زوالي عندي عائله ما نحبش نكمل حياتي في الحبس قال لي لا ما تخافش لا تونيزي سوغا ان ديستيناسيون شوريستيك ا بارتير دو سيت دات لا اي سو سكي سي باسي كمان ليميسيون
4: دونك صوروا معاك
5: صوروا بالكدا ليميسيون ها واش حكيت وقتها سالت حتى في الوزاره كل واحد يقول لي تريت تون با جوجي كي تعديت ليميسيون سيتي ان لندي لو ماردي في لا بريس هبطت الصفحه الاولى وكلمني وقتها السكرتير الخاص تاع بن علي الله يرحمه قال لي يا سيدي رئيس اشكر فيك قال لك بارك الله فيك كذا كذا وخرج قرار بالوقت المريض الجاي ما تخلصش تي في خرج قرار بالوقت
4: بالخارج باش يقبلوا اكثر على الصحه
5: الصحيه وقتها لوفيس دو توريزم في نهار الى غوسي او موان 3000 لتر تقلبت
4: 2004
5: بعد بدت المعطيات ولات ناس برشا ناس تركب الحدث اي شكون يركب الحدث هم لي زاجونس واللي كان وزير السياحة وقتها هو اللي حاب يدز حكاية معناها طبيب وفاند كونت مش هو الرابح مش هو الرابح خاطر احنا نخدمه سي فغي سي ليماج دو مارك دو لا تونيزي سي اكستراوردينير مي الطبيب لازم يكون عنده قيمته فهمتني دونك دخلوا لي زاجونس تخلقت لي زاجونس فهمتني
4: اللي هي تكون وسيط بين الباسيون المريض والطبيب
5: والكل هذه نورمالمون الوسيط هو حقه المصح مصحة طبيب تقعد في الطب تخلق وسيط تولي فيها برشا في السيل
4: خاصة كان ما يفهمش في المجال الطبي ما يعرفش متطلبات كل عملية وغيره
5: هو راهو معناها راهي جراحة ماهيش لعب ماهيش لعب ماهيش لعب
4: علما وانه برشا بلدان توا اللي تخدم فيها هذا كما تركيا مثلا من بين البلدان تركيا اللي ياسر تروج
5: لا شوف احنا تعرف في الدومين هذا صار لنا كما صار في التوريزم التوريزم كنا سباقين تونس كانت السباقة غلبتها المغرب خلت علينا وفاتتها وتركيا غلطت علينا وفاتتها الاتراك تعلموا التوريزم في تونس نفس الشيء
4: في عملية التجميل
5: نفس الشيء احنا كنا سباقين في عام 2004 الاتراك عندهم الامكانيات عندهم برشا امكانيات مرة في لندن لي ستاسيون مترو كول بوبليسيتي نتاع الاتراك سور لا شارج استيتيك حبيبي الدولة تشجع في تركيا الدولة تشجع الدولة
4: بالفعل
5: الترانسبور نتاع المريض كيمشي بالشق في تركيا على الدوله من المطار الكلينيك
4: تشجيعات الحواسيس الجبائيه
5: تهزوا تهزوا يزور لي سيت اركيولوجيك واللي مونيمون الموجودين في البلاد بلاش الدوله تشجع احنا فماش احنا نحاربوا حدنا
4: واضحه جدا
5: نحاربوا حدنا
4: تري بيان خلينا نزيدوا نحكيوا اكثر في النقاط هذه وفي جراحه التجميل في تونس في قابل للنقاش
0: تونس اليابان نهار الاحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك اول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي

0: من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا، بالقرينتا، بالقليب، وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
1: حكاية منا، حكاية منا،
2: قابل للنقاش.
3: ضيفنا اليوم دكتور طاهر جمل، طبيب في جراحة التجميل والترميم. دكتور طاهر جمل، قبيلة قلت لي رد بالك، راه فما فرق بين طب التجميل وجراحة التجميل. بالنسبة لك انت التجميل هو جراحة، ما نجمش يكون كان طب.
4: الطب هو مكمل،
3: اي
4: مكمل جراحة التجميل، معناها ما تنجمش تعمل كان جراحة، كان طب التجميل والمريض يستحق جراحة التجميل، ما تنجمش تعمل جراحة التجميل ساعات تستحق المريض باش يكمل بشوية معناها مواد ديزانجكسيون طب التجميل، هو يكملوا بعضهم الحقيقة يمشي مع بعضهم. أما أنا الفورماسيون نتاعي الحقيقة جراح، فهمت؟ ما تلقاش وقت، كان باش أنت كنت جراح وتخدم وعندك كادونس كبيرة وتخدم كل يوم كل شيء، ما تلقاش وقت باش تلهى
3: بالديزانجكسيون.
4: كل واحد يخدم خدمته، هو كان كل واحد يخدم خدمته لاباس علينا.
3: تحس انه فما معناها دخلاء في المجال هذا ينجموا يدخلوا من الباب طب التجميل اكثر من الجراحه، خاطر الجراحه حتى حد ما ينجم يدخل السال دوك كان طبيب جراح.
4: لا لا لا، فما الدخلاء
3: في التجميل،
4: الدخلاء في كل الميادين، في كل الميادين ما تنجمش توقفوا الدخلاء، فهمتني؟ هو مثلا نحكي لك في عامين التالي يلقاو طبيب من غير دبلوم في امريكا بولوني يشق عنده عامين غير حد ديبلوم، ما في قبيل اللي كسرت مشكلة المريضة توفيت، فهمت؟ وإحنا هنا في تونس الحقيقة كل شيء مقلل وشدينا بالمجهر، بالعبلة يعسوا عليك بكل شيء، واللي زي انسبكسيون والوزار وكونسيل دو لوغ كل شيء.
3: أما الزرارق ينجم شخص
4: يعني الزرارق مادام عنده ديبلوم زرق أو طبيب يزرق، أي عندك اللي نعرفه أنا عندك ديبلوم ميديسين تنجم تزرق، تزرق ما نعرفش بعد دي فورماسيون بور سا. فهمت؟
3: أما تقعد ديما الجراحة أهم ويعرف
4: الطبيب فما إكيليبر، فما البستوري الجراحة وفما الزريق. المريض يخاف، غالب الأحيان يخاف من الجراحة، علاش يمشي للزريق؟ وساعة تمشي للزريق يزرق يزرق يزرق وبعد ترسل ويدور يرجع
3: دايغو. احنا نحكيو على الزرارق وعلى عمليات التجميل وغيره، كأنه فما اين تندنس كل مرة تظهر في عالم التجميل، إن كان في الجراحة وإلا في الطب التجميل يعني في الزرارق وغيره. بريود اللي فاتت الكل في السنوات الأخيرة كأنه تندنس كانت كشفيف الكبيرة، البواترين الكبيرة، لدغيير زادة، كأنه طوى عودة رجعت أكل مقاييس نتاع الجمال اللي عنده في لوري نحيه واللي فم زادة أجود وأضعف سيلوات وغيره.
4: كل ما تجي موضة الناس كل تمشي لها، بعد نولي بعد باللي خبرة تشوف النقايص بتاع الموضة هذيك، النقايص بتاعها هي اللي يزرقوا فيه واللي كله فيك مش حلو الحقيقة، واللي فيس كبار برشا ما عاش حبوهم العباد، واللي الصدر الكبير برشا فيه برشا مضاعفات على الظهر وإلى آخره، دونك ما عاش حبوه. دونك الناس رجعت لحاجة ناتوريل، ماذا بيك حاجة ناتوريل مش حاجة أوفر
3: ظاهرة تجلب
4: انظار
3: برشا. طول التوندنس الجديدة انه
4: بعض فما قليل اللي هما خاصة اللي يجيو المرضى اللي يجيو من افريقيا يحبوا ديما ان غون ديغيير و دي سان انورم سي لور كولتور، هذاك ثقافتهم هكاك، فهمتني؟ هذا هو.
3: فما ساعات يجيوكم حاجات طلبات مختلفة غريبة نتاع نحب نشبه للفنانة الفلانية ولا
4: هذوك مش كانت تعملهم تقعد تقاسي فيها. ما لازم احنا كشيروجيان لازم تعرف تقول لا تستحق. اول حاجه تحب ترتاح وتخدم خدمه نظيفه لازم تعرف تقول لا، ما تنجمش ما تجيك العمليه ولا النتيجه مش مضمون، خاطر لو نتي لازم نكون نزيه مع المريض، راه نجم نوصل هكا لازم نقبلتي. فهمت؟ قادر باش تجيبه، خاطر المريض ما عادش فما من الناس كي سون تري بوردو، لازم توقفوا المريض، زيد عاود لي زيد عمل لي زيد عمل لي زيد عمل لي ويالدي مرض بسيشيك وسي. احنا عنا بارش مرضى كي تحس المريض مش اكيليبري بالقداء ولا مش استابل، الفودو مودين كونسلتاسيون دو بسيكاتري، البسيكاتري يعطيك ورقة باش انت تبدأ مرتاح. فهمتني؟ برشا سرتو مثلا اللي نخافوا منهم برشا مثلا الخشم عند الراجل. غالب الأحيان فما رجال تلقى عنده فيه فيكساسيون على خشمه واللي مرة في الدنيا كان خشمه، ولا مثلا فما رجال مرة في الدنيا كان صدره فهمتني، يوصل حتى للسويسيد موجود. وفما نساء كيف كيف كيف عندي فيكساسيون هذوك.
3: كيفاش ينجم الطبيب
4: بالاكسبيريونس
3: جراح اي جوستمون ديتكتي ولا تفيق انه الشخص هذا عنده اشكال
4: يبدا شد صحيح يبدا شد صحيح ولا وجهك بالديتاي يجيب لك تصوير نتاع خشم نقص لي من زوز نص ملي من هنا يزيدني زوز ملي
3: فما هكا
4: لا لا صح هذيك علاش نخافوا منهم برشا وبرشا فما حتى القضايا موجوده بطبيعه الحال ما نقولوش لي موجودين القضايا لكن غالب الحين المريض هذايا الفوميون بال تو شي
3: دونك تقول له راهو في حاله ما نعملش عمليه
4: جيب لي ورقه مع البسي كان البسي لا فيغ ملي تنجم تشق مرحبا البسي قال لي مرحبا
3: هل تحاول تفسر له مثلا بعض الاشخاص تقول لهم راهو الخشم هذايا انت ما يواتيكش مع وجهك اما يواتيك هكا وهكا ولا شفايفك راهو مش هكا اما يواتي هكا وهكا
4: قال بلحي نمشيو نفسروا المريض اللي تناسب مع وجهه فهمت او جينيرال
3: دكتور انت الاختصاص نتاعك هو الماكسيلو فاسيال معناها الوجه والزادة تعمل البوسيسيون خلينا نفهموا الاختصاصات المختلفه في جراحه التجميل في بلادنا دكتور.
4: التاريخ تاريخيا جراحه التجميل ما كانش موجوده كان يعملها الناس كل وتطورت بعد الحرب العالميه الثانيه في فرنسا مثلا جراحه التجميل تخلقت في الثمانينيات اخر الثمانينيات كان جينيكولوج نجم يعمل شيروجي استيتيك الأرتوبيديست يعمل ماكسيلو فاسيال يعمل هذوما الاختصاصين اللي يعملوا أكثر هم جراحة اليد شيروجي ريباراتريس وجراحة الوجه
3: خلينا نفهموها هذا الاختصاص هذا جراحة
4: اليد اليد للأعصاب والنير فهمت وجراحة البدن فهمتني ومن بعد تخلقت في سبيسياليتي هذه عندهاش برشا في تونس عام خرجت في الرايد الرسمي سنة 2004 قبل 2004 فما جراحة التجميل
3: وفي العالم الكل هي
4: في العالم جديدة الكل مش جديدة لا موجودة من قبل موجودة
3: من قبل أي ما عندهاش ربما اختصاص يتقرى وغيره كينها تمس كل طوى قبل كينها تمس كل اختصاصات
4: كل واحد نجم يعمل قبل هذيك عشان فهمش معناها سبيسياليتي ودومبلي تولت فما سبيسياليتي معروفة وفيها كورسيوس غيزدانا 4-5 سنين في الماكسيلو ولا في الشيروجي بلاستيك فهمت اما احنا القدوم كنا نعمل لي دو تو يظل لي معاش فمك يا تعمل الوجه يا لوكوخ فهمت مي راهو هذا جراحه التجميل الاستيتيك سي لو سومي معناها هو السومي نتاع البيراميد باش التكوين يكون تكوين صحيح لازم تكوين تكون من الجراحه العامه وتدرج بشوي بشويه وبعد تعمل جراحه الترقيع جراحة التصليح نصلح لا ريباراتريس وفي الاخر تجي الاستيتيك ما تنجمش تعمل استيتيك وانت ما عندكش فورماسيون باس في الشيروجي ريباراتريس ما يكونش
3: لا شيروجي ريباراتريس والا جراحة ترميم اللي هي الترمم
4: تروح فيها برشا حاجات فيها ليزاكسيدونتي فيها لي بغولي فيها لي مالفورماسيون كونجينيتال التشوهات الخلقيه الشفه الارنبيه مالفورماسيون في الوجه بلاش ودن بلاش خشم فهمت فيها تشوه حتى في لي مومبر اليدين والساقين مثلا يولد عنده شهوه كبيره نيفيزيون هذه كل سي ريباراتيس لازم يتعلم هذاك هو الباس بعد
3: والتكوين اليوم تاع الجراحه تاع التجميل في تونس ولا في العالم فيه هذه الريباراسيون
4: وي في تونس بيتر هذاك الشام فسبيتر ما تنجمش انت

0: نومبر لا بوكو اوغمونتي كنا ربع كعبات توا يوصلوا 200 250 وعندنا معناها نساء ورجاله وعندنا نساء تبارك الله عليهم ويخدموا في خدمه قويه برشا وتوا في تونس ولات كمان من بون ديستيناسيون شوزيتي كنا نستجوها من العالم الكل نعطيك ان اكزومبل انا خدمت في مصحه عم ناول المصحه زارتها 77 جنسيه
1: يعني تجمت تزورش البلاد اما تزور المصحه معناها
0: هاي جاونا انا غوسي 77 ناسيوناليتي جاو شقوا ولا عداو في الكلينيك لكن المشكل شنو فين مثلا المشكل احنا راهو باش نحكيو مش هي السياسه هي ما هذا الواقع مستقبلنا في الافريك مش في اوروبا باه اوروبا كي يجي على باش يعمل خشمه ولا باش يعمل صدر يجي مع زوز فرنك يبدا يبيع ويشري ليكيفالون دو 2200 اورو 2300 اورو ويبدا يبيع ويشري ويسرق حتى حاجات الكلينيك يسرق الكوموند يسرق بيان سور الافريكان يجي ما يجيش الساعه نهارين ثلاثه يجيك على 10 ايام 15 يوم يجي مع اخوه وابوه ويجيب لك ثلاثه مرات اربع مرات قد فرنسا ويصرف المول مثلا فلاك القيمه يفرغ يروح بالسيكان المشكل سي بوكو بلي رونتابل والمشكله فيش تو برك شات مريضه باش تقول غدو جات من الكونغو تمشي للمغرب وبعد المغرب تجي لتونس ولا تمشي لدبي من دبي تجي لتونس ولا تمشي لتركيا من تركيا تجي لتونس هذاك العائق الكبير اللي عندنا باش ما تتقدمش اما احنا رانا عندنا كوم كومبيتونس والطب واتباع عندنا خير اتباع ولاباس علينا بالكدا بالكدا ونضاهيو معنا شوف معنا حتى كومبلكس بارابور للجراحين اللي في اوروبا ولا في العالم اي لا بروف احنا يجونا برشا مش باش
1: يصلحوا من اللي صار لهم من برا
0: طب طب طب يجي يتعلم يتعلم اي يجي يتفرج ويتعلم اي انت الجمعه جاي عندي واحد من ليبيا وبعد زمان عندي واحد من الجزائر جاني عاملين الفحم السعوديين وعملت مع سي فؤاد حمزه عامين التالي هانس اول جاونا 7-6 شروجيا انجلي يجي يحب يتفرج ويتعلم فهمتني خاطر تجي شروجيا انجلي تقول له انا راني شروجيا نعمل دي بي 5-6 مرضى في النهار اوكي الخشم اللي قبل يقعدوا فيه ساعتين ثلاثة احنا نقولوا فيه بوكو فهمتني دونك تولي بتوا بلوس ديكسبيريونس لو ريزولتا اللي ديجا بوكو بلو معناها سور المريض ما يتقلقش في نهار ويروح وسويفي تخي سامبل امور واضحه
1: قدمنا برشا في برشا عمليه برشا الخشمة
0: في كل شيء في جراحه التجميل الكل خاطر علاش جراحه التجميل ماهيش جراحه هاي تك معناها هانس اون
1: هانس اون
0: هاند كرافت فهمتني اللي عندك في سبعاتك وهذاك علاش احنا وصلنا نفكوا مرسي ورينا نخدموا بالكدا كوز دو ساي كان فيها شويه تكنولوجيا ما نخطوش
1: يجيونا من وجهات اخرى يصلحوا عنا نحن من بلدان اخرى مثلا في ما افسدته صحات في تركيا ولا في
0: ديما ديما هذاك يجيو من فرنسا دي روبريز من فرنسا مش هو اللي روبريز عن نحن ولا عندهم كيما هم يسبوا فينا في فرنسا ما يحبوناش مثلا انا نفكر مره في مؤتمر في فرنسا لا بوشري تونيزيان الكلام هذا ايش معنى احنا اخنا اغلبيت كل تعلمنا في فرنسا معنى كانت انت كانت الطبيب التونسي ماهوش كفء معنى انت راك ماكش كفء
1: مدرسه ماهيش كفء خرج
0: هكا ولا هذا كله معنى مش وراو معنى الجراح البزنس ومش البزنس هو التوريزم ميديكال في تونس عنده قيمه كبيره برشا
1: عنده افاق لو قمة. كان يتم تنظيمه وتكون المسالك نتاعو واضحه ودور الطبيب واضح والمساحه حقوقها واضحه والباسيون واضح الحقوق نتاعو والعمليه نتاع السفر زاد تكون منظمه ما اكثر ومهيكله اكثر اكيد باش يخدم الطبيب على راحته اكثر لانه نعرفوا انه الجوده نتاع العمليه باش تكون جيده جدا بالنسبه للطب اللي عندنا هل انه مواقع التواصل الاجتماعي تاثر على لي توندونس وتاثر على الإقبال متاع نساء اليوم في تونس على عملية تجميل نساء ولا رجال ولا فما رجال يعملوا عملية تجميل خاطر كأنه عملية تجميل والجراحة التجميلية مربوطة أكثر بنساء من رجال الإقبال عند نساء أكثر
0: عند نساء أكثر نساء 85% 15% رجال وليريزو سوسيو هما زادوا معناها ولات موضه كبيره برشا سي غراس او ريزو سوسيو لي ريزو سوسيو يخدموا برشا يخدموا مليح ريزو سوسيو معناها سي تري امبورطون الناس كل تخدم ريزو سوسيو
1: دون طول الدنيا يفسروا للناس اكثر يفهمها اكثر

0: فما قبل كانه ما عندوش
1: ما عنده حتى
0: زاويه ولا كي ولا باش يدخل انت ما عندوش حتى
1: النت ما يشوف شيء
0: الا ما يقابل الطبيب ويحكي معاه يقول له كيفاش نعمل خشمي ولا كيفاش
1: لا لا لا
0: اي تو لازم يشوف بعينيه
1: في الفيديو يبعثوا له لا سي اوتر شوز بدلت برشا لي ريزو سوسيو سون تري امبورطون هما يخدموا في هما اللي يخدموا يجيبوا برشا مرضى فهمت لا لا بروف شاك كلينيك كل كلينيك كل طبيب عنده الباج انستغرام نتاعه وعنده سيت انترنت سي كوم سا كو سا فونكسيون فهمتني ويعملوا دي كونسلتاسيون على ديستانس
0: والبعض يقول لك كانه يخلي الناس تقبل اكثر على عمليات التجميل لكن البعض زاد يقول لك خير على خاطر الشخص كي يمشي باش يعمل العمليه يبدا عارف على شنو هو قادم العمليه كيفاه شنو من بعد شنو البلاصه اللي تزرق شنو لي كومبليكاسيون اللي نجم يصيروا
1: معناتها ملم بالعمليه نتاعو 80-90% ملم بها بالعملية كيفاش تسير إلى آخره في المضاعفات الممكنة إلى آخره بريزون شارج من بعد كيف ناجي إلى آخره
0: فما عمر لكل عملية مثلا الليفتينغ يلزم عمر معين
1: أنت والحالة متاع الجد نجم تاع الليفتينغ المرأة عمرها 40 سنة كيما تجيك المرأة عمرها 60 سنة بس تحقش الليفتينغ هاي أنت والجد الكاليتي دو لابو هي سي تري امبورطون مثلا تشوف مثلا تشوف السمر السمر الجلد نتاعها مخشينه ما تشوفهمش خدي سي تري تري رار فهمتني وقشرته بيضه برشا تخي فين من 40 سنه سي سي تري ريدي
0: دونك ينجم يعمل
1: نجم يعمل
0: ورجال ونساء
1: كيف كيف كيف كيف يعمل رجال يعملوا برشا لمود رجال ولا يعملوا برشا
0: شنو هو اكثر العمليات اللي يكون فما اقبال عليها في تونس
1: والله بالترتيب في تونس اول حاجه هي يسميوها بالعامة متاعنا احنا بيبي برازيليان بودي ليفت
0: شفت
1: وحقن الدهون في المؤخر هذه الموضة الكبيرة
0: كينك مش مقتنع بها دكتور ولا كيفاه
1: لا ولا خاطر ساعات الغالبية الحين تبدأ ياسر فيك وفيها ريسك
0: اقرب شوية الميكروويف
1: عملية فيها كمان ريسك ما تنجمش كان باش تعمل عملية فما شروط قوانين ما تنجمش تعمل بوقت كوا فهمتني دونك كي تزالق المريض
0: ملا أمانة معناها عندك دكتور انك تقول راهو فيها ريسك وراهو احيانا ما يلزمش واحد يعملها معناها فهمت
1: معناها والواقع
0: امين في هذا انك تقول
1: لا هذا هو الواقع
0: مش لازم تجي وتقوم وتعمل في الشفت وفي الواقع
1: لا هذا الواقع هذا كله باش تتقدم وتعطي نتيجة الفو اتر سانسير اي اونيت افيك لو باسيون سي تو فو دير لي كات فيريتي فهمني خاطر احنا مسؤولين على بعض ما نجمش مسؤوليه كبيره
0: فهمتني اي بالنسبه للعمليات التجميل قلت لي اكثر الاقبال عليهم هما البيبيل وشنو اخر
1: بعد يجيو تكبير الثدي بعد يجيو الانف وبعد شدين الوجه بالنسبه لي انا كل واحد هو الاختصاص نتاعو
0: اي طبعا طبعا اي بالنسبه ليك هل اليوم انه فما اقبال على عمليات التجميل هذا يمكن المريض من راحه نفسيه ومن استقرار نفسي خير والا ترى انه
1: لا فما برشا مرضى يبداو فرحانين شيخين انا مش صارت لي واقع
0: نحكي
1: لك باش تجسد الشيء اللي نحكي فيه نتفكر مره جاتني بنيه تقرا في HEC عملوا لمبيزوتال وسي باسكو في الرونتري سكولير ايلون تريتي دو صدر اللوحه وخشم بينوكيو تسكرت ما عادش حاب تخرج من الدار قالت لامها وبوها ما عادش حاب نمشي نقرا بوها وما كادر سوس مساكن هبلوا جابوه قلت عايش بنتي هاي نعمل لك خشمك وسادلك وترجع تقرا قالت عمل لي واش حاسك عملنا الصدر والخشم تنجح كل عام ماجور جيتني لها 2-3 ans un très grand cadre de la banque HSBC Bank en Angleterre. Donc ça change tout. Elle يعطي ساعات حاجات حلوين برشا.
0: الإنسان كي يرتاح في الجسد نتاعو certainement باش تكون نتيجة على حياته.
1: هذه صارت لي مرة ماشي مع ماشيين في سنية في حلق الواد وأنا هكاك في واحد يسوق بيا صاحبي يسوق. واللي خلط ربع لي الباب راجل ما عرفتوش حبت بك يرحم والديك يرحم والديك قال لي انت راك شقيت البنتي وكان ديبريمي وطوها كنشعت وخرجت ولبس على امه الوضع يا بوكو ساتيسفاكسيون مورال موجودين برشا سي سا لو بلوز امبورطون
0: خاصه زاد الناس اللي احنا ننساو العباد اللي تتولد بتشوهات خفيه ولا التجميل ماهوش جوست هكا معناها خشمي مش عاجبني خلي نطلع شويه خلي نزين عيني شويه خلي نعمل ليفتينغ خلي غير
1: الجراحه صحيحه جراحه تجميل جراحه تجميل صحيحه هي في التشوهات الخلقيه واحنا تو نعملوا فيهم معناها تو انا حتى في الخاص نعمل فيهم لله في سبيل الله
0: يعطيك الصحه
1: وعندي برشا يجوني من اسواز فيلاج وجو برشا من السبيطار ميشقوش انا هذاك سي مون دادا سي مون بليزير اون فيت ما وقفتهاش بالكل رغم اللي قبل نخدموا برشا في السبيطار وقعدت ما عادش نمشي للسبيطار خاطر الوالد مغروم عندي برشا خدمه ما نجمش نعملها واللي باش نضيع وقتي خاطر نمشي مثلا ساعات نمشي للسبيطار باش نقوم مريض ماشي انت تخبيني بول السبيطار الفيلم اللي ما يهموش يرقد المريض 8 يرقد 9 يرقد 10 سي با سون بروبليم انا حاب نمشي نخدم على روحي علاش باش نخدم في السباح في السبيطار وعلاش نخدم على روحي من يوم النهار مشيت السبيطار سي با لابان دو نومي باش نعملوا مال فورماسيون من 7:30 وانا في السبيطار حتى نص نهار البليد مازال ما نجموش يرقدوا
0: عليه
1: هاو نحاولوا هاو مش نجم نرقدوا نص نهار عليه هما كلهم تكركي مشيت على روحي
0: واضح جدا به هكا نوصلوا معاك البورتري تونسي باش نتعرفوا عليك اكثر بورتري تونسي بورتري تونسي دكتور بورتري تونسي جملة من الأسئلة نترحم عليك ونجاوبوا عليهم بسرعة طفل العشر سنوات وقت اللي كنت عمرك 10 سنين كنت تفكر نفسك شنو تقول الروح كنت في عمر العشر سنين
1: في عمر العشر سنين وقتها أنا مزلت كي جيت لتونس
0: شنو تقول له طوى الطفل هذاك
1: لا يقول له
0: كان طاهر جمال طوى طاهر جمال 10 سنين يتقابلوا شنو تقول له لولا يستغرون ذاك
1: أقول لك حققت 70% من أحلامك
0: وحققت برشا أحلام زادة شوالفة اللي عملت لهم العمليات ونجحت عملية تجميل ما تنسهاش
1: عملية تجميل ما تنسهاش هي عمليات التشوه الخلقي
0: كله
1: لا لا هذاك وين العز تحس روحك فعلا شيروجيان جراح وتضيف الزيد للمريض ونفسا باش نحكي لك حكاية بيه كان عندي واحد اسمه محمد في الملاسين عنده برويت بيع في القلوب عنده تشوه خلقي كبير هذا كله طايح اسمه ريكلينغ هاوزن يولد هذا كله طايح جلد كيما إليفانت مان معناش كان فكر فيلم هذا كله طايح كتب في الجريدة يستجد في العبيد وانا نقرأ في الجريدة كان في قاونا لقد الله من كلمة دي جبته جيب خيان شهر سقيناه ورقلنا الأمور ولا محمد عرس
0: محليه
1: جاب مبرا ونار جاني بو مو غميرسي جاب لي محمد في نفس النهار فما مرا مرت مسؤول كبير تستنى ما تحبش تستنى تخلصي محمد بدي ستيلو بدينار ستيلو الحبار قال هذا كادو من عندي قلت له هذاك اعز كادو وستيلو توا عندي
0: يعطيك الصحة دكتور كل مرة تتأثر كي تتذكر هاك حكاية مع
1: ما نسهمش هذوما اي لو بيغ سكوم السيدة هذية قالت لي أوه لا لا ما حابش تسكت استنى هي دخلت في داخلة في القدام في قدام الباب استنى في البيرو قالت لها سي تري مون بون أنا وقتها ما نعرفها قلت لها مدام هذا أنا كي جايب لك شفتوا هذا دينار جو سي كري تخي تخي تخي سانسيغ ونحب أما فما برشا ناس أون سورا جامي كونت إسكي سون سيغ كونت إسكي لو سون با
0: اعظم انتصاراتك دكتور في الحياة بشكل عام مش كان في الطب وين تحب انت وين ترى انت انه حققت انتصار كبير
1: لا مش بالنسبة لنا ولا ماهوش انتصار واحد عمل مجهود في حياته عطى عاون بلاده انا بالنسبة لنا شيختي اللي تونس ولات كما قالها لي الفرنساوي هذاك عمل لي ميسيون تونس قال لي لا تونيزي سوغا اون ديستيناسيون تورستيك اي سي سكي فريمون باسي والحمد لله يا ربي
0: فهمتني وعلى الصعيد الانساني انت
1: انسان انسان بسيط انسان بسيط
0: شنو الحاجه اللي فرحان روحك انك حققتها في الدنيا انك عملتها
1: والله فرحان بحاجه اللي امي مات راضي علي
0: الله يرحمها
1: اول حاجه ولداتي صالحين ربي يكمل عليهم
0: تحيه ليه
1: ومرايتي في صحة جيدة وأنا في صحة جيدة
0: ربي فضلهم لك
1: وأنا إنسان بسيط وقتاش لحد فات برك مشيت البلاد عملت طرح كسكسي تحت الزيتونة جو با بلوس رغم اللي شفت وستدعاوني استاذ عامل للخليج، كنت هبط في الطياره، تهبط لي كهرباء تاع الطياره باش تهزني نخدم في الخليج.
0: اما السعاده كي تمشي لمكثر يعطيك الصحه دكتور.
1: كل اختي في سير الصحيح تاع كل يوم.
0: يعطيك الصحه دكتور، نورتنا برشا ومحلاها تجربتك الانسانيه والعمق الانساني اللي فيك الرافع على بيت التاثر على الكيب لهنا. محليك نورتنا برشا، سعيدة جدا أنا بالحوار هذا لأنه مشينا للعمق الإنساني اللي فيك، واللي عجبني فيك زادة الأمانة اللي عندك دكتور في أنك تقول هذه مهمة وهذه نعملها وهذه ما نعملهاش، وكي تحكي زادة على التجربة متاعك بكثير من الفرحة، ولكن زادة فما الدموع متاع التعب أحيانا متاع الفشل أحيانا متاع الفرحة ومتاع خاصة زادة الانتصارات اللي تحققها.
1: انتصارات أما نقول اللي الإنسان تو في تونس ولا خبيث برشا ولا حقود كما قال اسمه هو اسمه ال
0: انتو كاحنا نتمنى وانه ما عادش يكون موجود هالحقد هذايا،
1: والناس سمعوا
0: تجارب انسانية من نوع هذايا ان شاء الله ان شاء الله. علاش نتمنى. شكرا لك دكتور طاهر جمال ضيفنا اليوم، تحية لك يا سيدي، نورتنا، نتقابلوش على الجمعة جاية في حكاية منا جديدة. في لمن وبسلامة
2: حكاية منا

0: Cassé.
1: L'école intégrale vous invite à sa journée porte ouverte ce samedi à partir de 10h. Découvrez un accompagnement pédagogique de qualité de la classe préparatoire jusqu'au collège. Moujoudine Felak 3 à côté de Siena Saïs Lekram. Najmou tattaslou bina 93 081 102 ou la 70 247 190. L'intégrale, l'excellence au service de votre enfant.
2: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايكا فم، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة السياحة تعلن اليوم الجمعة عن أحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. وجاء الإعلان خلال موكب توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين البنك التونسي للتضامن من جهة وكل من وكالة التكوين في مهن السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة من جهة أخرى بإشراف وزير السياحة سفيان قيا وبحضور عدد من مسؤولي المؤسسات المعنية وإطارات وزارة السياحة. وتنص الاتفاقيتان على تخصيص 50% من الاعتمادات المرصودة لفائدة مشاريع سياحية بالجهات الداخلية وتمويل 50 مؤسسة سياحية صغرى لفائدة حاملية شهادة العليا في إطار برنامج نموذجي لتشجيع أنماط السياحة البديلة، إلى جانب تمويل 100 مؤسسة صغرى لفائدة خريجي مؤسسة تكوين المهني في القطاع السياحي. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تؤكد اليوم الجمعة تمسكها بالحق النقبي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23 و24 و25 من جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بزيادات في الأجور. وعبرت الجامعة في بيان عن بالغ الانشغال إزاء ما رافقت تحذيرات للإضراب القطاعي من ممارسات وضغوط ومحاولات للتأثير على حرية الموظفات والموظفين في اختيار مواقفهم والتعبير النقابي بكل استقلالية، معتبرة أن ذلك يمثل مساسا بمبدأ الحرية النقابية وضمانات الممارسة النقابية الحرة كما أقرها الدستور والقانون والمعايير الدولية للعمل. إدارة المركز الوطني للإعلامية الموجه للطفل تفيد في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء الجمعة بأنه سيتم فتح باب التسجيل للدورات التكوينية الخاصة بشهر جويلية 2026 يوم الاثنين 22 جوان ابتداء من الساعة 8:30 صباحا. وإدارة المركز تعلن أنه تقرر تحديد سقف التسجيل في حدود 3 أطفال كحد أقصى لكل شخص، وذلك في إطار حرصها على تمكين أكبر عدد ممكن من الأطفال من الاستفادة من مختلف الورشات والدورات التكوينية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الانتفاع بهذه البرامج. في أخبار العالم، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يقول اليوم الجمعة إن لبنان يمر بأخطر مراحل تاريخه، وإن المخطط الأمريكي الإسرائيلي يستهدف إنهاء المقاومة اللبنانية بشكل كامل. وأضاف في كلمة مصورة أن الحرب الإسرائيلية على لبنان التي وصفها بالمجرمة لم تراعي أي ضوابط في قتل المدنيين والأطفال وتدمير الأبنية، وكانت تريد تركيع المقاومة بقرار مسبق. مقتل 9 أشخاص في قصف بواسطة طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور غربي البلاد في وقت دعا فيه المتحدث باسم الأمين العام للمتحدة ستيفان دوجاريك جميع الأطراف في السودان إلى التركيز على دفع الحوار لإنهاء الحرب. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في ريكاب مونديال مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.
4: تابع الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك FM.

0: Geek FM. Yahoo. Récap mondial. مرحبا بكم في ريكاب مونديال. موعد اليوم على موزايك العادة تكون بآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي وموعد مباراته الثانية قاعد يقترب. نذكر نهار لحد 5 نتاع الصباح ماتشنا الثاني ضد اليابان. استعدادات المنتخب الوطني، التشكيلة المحتملة، الاختيارات المنتظرة من جانب المدرب الجديد ريفيرونار. كل أخبار المنتخب الوطني موجودة مباشرة من عند مبعوثنا الخاص أحمد عادل. أحمد مرحبا بك.
1: مرحبا بك فهمي، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا مباشرة هوني مونتي بعد ساعة ونص دوت تقريبا أو ساعة وخمسة وعشرين دقيقة في كل موعد مع النادي الصحفي للمدرب المنتخب الوطني التونسي إيرفي لوناب. يكون معه واحد من لاعبيه المنتخب الوطني الإجابة على أسئلة الصحفيين التونسي واليابانيين، لأنه يعني تواجد كبير للصحافة اليابانية لنا أموان كوي قرروا ما يحضروش الندوة زي موضوع آخر. بالنسبة للأمور الفنية اليوم الموعد مع آخر حصة تدريبية باش يتحدد على أثر الاختيارات النهائية لإيرفي لوناب، ولو أنه تقريبا لازم نحكيه كما كنا حكينا البارح فطرنا قلنا لكم ايمن دحلي بنسبه 99.99% باش يكون هو في خيارات المروه، وكنا اليوم حكينا على تشكيله محتمله بنسبه 70 الى 75%، يعني ماهيش تشكيله نهائيه ماهيش اختيارات نهائيه. وباش نفسر علاش خلينا نعطي التشكيله المحتمله بنسبه 70 او 75% باش يكون فيها ايمن دحمان، يان فاليري، علي العابدي، مبدئيا عمر الرقيق، معهم انتصار الطالبي، ياس الصخيري، انيس بن سليمان، حنا بعل المجبري، الياس سعد، سيباستيان تونكتي، في رشا عوتا وحازم المصري. علاش قلت مبدئيا عمر الرقيق؟ لانه المدرب المنتخب الوطني التونسي كان جرب ديلان برون في التدريبات، لكن الحقيقه السؤال اللي يطرح وانت فاهمي تعرف تقريبا صلح لي كان انا غلط، تقريبا من شهر جازي ما لعب حتى مباراه، كان مانيش غلط.
2: ثم خمسة شهور حاصلين انا ما لعبش مباراه رسميه.
1: افكتيفمون دونك جربوا بتقدر باش يشوف شنو هي السيتياسيون فيزيك نتاعو، هل انه قادر كون يلعب مباراه ولا لا، قادر يجري نسق مباراه ولا لا، خاصه كونه ثم برشا تفاوت على المستوى البدني ما بين الملاعبيه في المنتخب الوطني التونسي، وهذا امر استانسنا به فهمي في كل تقريبا لي كومبيتيسيون. كل ما تجي عندنا كومبيتيسيون نقعدوا نحكيو على السيتياسيون فيزيك وليتات فورم تاع الملاعبيه ماهيش كيف، وكل واحد مو برنامج يطول الحديث في الموضوع هذا. لكن مبدئيا حنعاود التشكيله مثل 70 الى 75% من دحمانيا، الفاليري، علي العابدي، مبدئيا زاد عمر رقيق مع منتصر الطالبي، الياس الصخيري، انيس بن سيبان، حلبال المجبري، الياس سعد، سيباستيان تونكتي، فراس شواط او حازم المستوري. تبقى ديما اختيارات ماهيش نهائيه. اليوم بعد الحصه التدريبيه اللي تتعمل الليله ان شاء الله نحاولوا نفهموا التشكيله والاختيارات النهائيه ونوصلوا اللي هي تقريبا ماشي واضح التمشي في 4-3-3، هذاك هو التمشي الواضح في الخطه التكتيكيه.
2: احمد قلت من بعد شويه باش يكون ريفيرونار عنده موعد مع العالميين معكم للحديث على المباراه هذه.
1: عنده موعد مع المنتخب الوطني مع الصحفيين باش يعمل ندوه صحفيه. سمحني لانه التاكسي طلع ما عنديش كاش ولا صرف، مش مشكلة عايش
2: يكون معنا لحظة كما هي
1: وانتو كلاس
2: خلو يستنى شوية ميسير شيء
1: لا لا هاو جبت لعن خبيهم فهمي لعن خبيهم اللوكس دونك عنده موعد مع الصحفيين، عنده موعد مع الاعلاميين باش يجاوب على الاسئلة، حاولوا نطرحوا سؤال اذا كان وصلنا الدور، لانه تعرف اللي فما برشا صحفيين اجانب لهنا، وانا شخصيا تفاجئت فهمي بالحضور الاعلامي في الندوه الصحفيه الاولانيه اللي عملها إيرفيرونار، واكتشفت كونه المدرب عنده شعبيه كبيره لهنا في المكسيك، ما نعرفش منين مستمد منين جاي الله اعلم، لكن الحقيقه اللي مكسيكان كلهم يعرفوه، معناها اللي مكسيكان حتى الجورناليست دونك الحقيقه نتصور باش يكون فما حضور اعلامي كبير مع الملاعبي، ما نعرفش شكون الملاعبي، كان من المفروض كان يكون ياس خيري من عرشك فينا الموعد هذاك هو الشوا ولا لا، اما باش يكون ثم ملاعبي بدعاء هذه قوانين الفيفا، حاولوا نسالوه الاسئله المتاحه ونحاولوا ان شاء الله يعدي حتى ميساج بوزيتيف نفهموا للناس شنو هو الوضعيه في المنتخب الوطني، لانه يعني فاهمي ساعات من تصريح تفهم الامبيونس الكلها معك.
2: بالضبط، ان شاء الله تحسنت الامور، ان شاء الله تم تجاوز كل المشاكل اللي صارت خاصه من بعد ماتش السويد، وصفحه جديده مع المدرب هذا، وعلى الاقل يكون اداء افضل للمنتخب التونسي في مواجهه اليابان. احمد شكرا لك، نخليك تمشي تابع المؤتمر الصحفي في انتظار موعد القادمه تكون معنا باكثر اخبار اخرى ومعطيات جديده تخص المنتخب الوطني التونسي. نعطي البرنامج نتاع المونديال حاليا انطلاقه لقاء امريكا واستراليا، ال11 تاع الليل اسكتلندا في مواجهه المغرب، ماضي ساعه ونص تاع الليل البرازيل تواجه هايتي، وال4 تاع الصباح ماتش تركيا والباراغواي. هكا نوصل نهاية ريكاب مونديال، المواعيد ما يتجدد كل يوم على موزايك بداية من 8. ريكاب مونديال

0: guys.
1: موزيك اف ام الاولى في تونس. موزيك اف ام سمير حامي كولتور بلس كولتور بلس من الاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل سمير حامي
2: 28 دقيقة عسلامة مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فام انت ولا تسعة متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية لو رونديفو 100% كولتوريل جديد الكل تلقاوها هنا في كولتور بلوس على موزايك نحكيوا على سبيكتاكل بعنوان المئة كمان لي سون فيولون دو زياد زويري الموسيقي والمؤلف التونسي والعالمي جينا شوية آخر يعطينا تفاصيل العرض هذا اللي دايوغ هابط بوستو على فيسبوك قال لي هما غلط في الرقم عنوان العرض 100 ولكن هما أكثر من 100 عازف يتلموا من كل الجهات كبار وصغار باش يقدمونا عرض يعطينا تفاصيله شوية آخر زياد زويري لو فلاش باك نحكيه على مسيرة مبدع الحقيقة كان بحثينا هنا في أكثر من مرة في موزايك كضيف كان بحثينا زادة كي نحكيه على لجنة تحكيم رمضان ووردز بكل حب نستحضروا محطات من مسيرته هو ذاكرة السينما التونسية اللي ما تتنساش خميس الخياطي نحكيه علي شوية آخر في الفلاش باك وقبل هذا كولتور أكتو مع الواثق يعطينا فكرة على جديد كل في السين كولتوريل سواء في تونس أو في العالم العربي نبدأ على قرار مصيري في قضية فاضل شاكر صابر باعي يعتزل شنو الحكاية شيرين اللي تأجل مشروعها ورمي عايش ليستنيكم في حفل في تونس في قاعة الأوبرا احتفاء بعيد الموسيقى هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل معنا الواثق بالله في الأعداد معنا طارق في الإخراج الرقمي وكل عادة خلودة في الإخراج نبدأ مع الموسيقى رامي عايش خد حرير هكا
3: الشعر

0: Culture Actu.
1: كنت تسمع في نجم البوب العربي خليني نقول كنقولوا رامي عايش وهو بشكون موجود في حفل في تونس برشا اخبار دايوخ ثقافيه كي نحكيوا على العالم العربي بالطبيعه نلقاهم الكل عند الواثق مرحبا بيك
2: اهلا وسهلا سمسم هاو ار يو
1: الحمد لله شبيك عدلت على الانجليزي انا خليتك في انترفيو مع رامي عايش
2: ايه اسمع الغناية محلاء عرفت هكا فيها الجو الصيفي خفيفة قصيرة دقيقتين ونص الكليب قديم راهو في بالك الغناية ذي عمرها أكثر من 20 سنة
1: اي رجع ترند
2: رامي عايش قال لي عام 99 يعني كي نحسبوهم يجيوا 27 سنة ما اليوم ترجع ترند كما عنا برشا غنيات كما يرولي كما
1: سليم هافز زيدا عنده أغاني عاودة ترجعت
2: دونك الغنية حتى استعملوها حتى بالانتليجنس ارتيفيسيال عاودوا لها هكا توزيع نتاعها وجددوها دونك هو قال علاش لا واليوم مع وصوله لتونس في المطار خرجت الغنية من جديد الكليب الجديد اللي هبط اللي هي خد حرير دونك خد حرير هالكليب المتجدد هذا عمره أكثر من 20 سنة للبوب ستار رامي عايش اللي الحقيقة فاجأ جمهوره بيعطلق الأغنية هذه القرار جاء بعد عودة الغنية كما قلنا إلى منصات التواصل وتحقيق انتشار واسع بين الأجيال الجديدة هو الحقيقة رامي عايش كي تشوف الكليب القديم والجديد تحسه توا أصغر من قبل يعني اللي أكد أنه حاب يقدم الغنية هذه هدية لجمهوره اللي عاود اكتشفها واحتفى بها وقال لنا وتحبوا تسمعوا شنو قال تشوفوا الفيديو على الانستغرام وفيسبوك موزيك كافام قال انه الغناية الجيدة ما عندهاش عمر وما تموتش وديما تتجدد رامي عايش اليوم يوصل لتونس خاطر عنده موعد خاص برشا مع جمهوره لانه باش يكون حاضر نهار 21 جوان في مدينة الثقافة في مسرح الأوبرا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى بمشاركة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف الهاني عرض السنة فيه الجمهور هو عرض الطرب والأغنية العربية الحديثة لأنه رامي عايش يجمع بين هذه كله الموعد باش يكون نهار 21 جوان لحد 8 متاع الليل تسكر مازالو عدد مش كبير برشا نجموا إذا تحبوا تحضروا رامي عايش تقصوا من توا نبقى في لبنان سامي لبنان الأحداث ما نحكي لكش جديد في قضية فضل شاكر يتواصل نهار الثلاث باش يكون أمام محطة قضائية مفصلية جريدة الشرق الأوسط تتحدث على استعداد المحكمة العسكرية في لبنان لعقد جلسة مرتقبة مهمة جدا وسط توقعات بأنها تكون من أهم الجلسات في مسار القضية بعد نحو 10 شهور من اللي سلم فضل شاكر نفسه للقضاء القضاء اللي برئوا من مجموعة من الاتهامات أو الشبهات اليوم المستجدات الأخيرة تقول أنه فما شهادات لثلاثة من ضباط كبار الجيش اللبناني أكدوا أنه فضل شاكر ما كانش يقود أو يمتلك أي مجموعة مسلحة وما شاركش في أحداث معركة عبر الشهيرة اللي شكلت محور أساسي في هالملف اليوم العامل الصحي زاد يدخل على خط القضية بعد تقديم تقارير طبية تشير إلى معاناة الفنان من مشكلات صحية متعددة منها ارتفاع حاد في ضغط الدم والسكري وتضخم في عضلة القلب والحقيقة فما حتى معلومات أنه فضل شاكر قد يفقد البصر في واحدة من عينيه وتطور لافت اليوم وافق مفوض الحكومة على طلبات إخلاء السبيل المقدمة لصالح فضل شاكر اللي خلي الجلسة المرتقبة نهار ثلاث باش تكون تقريبا مصيرية في مصير الفنان اللي ولده كان من مدة في تونس محمد فضل شاكر وقال أنه على قريب باش نسمع أخبار سارة وش يكون ممكن فضل في تونس أيضا من لبنان باش نمشي لمصر ومش باش نبعد برشا على فضل شاكر فنانة يحبها برشا وتحبه برشا شيرين عبد الوهاب اللي رجعت لنا اخيرا بزوز اغاني اخرهم تباعا اللي سمعناها لكن شيرين عبد الوهاب المشروع الفني اللي اطلقته يتعثر مرة اخرى رغم اكتمال جميع التحذيرات الخاصة بها لكن حسب اللي تقوله شيرين عن طريق مدير اعمالها فانه الغنية الثالثة اللي باش تنزل في الالبوم جاهزة للاصدار خلال الايام لكن فريق العمل فضل تأجيلها بسبب انشغال الجمهور العربي بمتابعة منافسات كأس العالم وهذاك لضمان وصول العمل أكبر شريحة ممكنة من المستمعين خاصة أنه شيرين تبع في الكوب دي موند بالكداش خلاك يسألوها شكون تشجع من المنتخبات قالت برشلونة، هيك قالتها برشلونة. في الوقت نفسه تواصل شيرين تنفيذ خطتها الفنية الجديدة القائمة على إصدار الأغنيات المنفردة بشكل متتابع بعيدا عن مشاريع ديو أو التعاونات المشتركة. قالت لك نحب نخدم واحد يا أخوي، وتستعد للعودة إلى الحفلات الجماهيرية من خلال حفل مرتقب ويحكيوا عليه من مدة في الساحل الشمالي في مصر خلال شهر أوت المقبل. باش نختم أخبارنا اليوم بالحقيقة تصريح لافت ومهم وأثار عديد الكلام على مواقع التواصل الاجتماعي للفنان الكبير صابر الرباعي خلال استضافته في بودكاست قصتي مع الأعلامي محمد قيس على منصة شاشة. صابر قال أنه بدأ يضع اللمسات الأولى لخطة اعتزاله الغناء، وأنا الحقيقة سمعت أكثر من مرة صابر يتحدث في الموضوع هذا مش جديد. قال أنه يتوقع انتهاء المسيرة الفنية متاعه خلال مدة تتراوح بين عامين وخمسة سنين، وقال أنه الهدف مش فقدان الشغف لكن صابر يحب يغادر الساحة الفنية وهو في مستوى عالي وفي أوج العطاء متاعه.
1: وجست خلينا نذكر التصريح كان معنا في موزايك للفنان العالمي زادا بالتي اللي كان صرح الموزايك كانوا زادا يخمم في الاعتزال، فكرة الاعتزال المطروحة خلال الخمسة سنين الجايين، ويقول كانوا يأما بش يتوجه أكثر للإنتاج بش يركز على البرودكسيون بمعنى أنه يبرودويزي تيز أرتيست جدد، وإلى زادا قالك نحب نعيش في بلاصة فيها ريف بعيد على كل شيء بعيد على الجوجمة. دونك الحقيقة صريحات تخاف شوية، أنا ما نحبش لصابر يعتزل، نحب بلتي يعتزل، ما زلت نحب نسمع نحب نسمع الموسيقى نتاعو.
2: لكن تصور صعيب الاعتزال، حتى اللي جربوا بعده ما نجموش يطولوا الغيبة لأنه يتوحشهم الجمهور، ممكن راحة وبعدين يرجعوا. صابر اللي بش يكون حاضر في المهرجانات الكبرى السنة، بش يكون في كارتاج، يكون الجمهور يستنى فيه. تحدث زيادة بصراحة على الضغوط النفسية وتجارب الإنسانية الصعبة اللي عاشها خلال الفترة الأخيرة، وقال إنه فما بعض خيبات الأمل، حكى على النفاق من أشخاص مقربين، وهذا الكل أثر على حياته ومستقبله الفني، وربما دفعوا إلى إعادة تقييم العديد من أولوياته الشخصية والمهنية. صابر نستناه وباش يكون حاضر بحذانا أكيد
1: أكيد فيكم بحذانا في كورنيش هنا على مزيكا فام. أمير الطرب العربي شكرا ليك، ويتقي كل مرة نلقى عندك الأخبار سوى في تونس ولا في العالم العربي. هذه كانت كولتور أكتو بالنسبة اليوم. كولتور أكتو كولتور بلس كولتور مزيد الجمعة من 8 إلى 9 تعليل. مازلنا مكملين معكم في كولتور بلس على موزايك فيم. شوية آخر يكون بحثنا عازف الكمانجا والموسيقي التونسي والعالمي زياد زويري، نحكيو على عرض جديد فيه أكثر من 100 كمانجا يتلموا من جهات الكل كبار وصغار. شنو الحكاية؟ شوية خير أعطينا تفاصيل في الانترفيو. قبل هذا خليكم معنا خاطر باش نستحضروا مسيرة مبدع الحقيقة خميس الحياتي ذاكرة السينما التونسية اللي ماهيش باش تتنسى. رجعينا انا شيخ وعمل كيف تتسويت صابر باي في كنتر بلوس. رجعينا

0: انا شيخ عامل كيف هكا غنى الصابر بيان ان شاء الله ديما عاملين كيف وانتم تسمعوا في لو رونديفو 100% كولتوريل على موزايك كولتور بلس توت سويت وقايت النوستالجيا وذكريات في الفلاش باك الفلاش باك كما البارح في 18 جوان 2024 فارقنا صوت من أهم الأصوات الثقافية في تونس ورحلة قامة ما تتعوضش. الحديث اليوم على خميس الخياطي هو صحفي ناقد عاشق للسينما عاشق للحياة. خميس الخياطي اللي ما كانش فقط ناقد سينمائي كان ذاكرة كاملة متحركة كان يحفظ تاريخ السينما التونسية والعربية لقطة بلقطة فيلم بفيلم واسم باسم. كان كتاب مفتوح وأرشيف حي ومرجع ترجع له الناس الكل كتفي على التفاصيل وتتخلط الحكايات
1: مش خير بصعب إذا كان يحبها يعني إذا أي مهنة إذا كان ما تحبهاش تبدأ تخيل عليك أما إذا كانت تحبها تعطيها من قلبك وهي ترد عليك هي ترجع لك ما ثمش مهنة تحبها وما ترجعش ليك ترجع لك حتى يعني معنويا تمشي في الشارع واحد يقول لك لا تعرف ولا تدري صح سخميس والله يك مرة رو كذا وكذا يكرر في حاجة لي أنا نسيتها يعني وبالأخص حد في التلفزيون ولا الإذاعة على باهي المعنى.
0: ولد الكسور من ولاية الكاف تولد في 1946 وحمل معاه من طفولته صلابة الريف ودفء الذاكرة. من غادي بدت الحكاية حكاية طفل صغير عشق الصورة قبل ما تولي مهنته وعشق الثقافة قبل ما تولي قضية عمر كامل دافع عليها برشا محبة. في نوادي سينما اللي أسسها طاهر شريعة ورفاقه القاروحو غادي تعلم كيفاش يشوف الفيلم بعين المفكر مش فقط كمتفرج ومشاهد. ومن غادي بدأ مشوار طويل الهزو لفرنسا وين درس علم الاجتماع وتحصل على دكتوراه حول سينما المخرج المصري صالح أبو سيف قبل ما يقرأ في السوربون ويشتغل في الصحافة والإعلام والثقافة. لكن رغم الغربة والأسفار والعواصم الكبرى بقى قلبه معلق في تونس. رجع في بداية التسعينات باش يواصل رسالته من هوني وباش يقرب للسينما باش يقرب لتو السينما للناس ويقرب هو بيدو من الناس يصنع جسور بين الثقافة والجمهور. أجيال كاملة تعرفت على السينما العالمية والعربية من خلال برامجه ومقالاته وتحاليله العميقة. خميس الخياطي ما كانش يحب الصورة كفن فقط كان يفهمها كفكرة كرسالة كشهادة على العصر. أذك علاش خرى وراه عشرات الكتب والدراسات والمقالات وخلى زادة آلاف الصور والساعات من التسجيلات السمعية البصرية اللي وثقت مرحلة كاملة من تاريخ الثقافة التونسية والعربية.
1: الكتب هي في الأساس في مصاري مجموعة محطات مجموعة لمقالات أو لآراء لمحطات معينة سواء كان السينما وعلاقتها بالسياسة. يعني احنا نعرف أنه القضية الفلسطينية والمسألة الفلسطينية آنذاك يعني في السبعينات في فرنسا كان يعني ضمن اليسار فقط يعني وكان التيار الصهيوني يعني له تأثير كبير جدا. فمع المرحوم جيه نوبال اللي هو كان يشتغل في مجلات يعني سينمائية ابتدينا يعني بكتاب جماعي اسمه فلسطين في السينما.
0: في واحدة من أجمل رسائل الوفاء للبلد هذه سلم عام 2022 أرشيف حياته للمكتبة الوطنية التونسية. نحكيه على أكثر من 6000 صورة 200 ساعة من البرامج والحوارات والتسجيلات. خميس الخياطي كان يعرف أن الإنسان يفنى ولكن الذاكرة لازمها تبقى وتعيش. اليوم بعد عامين على رحيله ما زلنا نفتقد حضوره الهادئ ابتسامته الخفيفة كلامه الرزين نظرته الثاقبة اللي كنت تشوف ما وراء الصورة. كل يوم نفقد ناس فنانين أصوات مثقفين أما الكبار رحيل لهم مختلف لأنهم يخليوا أثرهم في الزمن. وممكن أجمل ما يقال في خميس الخياطي أنه ما كانش ناقد سينمائي كهو بل كان جزء من تاريخ السينما التونسية وما كانش فقط شاهد على الذاكرة الثقافية التونسية بل كان واحد من حراسها الأمناء. ربي يرحم خميس الخياطي. فقط خليني نذكر زيدا كون خميس الخياطي كان قريب برشا من الشباب الكل كان يعاون هو اللي نمشي له في الجي سي سي نسألوه على معلومة هو اللي ما يبعدش على سنتروفيل وعلى لفايت وين يكون موجود ديما وين يسمع وين يوري وين زيدا هو يسأل ويبحث ويلوج لأنه نتصور أي واحد قرب من خميس الخياطي يعرف كونه مازال يحب يقرأ الكتب مازال يحب يتفرج مازال يحب يسمع الحكايات مازال يحب يكتشف حتى بعد المسيرة الطويلة الله يرحمه. هو ذكرت السينما التونسية اللي صعيب تتكرر واحد من المثقفين الكبار اللي عاشوا للثقافة مش منها. الفلاشباك كلتور بلس كلتور
2: وزين الجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل.
0: مازلنا مكملين معكم في كوتشوب بلوس على موزايك كافيه. شوي آخر نحكي وكمان جا نحكي مع زياد الزواري العازف التونسي والموسيقي المتميز واللي منورنا في العالم كل. يحكينا على عرض جديد بعنوان المئة كمان في الانترفيو. قبل هذا نسمع رضا القلعي يهز جوابين الجربة. رجعينا

0: مانيش بنبعدوا برشا على رضا القلعي في شحكي وكمان جا توت سويت في الانترفيو. الانترفيو هي الموسيقى هذه من سينياتو كانت جينيريك الأخبار على الوطنية. ضيفنا موسيقي تونسي وعالمي عازف كمانجا نتصور خلى بصمة ومازال باش يخلي بصمة كبيرة في تاريخ الموسيقى في تونس. زياد زواري مرحبا بك.
1: يعيشك ثانية، شكرا على الاستضافة.
0: شنو الأحوال؟
1: والله الحمد لله الحمد لله في فورما طبعا قاعدين نقدموا
0: ونتصور في كل مره تقدم زياد الحقيقه برافو في كل مره على البروجي اللي قاعد تخدم فيهم. المره هذه نحكيوا على مشروع يلم اكثر من 100 كمان جا لي سميت العرض لي سون فيولون وندمت ترجعت خاطر اكثر من 100 وصلنا.
1: ايوه هو عرض مبادره مني بتاثير من ويلوف سوس اللي هي جمعيه موجوده في سوسه بالتعاون مع معهد عليا لتونس وصفاقس، معانا زاد كيف كيف وكاله احياء تراث و لا سوسيتي دو لاك، هذوما الكل دونك تلمدنا باش عملنا نيكو سيستيم. المشروع طموح، مشروع جامع لمختلف الاجيال لمختلف سورتو مختلف الجهات اوتور دو فيولون. معناها كيفاش كمان جات نجم تكون هي فيكتور دو ديكوفيرت، فيكتور دو ريونيون. معناتها مش كان نحكيو على الكولتور، نحكيو على السوسيتي، نحكيو على تذليل الفوارق، نحكيو على كيفاش اليوم نجمو نعملو موزيكا تنجم تمس الشباب، زاده انطلاق من الكمانجا، انطلاق من عملية إبداعية فيها التكوين وفيها الإبداع وفيها موسيقى جديدة باش تسمع إن شاء الله في مشروع المئة كمان.
0: المئة كمان، وحسب ما شفت في ستوريات فما مختلف الأعمار موجودين في البروجي هذا يا زيد.
1: بالضبط، فما من 8 سنوات حتى 60 سنة كلهم موجودين على نفس الركح، وهما تلامذة فما طلبة وفما أساتذة وفما حتى الأساتذة الكبار منهم أساتذة اللي قراونا. يعني حقيقة لونغومون مع الحماس الجماعي اللي صار في البروجي هذي أنا حتى ممكن ما كنتش نتخيل نوصلوا له يعني حقيقة.
0: وخليني نذكر جوز الناس اللي تسمع فينا توا كون العرض باش يكون في سوسة نهار 22 جوان، واخترت خليني نقول منطقة أثرية، اخترت بلاصة كما قاعدين نشوفوا توا في الإكران الناس اللي تفرج فينا على صفحتنا على فيسبوك ولا زاد على سيتنا mosaicfm.net. شنو رمزية الاختيار؟ علاش اخترت الرباط؟ علاش اخترت المكان هذا بالذات زيد؟
1: هي رسالة موسيقى تونسية للعالم، موسيقى تونسية معناها نجمون نعتبرها معاصرة أوركسترالية لكن فيها الهوية. كما تعرف أنا ديما نخدم على الهوية التونسية، كيفاش اليوم نوريو بلادنا على أحسن صورة من خلال موسيقتنا، من خلال الانيسياتيف هذية اللي أنا متأكد إن شاء الله يا ربي باش يكون فما إكسبور. يعني ديجا فما دي زانتيغي يعني تاع ناس يحبوا يشوفوا اكوا سا روسومبل. برشا ناس يقول لي شنو التحدي هذا، كيفاش وصلتوا له اكسيتيرا. دونك ما نجمش نعمل مشروع كيما هذايا في اي مكان. دونك رباط سوسه هو بالنسبه لي معناتها معلم تاريخي عريق، يحكي على حضارتنا، يحكي على حقبه زمنيه معناتها مهمه في تاريخنا في علاقه مع يعني الحضاره العربيه الاسلاميه الاغالبه. كيفاش اليوم كل مرة أنت شاركت في أذنة مثلا عم ناول كانت هي البداية، كانت هي أعطتني يونيتانسيل، أعطتني طاقة معناها باش أنه علاش لا المعالم هذية اللي تحكي حضارة بلاد، تحكي تاريخنا، تحكي يعني العمق متاع التجارب المتعاقبة على بلادنا، كيفاش من خلال تجربة فنية لا مادية أن ثمنوا التراث المادي متاعنا ونحكي حكاية تونسية متكاملة في الأخر.
0: وكيفاش في كل مرة زياد زواري يكون عندك ليسبوار باش تكمل باش تكبش باش تشد صحيح؟ وشخصيا نعرف العراقيل اللي تنجم تتعرض لهم الصعوبات كمان زياد موجود، يوفى بروجي، يبدأ بروجي آخر، يحلم ويحقق الحلم. عطينا خيط النجاح، عطينا مفتاح.
1: والله يشوف هي ما فماش وصفة سحرية يعني للحكاية ذي، جست بتاتخ نجم من نعبر عليها الحكاية ذي بالحب. لفات اللي انت تحب اللي تعمل فيه، لفات اللي انت تحب المكان اللي انت فيه، تحب الانتوراج متاعك، ما تنجم كان تفعل حاجة إيجابية، ما تنجم كان تقدم وما تنجم كان تبث الأمل. خاطر هي في الأخر بكل وقت نحكي يعني على مشروع جامع نحكي على إعادة أمل، في بعض المناطق. نحكي أنه اليوم مثلا معايا إكيب فيهم 9 من الخبراء في الموسيقى في الميدان الموسيقي والعازفين كمان عائلة كمان بصفة عامة. هذوما ناس موجودين في مختلف المناطق. دونك نحكي اليوم بالأقاليم, دونك في مختلف الأقاليم, وكل واحد منهم مشرف على خلية عمل في الإقليم اللي هو فيها. دونك أنا من خلال بتاتر يعني من خلال المشروع ذي نحاولوا زادة الوليد صغير اللي مازال بدأ يعزف كمانجا وهو في المكان اللي هو فيه يمن اللي المكان هذاك ينجم يكون فيه قوة اقتراح وبتاتر بيان باش يلقى المشروع نتاعو غاديك.
0: تو سامبلومون يمن انه الحلم ممكن, نجم تحلم وتنجم تعزف وتنجم تغني وتنجم توصل الحلمة نتاعك.

0: خدمت عليه اللي هو كمان جات من العالم كيفاش، وحتى دغنيغمون شفنا هكا حوارات بين زياد وبين العالم الكل، الهند، خدمت على الصين، على كيفاش انه لغه الموسيقى تنجم تجمع زياد ما غير ما تحكي، وحكيته موسيقى في برشا مناسبات.
1: صح، هي الموسيقى ديما لغه العالم زي معروف. يعني نجم بها نحكيه مع الناس الكل. انا وصلت حتى اماكن كيما الاسكا مثلا، فما اماكن في روسيا، معناتها فما بلايس امبروبابل ممكن قد يكون اول تونسي وقت كان نسال اسكو فماشي تونس تعديه، ومن الناس الكل يقولوا لي لا. منهم اماكن في تلقى الفخمه كاو، معناتها فهمت 700 واحد كلهم لابسين يعني، ومن بعد تعزف تونسي مش سامبلومون معناها محابات يقول لك يعطيك الصحه، الناس خارجه تبكي الحفله. تعرفش معناها انسان خارج يبكي يشري في الديسك الاول والثاني ويقول لي معناها موسيقى هذية معناها شنية، موسيقى هذية منين جات، موسيقى هذية انتم شنو معناتها وين في معناتها. خاطر ديما هوني نرجعوا انه احنا عندنا رول الفنانين لما نخرجوا في العالم، رول انك باش تخلي الرايه الفوق، انك باش تحكي على بلادك من خلال كمان جات ولي امويان مش انه اوبجيكتيف. الاوبجيكتيف اسمى من هذا، باش انه من خلال كمان جاتنا ولا ثقافتنا ولا فننا نوصلوا معناتها التصويره نتاع بلادنا على احسن ما يكون.
0: شنو اغرب حاجه ولا اكثر حاجه فرحت بها قالت لك على الموسيقى اللي تعزف فيها؟
1: اوه والله ما نحبش، مانيش اكثر واحد مؤهل باش نحكي على الموضوع فيما يخصني انا. فما ناس بالحق يعني خرجوا من الكونسير قالوا لي موسيقى هذه باش نكملوا نسمعوها حياتنا الكل، معناتها حاجه بلاي ليستي فوالا باش معناتها تشينجينغ لايف. خرج بدل فكرته حتى على شنو نمط الموسيقى، خاطر تعرف انت برشا دي ابريوري برشا دي بريجوجي يقول لك وي تونس ما وجمل ندير شنو كذا
0: وجمل وش شيء
1: فوالا. يلقاو حاجه، يلقاو ان بروبوزيسيون، يلقاو فما انفتاح. خاطر انا نعزف تعرف انت ساميه، فما انفتاح على موسيقى العالم، وهذاك يخلي برشا معناتها استقطاب للغربيه او للساني.
0: في البروجي هذا لي سون فيولون اللي هما اكثر من 100 كمان جا بيان سور، فما نفس الانفتاح هذا على شنو تخدم على الهويه التونسيه موجوده، وشنو المقطوعات اللي باش نسمعوهم ولا شنو الحاجات اللي خدمتوا عليهم زياد؟
1: جوستومون هو لي سون فيولون هما فما 3 مو كلي. الكلمه الاولى هي لا فورماسيون، التكوين. انه هو حتى الناس اللي مش يطلعوا معنا سيغ سان باش يكونوا موجودين في لي 5 نويو اللي حكيت لك عليهم في مختلف الاقاليم في الجمهوريه الكل. الناس هذوما او فوريا ميزور من التكوين نتاعهم باش يطلعوا باستحقاق الى الركح، خاطر تعرف الركح هي حاجه مش سهله، تتطلب برشا عمل اكسيتيرا. فما شكون ديجا كيما الاساتذة باغ اكزومبل، معناتها فما الناس اللي حاضرين باش يطلعوا على الركح مباشره. العمليه هي تكوينيه ابداعيه. دونك باش نجاوبك هوني على سؤالك، انه الموسيقى اللي باش نعزفوها نهار اثنين هي موسيقى نتاج 100 كمان.
0: اوكي،
1: دونك كيقول نتاج 100 كمان يعني زياد 1 من 100. مانيش بشو قولك هذه موسيقتي أنا، عندي جزء أكيد أنا التأثير والديركسيو أرتستيك ونعطيهم ديما جانسيف المعنى ديسيدي نقول لهم هذه مجانا نخذوها ما تسالش. أما بالنسبة لي أنا الطلبة، وهذا أنا بالنسبة لي فخر كبير، أنه الطلبة اليوم مش نسميهم دايوغ نهار اثنين بالأخص الناس اللي لحنوا الموسيقات هذوما، واللي من بعد اكيد عملت معنا عمليه توزيعيه اوركستراليه، خاطر جيستمون باش ما تقعدش الهويه التونسيه ديما مسكره في الكلمتين في الحسين والاصبعين وكذا. هذاك باش يكون بنفس اوركسترالي، وباش نعطيك انا تو سكوب اخر شيفر وصلنا له 138 عازف كمان يعزفوا في نفس الوقت مع بعضهم.
0: كيفاش تزيدوا الرقم؟ فما شكون يكونتاكتيك زياد يقول لك نحب نكون موجود في البروجي؟ خاطر انا قريت كومونتاريت على لي فيديو نتاعك ولا التصاور اللي بارتاجيتهم، يقولوا لك زياد نحب نكون حتى معناها نحب نكون موجود في البروجي.
1: احنا الحكايه دي عملناها بطريقه علميه واضحه، ما فيها حتى شك ولا انتباس. عملنا دونك ابيل ا كانديداتور نهار لانسيناه نهار 15 مي، وسكرناه نهار 1 جوان وتلقينا 209 طلب مشاركة لحد نهار 1 جوان وصل لي. دونك احنا درسناهم المشاركة الكل، اخترنا 89 89 هذوما انضموا للنويو الأولاني بالكل اللي هو دجا فيه 40. bien sûr فيهم اللي ديسپونيبل فيهم اللي في خارج وفيهم اللي ما ينجمش etc. دونك غربلنا وصلنا تقريبا 100 وشوي

0: 104 105 في في الـ في الـ الوسط الثنيه فما اساتذه فما اساتذه سمعوا بالبروجي فما اساتذه انا كلمتهم فما اساتذه هما كلموني دونك دخلت الاساتذه اللي هما اكيد باش يكونوا اساتذه مسؤولين في التاطير وباش يكونوا معايا في خاطر ما شاء الله يعني راهو انا نحكي لك على جيش راهو حاجه كبيره ياسر معناتها ربي وفقنا ما احناش قاعدين نرقدوا في الليل خاطر بالفرحه خاطر حاجه ياسر كبيره وفرحانين بها برشا دونك بشويه بشويه تزيد اكيد فما زاد دي بروفيل بعثولي واللي هما معناتها النيفو تري سوبيريور يعني اللي هما اوتوماتيكمون باش يدخل يعمل معناتها التمارين اكيد يعمل تمارين ويدخل مباشره معنا دونك انا فرحت برشا انه المشاركات اللي زادت الكلها دو تري تري نيفو الناس اللي طلبوا زادة بعد قفال طلبات المشاركه اللي طلبوا ما كانش عندهم النيفو اجلناهم لسبتمبر وتوت اون ساشون اللي هما باش يكونوا موجودين في مختلف الحلقات التكوينيه
1: دونك الفرص متاحه لهم هما باش يزيدوا يتكونوا
0: كل 3 اشهر دونك هذا مهم المعلومه للناس الكل كل 3 اشهر باش نعملوا طلب مشاركه أوكي. انا نحبهم يوليو 400 500 600 فيولون خاطر سي ان ريزو فينالمون
1: ممكن البرايف كيفاش قاعدين تعملوا زياد لوجيستيكمون
0: خلينا لوجيستيكمون احنا البرايف يصيروا دون لي فيف سيباري احنا اليوم مازلنا ما تقابلناش الكل خاطر مش ممكن نتقابل خاطر كي نحكيوا على انه باش نتقابلوا يوم الاثنين اليوم الوحيد اللي نجمو نقابلوا فيه خاطر باش تعمل اعاشه ل 140 شخص باش تعمل نقل ل 140 شخص باش تعمل كل ما يلزم للعدد هذاك الكل حاجه كبيره ياسر دونك نجمو نعملوها كان يوم العرض ما نجموش نعملوها في التمارين دونك اليوم التمارين تقريبا عندنا خلايا اوزالونتور دو انتر 20 و 30 ما بين 20 و 30 مشارك في كل خليه وقاعدين يشتغلوا اون سيمبيوز اون باراليل نبعث انا خاطر زاد فما حاجه مهمه جدا تحدي زاد انه اون فورم لي فورماتور انه لي فورماتور نفسهم اللي هما موجودين في الجهات هما باش تكون عندهم اي سورت دو ابديت انه لي ميثود جدد انه كيفاش باش نتعاملوا مع التلامذه مع الطلبه افيك معناها اون ابروش كونتمبورين في علاقه مع الهويه ديما نرجع للهويه زاد التونسيه اللي هي حاضره
1: وزياد كي تحكي لي على بروجي بالاهميه هذه تحكي لي على عدد مهم الطلبه من الاساتذه زاد وخاصه كيفاش قاعد تخدم زاد على المواقع الاثريه كما حكيت قبل اذنا اليوم نحكيوا على رباط سوسه باش تخدم في اماكن اخرين وزاره الثقافه مرحبه بالفكره فما اتصال معهم فما تواصل
0: احنا بوغ لو مومون عندنا وكاله احياء التراث اللي هي دونك معنا ديجا هي معناها سو لا توتيل دو مينيستير اكيد المشروع بوغ لو مومون مطروح يعني مطروح على الطاوله مازال ما عندناش يعني اوفيسيلمون معناتها اجابه يعني على الموضوع هذا بوتيتر انا نتخيل الوزاره تحب تشوف لا بروميير خاطر فينالمون هي سي اون انونس احنا لو 22 جوان peut-être c'est trop beau pour être vrai peut-être خاطر فما لو كوتي كوانتيتاتيف يعني الناس تقول لك واو العدد مهول العدد كبير قد يكون نشاط ثقافي وكاو باش يعملوا هكا يتلمدوا شويه ويعملوا هكا حاجات صغيره هكا نتاع معناها حاجه معناها اف ام ار وتمشي على روحها تقعد ديما يقول لك كوميم جاو 140 اما انا من اول بروفا وهذا اللي قلته زاد بور لي فورماتور دون لي فيف قلت لهم التحدي متاعنا مش العدد التحدي متاعنا هو الكيفية هو الكاليتي إنو با الكونتيتي الكونتيتي أولا سيبون كيفاش توا باش نرتقيو للكاليتي دو ليكسيلونس معناتها حاجة اللي هي في الستاندار انترناسيونو أن نحب كي نسمحها لأي إنسان في العالم أي إكسبير بروفيسيونيل يسمحها ما يقوليش وي بارابور أ دي زونفون إيزون أسوري بارابور أ دي زيتيديون كذا نحب وقت يسمع يغمض عيني يسمع يقول لي سا سي دو لور هذه حاجتي بها
1: ونعرف الكوتيل المكون اللي في زياد الزويري دونك ان شاء الله باش يكون عرض مميز يستنيكم للناس اللي تسمع فينا نهار الاثنين 8 متاع الليل في الرباط سوسة احتفاء بالموسيقى تحتفلوا معهم نحكيوا على اكثر من 120 كمانجا سور سين مع
0: 138
1: حدونا رقم 138 كمانجا باش يعزفوا فرد وقت فرد نوتة برشا موسيقات مختلفة وكالعادة الهوية التونسية موجودة وموسيقات العالم كما تعودنا على زياد زويري زياد المشاريع هذوما اللي تخدم فيهم مهمين فما ألبوم جديد لزياد سولو سوليست كما عرفناه.
0: فما أنا ألبوم جديد تو أنت خطفت سكوب على طير خاطر مباشرة بعد لي سون فيولون باش ندخل في إقامة فنية مع تريو بيردز طيور. دونك بيردز هو متكون من زياد زوري على الكمان, كليمونس ديتوا دونك من المغرب على الفيولونسيل, وليلى سولديفيلا من فرنسا على الكونترباس.
1: اوكي دونك voilà. عندنا مشروع
0: دونك هذا مشروع كي سانونس ان شاء الله الالبوم باش يتسجل في سبتمبر في باريس, وباش يكون باش يخرج ان شاء الله في مارس 2027. دونك هذا باش يكون مشروعي الجديد اللي ان شاء الله باش نخدموا نحكيوا عليه ان شاء الله في
1: اكيد اكيد ترجع بحثنا ونحكيوا عليه.
0: فما كيف انت جبت على الهنود, دونك مع الهنود كيف عندنا خدمه في 2027 باش يكون فما تورني في امريكا, وفما خدمه في الهند ده مهمه جدا باش نقوموا بها, وعلاش لا البوم زاد مع سوبرامانيام وما أدراك, يعني واحد من أروع وأرقى عازفيل كمان في العالم.
1: وانت زادة من أهم وأرقى وأحسن عازفيل كمان في العالم. نورنا زياد زويري بالحق سوى في تونس ولا في العالم العربي ولا في العالم. نفرح برشا في كل مرة تكون بحذنا, ونستنى هنا بروجي زياد زويري وأبنائه.
0: زياد زويري وأبنائه هو كوكينج كيف يقولوها,
1: قاعد يحضر
0: قاعد يطيب
1: حتى امنا في بالي بحذنا اليوم. امنا زاد بنتك نجلها تحيه تعزف زاد الاولاد ما شاء الله عائله
0: فنيه. امنا متعدده المجالات, هي الوحيده في اخواتها اللي في البيانو في نفس الوقت في الشون ليريك في نفس الوقت باتري تعزف باتري او دوبوي 3 mois. دونك نحيي امنا بنتي صغرونا اليوم مع كومباني نهار كامل كنا في ريبات سوسا.
1: تعبت امنا ولا سافا؟
0: شيخ حتى نرجع خدوة تلمو معناها فرحة كبيرة
1: إن شاء الله يكونوا بحثين هنا في وصل غرامك. علاش لا أبناء زياد زويري خاطرهم عازفين ما شاء الله عليهم. نوجه لك تحية كبيرة برشا زياد, وإن شاء الله بالتوفيق في ليسون فيولون, إن شاء الله يكون عرض ناجح, وإن شاء الله نراوه مشروع يكبر أكثر وأكثر في مختلف الجهات. زياد زويري كان ضيفنا اليوم في الانترفيو. الانترفيو كلتور بلس حكينا على زياد زويري, نخليكم مع الموسيقى ونرجع معكم في كولتور بلس.

زيد زبري وصلنا لاخر كلتور بلوس بالنسبه لليوم. بقى لي كم نقول لكم باي باي, تصبحوا على خير الناس كل ما قبل هذا. نحب ديديكاس تري تري تري سبيسيال لفارس المهيري, نقولوا هابي بيرثدي, كل عام وانت حيب الف خير, وان شاء الله يا ربي برشا صحه برشا فلوس برشا محبه وبرشا حاجات الباهيه اللي تحبها وكل.

0: هابي بيرث داي في لسا كانتين وصلوا لاخر كولتور بلوس. بالنسبه لليوم لو رونديفو 100% كولتوريل، احنا نتقابلوا غدوه في موعد جديد من نجوم على موزايك من نص نهار لساعتين. ضيوفنا في ساعتنا الاولى يكون بحضنا جعفر القسمي، نحكيوا على مسرحيته جديده بعنوان بسي. ساعتنا الثانيه يكون ضيفنا نجم البوب العربي رامي عايش في حوار خاص لموزايك فام. شويه اخر موعد الاخبار يكون كالعاده مع مراد الدريدي، بعد يجيكم يسري جديدي وزياد في بنت لفهم كالعاده، الفلوس للربح، الموسيقى والانرجي. باي باي وشكرا لكل الفريق.
1: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون، كل مره نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، نهار لحد هذا سلف الديبير عيد الأب، برشا منا ننسيو العيد متاعهم للأمانة، أما ما يزمنيش ننسيو التعب متاعهم التضحية متاعهم واللي كانوا ديما موجودين وكانوا السند متاعنا في وقت الشدة. كي نقولوا الأب نقولوا برشا عطاء صبر ومسؤولية. كيفاش بفضل الأب متاعك برشا حاجات تبدلت في حياتك، وكيفاش بفضله هو نجم تتحقق برشا أحلام وتوصل للهدف متاعك. سي لوكازيون وجامي باش تتذكروا تطلب منه سماح ولا تعبر على محبتك ليه. هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة نتاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى.
2: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايكا فام مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الداخلية خالد النور يؤكد اليوم الجمعة أن المؤسسة الأمنية ستظل حصنا منيعا لحماية البلاد ومواكبة مختلف التطورات للتصدي لكل من يتربص بأمن الوطن، قائلا الأمن ليس مجرد وظيفة بل رسالة مقدسة تقوم على الكفاءة المهنية والوعي بالمسؤولية. ودع حافظ الأمن الجدد خلال إشرافه على حفل تخرجهم من المدرسة الوطنية لتكوين رقباء ورتباء الأمن الوطني بسيدي سعد من ولاية القيروان إلى مباشرة مهامه الميدانية وفق معادلة تضمن الإنفاذ الصارم للقانون مع الاحترام التام لحقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين، مشددا على أن ثقة المواطن تمثل أساس الأمن المستدام. من جهتها أفادت مديرة الدراسات وتطوير الكفايات بالإدارة العامة للتكوين الأمن الوطني المحافظ العام للشرطة روضة بيوض في تصريح لموزايكا بأن أفراد هذه الدفعة والبالغ عددهم 950 حافظ أمن أصبحوا في كامل الجاهزية لمباشرة مهام في عدة اختصاصات تشمل الأمن العدلي والأمن الإداري والمجالين الفني والعلمي، إلى جانب وحدات التدخل وحفظ الأمن والنظام العام.
4: دورة 46 حفاظ الأمن هي دورة تلقى التكوين بمدارس الإدارة العامة للتكوين. هذا التكوين الأساسي كان على مراحل، تولوا خلالها اكتساب مهارات ومعارف وسلوكيات تندرج في إطار حسن تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة. هذا التكوين دام مدة 6 أشهر، راوح بين التكوين العملياتي والقانوني والإجرائي. هذا التكوين أيضا ركز على جانب أساسي وهام جدا، وهو كيف ننمي روح الوطنية في هذه الدفعة وفي غيرها من الدفعات، وبالتالي نعمل في التكوين البيداغوجي والتكوين والتدريب على أن نقوي الجانب المعنوي، الجانب المرتبط بكل ما يتعلق بأخلاقيات العمل الأمني وحسن التعامل مع المواطنين ومع جميع الأشخاص طالبي الخدمة في وزارة الداخلية عموما. هذه الدورة سميت باسم الشهيد مروان القادري، وكانت هناك رمزية كبيرة باعتبار هذا الشهيد قدم روحه وفاء للوطن ودفاعا عن حرمته والذودي عنه. هي الدفعة حوالي 950، هناك تطوير وعمل هدف استراتيجي أن نطور للإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية أن نطور الموارد البشرية ونحوكم التصرف فيها.
3: اللجنة الاستشارية للنقل بولاية بنزرت تصادق خلال اجتماعها الدوري الملتئم اليوم الجمعة بمقر الولاية على منح 85 امتيازا جبائيا لأصحاب سيارات النقل غير المنتظم، التاكسي الفردي واللواج والتاكسي الجماعي والنقل الريفي العاملين بالجهة. التقى بين الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد لدى إشرافه على جلسة أن الملفات المصادقة عليها اليوم توزعت إلى 37 امتيازا جبائيا لفائدة مهني قطاع تاكسي الفردي و23 لفائدة مهني اللواجة و19 لفائدة مهني قطاع النقل الريفي و6 امتيازات جبائية لفائدة مهني تاكسي الجماعية. كما تولت اللجنة بحضور جميع أعضائها من مصالح إدارية وفنية وأمنية ومهنية المصادقة على 14 ملفا لتعديل خطوط في مجال اللواجة وسبعة ملفات تعديل خطوط في مجال التاكسي الجماعي. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد اليوم الجمعة حرص تونس على الدفع باتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا في إطار حوار ليبي ليبي جامع بما يفضي إلى بناء دولة موحدة ومؤسسات مستقرة تحافظ على مقدرات الشعب الليبي. وذكر بالتزام تونس بآلية التشاور الثلاثي مع دول الجوار باعتبارها إطارا فعالا للحوار والتنسيق وعلى دورها في مساندة عمل البعثة الأممية وجهودها الرامية إلى دعم العملية السياسية في ليبيا، وذلك خلال لقائه برئيسة البعثة المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتا بمناسبة مشاركتها في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية الذي انعقد بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس. طهران تدعو واشنطن لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم ومنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إفشال أي سعي للتفاهم والاستقرار، مؤكدة أنها ستعتمد آلية جديدة لإدارة مضيق هرمز بعد 60 يوما وستطرح مبادرة خاصة بالمضيق على دول المنطقة. جاء ذلك في تصريح لسعيد خطيب زادة نائب وزير الخارجية الإيراني للجزيرة اليوم. وزير الدفاع البلجيكي تيو فرانكن يقول اليوم الجمعة إن أوروبا ستحتاج من 5 إلى 10 سنوات لتصبح قادرة على تحمل المسؤولية الكاملة عن الدفاع التقليدي للقارة بعد يوم من إعلان نظيره الأمريكي بيت هيغست أن واشنطن تجري مراجعة جدية لانتشار قواتها في أوروبا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسر زياد في بنة لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس. موزيك فام.

0: Non-stop music. Binet FM. Binet FM. يسر جديدي. التسعة وستة دقائق على موزايك فيم. مرحبا بكم, هذه بنت لفيم كالعادة معاكم انت وحتى نص الليل. كملنا الجمعة واليوم فندغدي والأمور مريقلة والحمد لله.
1: اللهم صلي على النبي, زيدها يا ربي زيدها.
0: ايه سي تو قدامنا كان الويكاند باش نتفرهدو ونعيشو الأجواء ونقابلو صحابنا. دي الطقس مش مواتي بركة, دي الطقس يا ولدي متاع خرجات ومتاع تفرهدات. وبعد هير لي بون بلون نعطيكم فكرة على بروجرام السهرية بالنسبة لليلة كالعادة.
2: علي خلاق وزاهية. علي شبيك لقوا
0: زاهية اليوم؟ الحمد لله, مالا شنو هكيك أخويا, مادامنا فرحانين تعدد جمعة عب توسيين كملوها ونتفرهدوا باش نعاودوا نشارجيو روحنا. هكيك هكيك نحنا هذيك اون فونكسيون كوم سا أخويا, حتى لين يجينا سيونس يونيك وقت عاد.
3: يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
0: استناو فيها بكامل فارغ الصبر سيونس يونيك, ولكن انتم اليوم ركزوا لي مليح مليح مليح على خاطر
3: بفيق وحشيك.
0: اي لازم تفيقوا مليح مليح. هاكا سيد الحكم من توا يفيق فيكم على وضعكم وإيش نفسر لكم عليش. على خاطر بعد شوية عندكم حكاية مهمة ياسر ليلة, وخليناكم باش تركزوا مليح مليح مليح على خاطر الليلة على 71-113-1000 تكلمونا من توا, تدخلوا في القرعة تلقاو شاكر في استقبال تليفوناتكم. حضروا لي رويحكم الليلة, راهو تنجموا تبدلوا بروغرام الصيف, تنجموا تبدلوا بروغرام شوف يولي صفر, يولي تتبدل أمور, تتفرق الأمور, نتنفنفوا على خاطر من بعد شوية مع لاموزايكا فام تنجموا تربحوا معنا برشا فلوس.
4: التحدي. Attention.

0: في بنت فيم على 71-113 في التحدي نيوي نينا 3 ملايين كارتة تحك في كارتك كاش فلوس ليكم انتوما.
1: كيفاش هكا ما يجيش منه؟
0: يجي منه والربح مضمون. وانا قولكم الليلة ما عليكم كنت تكلمونا تتحديوا سيد الحكم والحقيقة 3 ملايين اللي بيجي يربح 3 ملايين سيزون كاملة ما تربحش الموطن هذية.
2: ان شاء الله بشفاء والهنا.
0: ان شاء الله بشفاء والهنا. ولازمكم تكونوا فايقين وحاضرين. غلطة ليه؟ اسمعني ترينو ديريكت تتعديوا باش تربحوا 3 ملايين الليلة. تدريب دينار ليكم انتوما مستمعينا. الربح والكاش مضمونين. ما عليكم
1: هيل في كل شيء. اللهم صلي على النبي.
0: فوالا ما عليكم كان تكونوا هيلين في كل شيء. غلطة ليه؟ اسمعني 60 ثانية تربحكم 3 ملايين الليلة. 3 ملايين سهلين تربحوهم في دقيقة. لازمكم تتحديوها كسيد الحكم وتفكوا من عنده الكنيوتا على خاطر الليلة 3 ملايين الحقيقة تمشي كان لمستحقها. لازم غلطة ليه؟ هاكا من توا نعرفكم تنجموا تتحديونا ونعرف برشا منكم قاعدين تترينيو. بالله يا مستمعين قولوا له سيد الحكم قولوا له بالله ها وقدامي ها باش نحكي معاه. ما قولوا له راهو كيجي واحد يطبق قواعد اللعبه وكيجي شكون ما غلطه ليه راهو الربح لي هو 3 ملايين.
1: اه بدا يضحك.
0: اي شيخو اي نعم 3 ملايين الليله. تضرب دينار ليكم انتوما على 71-113 في التحدي نيوي نينا. من تو كلمونا من تو ادخلوا في القرعه. شاكر يستنى في تليفوناتكم على 71-113 وانتوما من تو ربحكم مضمون. هيا ركزوني مليح ومن بعد تحديونا وتحديوها سيد الحكم باش اكيد تكونوا من الرابحين على خاطر لازمكم تكونوا حاضرين 100%. لازم
2: من بعد
0: اي ناس كل تحب تربح. انا بيت زياد تحب نربح ما كاوش شنو باش نعملوا هلا غالب. مستمعين انتوما 3 ملايين بعد شوية ليكم انتوما. من توا تبدأ تكلمون على 71-113 واكيد نحن معاكم ونونسوكم داير بعد قدرة ربي اكيد الربح يكون ليكم انتوما. وانتخطون تلقوا عنا الموزيكا لابوليمغ نونسوكم انتوما تحضروا في رويحكم اكيد. اما زادة حتى تلقوا عنا كأس العالم فيفا 2026.
3: نبي نشق فتري مع ميسي يعجبني. نحب نهار نتمنى نهار نقعد معاه على طاولة.
4: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام.
5: وهدف جميل رونالدو يا ولد.
4: كأس العالم فيفا 2026 نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 على الفريكونس لولا في تونس. تبع الكرة وعيش المونديال.
0: المونديال على موزايك فام. المتابعة متواصلة والتغطية الحصرية كيف ديما في مختلف المواعيد. دقيقة مونديال غيكاب كان غيكاب مونديال فوالا معاكم انتوما المواعيد الرياضية الكل سبور اكسبريس حتى زيدا بعد شوية سبور اكسبريس العشرة مع فهمي البرهومي تلقاو اخبار المونديال الكل. داير قاعدين تبعوا فيه ماتش الولايات المتحدة الامريكية واستراليا 2-0 صالح اليو اس اي دقيقة 46 الميتون ثاني تو رجع وكي نعطيكم سكور وفي غيام مزور. بعد شوية زادة في الليل عنا ماتش مهم ياسر مع الحداش متاع الليل تو كيف نتابعو لكم السكور متاعو ماتش بينات المغرب وسكوتلندا وسود الأطلس. الماتش الثاني اليوم هما أكيد يكون موجود. أما زادة نحكيو عن النسور حاضرين.
6: تحية النسور. تونس تحية تونس تحية تونس عاش شباب تونس.
0: النسور في الموعد غدوة موعد الماتش الثاني بينات في التونس داير للمنتخب الوطني التونسي في الكأس العالم 2026 والموعد مع الماتش الألف في تاريخ كأس العالم. ماتش مهم ياسر غدوة كونتر جابون وإن شاء الله مربوحة للنسور. إن شاء الله الجرينتا تكون حاضرة والتشجيع وزيد التغطية موجودة على موزايك فام. غدوة مع نص الليل نهار السبت بعد ما نكملوا جيت سيت فام عادين حوايت نلقاو تبدأ التغطية الحصرية من نص الليل حتى للأربعة متاع الصباح مع إسماعيل مع نوفل ومع سلاح في عيش المونديال. ومن بعد يجيكم التغطية الخاصة للماتش والنقل المباشر من أكيد من مونتيري مع أحمد عديلة مزيدة تلقاو وبلاتو اسكندر إبراهيم والمحلين الرياضيين كيف متاعنا على موزايك فام حتى للثمانية متاع الصباح. تغطية حصرية من نص الليل للثمانية متاع الصباح أجواء المونديال وأجواء ماتش تونس واليابان على موزايك فام كما سنسنيكم كالعادة. موزايك حاضرة معاكم في قلب الحدث وننقل لكم الاخبار الكل واجواء المونديال كيف كيف تلقاهم على لي ريزو سوسيو موزايك فام انستغرام فيسبوك الستوري الاجواء ونعيشوا معكم داير كل الفرحه نتاع المونديال والجماهير من توا تحضر في روحها باش يكونوا موجودين في مونتيري في المكسيك باش يشجعوا النسور في الماتش الثاني بالنسبه للمونديال وان شاء الله مربوحه للنسور اكيد ديما التشجيع نتاع المنتخب حاضر وباش نكونوا موجودين وهذاك هو ديما لازمنا نشجعوا المنتخب
2: باش يرب ان شاء الله نحكيو ميكانيك عطلين
0: كاو لازم نكونوا حاضرين فوالا لازم نكونوا حاضرين في الحدث وكاس العالم فيفا 2026 ديما على موزايك فام الاخبار الكل على mosaikfm.net نكونوا حاضرين معاكم وننقلوا لكم الاخبار نتاع المنتخبات الكل وكل ما هو جديد وما يخص كاس العالم على موزايك اكيد سنسناكم زادة اليوم نهار الجمعه دونك عندنا احسن موسيقى اللي تستنى فيكم توت سويت في بنت لفام
7: التنفيذ جول
8: كاميرا مين نقول له you are good man قال لك smile the life listen and the look the life the big the man and the big man عليه ديما خلي روحك ديما اضحك للدنيا حاضر
0: نبداو بجو كروفي جديد ذا باوسا ان جروب الحقيقه جديد ان جروب المان اللي قاعد يعمل برشا حس على السوشيال ميديا I wanna do tweet على موزايك

0: David Guetta, Kelly Rowland, Love Takes Over على موزايك FM. تواصلنا للتسعة واربعة وعشرين دقيقة. انتم تسمعوا في بنت FM معكم حتى نصل ليل بلا بونيمور. اما توت سويت خلينا نمشي ونحكيو الموندو ديجيتال ونحكيو لكم على مشكلة كبيرة صايرة في واتساب.
1: كلتور ديجيتال. كلتور ديجيتال.

اليوم باش نحكيو على حاجه خطيره ينعم تهددنا كل يوم في ابلكيشن نستعملوها لا ماجوريتي نتاع الناس. هنا في استوديو ما نتصورش ثم شكون ما عندوش واتساب، الناس كل عندها واتساب، حتى انتم زيدا مستمعينا انا نتصور اكثر من 75-80% من الناس يبدا عندهم واتساب يستعملوا فيه. امام التطبيق هذا علاش؟ خاطر يقولك فيه تشفير قوي كبو تابو وحاجه سيكوريزي بالنسبه للناس انها تحكي داير لي كونفرساسيون تاع الخدمه الكل تصير بواتساب. بون بورتون بعد حتى خلونا نستعملوا تيليجرام، يقطع تيليجرام اتعس معناه من بعد، خلونا نستعملوا سينيال، خلونا نستعملوا برشا دي ابليكاسيون اخرين، مي بون اكثر واحد معروف هو واتساب. لكن ولا اليوم ارض خصبه لاخطر عمليات التحير والقرصنه في العالم. نحكيوا على زوز مشاكل كبار تو نكتشفوهم بعد شويه، منهم لو سين تاع الميساج كم تاع الجره، عرفتوا لي سي ام اس اللي بعث لك يقول لك اخلط راني قيد جره، ثم فازت شباله وليت قاعده تصير في واتساب. ايبا هنا شنو الخطر الحقيقي وكيفاش سرتو نحميو روحنا؟ نبدأ بأخطر خدعة قاعدة تدور على واتساب ليامات هذية وسورتو قلقت برشا ناس، هي خدعة بنت أختي تشارك في مسابقة. هاي هذه هي شو اسمها الخدعة جستمو. الحكاية تبدأ بمساج يوصلك من رقم ما تعرفوش، أو كنحط روحنا في سيتواسيون، قولك عسلامة راهي بنت أختي ولا بنت ولدي ولا أي إنسان مثلا كي يتابع العائلة راهم شارك في مسابقة ويستحق لك أنك تصوت له باش يربح. دونك هنا انت تقول بون حتى لو كان الانسان ما نعرفوش بون خليني نصوت، سورتو اذا كان يجيك شكون يحكي معاك بطريقه باهيه يطلب منك جونتيمون، ابري تو انت ماك باش تخسر حتى شيء، ماك باش تخلص حتى شيء، دونك جوست باش هكا تشارك في مسابقه. بون مش تشارك انت باش تصوت لشكون ديجا مشارك في مسابقه، الحكايه تظهر جوها باهي. لازمك جوست يقول لك تنزل على اللين هذايا باش تدخل انك تعمل الفوت. هنا يبدا الفخ، هنا نتيحوا في الفخ انه الرابط هذاك ما يمشيش الموقع نتاع مسابقه، اما يطلب منك تدخل الرمز السري نتاع واتساب نتاعك اللي هو بيدو جاك في اس ام اس، زعما هكا باش تتاكد انت الفوت نتاعك باش يتاكدوا منك انسان بالحق. اما حتى معلوماتك زاده البنكيه ينجموا يطلبوها منك، ما نتصور قليل نتصور باش يطلبوا من عندك الكود نتاع واتسابك. هاو الهدف من الخدعه هذه هو انه القراصنه يسرقوا الحساب نتاعك او تسمى الخدعة بلغة الانفورماتيك الفيشينج. هنا يستعملوه باش يبعثوا مساجات تحيلية لأصحابك أو يسرقوا فلوسك مباشرة، يولي وقتها يبعثوا لأصحابك دي كونتاكت عندك يقول لهم راهو حاجتي بفلوس حاجتي بكذا، هما يبعثوا لي ديريكتومون، وقت الخدعة ذيك تصير بطريقة افكتيف أكثر. داير قاعدين نشوفوا فيها زيد على ميسنجر الحكاية إنه شكون اللي كيتبيرات يقول لك اسمعني راني ثم فازة صارت راني توقفت والمحامي يستحق فلوس وأبعث لي يمان راني ما نجمش نحكي معاك، هاو نمرو المحامي كلمه تو تتأكد منه. تعرفوا المساجات هذوما راهو ردوا بالكم زيد كان ما تعرفوش راهو الميساج هذاك جينيرالمون يكون تحيل 100% معناها حاجه تصير قاعده على ميسنجر. اما هذه باش نزيدوا ناكدوا وندوروا راهي عمليه تحيل وتستغل العاطفه والثقه بين الناس. به هذه حكايه الميساجات في واتساب. اما الخطر ماهوش كان في التحيل البسيط اللي ديريكت يكون عن طريق ميساجات ليكم انتوما، نحكيو زيد على القرصنه الاستخباراتيه. فما مجموعه قراصنه متطوره برشا اسمها الفيل الغامض او ميستيريوس اليفنت، وهي متخصصه في اخراج وسرقه البيانات الحساسه من واتساب. المجموعه ذي معروفه باستهدافها للصحفيين والسياسيين والناشطين، وتستخدم طرق معقده باش توصل للتشات نتاعهم والبياناتهم الشخصيه. القراصنة ذوما يزرعوا برمجيات تجسس أو يتسميوا دي فيروس كما سميهم نحن، ولا باللغة الأخرى مالوير، في التليفونات مثلا عن طريق ملفات مصابة يبعثوها مثلا في واتساب. هنا راهم يولي جوست يبعث لك في شيء وفي شيء يبدأ بالحق يتحل، مثلا في شيء أوديو ولا فيديو، أما يبدأ مخبي معاه فيروس، معناها من با يخلط لك الليان، خطر جنرالمون العبادة ذوما يخافوا من الليان ما ينزلوش على اللي يجي، دونك يخبي هالك في شيء بالحق يتحل وجوبه، وهكا ينجموا يخرجوا المعلومات السرية وحتى يراقبوا المكالمات نتاع الشات المشفره اونتر بارونتيز، على خاطر هنا تولي معاش مشفره. هذا ورى انه حتى لو كان واتساب مشفر لكن الثغره ممكن تكون ديما في الجهاز نتاعك نفسه. السؤال الأهم هنا، كيفاش نحميو رواحنا من هذا الكل؟ الحاجة الأولى والظاهرة من حكاية المساجات، مثلا إذا كنكم ماكمش شخصيات مثلا في محل أنهم يتاكيوكم ولا يوصلوا أنهم يتجسوا عليكم، راهو أهم حاجة ساعة ردوا بينا من المساجات اللي جيونا، تبدا
حاجة مظاهرة وإلا حاجة too good to be true يقولوا، فهمت معناها تظهر لي هي صحيح سهلة برشة، طريق سهل برشة باش انك تربح فلوس، وإلا إنسان ما تعرفوش يطلب منك باش انك تنزل على ليان ولا تبعث ميساج ولا حاجة كيما نكير ردوا بالنا من أي ليان، ولا حتى لو كان من صديق مثلا صديق ماكش مستنس تحكي معاه نورمال، لما تلقاه يقولك أمانة بعث لي فلوس ليه إلا ما نكلمه نتأكد معاه ولا نتقابله باش انه وقتها نتأكد لي هو بالحق طالب مني باش نبعث له فلوس، أما كيجيك ميساج رد بالك راه ينجم يكون الكونت نتاعو بيراتي. الحاجة الثانية والمهمة انك لازمك تفعل التحقق بخطوتين او تو فاكتور اوثنتيكيشن على واتساب، نحكيوا هنا على الاس ام اس اللي يوصلك على التليفون، فما زيد تطبيقات اخرى اسمهم الاوثنتيكيتور مثلا، هي ابليكاسيون تكون موجودة في التليفون نتاعك كل مرة جينيري كود فيه سي شيفر، الكود هذاك كل مرة تستعمله انت باش تعمل لوجين على واتساب، دونك هذا هو التحقق بخطوتين، معناها ريالمون الانسان حتى لو كان خذا لوجين والمود باس نتاع واتساب ولا نتاع فيسبوك ولا ميسنجر وما ينجم يدخل الا ما ياخذ الكود هذاك اللي هو موجود كان عندك انت. دونك حاجات هذوما نجمو نعملوهم، حاجات سامبل نردوا بالنا زاد من لي انتراكسيون، خاطر عمليات التحايل كثرت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي على واتساب على ميسنجر، حتى شيء ما هو مأمن 100% من الثغرات هذيا. دونك ردوا بالنا من اي فيشي، ردوا بالنا من بنت اختي مشاركه في مسابقه، فهمت، راهو حاجات جست ما قدامنا. دونك اوكي ردوا بالنا على معطياتنا الشخصيه، على زاد فلوسنا، على خاطر هذيا تنجم تكون فيها سرقة فلوس، نجم تكون ثقة يستغلوا الثقة متاع الناس باش انهم وقتها يتحايلوا عليهم. دونك ردوا بالنا، راهو اي حاجة ماناش في مأمن، كيما نكونوا ماناش في مأمن في الحياة العادية، رانا ماناش مأمن زادة في العالم الافتراضي. كولتور ديجيتال، المعلومات هذية واخر اخبار القرصنة والامور هذيك الكل تلقاو عنها هنا في كولتور ديجيتال، فايدة تردوا بالكم على رواحكم اكيد، اوكا تاخذوا النصايح هذوما، وانه ديما لازمنا نكونوا بلو سيكوريزي على مواقع التواصل الاجتماعي وفي العالم الافتراضي اون جينيرال، راهو لي اي ولا يتحكم برشا حاجات، العباد ولا تطلب اكثر دي دوني، وزاده الناس ولاو جوست يتارجيتيو معناها عباد حتى لو كان ماهمش يربحوا منهم حتى شيء، ما اي انسان عادي مثلا راهو ينجموا يتارجيتيو اصحابه، ينجموا يحاولوا يسرقوا منه فلوس باي طريقة كانت، بطبيعتهم اللي القراصنة ما عندهم حتى شيء يخسروه، جوست يجربوا على اي كونت وكا يقول لك مش علاش تخطف مثلا نهار مع شكون مع واحد، وهو راهو مادام مواصلين سكو خطف تلقاها معاه شكون في مره. دونك ردوا بالنا بالكدا بالكدا من اي ميساج ومن اي حاجه توصلنا من ناس ما نعرفوهمش. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بنت اف ام على 71113000، تكلمونا من توا باش تدخلوا في القرعة وتربحوا 3 ملايين بعد شوية، 3000 دينار يستنوا فيكم في التحدي نيوي نينا، أكيد نحن معاكم وتسمعوا ديما جديد على موزايك، هذه أجدد وائل أجدد غنية عند وائل كفوري سرق لي عمري توت سويت على موزايك.

0: FM ديما تسمعوا جديد واحسن موسيقى ولا بون هومور موجوده معاكم حتى النص الليل في بنت FM. احنا مواصلين معاكم وموجودين معاكم اما توت سويت خلينا نعطيكم فكره على وين تمشيو تتفرهدوا بالنسبه لليله.
1: بون بلان
0: في لي بون بلان كالعاده نعطيكم فكره على بروجرام السهريات وين تنجموا تمشيو تتفرهدوا تسهروا بالنسبه لليله. وباش نبداو بذا بريدج وين نلقاو ليالي شهرزاد وصالح عزيز ورحمه علي. في المولو يوستاز انفي جوس انونيبال. في لي دون لي دون فايبس مع تريكي وبانكا. السهريه 100% روك في الروك اند رولا مع هاي جين لايف باند. في البلير نلقاو ديسكو شو تايم. في الحبيبي داون تاون كاليكولا مع بوهيميا ريكوردز. في الاينا سهريه تونكيف مع لولو استريد نوي ارا وياكي. في المارتي كلوب نلقاو كازا الماز وزياد سعيد لايف بيرفورمانس. في الفلوس سهريه جويا مع فولكا عمر سي هادروم سام فينس ناد واتيبيك فانك. في البوبوت تلقاو الليلة أو بلاتين نوتر دي جي ريزيدان ريحان. في الفولامور نوي فول مع سيس برانكو لويجي وسوريكات. في المودز الليلة تيرس اوبنينج اون شوكيز نلقاو جنجون. نمشي والسوسة وين تسمعوا فينا على 90.1 FM. في الكولفرو الليلة السهرية بلوم مع شمبيح هوش وغرس اللاوي.

عادش كان عقلته اللوب ولا ليه؟ ما هي غنية حطمت الأرقام القياسية وليت من أكثر الغنيات المعروفة. المغنية بدأت المسيرة الفنية متاحة كممثلة في ديزني شانيل ملي هي صغيرة وهي داخل عالم الفن، ولكن ما كانتش مغنية، كان صوتها باهي، كان وقتها يتنبؤ لي باش تولي مغنية، ولكن اكتشفناها كممثلة. الغنية اسمها Seven Rings الأريانا غراندي.

أغنية 7 Rings خرجت عام 2019 من ألبوم أريانا جراندي Thank You Next. الأغنية هذه مشهورة بالتراب بيت متاحها وجوها اللي يحكي على حياة الرفاهية والماركات الغالية برشا. أما السر متاع اللحن سورتو في الكورس اللي ما يتنسيش واللي خلى الأغنية تتعرف منيح هو أنه ماخذينه من أغنية قديمة برشا في ستيل البرودواي.

حسيتو جو ديزني واللي ما بعدتش برشا يعني غراندي من جو هكا ديزني في البرودواي. يبان لحن نسمعوا فيه في غنية 7 Rings اللي تعاودوا ليه في الأصل جينا من غنية اسمها My Favorite Things من المسرحية الموسيقية الشهيرة The Sound of Music, وهي غنية غنيتها بالأساس الممثلة ماري مارتن في نسخة البرودواي عام 1959, والت مشهورة أكثر من الفيلم اللي خرج عام 65. والغنية الأصلية فيها براءة تحكي على الأشياء البسيطة اللي تفرح القلب كما قطرت المطر وعرفتك قطات صغارة كي محليهم حاجة مزينة برشا. وهنا البرود متاع أريانا غراندي يخذيو الميلودي متاع الغنية هذية وعملوا بها سامبلينج بتامبو فيه التراب, يعني سرعوا شوية ولت الحكاية بلو موديغن كالعادة زياد. نسمعوا مع بعضهم.

هنا يظهر مشكل في اللحن بركة معناها هو الاسبين تاع الغنية الكل قعد داسكي باري نفسه معناها جزء تبديل في الكلمات ولات الحكاية بلو مودرن مي بون من غنية بريئة جدا كان تحكي على الحاجات البسيطة اللي تنجم تفرح غنية سيفن رينجز نعرفوها تحكي على الحاجات الحياة البوجي هكا برشا فلوس برشا ماركت غالية كل حياة البذخ جوستومون مي بون من بون هنا نخير ماي فيفوريت ثينجز حاجة بريئة برشا الغنية ذي يلا وكا شوية سامبلينج معها تبديل في ستيل وليت غنية 7 Rings لأريانا جراندي جستمو هنا حاجة سامبل بسيطة وبريئة جدا كي نبدلو لها البرود تولي في القرن 21 تولي حاجة كيما هكا سامبلينج

0: سامبلينغ
1: بعد شوي على 71,113,000 تكلمونا وتربحوا 3 ملايين في التحدي نيوي نينا. مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل. بعد شوية موعد الرياضة سبور إكسبريس مع فهمي البرهومي, وتلقاو قبله مراد دريدي في الأخبار. سلام برشا على زياد الغربي في الخراج. مالا شنو الموزيكا كيف كيف والأجواء متواصلة. خليكم مع جنجون يكفيش راح.

0: Publicité.
1: Mais بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، نهار الأحد هذا سي لا فيت دي بير، عيد الأب. برشا منا ننسيو العيد نتاعهم للأمانة، أما ما يلزمنيش ننسيو التعب نتاعهم، التضحية نتاعهم، واللي كانوا ديما موجودين وكانوا السند نتاعنا في وقت الشدة. كي نقولوا الأب نقولوا برشا عطاء، صبر ومسؤولية. كيفاش بفضل الأب نتاعك برشا حاجات تبدلت في حياتك، وكيفاش بفضله هو نجم تتحقق برشا أحلام وتوصل للهدف نتاعك. سي لوكازيون وجامي باش تتذكروا تطلب منه سماح ولا تعبر على محبتك ليه. هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة نتاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 000، واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا
2: مع اسماعيل بن عيسى.
3: Toujours plus proche de vous.
4: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
5: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر مساء اليوم الجمعة، وبعد استكمال استنطاق المتهمين في ملف قتل المحامية منجية المناعي، الإفراج عن طريقها وتأخير القضية لجلسة 2 أكتوبر للترافع وفق ما كده أحد أعضاء الدفاع لمزيكا. ويذكر أنه تم اليوم جلب جميع المتهمين وتم استنطاق ابنها الطبيب الذي سلمته السلطات الألمانية في جلسة سرية بطلب منها للإدلاء بمعطيات خاصة. وزير الدفاع الوطني خالد السيلي يدشن مساء يوم الجمعة المعرض الوثائقي الذي يقيم بشارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. وقال الوزير في تصريح إعلامي بعد تدشين المعرض أنه يمثل مناسبة للاطلاع على تطور القدرات العسكرية والجاهزية العملياتية للوحدات العسكرية، وأضاف أن المعرض الذي سيتواصل على مدى 10 أيام يعكس ويبرز المهام الرئيسية والتكميلية والظرفية التي يضطلع بها الجيش التونسي طيلة 70 عاما من أجل الدفاع عن الوطن وتعزيز أمنه واستقراره. رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري المزاتي يعد اليوم الجمعة إلى تنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم واعتماده في شكل قانون أساسي حتى يكون ملزما لمختلف الهياكل والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، بما يضمن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة المهنية والتربوية والصحية. أوضح المزاتي أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل حاليا على تنقيح هذا القانون، وقد تقدمت المنظمة في هذا الإطار بجملة من المقترحات، مبرزا أن هذه المراجعة تندرج ضمن مسار تحيين الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة. مدير وإدارة كبار السن بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن عميد العماري يؤكد أن الوزارة تواصل تعزيز برامج الإحاطة بكبار السن من خلال تطوير خدمات القربة وتوسيع آليات الرعاية البديلة التي تضمن للمسن البقاء داخل محيطه الأسري والاجتماعي بدل التوجه إلى مؤسسات الإيواء. وأوضح العماري في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن الدولة قامت بالترفيع في قيمة المنحة المسندة للأسرة الكافلة لتبلغ 350 دينارا شهريا، إلى جانب تأمين المتابعة الدورية للمسنين المنتفعين بالبرنامج من خلال الفرق المتنقلة المختصة، بما يضمن جودة الإحاطة والرعاية.
6: عندنا العديد من خدمات القرب ما يسمى برنامج الإداء العائلي لكبار السن، في عوض أن كبير السن يقع توجيهه لمؤسسة رعاية، نحن نحرص على أن كبير السن يقع الحفاظ على محيطه الطبيعي. الدولة تسند منحة وقع ترفيحة ولت في 350 دينار تسند للكافل، إلى جانب أنه تقع مراقبة المسن هذايا من خلال الفرق المتنقلة بصفة دورية. نحن تو في حدود 350 مسن ينتفعوا بهذا البرنامج، ونأمل نحن تويك أنه باش نرفعوا فيه مع نهاية 2026 العدد، لأنه عندنا العديد من مطالب الجهات، كان ثم تقريبا 100 مطلب، إن شاء الله باش نوصلوا أنه نوصلوا نرفعوا نجاوز ال 420-430 مع موفى سنة 2026، وباش يقع الترفيع في البرنامج هذا لأهميته ولنجاعته وللحفاظ على الجانب النفسي خاصة لكبار السن، إلى جانب تدعيم برامج خدمات نوادي كبار السن. الفضاء ونحب نعموه على كامل تراب الجمهورية، عبارة باش تهز ولدك الروضة باش تهزوا النادي كبار السن، أما بمواصفين عالية الجودة المتقاعدين نتاعنا معظمهم مستقلين معظمهم مازالوا ما شاء الله. حاولنا باش نخلقوا هالفضاء هذايا اللي باش نكتشفوا فيهم مبدئيا. نحن عندنا تو 25 مؤسسة عام وخاص، ولكن بالنسبة لنحنا نخدموا تو على مزيد تجويد كراسات الشروط للفرق المتنقلة ولنوادي كبار السن للتشجيع على الاستثمار في هذا المجال.
5: في أخبار العالم، الخارجية الإيرانية تعلن إرجاء الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الجمعة في سويسرا بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين، في وقت أكدت فيه باكستان أنه لا توجد عقبات أمام بدء المفاوضات في سويسرا. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تأجيل الاجتماع، موضحا أن إيران غير مستعجلة لعقد هذا الاجتماع بعد التوقيع على نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا السبت 20 جوان، تقص عامة صافي إلى قليل السحب، البحر قل اضطراب بالسواحل الشرقية، والحرارة في استقرار نسبي مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
4: الأولى في تونس، تابع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك اف ام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. الاولى في تونس.
0: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
4: أريدو، طور عالمك.
2: مرحبا بكم. البداية بالمنتخب الوطني، وشنو جاء في المؤتمر الصحفي للمدرب ريفيرو نارما قبل مواجهة تونس واليابان؟ كل التفاصيل جينا مباشرة من مونتيري. مرحبا بك.
7: مرحبا بك، مرحبا بك فهمي، مرحبا بالناس اللي تسمعوا شايفين صوت مصورة. أوقد معايا باش نحكيه وما يزن نبعد شوية لأنه صمع عافة جاي، صمع برشا مطر جاي، فنحاول أموال نتخبى شوية لأنه كما تشوفوا طقس بريمو باش يتبدل في 30 ثانية على الأقل. بيه كنا حاضرين في الندوة الصحفية.
2: يلزمك شوي وقت ولا كيفاش أحمد؟
7: لا سي بون سي بون، فريو دونك سي بون، أمورنا واضحة. دونك كنا في الندوة الصحفية للناخب المدرب المنتخب الوطني التونسي ريفيرو نار، كان برشا نقاط تحكي عليها. خلينا نبدا الساعة من نقطة، لأنه سؤال تطرحها من واحد من الزملاء. سألوا قال له سأل لي ليش صخيري الساعة، قال له هل جوزت معناها الخطأ اللي صار؟ بون هو السؤال سأله واحد من الزملاء بالطبيعة. دونك قال له عندي زوج حلول، يا اما نفسخ ونعاود والا نقعد نخم برشا في الليرور هذيك في غلطه هذيك اللي صارت على غلط تعريف، وقتها باش نقعد وين انا؟ دونك نفضل كوني نفسخ ونتعدى ليتاب اللي بعدها باش نعاود نقف على الساقيه باش نعاود نوري للتوانسه قداش انا نحب بالمريول ونعرق عليه. كان لقته اهم الكلام اللي قال له ايرفيرو نار اللي فيه تخيز اوبتيميست الحقيقه، متفائل جدا وتخي تخيسي وواضح جدا زاد في ودقيق جدا في الاجوبه، خاصه الأجوبة اللي سألت في الصحافة اليابانية. ما بين الكلام اللي قاله إيرفيرو نار يمكن شد انتباهي كلمة كان جاوب بها واحد من الصحافيين اليابانيين، قالوا سألوا على المباراة بوم منعشنو سألوا خطأ هو قالوا بشتت باللغة متاحهم هما دونك ترديكشن اسمها هما في الوظن، لكن مش نعطيك الإجابة قالها له ديركت مو، قالوا في خمسة ثواني تو سامبلومون بكل بساطة إذا كان مش نلعبوا على الربح غدوة فتروحوا من توا خير على قاعدين. هذه الإجابة بالنسبة لي اللي شدت انتباهي شوية دونك أكثر من الأخرين. فيما عدا ذلك قال كونه أنا بلعبية بيدا في وسط المنتخب ما يعرفوش الواحد شكون باش يلعب غدوة شكون باش يلعب غدوة، دونك بالنسبة لي أنا الناس الكل كونسونتري خليهم لآخر لحظة وكونستغني باللعب وكل واحد يقول أنا باش نلعب غدوة وهذه تساعدني خير برشا. حكاية شوية زاد على موضوع الجروب كيفاش نلقاه، قال جيت خويا ان جروب ريسبتيف برشا معناها يتقبل مني برشا الافكار نتاعي. حكايه زاد على يحب يرجع الامل والفرحه والبسمه للجماهير التونسيه، حكي على تحضيرات الغدوه، حكى على منافس اليابان، سالوه على كوبو غياب كوبو من الصحافه اليابانيه، قال ما يعنينيش لانه ثم برشا ملعبيه كيما كوبو في نفس القيمه الفنيه للاعب هذا كوبو لاعب ريال سوسيداد اللي يلعب وسط زاد كيف المصاب باش يلعب غوص مدو. هذا هو تقريبا هذا هو اللي تقال اكثر حاجه تقالت، يمكن اكثر حاجه هي اللي شدت انتباهي، قال اذا كان شنو نلعب على الربح غدوه نروحوا خير وهذه ترجم برشا حاجات في الجروب. ثم حاجه اخرى كنا نسالني عليها ابار كنت في الجروب لقيت ان جروب ريسبتيف لومبيونس في الجروب حكايه قال لي هي باهيه برشا والامور كلها باهيه وبقدره ربي غدوه يترجم هذا كله على الميدان. فقدت تقول لكم اللي احنا رانا موجودين بالضبط وين الملعب الملعب اللي باش تلعب فيه الماتش هذا استاد مونتيري بك شويه كنا نسمع في النشيد الوطني التونسي قاعدين يعملوا في التحضيرات لمباراه غدوه ان شاء الله ربي غدوه يجيبنا في الصواب ان شاء الله ربي يوفقنا نتفوز.
2: شكرا لك احمد عديره مباشره من مونتيري على كل هذه التفاصيل الخاصه بالمؤتمر الصحفي الاسبق غدوه الماتش اللي يجمع ان شاء الله الماتش اللي يجمع لحد الخمسه نتاع الصباح بين تونس واليابان. ونواصلوا مع المونديال والنتائج. المنتخب الامريكي يتأهل للدور القادم بعد الفوز 2-0 على استراليا بعد ما كان فاز الماتش الاول 4-1 على الباراغواي. 11 تحليل ماتش اسكتلندا والمغرب وماضي ساعه ونص البرازيل هايتي والاربعاء الصباح تركيا تواجه الباراغواي. حديد الصفاقسي عنا تمديد عقد متوسط ميدان وحسم ادو حتى الموافقه جوا 2029. النجم الساحلي لجنة الدعم بشعن بساعة الجاية عن تركيبة الهيئة التسيرية اللي باش تقود النادي الفترة القادمة. وشكري العميري رضا الغزي أمين الشعيب وشكري والناس باش يكونوا موجودين في القائمة هذه. النادي البنزرتي اليوم تم غلق باب تقديم الترشحات لرئاسة النادي وما تقدم حتى ترشح. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية اليوم تلقاو على السيت مزيكة فام بنات. نخليكم مع يسري في بنة لفام.
4: Musique, sport, info, libre antenne.
0: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
4: أريدو طور عالمك بنة الفهم. بنة الفهم الجمعة بتسعة للنصف الليل يسري جديدي

اللي هاتي حبوبة تيح التالي من عرض النوبة على موزايكا فام. جونا التونسي والربوخ والجو ذي الكل ديما موجود في بنت الفام على موزايك. احنا اكيد نونسوكم بالموزيكا وبعد شوية 3 ملايين كاش يستنوا فيكم على موزايك على 71-113-1000 والموزيكا الكل اسمعني نحتفلوا رب الموزيكا نحتفلوا بالراي وعشاق الراي والشيب خالد اللي نجم يكون موجود في مهرجان قرطاج الدولي السنة حفلة نتصورها باش تكون كبيرة برشا

0: أمس يا عجرم يا قلبه على مزيكا فام. توصلنا للعشرة 31 دقيقة، احنا مواصلين معاكم في بنت لفام حتى نص الليل، لكن جاء وقت التحدي.
1: بنت لفام في الجرعة من 9 لنص الليل.
0: التحدي اليوم فيه 3,000 دينار. اليوم في نمينينا على 71,113,000 انتوما كلمتونا ودخلتوا في القرعة، واليوم سعيدة الحظ هي إيمان. مرحبا، شنو الأحوال يا إيمان؟ شنو الجو؟
2: الحمد لله.
0: ثنية إيمان، حسيتك البرة؟
2: نعم،
0: في ثنية في الكياس البرة؟
2: أي هاني قصة.
0: صحيت فلا سلامتك قبل كل شيء. ساعة سافا إيمان، شنو الأمور؟
2: الحمد لله. الحمد لله.
0: هبك في فور ميمان على خاطر ثم كاريوتا كبيرة برشا اليوم. هكا ولا صحيت
3: بيه. قاردي سكيبي مزيان، برافو عليك سكيبي.
0: 3,000,000 ايمان، 3,000,000 في دقيقة نجم تربحهم بطريقة سهلة برشا. تعرف اني منين ولا
2: ايه؟
0: بيان سور شفكرك في
3: القرية. الله الله الله الله،
0: 3,000,000 تربحهم يا إيمان وقت اللي اتبع القواعد متاع اللعبة هذية. إنك ساعة لازمك ترد بالك، لا تقول لا أي لا لا، ني ويني نو، يس نو، أيواه مها، الكلهم المراد فيه نمتاحهم الكل راهو بأي لغة، يعرضوك للإقصاء النهائي يا إيمان.
1: Oh my dog.
0: واضح؟
2: واضح.
0: أوكي، ثم حاجة أخرى زاد إيمان، ما كان كمال تحدي هو، ثم الانذارات. تتحصل على انذار يا ايمان وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع، وقت اللي حتى زاد تطول الاجابه اكثر من اللزوم، وقت اللي زاد تعاود الكلام اللي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث.
4: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شو هذا؟
0: نعطيك مثال، مثلا نقول لك انا لباس ايمان، تقول لي لباس الحمد لله، وقتها تتسمع عاود كلمه لباس، ووقتها تتحصل على انذار يا ايمان. بعد قداش من انذار إيمان نغادر؟
2: ثلاثة
0: انذارات.
4: علي خلاق ودايرة.
0: لا إيمان من الاخر، مش نضحكوا عليه ولا بش يضحك علينا سيد الحكم، من الاخر
2: شضحك عليه.
0: صحيح، ايش حسيت ترددتك. اسمعني السيد الحكم قال لي لحظة شنية قالت؟
4: تجبد عليه بالدم بارد.
0: انت مش تضحك عليا؟ قالك ها هكا يمين.
5: تعرف الاسلام يا عباس وخي، جو مونج تي مونج.
0: انت تحديته في وقت صعيب.
3: ان شاء الله بالشفاء والهناء،
0: ان شاء الله بالربح، ان شاء الله يا ايمان. هاي حاضرة؟
2: حاضر.
0: يلا ايمان نلعبوا الليلة على 3,000,000، 60 ثانية دقيقة نجم تربحك الحقيقة برشا برشا برشا برشا برشا فلوس.
3: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي.
0: طب ليش نعملوا له ذي؟ قلت له تنجم تربحك برشا فلوس، قال لك لا بدنا نروح. علي علي الفيل، قل له سيد الحكم
5: يا سامر يهديك ربي.
0: ها علي
2: علي الفيل،
0: والله العظيم علي، قل علي، قلنا باش نربحوا انا
3: علي مزيبه. هي طب قانون في البلاد راه،
0: والله العظيم
2: فرحتين
0: فتحت الباب وفتحت الربح.
3: يا اخي خلاص من عقلك ولا شبيك؟
0: هاي يا ايمان حاضرة؟
3: قدرة ربي.
0: شهيق زفير يا ايمان، هاي نفسهم بعضنا ايمان، هاي نحضروا لوحنا.
6: سمرا حبك تعبني وشغل شبني ظلبني شغلبني موزة في بحر سمرا
0: يا سمرا. هذه الفرحة بعد مع سيد الحكم، قالك في حالة انه فكيت من عنده الكنيوت.
7: لا لا لا يا
0: هاي إيمان مركزة حاضرة؟
2: حاضر.
0: يلا إيمان شهيق زفير، خلنا نسمعك ساعة شهيق زفير.
8: صحيح، نخليكم تحكيوا على راحتكم، تنرجع في وقت آخر.
0: لا ما ترجعش في وقت آخر، مش نبدأ نيوي نينا مع إيمان الليلة مركزة إيمان حاضرة إيمان تسمع تسمع تسمع يلا إيمان نبدأ من يمينينا على 3 ملايين الليلة بعد 3 2 1 انطلاق
9: تفيق وحشي
10: اتنسيون نيوي نينا
0: إيمان يا إيمان وينك يا إيمان
2: هاني لنا
0: صحيح تسمع فيه مليحة
2: نسمع فيك مليح مليح
0: خاطر حتى أوبرلور في بالي
2: ليلي مش أوبرلور
0: ليلي مش أوبرلور عليها ليه ليه عليها وهو أوبرلور رو الحقيقة مان
11: يا أخي خرج من عقلك ولا شبيك
0: أسمع الكذب ما نجيكش كان ممكن صدقت راه وكنت كنت كنت مش متواصل معنا ريت يا إيمان ليلي
11: قدرة ربي
0: بال ديريك يا إيمان يا إيمان ريت والله صعيب التحدي والله مش سهل ولا حقيقة لازم تركيز هكا ولا أسمان نعاودو نلعبو على الجو إيمان هكا نجربو برا سيد الحكم باش نعاودو باش نعاودو نلعبو باش نعاودو باش نعاودو نلعبو باش هاي سيد الحكم مادامنا ارتحنا
12: في كل شيء اللهم صلي على النبي
0: مادامنا ارتحنا امورنا مريقله سي بون إيمان
2: امورنا مريقله امورنا
0: صحيح هاي ركزوا اكثر توا هاي إيمان نبداو نيوي نينا بعد 3 2 1 انطلاق
10: اتونسيون نيوي نينا
0: يا إيمان
2: هاي
0: بي هايلن اي نسمع فيك انا نسمع فيك مليح مليح انت تسمع فيا بالكدا اي
2: نسمع فيك بالكدا
0: اي عليه ليه عليه
13: والان مفاجاه الكاميرا
0: اي منو خيت يا اي منو خيت يا منو خيت اسمعني اسمعني هي راي نعرف نعرف والله مش سهلة نعرف نعرف مش سهلة ونعرف زيدها اسمعني شوية كستريس توا عاد تستنى في الريزلتا نعرف ممكن يزيدك شوية ستريس إن شاء الله مربوحة إن شاء الله ربي نجحك يا إيمان إيمان باك باك شنو أسنى باك مات إن شاء الله يا ربي بنجاح وإن شاء الله يا ربي أكيد اسمعني شعلينا شعلينا شعلينا في الستريس توا سيء اللي عملته إن شاء الله يا ربي تلقى التعب متاعك وتلقى الراحة متاعك ولو أنا نأكد لك عائلتك فرحانين بيك وبش خليك تسلم عليهم توا سلم عليهم فردا فردا على الوقفة متاعهم عام كامل نعرف عذبتهم إيمان هاي سلم عليهم فردا فردا يا إيمان
2: سلم عليهم كل ما طا أخويا وحنين أختي سلم زيدا على مماتي وبعزيزي ربي يفضلهم ونسكل معناها دي قرابي
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله إن شاء الله ربي يفضلهم وإن شاء الله يا ربي الفرحة تكون معانا نحن زيد على مزيك هكا حذروا رويحنا نحن وانتي زيد حذر روحك لدي دي كاس عنا نحن هنا هكا ودي إن شاء الله إيمان إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي نجحك وإن شاء الله يا ربي تفرح العائلة كل مرسي بكو يا إيمان اللي كلمتنا اليوم للأسف للأسف إيمان اليوم ما ربحتش التحدي قلنا لكم شي تحدي قلنا لكم شي راو تحدي كبير برشا على خاطر ثم برشا فلوس برشا فلوس يستنوا فينا وبرشا كاش يستنوا فينا ونهار الاثنين مازلنا مواصلين معكم
10: التحدي أتونسيون

0: ثلاثة ملايين مازالوا متواصلين في نويني نو. 3000 دينار ليكم انتوما يستنوا فيكم. تحدي كبر برشا برشا وتحدي يستنى فيكم انتوما هذايا في نويني نو. لكن الكنيوتا متاع بنة تفاهم نهار الاثنين 3 ملايين ونص، 3500 دينار. اسمعني توا سورتو جمعة الاخرانية في الجري، دونك حضروا في رواحنا وتحضروا في رواحكم للصيف. نبداو اسمعني نبداو الصيف عاد وبروجرامات وتبحيرة وجو كذا. تصور اسمعني اسمعني، تصورني يا سيد المتابع، تصورني يا سيد المستمع وسيدتي المستمعة، 3 ملايين كاش، 3 ملايين ونص زاد عاد مع فوك بلاستيك، تربحهم مثلا وسط الجمعة، تلقى روحك في الويكاند يودي بروجرام مش تبحيرة برك.
1: الله نصلي عني بي، الله نصلي عني بي، زيدها يا ربي زيدها.
0: تصورني بالله تصور، عيش معايا الحلمة، لحظة عيش معايا الحلمة، وتكون الويكاند والكنيوتة كبيرة ونتفرهد وفواياجات وأمور وكدوات، نفرفوا رواحنا ونفرهدوا رواحنا ان شاء الله يا ربي في الصيف. دونك كلمونا على 71 113 ألف. النهار الاثنين الربح متواصل والكنيوتا متواصله، وليكم الحقيقه محضرين لكم التحدي مازال وفك بلاستيك مازالت والربح مازال متواصل كي العاده كيما سانسناكم في بنت لفام.
2: ايش خريطه لينا
3: بنت لفام في الجمعه من 9 لنص الليل. ميوزيك نون ستوب، دي جي مارو، دي جي ريحان، فلاش مي باك باك باك باك باك باك،
0: فلاش مي باك، ريحان مارو اون ذا ميكس كالعادة في بنت لفام كل نهار جمعة. جو ريترو، جو فيه برشا برشا نوستالجي، سورتو لينيرجي مازالت موجودة في موزايكا فام. الساعة الأخرانية مع الحداش متاع الليل نبداو لكم بالكيتش والجو مع سلومة، كيف كيف نواصلو لكم زادة مع فاينل سيليكشن جو لاتينو اليوم مع دالي بن أحمد، ونختمو أكيد مع ذا تومورلاند فرينشيب ميكس. برشا موزيكا تستنى فيكم كالعادة في بنت لفام، انجوي ذا ميوزيك. بعد شوية مراد دريدي استنى فيكم في الأخبار، احنا نخليوكم مع أحسن موسيقى لميكس فلاش مي باك ريحان مارو توتسويت على موزايك. موسيقى

ترانزي. تونس، اليابان، نهار الأحد 21 جوان، الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع المصالح الأمنية تباشر منذ بداية شهر جوان الجاري جملة من التدخلات الرقابية المشتركة النوعية التي تهدف لدعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال التصدي للممارسات الاحتكارية والزيادات المشدة في الأسعار بمسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية وتعديل مستوياتها على عين المكان. وقد أسفرت هذه التدخلات وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الجمعة عن وزارة التجارة على رفع 4611 مخالفة اقتصادية، منها 2068 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية و1533 مخالفة في المواد الغذائية، كما بلغ عدد المخالفات المرصودة في مجال التجاوزات السعرية والاحتكارية 1335 مخالفة تم على إثر حجز 49 طن من الخضر والغلال وكميات أخرى من المواد الاستهلاكية. وزيرة العدل تؤكد على الدور الهام للمحكمة العقارية في تحفيز الاستثمار والمساهمة في الدورة الاقتصادية وخلق الثروة، مثمنة المجهودات المبذولة من قبل العاملين بالمحاكم مما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المزداة للمتقاضين والمتعاملين مع المرفق القضائي. جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف في نابل خلال انعقاد أشغال اليوم الأول من الدورة التكوينية حول التسجيل العقاري، الإشكاليات والحلول لفائدة الإطارات القضائية والإدارية بالمحكمة العقارية وفروعها ورؤساء الدوائر الاستحقاقية بالمحاكم الابتدائية. وتمحورت المداخلات التي تولى تأمينها ثلة من القضاة من المحكمة العقارية حول إشكاليات التسجيل العقاري في مراحل تقديم المطلب وصدور الحكم وتنفيذه والحلول الكفيلة لتجاوزها. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشرف اليوم الجمعة على توقيع اتفاقية تعاون وهبة بين معهد باستور تونس ومؤسسة نيشيمورا اليابانية، وستمكن هذه الاتفاقية من دعم مشاريع البحث والابتكار في مجالات الصحة والبيوتكنولوجيا وتشجيع نقل التكنولوجيا ومرافقة المشاريع الناشئة المنبثقة عن البحث العلمي وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. كما اطلع الوزير بالمناسبة على عدد من المشاريع التي يطورها باحثو معهد باستور تونس في الصحة البشرية والحيوانية والتكنولوجيا الحيوية، من بينها مشروع اللقاحات المعتمدة على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسلة. وزارة الصحة تدعو الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في الدورات السابقة لسنة 2026 والذين لم يستكملوا بعد التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات إلى ضرورة القيام بالتسجيل عبر الرابط التالي specialist.msante.tn، وذلك باتباع مختلف مراحل التسجيل. وأضافت الوزارة على صفحتها الرسمية مساء اليوم الجمعة أن فترة التسجيل تمتد بداية من اليوم الجمعة على الساعة 8 مساء إلى غاية يوم الأحد 21 جوان الحالي على الساعة منتصف الليل. وذكرت الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الذين قاموا باختيار تربصاتهم عبر المنصة الرقمية خلال شهر ديسمبر 2025 بأنهم غير معنيين بإعادة التسجيل ويمكنهم استعمال نفس المعطيات المعتمدة في الاختيار السابق. في أخبار العالم، بولندا تعلن اليوم الجمعة سحب أرفع وسام وطني من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في خطوة نددت بها كييف باعتبارها خطأ استراتيجيا ومهنيا. وجاء سحب وسام النسر الأبيض بقرار من الرئيس البولندي كارول نيفورتسكي في تصعيد للخلاف بين الجارتين والحليفين عقب تسمية زيلينسكي وحدة من الجيش الأوكراني باسم جيش متمرد قومي شارك في الحرب العالمية الثانية وارتكب مجازر ضد البولنديين. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسر وزياد في بنة لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس بنت الفم،
2: بنت الفم الهجرة
0: من 9 لنصف الليل. يسر جديدي

بوند الماتش بينة المغرب واسكتلندا بدأ توا والبون تلود بتاع المغرب خلط توا واحد شيء لصالح أسود الأطلس هي نعم على خاطر الماتش هذه الحقيقة أنا مقبلي حتى نحكيه في الأوف قلنا بون المغرب ما نتصورها تنجم تستغل بالكدي بالكدي الماتش هذه وإن شاء الله يا ربي ترشح يكون زادة للجارة وعليش ليه زادة حتى نحن ترشح يكون للمنتخب الوطني التونسي واحد شيء لصالح أسود الأطلس دقيقة 6 في عمر الماتش أكيد نعطيكم كما فيريا مزور السكور وتلقاو السكور كامل على لي ريزو سوسيو موزايكا فام والسيت نتاعنا موزايكا فام.net خليكم توت سويت مع الميكس الشرقي الكيتش بايسلو

الكيتش باي سلوم على موزايكا فام. ميرسي بوكو يا سليم على المومون دو نوستالجي مع الموزيكا هذه الاورينتال, الموزيكا اللي كبرنا بها الحقيقه ونعرفوها مليح مليح. الموزيكا مازالت متواصله على موزايكا فام. توت سويت فاينل سيلكشن.

سيكشن في بنت لفام كل نهار جمعة اختاروا لكم أنت معين مع الدالي بن أحمد. اليوم بعد يستنى فيكم يربا بوينا البوريتو كيف كيف سبانيش هارلم أوركسترا في اسكوتشا ريتمو, ولكن توت سويت بوبياي صوبري المار من عند كوانتيك. Enjoy the music.

0: فروكو يسوس تيسوس البريسو عرفتوها في لسيري ناركوس أحسن أغنية كانت عند بابلو إسكوبار هكا قالوا الحقيقة ميدو دوتفاسان الجو اللاتينو هو شوا متعتني بن أحمد الليلة في فاينو سيليكشن كورمانا نمشيو في لان فواياج ميزيكال سمعنا الشرقي سمعنا اللاتينو أما زيدا من توا حتى نص الليل عنا إلكترونيك ميوزيك
1: بنتلفهم People of tomorrow.
2: Listen to now. This is Tomorrowland.
1: Tomorrowland.
3: On Mosaic FM.
4: Mosaic FM.
5: It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds.
6: The Friendship Mix with Tomorrowland كيما كل نهار جمعة موجود معانا أكيد في بنت لفهم اليوم The Friendship Mix يجينا من عند لو ديو فرنسي أوفنباك ديو جولد سيرتيفايد وعنده سنوات نلقاهم في المين ستيج متاع Tomorrowland بلجيم أما زيدا Tomorrowland Winter Enjoy the best music The Tomorrowland Friendship Mix with Offenbach على موزايك فهم

The Tomorrowland Friendship Mix with Offenbach. تخلطنا الاخر بنتلفين بالنسبة الليلة. شكرا لكم مستمعين اللي تابعتونا من 9:30 الليل. شكرا لكم الفريق. احنا كل عادة نعطيكم رونديفو في بنتلفين من الاثنين للجمعة. 3 سوايع من 9:30 الليل فيهم احسن الموسيقى. برشا ربح وكاش. وما ننسيوش لابونيمور. بعد شوية يجيكم مراد دريدي في الاخبار. كان معاكم يسري جديدي. انتخطون خليكم you enjoy la sélection de Offenbach في Tomorrowland Friendship Mix على الفريكونس دولا في تونس. تصبح على خير. You.

0: الرياض.
1: عدنا والعود أحمد معكم ميرا ميرا الخطيرة. السبت والأحد ستة تاع الصباح ننزل على كلفيسة نسمعوا صباح الخير ويكند ستة ساعات من ستة تاع الصباح حتى عند لون معبين بالحب يا حب وين على الأولى موزيك فم
2: على فريكونس رقم واحد في تونس موزيك فم راديو موزيك فم تونس الأخبار.
3: مستمعي موزيك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل الجمعة سلمى مليكة حدادي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكان هذا اللقاء مناسبة جدد فيها رئيس الدولة تهانيه للجزائر على نجاح الدبلوماسي الذي حققته سلمى حدادي بفوزها بهذا المنصب السامي في الاتحاد الأفريقي متمني لها مزيد التوفيق ونجاحها. وأكد رئيس الجمهورية على أهمية العمل بهدف تطوير كافة هياكل الاتحاد الأفريقي لتعزيز التعاون والعمل الأفريقي المشترك، داعيا في هذا السياق إلى تبني مقاربات جديدة ووضع مفاهيم بدورها جديدة لأن المفاهيم التي سادت بقيت جامدة في حين أن الفكر الإنساني يشهد تطورات عميقة وغير مسبوقة. مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة العدواني تفيد بأن الشركة سجلت ارتفاعا في نسبة الحجوزات بنحو 10% مقارنة بالموسم الماضي، معربة عن أملها في نقل نحو 300 ألف مسافر خلال هذا العام وتحقيق نسبة مماثلة. شركة جات إثنان الرائدة في قطاع السياحة الجماعية في المملكة المتحدة تعلن عن إطلاق رحلات جوية وبرامج سياحية إلى تونس خلال صيف عام 2027. وستقوم أكبر شركة تنظيم رحلات سياحية في المملكة المتحدة وثالث أكبر شركة طيران هناك بتسيير رحلات إلى تونس انطلاقا من 5 مطارات وذلك ابتداء من يوم 1 ماي 2027. وزارة السياحة تعلن الجمعة عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسة السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يشرف الجمعة على جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم إنجاز مشروع تهيئة وتدعيم الطريق الجاوي عدد 27 الرابطة بين نابل ومنزل تميم، وتم خلال الجلسة تقديم عرض فني مفصل حول مدى تقدم الأشغال حيث بلغت نسبة الإنجاز بالقسطين الأول والثاني الرابطين بين نابل ومنزل تميم مرورا بقربة حوالي 95%، في حين بلغت نسبة التقدم بالقسط الثالث الرابط بين منزل تميم وقليبيا على طول 9 كيلومترات نحو 40%. كما تم الوقوف على أبرز الصعوبات التي تعيق استكمال المشروع والمتمثل أساسا في بعض الإشكاليات العقارية وتعطل عمليات تحويل شبكات مختلف المتدخلين العموميين المتواجدة ضمن حوزة الأشغال والتي تم تجاوزها حسب ما أفادت به الوزارة في بلاغ لها. في اليوم الثالث على توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن وبعد 113 يوما من اندلاع الحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران فإن ستقوم بأشياء لا تجلب لهم السعادة. وبشأن عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق مع إيران، قال ترامب إن هناك نحو 700 سفينة تعبر المضيق، معتبرا أن تدفق السفن يتم بشكل لم يسبق له مثيل. سفير إسرائيل في واشنطن يعلن أن تل أبيب أوقفت عملياتها الهجومية في لبنان بداية من 11:30 صباحا بتوقيت واشنطن. وأفادت رئاسة الجمهورية اللبنانية بأن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بحث خلاله الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.